0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أنتم مع عيون المستقبل. عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. المستقبل الذي وصل إلينا بكثير من التغييرات في المجال التقني، يوما بعد آخر نرى تحديثات كثيرة تطال هذا العالم وتدخلنا في تفاصيله. اليوم سنتحدث مع موهبة في المجال التقني وبالتحديد في الأمن السيبراني، ضيفنا حسام بن حسين بن علي البرطماني.

0: مرحبا بك حسام.
1: مرحبتين بك، شرفنا في معرفتك.
0: ونحن شرف لنا أن نستضيف في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وعيون المستقبل مواهب رائعة كموهبتك يا حسام. إذن مثل ما ذكرنا لمستمعين الأعزاء في بداية الحلقة، أنت شغوف بالأمن السبراني.
1: نعم، اكتشفت موهبتي في أمن السبراني بفضل من الله سبحانه وتعالى، بعد ابن خالتي اللي كان له دور مهم في اكتشافي وعائلتي اللي حفزوني في هذا المجال.
0: الأمن السبراني، إذن يمكن بعض المستمعين الأعزاء وأصدقائنا يمكن من أعمارهم صغيرة ما يعرفوا إيش هو الأمن السبراني. جرب كذا نشرح للمستمع العزيز مفهوم بسيط للأمن السبراني.
1: الأمن السبراني هو حماية الأنظمة وشبكات والبرامج البيانات من الهجوم الرقمي.
0: الهجوم الرقمي
1: أو الهجمات الرقمية.
0: كثير من الهجمات الرقمية اللي تطال أنظمة دول كبيرة، اقتصادات عالمية، بنوك عالمية أيضا، وأيضا تهدد الأمن بشكل كبير. حسام، هنا في سلطنة عمان هناك اهتمام كبير في الجانب التقني، التطور في أيضا الذكاء الاصطناعي، والأمن السبراني أيضا في سلطنة عمان ما شاء الله متقدم، حتى أن جلالة السلطان الله يحفظه كم مرة يذكر هذا الجانب ودعم الكفاءات الشابة أمثالك في هذا السياق. فمن باب الاهتمام أيضا بهذا المجال الأمن السبراني، أنت كيف ترى نفسك في الأمن السبراني؟ كيف تطور مهاراتك؟
1: من التحفيز في الإجازات أو وقت الفراغ في مشاهدة الفيديوهات والتدريب على هذا المجال.
0: تتدرب على مجال الأمن السبراني، كيف نتدرب على مجال الأمن السبراني؟
1: يوجد هناك فيديوهات تدربك على هذا المجال، وأيضا مواقع مثل موقع بيكي سي تي أف وأمان سي تي أف الذي فيه تحديات من هذا المجال.
0: تحديات في الأمن السبراني.
1: نعم.
0: أيضا الأمن السبراني من المجالات التقنية اللي غالبا يكون فيه بعض من المسابقات في المدارس على مستوى محافظات السلطنة، كان لك أحد المشاركات في هذا المجال؟
1: نعم، في مسابقة الأمن السبراني الطلابي CTF.
0: وكيف كانت المسابقة هذه؟ اشرح لنا شوية إيش هي التحديات اللي كانت فيها، عدد المشاركين، كيف كانت المنافسة بينكم وبين الفرق الأخرى، وإيش كان مشاريعكم، يعني ما هي هذا التحدي، اشرح لنا إياه.
1: هو التحدي يعني الفريق يتكون من 4 أفراد طبعا من جميع محافظات السلطنة، من كل فئات، من فئة الأشبال أو فئة الفرسان.
0: الأشبال اللي هم أصغر عمرا والفرسان اللي أكبر شوي. نعم. أنت أكيد مشارك في فئة الأشبال.
1: نعم.
0: نعم، وهل أحرزتم تقدم أو مراكز متقدمة في هذه المسابقة؟
1: نعم، بحمد من الله ثم جهود زملائي. أشكر زملائي اللي كان معي في هذه المسابقة، وأيضا أهلي الذي لهم دور بارز وحفزوني، أيضا أستاذ هيثم سيابي وأستاذ عبد العزيز البرطماني اللي كان له دور جيد أن يكون في هذا المكان، وأيضا أشكر مدير المدرسة أستاذ أحمد الحسين. حققنا المركز الثاني على مستوى فئتنا، فئة الأشبال.
0: ما شاء الله، المستوى الثاني على محافظة محافظات سلطنة عمان. وكيف فزتم بالتحدي؟ إيش كان في من التحديات؟ كيف
1: كان من التحدي يسمى التحدي التقط العالم، كان هناك أسئلة افتراضية جميلة عن الأمن السبراني واختراقات يجب أن حلها. يعني
0: يعطوكم أسئلة افتراضية واختراقات كذا افتراضية وأنتوا تقوموا بحلها. التصدي
1: وملفات أيضا.
0: رائع جدا. إيش نمى فيك هذا الموضوع لما تشارك في مسابقة تتحدث عن الأمن السبراني وجديد أيضا التقنيات المستخدمة؟ كيف طورتك هذه المسابقة، وهل تود أنك تشارك أيضا في مسابقات أخرى؟
1: نعم، أود في المشاركة في المسابقات الأخرى، وأيضا الطلاب الذين يودون مشاركة أو لهم شغف في الأمن السبراني، هذا الشغف جميل، استمروا واجتهدوا في هذا الشغف وسوف تصلوا للقمة.
0: رائع جدا. إذا مسابقات التحديات اللي فيها الأمن السبراني، المسابقات اللي فيها أيضا تحديات تقنية أخرى، كلها تسقل مواهبكم صح؟ وتخليكم تتعرفوا أيضا على زملائكم من محافظات أخرى، من مدارس أخرى، أيضا لديهم ذات الشغف. كيف ترى موضوع الأمن السبراني في المستقبل في سلطنة عمان؟ هل تود أن يكون هناك بصمة خاصة لسلطنة عمان في الأمن السبراني لك أنت شخصيا يا حسام؟
1: نعم، يجب أن يكون في كل دولة وليس عامة في عمان، لأن في زمننا الحالي يوجد اختراقات وبياناتنا وأموالنا بصيغة رقمية، فهي معرضة للاختراق.
0: نعم فعلا صدقت، هي كل الأمور تتحول للتحول الرقمي، ضمنها البيانات، أمر جدا خطير يجب المحافظة عليه، وكذلك أيضا الأموال كما ذكرت. تحب أيضا أنك تتوسع في مجال، بما أنك ذكرت الأموال الرقمية، العملات الرقمية من المجالات اللي مهم جدا يكون فيها الأمن السبراني، عندك شغف فيها؟
1: نعم.
0: كيف تقرأ عنها؟ تعرف تفاصيلها؟ خبرنا.
1: مشاهدة الفيديوهات اللي تتدرب أو تعلمك في مجال الأمن السبراني وحل من المواقع، أيضا حل الأسئلة.
0: جميل. يعني أنا من خلال حديثك يا حسام لمست أنك دائما حريص أنك تزيد معرفتك بالأمن السبراني من خلال المنافذ الإلكترونية المتاحة كاليوتيوب وغيرها من منصات. هل هذا الأمر يتعارض مع دراستك مثلا، ولا متى بالتحديد أنت تقضي أوقات معينة مخصص لك، ساعات معينة أنك تتعلم فيها؟
1: نعم، في إجازة صيفية وإجازة شتوية يوجد في وقت فراغ نحاول نتدرب فيه.
0: نعم، في أوقات الفراغ إذن. نعم. أكثر وقت تدريباتك. هل تحرص أنك تزيد إن شاء الله هذه المدة عشان تكون أكثر خبرة ويمكن تتأهل لمسابقات أعلى على مستوى السلطنة وحتى على مستوى الوطن العربي والعالم، لما لا؟
1: أيوة، لكن يجب تقسيم الوقت إلى في الدراسة، أيضا لا أهمل بدراستي وصلاتي وأعمالي الدنيوية، يعني نخصص وقت محدد للتدريب في هذا المجال.
0: رائع جدا، هذه نصيحة ذهبية من موهوبنا اليوم حسام، تقسيم الوقت اللي بدونها طبعا مستحيل نبدع في أي من المجالات. حسام، لما نتحدث عن الأمن السبراني ذكرت أنت الهجمات الرقمية الإلكترونية المعروفة أيضا بنشاطات الهاكرز كمصطلح دارج، اللي هم مقرصنين القرصنة الإلكترونية. في مثلا الأشخاص معينين ممكن أن نقول عنهم هاكرز أخلاقي أو مقرصن أخلاقي، يستخدم أحيانا كطريقة مضادة للهاكرز اللي أو المقرصنين اللي يقوموا بأعمال أمنية خطيرة. هل قرأت مثلا عن نشاطات الهاكرز المقرصنين العالميين؟ تعرف تفاصيل عنها؟ عندك شغف معين مثلا في هذا السياق؟ أنا مستمعي العزيز أرى ابتسامة كذا ما أستطيع تفسيرها على وجه مبدعنا اليوم حسام. ها، إيش أخبارك مع الهاكرز يا حسام؟
1: يعني نعم، قرأت عن هذا المجال أو الهاكر الأخلاقي كما تقولون. الهاكر الأخلاقي هو الذي يكون في جهة الدفاع، الذي يحمي أجهزتنا وليس يضطر إلى الهجوم.
0: يعني هو الدفاع، وسيلة الدفاع وليس هجوم.
1: نعم،
0: يعني مهم أن يكون عندنا هاكرز أخلاقي أو مقرصنين أخلاقيين.
1: نعم.
0: شكلك أنت من ابتسامتك مبين أنك بتكون أحد أخطر المقرصنين الأخلاقيين إن شاء الله، صحيح حسام؟ بيكون لك أثر إيجابي إن شاء الله في حفظ أمن وسلامة معلومات سلطنة عمان. حسام، يمكن في هذا الجيل الصاعد من أعماركم وأيضا أصغر منكم الكثير شغوف بعالم التقنية اللي جالسة تسحبنا يوم بعد آخر، سواء في الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. ما هي النصيحة التي تقدمها للأشخاص اللي عندهم يمكن موهبة في هذا المجال، بدل ما يقضي أوقات وساعات طويلة مثلا في الألعاب أو تضيع الوقت، كيف له أن يستثمر هذه الأوقات وأيضا هذا الشغف والحب للتقنية في جانب إيجابي كما تفعل أنت يا حسام؟
1: الشغف جميل، مثال أن لكل ولي أمر أن يحافظ أو يربط أو يكون مراقب لولده أن يكون معرض للاختراق. مثال على أن مثل أنا اللي بعمري أو الأطفال يلعبوا لعبة وشافوا مثلا رابط، قال أعطيك من هذا أو أطلب من هذا الموقع مثل تيم وأطلب من هذا وأعطيك جائزة. جي يدخل بالرابط وهذا معلوماته معرض للاختراق. قالوا له سجل بياناتك، سجل بياناته أو في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام، قال لك مثلا سوي كاك كاك وراح تربح ايفون. تجي يقول لك انت ربحت خلاص، يجي تسجل له بياناتك، راح ياخذ منك الاموال والبيانات وحسابك يكون معرض للاختراق.
0: يعني فعلا هذه الامور تحدث بشكل كبير، والروابط تصلنا مثل ما قلت عن طريق الالعاب الالكترونيه، عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي والكثير غيرها. فايش الحري بنا ان احنا نتعلم اشكالها هذه، صحيح الاشكال الاحتيال مختلفه، وعشان كذا يمكن انت تنشط اكثر في مجال الامن السبراني وتحب انك تتعلم اكثر كيف نتصدى لهذه الهجمات. هل عندك نيه ايضا تبسط المعلومات، مثلا تصنع محتوى للاشخاص اللي في عمرك؟ لان شوية الأمن السبراني ما الكل يتقبله بشكل سلس وبسيط. هل عندك نية مثلا أنك تنشئ قناة تعليمية، منصة في منصات التواصل الاجتماعي؟ لأن أنت عارف
1: جميلة.
0: فكرة جميلة صحيح؟ نود إن شاء الله أن نراها يا حسام، أنك أنت تقدم وتصنع محتوى للأشخاص اللي بعمرك، تسهلهم المعلومات السبرانية عشان توصل لشريحة أكبر، وأيضا يستفيدوا منها بشكل كبير ويحموا أنفسهم.
1: إن شاء الله سوف يعني نفتح منصات، أنه يجب علينا أن نحافظ على سلامتنا وأمننا، وأن ننشر في مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن السبراني. يجب على أي ولي أمر أن يحافظ أو أن لا يكون لابنه مواقع تواصل اجتماعي إلا يعني لسن البلوغ. إنه لو كان تحت سن البلوغ كان هو معرض للاختراق أكثر.
0: جميل جميل جدا. إذن رائعة هذه النصيحة الأخيرة من حسام. طبعا هذا الحديث عن الأمن السبراني، وتحدث حسام عن أهمية أن ننشر الوعي في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا وعي الأسرة بسلامة المواقع التواصل الاجتماعي لأبنائها. هذا حديثنا التقني المشوق مع ضيفنا اللي نورنا اليوم، حسام بن حسين البرطماني، مبدع في مجال الأمن السبراني. إذن مواهبنا عديدة ومتنوعة، لتستمع وتتعرف أكثر تابعنا في عيون المستقبل. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلي.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تحلق بنا نحو عالم بلا فقر أو حدود مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أن فاتورة الكهرباء والوقود قد تلاشت إلى الأبد. ماذا لو أصبحت الطاقة مثل الهواء حقا مشاعا للجميع بدون مقابل؟ كيف سيتغير شكل كوكبنا حين تتوفر القوة المحركة لكل بشري على وجه الأرض؟
2: إننا نتحدث عن الانفجار الحضاري الأكبر في التاريخ، فالطاقة هي عصب الحياة وهي سبب الصراعات والحروب على مر العصور. لو أصبحت مجانية سنشهد نهاية عصر الندرة وبداية عصر الوفرة. سيتحول العالم إلى ورشة عمل عملاقة لا تتوقف، ولكن هل سيجلب هذا الرخاء السلام أم مشاكل من نوع آخر؟
1: أول ما سنراه هو تحلية مياه البحر بتكلفة صفرية. هذا يعني نهاية أزمة العطش وتحويل الصحاري القاحلة إلى غابات ومزارع خضراء. ستختفي المجاعات ونقل المحاصيل سيصبح سهلاً ومتاحاً إلى أبعد نقطة في العالم. الرخاء الغذائي سيعيد رسم خريطة السكان، حيث لا حاجة للازدحام حول منابع المياه التقليدية.
2: وماذا عن الصناعة؟ ستنخفض أسعار كل شيء من الإبرة إلى الطائرة. الطاقة تمثل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج. عندما تختفي هذه التكلفة سيصبح كل إنسان قادراً على بناء مشروعه الخاص. سنرى ثورة في النقل والمواصلات، سيارات كهربائية تسير لآلاف الكيلومترات دون هم الشحن، وطائرات تنقل الناس بين القارات بتكلفة زهيدة جداً. سيصبح العالم حقاً قرية صغيرة.
1: ولكن هناك تحديات جيوسياسية. الدول التي تعتمد ميزانياتها كلياً على تصدير الطاقة ستواجه هزة عنيفة. سيتغير ميزان القوى العالمي. لن تكون القوة لمن يملك الموارد، بل لمن يملك العقل والتكنولوجيا لتوظيف هذه الطاقة. هذا التحول قد يؤدي إلى اضطرابات في البداية قبل أن يتكيف العالم مع النظام الاقتصادي الجديد.
0: ماذا لو؟
2: ولا ننسى البيئة. إذا كانت هذه الطاقة نظيفة ومجانية، سنتخلص تماماً من الاحتباس الحراري والتلوث. سيتعافى كوكبنا وستعود الحياة البرية للازدهار، ولكن الوفرة قد تؤدي إلى الإسراف. إذا كان كل شيء مجاني، فقد يتوسع البشر في استغلال الموارد الأخرى بشكل جائر، مما قد يخلق أزمة في المواد الخام عوضاً عن أزمة الطاقة.
1: في الختام يبدو أن مجانية الطاقة هي المفتاح ليفتح جميع الأبواب المغلقة أمام الإنسانية. هي الحلم الذي إذا تحقق سيكون علينا أن نعيد تعريف معنى الحياة والعمل والقيمة. ربما نحن الآن فقط في بداية الطريق نحو هذا المستقبل المشرق. أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. من الحيوانات الموجودة في هولندا، وهذا البلد الجميل الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز، من الحيوانات المهمة والجميلة نوع من أنواع الدير أو من مجموعة الرنة. يشبه الرنة هذا الدير الغزال الرشيق، لونه بني محمر في الصيف ويميل الرمادي البني في الشتاء، ويعيش في حواف الغابات والمروج. نجد أيضا الغندس الأوروبي، ونجد أيضا هو حيوان ثدي آخر شبه مائي، وفي السواحل تعيش الفقمات مثل فقمة الميناء. وأيضا هو حيوان هذا بري رمادي مرقط، له جسم انسيابي وعينان كبيرتان، يقضي وقته في الصيد في البحر والراحة على الرمال أو المسطحات الطينية. وهنا يظهر أيضا فرق مهم جدا في هذه المجموعة من الحيوانات مع الوضع في سلطنة عمان. فالسواحل العمانية وخاصة بحر العرب ترتبط بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان والأسماك الدافئة والتيارات الساعدة الغنية بالغذاء. أما هولندا فترتبط ببحر بارد سنتحدث عنه في أحد الحلقات، بحر الشمال وفقمات وطيور بحرية ومناطق طينية واسعة. وفي عمان نقول بحر العرب يصنع الخصب البحري الموسمي، وفي هولندا نقول بحر الشمال يصنع البرودة والرطوبة والكثبان والمد والجزر. لذلك دائما يكون بحر في الغالب يكون بحر مشوش، بحر مليء بالطين، لأنه في حراك داخلي وبحر غير عميق. من أعظم البيئات الهولندية أيضا بحر وادن، وهو نظام ساحلي واسع من المسطحات الطينية والرملية التي تنكشف عند الجزر وتغمرها المياه عند المد. وعندما ينحصر الماء تظهر كائنات صغيرة مثل الديدان والرخويات والقشريات، فتأتي الطيور المهاجرة لتتغذى عليها. وهذا الأمر تحدثنا عنه أيضا في النورماندي الفرنسية، خاصة في سان ميشيل. هذا المكان اللي يحدث فيه المد ما يصل إلى 6 كيلو، فأثناء الجزر 6 إلى 12 كيلو تظهر هذه الديدان والقشريات، لأنه كان في بحر موجود فتتغذى عليها الطيور المهاجرة، فيعتبر المكان أيضا موقع استراحة مهم جدا للطيور المهاجرة. وهذا النوع من البيئات له كائناته الحية الخاصة، وله يعني شبكاته الغذائية، وله يعني التجارة الاقتصادية الخاصة فيه في عالم الحياة الفطرية، وله أهمية كبيرة جدا. إذا فقد يفقد هذا بكل أهميته. يعني إذا كانت الطيور هذه المهاجرة لا تتغذى إلا على هذه العوالق أو الديدان والقشريات الموجودة على ما تبقى بعد المد، ولا يوجد لها نظام غذائي آخر، فهذه الطيور التي تعتمد على هذا الموضوع تموت وتنتهي وتنقرض تماما، لأن حدث كسر في سلاسل التوريد أو في الشبكات الغذائية. يعني كسرت شبكة غذائية معينة، كسرت، فيتعرض الكائن الحي لمحاولة التكيف، إذا لم يستطع أن يتكيف ينقرض وينتهي تماما سنة وراء سنة حتى يختفي. لذلك البيئات المختلفة دائما مهمة جدا، مهمة جدا للشبكات الغذائية وللنظم البيئية المختلفة. لذلك يعد بحر وادن يعني محطة عالمية مهمة جدا للطيور المهاجرة. والفكرة هنا قريبة أيضا من أهمية الخيران والأخوار في سلطنة عمان، مثل خور روري أو خور البريد وغيرها من الأخوار المنتشرة والأراضي الرطبة في سلطنة عمان، جزء من إدارة الشبكات الغذائية وجزء من الأهمية البيئية المهمة جدا للكائنات الحية بشكل عام وللطيور المهاجرة بشكل خاص، ويعني جزء لا يتجزأ من الشبكات الغذائية. فهذا البحر بحر وادن مهم جدا، لكن نحن قارناه مع خور البليد وخور الخيران. هذه الخيران لا تقارن بحكم الحجم والمساحة والتأثير البيئي اللي يحدثه بحر وادن في هولندا، لأنه مرتبط بالمد والجزر والبرودة الأوروبية. من الناحية الثقافية لا يمكن فصل البيئة عن شخصية هولندا، فالطواحين القديمة لم تكن مجرد رمز سياحي، بل كانت أدوات لضخ المياه من الأراضي المنخفضة والقنوات، ليس فقط للمنظر بل جزء من إدارة الماء والنقل والتاريخ العمراني. وحتى الزراعة الهولندية من الأبقار والمراعي إلى أزهار التوليب نشأت داخل نظام دقيق من التربة والماء والطقس. لذلك فإن ثقافة البلد نفسها ثقافة الماء، كيف نمنع الماء، كيف نصرف الماء، كيف نعيش ونتعايش مع الماء. هذه البيئات أيضا للأسف الشديد مثل الكثير من البيئات حول العالم تواجه تحديات كبيرة جدا، أولها ارتفاع مستوى سطح البحر وهو خطر مباشر على بلد منخفض، وثانيها زيادة الأمطار الشديدة والفيضانات النهرية، وثالثها جفاف الصيف في بعض السيناريوهات المناخية التي تحدث، وهو أمر قد يبدو غريب في بلد رطب لكنه يحدث عندما ترتفع درجات الحرارة ويتغير توزيع المطر. ومن التحديات أيضا ترسبات النيتروجين الناتجة عن الزراعة والنقل والصناعة ويتوثر في التربة والنباتات الحساسة، وهناك أيضا كذلك تجزئة الموارد الطبيعية بسبب العمران والأنشطة البشرية المختلفة، الطرق أو يعني أنشطة بشرية مختلفة تؤدي إلى تراجع أنواع الطيور وكثير من المروج الزراعية بسبب هذه الأنشطة البشرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

تشوح فيه بمية وخضرة. الحب جميل مع صون العشرة، والحب جميل مع صون العشرة، وما أحلى شهد الغرام، وما أحلى نور الأيام، وما أحلى شهد الغرام، وما أحلى نور الأيام.

0: في موهومة مسرورة بمحبة وحنان بمحبة وحنان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجال الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. طبعا في الحلقات السابقة الأخيرة تحدثنا عن تاريخ مجان في الألفية الثانية قبل الميلاد، وقلنا أن هذه الفترة كانت تسمى العصر المظلم بالنسبة لمجان نتيجة لقلة النشاط البشري في هذه الفترة وهجرة كثير من السكان خارج عمان. الآثار أيضا اللي وجدت آثار قليلة، سميت هذه الفترة بفترة وادي سوق نسبة إلى موقع غرب صحار سمي بوادي سوق، وامتدت هذه الفترة اللي هي فترة وادي سوق من بداية الألفية الثانية قبل الميلاد إلى نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد، أي حوالي 1000 عام. طبعا يعني من 1700 بدأت تراجع في التبادل التجاري بين الشرق وبين بلاد الرافدين، وطبعا بين مجان وبلاد الرافدين نتيجة ضعف الأوضاع السياسية وعدم استقرارها في بلاد الرافدين، وأعيد توجيه السلع الأساسية ومنها النحاس والقصدير. طبعا كانت مجان تصدر النحاس بشكل كبير، وكان خط ملاحي قوي يربطها ببلاد الرافدين. طبعا خلال هذه الفترة اللي هي بداية الألفية الثانية قبل الميلاد أثر الوضع السياسي في بلاد الرافدين، فبدأ إعادة توجيه يعني خطوط الملاحة البحرية والتجارة بدل بلاد الرافدين إلى شرق إيران وإلى البحر المتوسط. أيضا أصبحت في تجارة بين مجان وبين بلاد الشام في هذه الفترة، وكما أن حضارة السند أيضا يعني حضارة السند في تلك الفترة أيضا تأثرت منذ الألفية بداية الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني 2000 قبل الميلاد أو 4000 سنة من الآن، تأثرت حضارة السند في تلك الفترة وأصبحت يعني بدأت في الأفول، كما بدأت أيضا الحضارة في بلاد الرافدين في عدم الاستقرار في تلك الفترة. من ضمن آثار عدم الاستقرار هذا اختفت الكتابة والأختام في تلك الفترة، لكن الصلاة داخل الجزيرة العربية خاصة بين دلمون ومجان استمرت، يعني التواصل بين مجان والبحرين، وطبعا دلمون مصطلح كبير يعني طبعا كل المنطقة الواقعة بين قطر والساحل أيضا الممتد داخل الخليج العربي حتى الكويت، كل هذا المكان وبالإضافة إلى جزيرة البحرين كل هذا الموقع يسمى دلمون، وكان التواصل حضاري مستمرا حتى في الألفية الثانية بين مجان وبين دلمون رغم أفول يعني النشاط الحضاري بين مجان وبلاد الرافدين والسند. طبعا عثر في مجان على آثار من الفخار ذات الحافة الحمراء، وهذه النوع من الفخار هو مجلوب من البحرين، وعثر أيضا على الأواني في كل من شمل وند والزباء وكلباء، وأيضا قرب صور منطقة الغليلة اللي موجود فيها الآن شركة الغاز، هذه وجد فيها آثار تعود إلى البحرين منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، كما أن جزيرة مصيرة في تلك الفترة أيضا أي في الألفية الثانية كانت مأهولة بالسكان وكان لها نشاط بشري جيد. يعني جزيرة مصيرة كان نشاط عكس شمال عمان، شمال عمان كان معظم نشاطه في الألفية الثالثة، جزيرة مصيرة لم يكن فيها نشاط في الألفية الثالثة مطلقا، ولكن نشاطه كان في الألفية الثانية قبل الميلاد. أيضا مستوطنات وادي سوق عثر عليها في عدة مواقع أيضا من بينها رأس الجنز، وأيضا هذه الآثار اللي وجدت في الفترة وادي السوق في وادي في رأس الجنز أيضا تدل على أن هناك أيضا كان في تواصل بين مجان من خلال رأس الجنز ورأس الحد، وبين أيضا الهند من خلال جوزرات، كان خط مباشر ما زال مستمر ولو بشكل أقل في الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا هذه كلها الأحداث التي تكلمنا عنها خلال 3 حلقات من الآن هي أحداث اللي حدثت في مجان خلال الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا بداية الألفية الأولى قبل الميلاد اللي هي 1000 قبل الميلاد 3000 سنة من الآن بدأت تحولات كبيرة في مجان تظهر، بدأ النشاط البشري يعود مرة أخرى، ظهرت تحولات جديدة في مجان كما ظهر في شبه الجزيرة العربية حضارة إقليمية جديدة ومتسقة حيث دبت الحياة مرة أخرى للواحات القديمة التي لم تكن مختفية كليا، يعني لم يكن خلال فترة وادي سوق اللي هي 2000 إلى 1000 قبل الميلاد لم تكن الحياة مختفية مطلقا، كان أيضا هناك في حياة ولكنها كانت نشاط بشري محدود. أما في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يعود بنفس الكثافة اللي كان فيها قبل 2000 قبل الميلاد، أي في الألفية الثالثة والرابعة وقد يكون أكثر من ذلك. يعني مراحل العصر الحديدي بدأت منذ 1300 قبل الميلاد، طبعا قبل هذا من 3200 إلى 1300 قبل الميلاد هذا يسمى العصر البرونزي، قبل ذلك طبعا العصر النحاسي، وقبل ذلك طبعا العصر الحجري اللي هو يمتد من 4000 سنة قبل الميلاد وما قبله. العصر الحديدي طبعا بدأ من 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، هذا كله يسمى عصر الحديدي، ولكن عصر الحديدي أيضا ينقسم إلى فترتين. عصر الحديدي الأول اللي هو 1300 إلى 1100 قبل الميلاد، العصر الحديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، وهذه طبعا الفترة اللي هي بدأ النشاط البشري في عمان يعود، أيضا سميت أيضا الفترة اللي قبل هذه فترة وادي سوق، والفترة العصر الحديدي أيضا لها عدة مسميات منها فترة لزق وأيضا فترات أخرى غير ذلك بنذكرها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الفتاة البرية. أينك أيتها الفتاة البرية الشوق البعيد؟ تقفين هناك بعيدا جدا، لكنك تطلين على حواف قلبي الممرور من ألم الذكرى. تمرين في منحنى الوادي يميس بك العصر والثوب الوردي والنعجات الشاردات، وأنا أكتبك في عيني لونا من حرقة ومن لذائذ عذبة لا ينطفئ أوارها. وحتى عندما تلوحين عند مدخل المقبرة أحسد الموتى المستلقين في أديم التراب، لأنهم يتشممون الآن روائح طلعك ونباتاتك الشهية وياسمينك. وعندما تتمشين إلى جانب النخلة التي توهجت ثمارها، فالنخلة الآن تحتفي بك وتثقف بلحاتها ورطباتها وتزهو في دواخل جذعها وكربها وعذوقها وسعفاتها، وتعزف لك أغنية الصبية الحلوة التي انبثقت للتو من صيف العافية. أينك أيتها الربيع الوسنان؟ أيتها الملاك الجذل والجليل؟ طفح بي شوق العمر، جرفني الحنين إلى وقفتك ومشيتك، إلى غزالتك الجافلة الحنونة. ليتني تعلمت السحر من كهنة أشور وأكد وبابل ومصر القديمة، كي أحجر الزمن العتيق وأنتصر لوثبتك الأولى في قلبي. ليتني أنفخ في عقدة النسيان المرقطة فيندلع الحاضر حاضرك ماثلا في وجهي وبين أصابعي. ليتني أحتطب من شجرة الأسرار فتنفك طلاسم الوقت وتتحرر سدود الفيض. ليتني أشد حبال المعرفة إلي فأصيد بحرك الثملة وغوايتك القيامية. ليتني أقرفص في حدود المعنى فيتفجر نبعك اللغوي الهادي، وأتبعك قصيدة مجنونة تتلقف الشلال بالمرح والولع والروح الصمدية. ليتني أشيل الزمن إلى أمه، والمسافة إلى وردتها، والفصول إلى حلقومها، فأتعين بك وأنصهر وأتحول هناك في رقة غابتك البرية وفي سهبك الوحشي الذي تتناسل فيه الغزلانات وتتوالد فيه الأكمات. ليتني أتدحرج كما كنت في غابر الأيام على سفح طفولتك، وأغمغم كما في الأيام الخوالي في فردوسك المفقود وفي قاموسك الشهوي، وأتتلمذ كما في أول درس تعلمته في حياتي على عينيك المدوختين اللتين بنيتا هذا العالم. أكتبك فلا أجد منك إلا الأثر الغائر في الروح، أشربك فلا أجد منك في كأسي إلا صرعتي الأخيرة، أكلك فلا أتلمض في حلقي إلا بتراب قدميك التائهين في البراري. آهن كم أنت صورة لكل صورة ومعنى لكل معنى.

وقمر لكل الأقمار، وبحر سيال لكل كتابة ومداد وريشة. آهن، ماذا بقي لي منك إلا ابتسامة خافتة؟ ماذا تبقى لي من رحلتي وإياك إلا قطرة عسل تكر على قلبي أنا الليل وأطراف النهار؟ وماذا تبقى من وجهي الذي يطالع صفحة كتابك إلا صفحة مشتعلة بالنور تطير الآن على مرأى ومسمع جميع الخلق؟ مطرك يعانق قريتي الصغيرة ويقبل بحنو حواف موجات الآفلات. شمسك تغرد كعصفور بري على ضفاف نهر الغارق في زمنك المدرار. شجرتك تقف في منتصف المسافة بين الجرح والنبع، فأحتطب منك نار الوداد وأصطلم منك قمر الحقيقة الساطعة. رذاذك المسكر يسقط على رقعة وجهي فأتضوأ بالنعمة الرفيعة والبشارة الممتدة كخير وفير. وقاربك يحملني في جوفه كأنه حوت يونس مع أنني في غاية الانشراح وفي أقصى الشوق، ولم أكن كظيما قط في رحلة القزحية باتجاه صلبي على الحواف والنور. خذيني إليك أيتها البراري التي تمارس الغواية وتفتر الحنين. ضميني إليك أيتها الوردة التي تلتحف بلونها الأصهب وكينونتها المرهفة. وأنت أيتها الفتاة الآتية من سهوب عمان ومن قراها التليدة، من زواياها المحبرة بالكاذي والياسمين والرياحين، من منحنياتها المسقوفة بالعراء البليل والشفق العنابي، دثريني بالزمن النقي، بالزمن اليتيم كاللؤلؤة والمجد، بالزمن الغارق في أحضان العري والحقيقة، بالزمن الندفي الذي يسقط عشقا ويتجوهر عشقا، بالزمن المكين الذي يخلف وراءه الجرح الذي لا يندمل، والرقصة العامرة بالصلوات والتهجدات والتراتيل القروية.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وترامب يقول إن طهران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. قتلى وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وواشنطن تشهد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. أوكرانيا تهاجم منشآت عسكرية روسية ومواقع للطاقة غداة هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على مدن أوكرانية. سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي وي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزباكستان. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للعامين المقبلين. سلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني. وهيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن قائمة المشاريع المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا عمير بن ناصر بن عمير بن عبد الله الهاشمي، في الصف السادس، عمري 12 سنة، مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي من ولاية الرستاق.
11: عمير يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم تاريخ أو علوم. مرحبا عمير.
12: مرحبا أستاذ.
11: كيف حالك؟
12: بخير
11: ما شاء الله. أنت طالب رائع في مدرسة عثمان بن مضعون، في أي صف قلت للثالث؟
12: السادس.
11: السادس، كيف درجاتك؟ كويسة؟
12: هي.
11: وإيش المواد زي. المواد اللي شاطر فيها؟
12: الدراسات والعربي والعلوم والإنجليزي.
11: ما شاء الله، هذا كلهم شاطر فيه؟ وإيش أكثر أحب مادة إلى قلبك؟
12: دراسات.
11: دراسات، الدراسات الاجتماعية.
12: هي.
11: ليش عاد هذا أحب؟
12: لأنه تحدثنا عن تاريخ عمان وثقافتنا.
11: عشان كذا أنت قراءاتك في التاريخ؟
12: إيه.
11: إيش من الكتب اللي قريتها في التاريخ؟
12: قريت موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، ومبدعون خالدون، والحكم التاريخية.
11: جميل، خلينا نتكلم عن هذه الكتب. مثلا موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، هذا جزء عن المزرعة يعني وجزء عن اليونانيين،
12: يعني استفي معلومات متنوعة مثل الحضارات والشعوب وإلى آخر
11: وإلى آخر. كيف بعدك ما قلت شيء؟ وإيش قل اليونانيين
12: حضارات.
11: إيش مكتوب عنهم اليونانيين؟
12: أنه حضارة في أوروبا. وهؤلاء يعبدون آلهة، منهم إله زيوس وكبير الآلهة في جبل أولمبوس.
11: هذا لليونانيين. وقلت لبعض قرأت كتاب الحقب التاريخية،
12: تتحدث عن المعالم والحقب.
11: هذا الحقب التاريخية من ضمن موسوعة المعرفة، ويبدو أنك أنت معجب بهذا الموسوعة لأن كل كتبك منها، صح؟
12: صح.
11: إمزين، الحقب التاريخية، إيش الحقب التاريخية اللي قريته في هذا الكتاب؟
12: مثل عن الحكام. قرأته عن أول حاكم المغول وهو جنكيز خان. الذي كان قاسي شوية لكنه كان حكمه زين.
11: قاسي شوية ولا واجد؟
12: يعني شوية.
11: طيب، وأول حاكم من الخلفاء الراشدين تعرفه من؟ من؟
12: أبو بكر الصديق.
11: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء الأمويين؟
12: معاوية بن أبي سفيان.
11: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء العباسيين؟
12: أبو العباس السفاح.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا عمير، ممتاز. قلت لي بعد قرأت مبدعون خالدون.
12: استبقى أنا ما كملت عنها والمعالم الأثرية.
11: إيش المعالم الأثرية اللي
12: بعض من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي تدمت على الأهرامات، ومنهن تمثال زيوس الموجود في اليونان.
11: أيوة.
12: وتمثال عملاق رودوس وحدائق بابل المعلقة.
11: ممتاز.
12: وأهرامات الجيزة والمناط الإسكندرية.
11: جميل. شيء ضريح.
12: ضريح موصول الثاني.
11: ومعبد
12: أرتميس، هذا القديمة.
11: والجديدة شيء جديدة بقى؟
12: شيء جديد أستاذ. ماتشو بياتشو، تمثال المسيح الفادي، ضريح تاج محل، صور الصين العظيم.
11: جميل. ما شاء الله عليك، يعني كفني العجائب القديمة، وانت أعطيتنا فوق البيع بعض العجائب الحديثة، ممتاز. طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: القراءة، الرسم.
11: الرسم، إيش ترسم؟
12: أرسم أشياء مثلا أخلي صورة دائما وأحاول أرسم نفسي.
11: أها، يعني تشوف صورة وتجلس ترسم على منوالها، صح؟ إيه؟ وترسم إيش يعني، مناظر طبيعية ولا وجوه؟
12: حيوانات.
11: حيوانات، إيش من الحيوانات اللي تحب
12: مثل
11: ترسم؟
12: الحرباء، جاكسون.
11: أها، ورسوماتك تكون جيدة يعني؟
12: إيه.
11: ومن يشوفهن؟ من تراويهن بعد ما تخلص؟
12: أخواني وأمي وأبوينا. أحيانا أرسم أشخاص مع الإنمي.
11: أها، طيب جميل. وناوي إن شاء الله تستمر في هذا الهواية؟
12: إيه.
11: ممتاز. و طبعا انت اكيد تحفظ اشعار.
12: هي حفظني يا جدي.
11: اها، جدك ما شاء الله يحفظك اشعار.
12: هي
11: من تأليفه ولا من الحفظ؟
12: بعضهم يجي يخبروه يربط هذا وهذا من تأليفه.
11: اها جميل، سمعني شيء إذن من اشعار جدك.
12: ساروا وما خبروني حما ساروا، سلبوا فؤادي وتركوا في الحشا ناروا، يا ليت حاملتهم ضلعت يوم الرحيل لا يبقى لهم جمل، أحبابنا ما هنا العيش لنا مباركم، ولا كتاب من عندكم يصل، ما بيدي حية وقد ضاقت بي الحيل.
11: آه ما شاء الله، جميل. هذا شعر جدك. جميل، سمعنا شيء بعد؟
12: هي شيء أستاذ.
11: برضو جدك؟
12: هي.
11: جميل، نستمع.
12: أقصد البحر للرزق المباح، لا أبالي برد ولا عصف ورياح، سمكات تتلألأ كالضياء، أرتجيها صبح مساء، هكذا أقضي الحياة في هناء وانشراح، شاك يا رب السلام.
11: الله ما شاء الله عليك يا عمير. تحفظ القرآن الكريم؟
12: بعض السور نجزة عامة.
11: آه إيش بتسمعني؟
12: سورة الإخلاص.
11: سورة الإخلاص، يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عميل. ايش امنيتك تصير لما تكبر؟
0: استاذ تاريخ او علوم؟
1: استاذ تاريخ او علوم؟ ليش عاد استاذ تاريخ؟
0: لا، عشان اتثقف في التاريخ زيادة.
1: وليش استاذ علوم؟
0: عشان اعرف التفاعلات النووية وذاك الاشياء العلمية.
1: جميل، ان شاء الله تحقق امنيتك. لكن افرض انه مثلا انت تحققت وصرت معلم وقالوا لك في هذه المدرسة لازم تختار، نعطيك استاذ تاريخ او نعطيك استاذ علوم، ايش بتختار؟
0: علوم اسهل لي.
1: علوم اسهل. ليش اسهل؟
0: عشان ما اهلوس في التاريخ وزيادة.
1: والعلوم ما تهلوس؟
0: اه
1: يعني تخاف انك تغلط في التاريخ قصدك؟
0: ايه.
1: يلا ان شاء الله تحقق امنيتك، ومن يعلم يمكن يعطوك المادتين، تصير معلم تاريخ
0: عسى.
1: ومعلم علوم ان شاء الله. ممتاز يا عمير. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من زرع حصد ومن جد وجد.
1: ما العكس، كأنه من جد وجد ومن
0: أسد
1: زرع
0: من
1: حصد.
0: جد وجد ومن زرع حصد.
1: اشرح لي اياها، يعني ايش؟
0: يعني اللي يسوي شيء يجي شيء زين.
1: اللي يسوي شيء يجي شيء زين، صح؟
0: صح.
1: يعني بعدك اشرح لي.
0: مثل ان تقرأ قصص تستوي في المستقبل يمكن دكتور او عالم.
1: إذا تقرأ قصص، وإذا تقرأ في الطب إيش تستوي؟ كاتب قصة؟
0: دكتور.
1: أيوه صح. ما شاء الله عليك يا عمير، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن عمير بن ناصر بن عمير الهاشمي البالغ من العمر 12 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في ولاية الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

خناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمو كبر المعاني مرصع بسمو وكبر المعاني.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتعاقب على سلطنتنا سلطنة الإباء والشموخ الأعوام، وهي كالماس تزداد بهاء وألقا، يحرس جلالها وجمالها الرب المتعال، فله الثناء والفضل والحمد من قبل ومن بعد، وله الحمد أن أوكل زمامها سلاطين أبات، يتوارثون المجد كابرا عن كابر، يعتمرون عمائم الحكمة، ومن أيديهم تسري أفلاج الوئام تروي القاصي والدان.

0: مؤكدين على أن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه، داعين كافة أبناء الوطن دون استثناء إلى صون مكتسبات النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة، متوكلين على الله عز وجل، راجين عونه وتوفيقه.
1: صباحكم مسيرة متواصلة من الجد والاجتهاد لتحقيق الرؤية الطموحة وتشييد أركان المستقبل الواعد بالخير في عمان، حيث كلما أشرقت شمس يوم جديد على عمان نعاهد الله والسلطان أن تكون عمان هي المقصد. فصباحكم أبناء عمان الذين يمضون بذات العزم الأكيد وبقوة الإرادة وبناء القواعد.
0: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله. واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين.

السلام، كل السلام للغالية العزيزة عمان ولسلطانها الهيثم من تهللت به البلاد قاطبة شمالها جنوبها غربها والمشارق، فهو يسطر فصلا جديدا من العزم والنماء، ولسان حال شعبه الوفي يلهج بالثناء والدعاء ويردد أسماء آيات العرفان والولاء.

0: العمانيون بتناغم يبنون غد عمان، هذا التناغم الفريد الذي يأخذون فيه قدوتهم سلطان معظم حتى يعززون مكانتهم ومكانة عمان. أهلا بكم في صباح جديد من صباحات عمان، هذا صباح الخميس 18 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة الذي يوافقه 4 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. وتبدأ معكم من 6 وحتى تمام 9 حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي.
1: هنا حيث تجدون آخر المستجدات من أخبار الوطن العزيز والمنوعات أيضا التي ننتقيها لكم في كل صباح، نأمل أن نكون الرفقة الطيبة لك في مشوارك الصباحي إن كنت تستمع لنا من مذياع سيارتك، وكذا أيضا الشكر الجزيل للأوفياء الذين يستمعون لنا من مذياع ثابت في أي مكان في منازلهم أو حتى في بعض مقار الأعمال، وشكرا كذا أيضا لمن يتواصل معنا عبر منصة عين ويستمع للحلقة مباشرة عبر هذه المنصة. ونذكركم أنكم بالإمكان أن تصلوا لكل ما يقدم في إذاعة سلطنة عمان عبر قنوات التواصل الاجتماعي وكذا أيضا عبر انضمامكم لقناة الواتساب، والواتساب أيضا الذي تشاركوننا فيه الكثير من جماليات الصباح بآرائكم بكلماتكم التي تصلنا على 72442010.
0: نأمل أن تكون هذه الرفقة رفقة سعيدة ماتعة ومفيدة لكم أيضا بكل ما نطرح هنا في صباح الخير يا بلادي. مستمعينا الكرام الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة الخميس ونهاية الأسبوع، أتمنى إن شاء الله أن تكون كذا بدايات ليوم موفق لكم جميعا. هلا في الدرب، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، صباح الخير عليكم جميعا. هذه أطيب التحايا من فريق العمل، عزيزي المستمع نرسلها لك من عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، نكون معكم في الإعداد والتقديم في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات المخرج هزاع بن سيف الراسبي.

مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي على 724-24-10. وصلنا رسائلكم الصباحية وكذا أيضا مشاركاتكم في الموضوعات اللي نطرحها في كل صباح، فتحية صباحية لكل المبكرين برسائلهم، منهم سليمان سعيد العاصمي

0: كذا تفضيلاته متى ياخذ الإجازة السنوية. الإجازة السنوية ودورها العظيم أيضا في شحذ الطاقة خالد للعودة للعمل بهمة ونشاط، وتحس نفسك كذا يعني تصل لمرحلة أنك محتاج فعلا أنك ترتاح من ضغوط العمل لتعود بعقل وذهن صافي وكفاءة أعلى في العمل.
1: هل بالضرورة تكون الإجازة يعني السنوية خلينا نقول مرتبطة ب يعني تفرغ الأبناء من المدارس؟ هل بالإمكان أن مثلا نخليها في فترة مثلا أسبوعين ناخذ أبنائنا في السفر أثناء ما هو الفصل الدراسي شغال، سواء الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني، هل بالإمكان أن نطوع هذا الأمر أم لا، أم ننتظر لين الصيف؟ ليش الناس تختار أنها تكون في الصيف إجازتها السنوية؟ وهذا واضح جدا أصلا عايشة حتى في الطرقات
0: تكون أكثر سلاسة. أيوة كل الناس خلاص طالعين إجازاتهم.
1: وإيش أخبار أيضا أداء أبنائكم في الاختبارات؟ هذا أمر مهم جدا. أعتقد اليوم وصلنا لاختبار الرابع في المدرسة، وفي بعض الصفوف يكون الاختبار الخامس، على اعتبارنا في بعض المراحل الدراسية بدوا باختبارين. صح أبو أحمد؟ لا ما عنده مرحلة.
0: اللي عندهم اللي الحلقة الأولى يقول خلاص يفكر في الإجازة، خلاص ما يفكر في موضوع الاختبارات، مريحين راسهم، ما عليه صبروا كم من سنة بعدين ستخوضون مع الخائضين يا أبو أحمد.
1: خاصة بعد الصف الخامس وفوق، فيبدأوا الاختبارات متأخر، وكذا بعد يصير مسألة فيها تأخير للإجازة السنوية للأب أو للأم، وهذا مرة ثانية احنا نتساءل عنه مستمعنا العزيز حول متى تختاروا الإجازة السنوية، وهل تنتظروا فصل الصيف علشان انكم تبدوا تاخذوا هذه الإجازة.
0: وما كل الناس ايضا يتوافقوا ان مثلا يعني يصير ان تتوافق إجازة مثلا الأم مع الأب، ممكن تصير في جداول محددة، ممكن احد الزملاء ايضا العمل اللي يؤدي عملك ممكن يكون اساسا
1: اذا معلمة باي ديفولت، يعني امور طيبة.
0: صحيح، هذا للأشخاص اللي
1: في الصيف
0: الكادر، نعم التعليمي في المدارس هما أيضا إجازتهم خلاص محددة ومعلومة ومعروفة تماما. أما الموظفين الآخرين لا، الواحد يحتاج يخطط، يحتاج يفكر من فترة يعني طويلة، يمكن يقدم حتى على الإجازة عشان ما يصير تضارب بينه وبين جداول أيضا بعض الزملاء اللي ممكن أنهم يشغلوا مكانه وحتى يؤدوا المهام الوظيفية.
1: ننتظر مشاركتك عزيزي المستمع. اليوم راح نسولف عن مواضيع كثيرة إن شاء الله في هذه الحلقة، وأيضا في تفاصيل متعلقة بأخبارنا الوطنية نتناولها رفقة ضيوفنا في محطاتنا الحوارية. ننتظر منك المشاركة أكيد على 724-2410.

عطر كلامنا في هذا الصباح نبدأه عند قول ابن الجوزي: لا يتكلم العاقل بكلمة حتى يتفكر فيها أو يتفكر فيها، فإن كانت صوابا قالها وإن كانت خطأ أمسك، والجاهل كالديك الصياح لا يكاد يسكت.

0: كتب عبد الفايز الزبيدي: لا تختبر حلم الحليم مجازفا، فالبحر حتى البحر قد يتوتر، والعذر تلو العذر أسمج حيلة، فإلى متى في عفونا تتعثر؟ فاستل خيط الغيظ حين أجابني: مثلي يزل وإن مثلك يعذر.
1: حين يتلفظ عليك شخص بكلام لا يليق، فتمالك نفسك ولا تغضب، بل ابتسم، لأنه وفر عليك اكتشاف شخصيته. إبراهيم الفقي.
0: من جميل ما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هون الأمر تعش في راحة، كلما هونت إلا سايهون. ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون. تطلب الراحة في دار العناء، خاب من يطلب شيئا لا يكون.

0: كتب سي أس لويس: لا تجعل سعادتك معتمدة على وجود شيء من الممكن أن تخسره.
1: ختامنا بأبيات قد تهديها لصديقك ورفيقك المقرب، كتبها الأستاذ الدكتور ظافر العماري. كتب: أصبحت في حلل الصداقة كاسية، لا أبتغي بسواكم خلانا، وعرفت أخلاق العلا فوجدتكم أهلا لكل كريمة إخوانا، ونثرت ذكراكم على طرق الهوى فوجدت ريح ترابها ريحانا، الأنس للإنسان في أصحابه، لولا الصداقة لم يكن إنسانا.

0: الضيافة.
1: عود نفسي على الجلد والصلابة.
0: تعود نفسك على الجلد والصلابة حتى تكون قويا، خاصة في هذه الفترة، فترة الحر. وإن شاء الله الله يلطف أجوانا إن شاء الله بالخير. كذا هو اليوم كان فترة الصباح الباكر في ضباب، خاصة في الأماكن المحاذية على ساحل شمال وجنوب الباطنة ومسقط.
2: أنا أقول رطوبة من بداية الصباح،
0: الرطوبة
2: عالية.
0: بس في واحد من المستمعين كتب لنا بعد ضباب، طالب الخاطر يقول: صباح النور والسرور، واسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. على طريق الباطنة الساحلي هناك ضباب على الطريق، ننتبه لعدم الرؤية والانتباه. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لك يا طالب. هذه الرسالة.
2: الناس تفضل شوية الرطوبة عن الغربي بالعماني، يقول لك الهواء الساخن على الأقل شوية المكيف يبرد. والله
0: هو احنا النهار غربي وفي الليل رطوبة،
2: ما شاء الله
0: هذا اللي صاير.
2: ما تفقد يعني شيء.
0: نروح لفترة الأخبار والزميلة وعد بنت علي الحطاري، وبعدها نرجع إن شاء الله نكمل مشوارنا معكم. يا صباح الخير يا بلادي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وترامب يقول إن طهران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. وقتلى وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وواشنطن تشهد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. إلى التفاصيل. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين. وأعبرت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. وجددت سلطنة عمان دعوتها إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والخلافات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتداعيات السلبية. هذا وتصدت دولة الكويت ومملكة البحرين لهجمات على أراضيها، حيث أعلنت دولة الكويت عن تعرض مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي إلى استهداف بطائرات مسيرة، وهو ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة وإعادة جدولة الرحلة المتأثرة بعد تفعيلها خطة الطوارئ في وقت سابق. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية وفاة شخص وإصابة 63 آخرين في الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية، معربة عن إدانة الكويت واستنكارها بأشد العبارات لهذه الهجمات المتواصلة. وفي مملكة البحرين اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 3 صواريخ وعددا من المسيرات. وشددت قوة دفاع البحرين على أن استهداف المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. شنت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات متبادلة رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي قصف محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، وأسقط 3 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران نحو بحارة كانوا يعبرون المياه الإقليمية، مشيرة إلى عدم إصابة أي جندي أمريكي خلال الهجوم. من جهتها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ما وصفته ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. وأشار ترامب خلال مقابلة صحفية إلى أن طهران مستمرة في المحادثات، كما عبر الرئيس الأمريكي عن قلقه من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق سريع بين لبنان وإسرائيل. قتل 6 أشخاص في هجومين إسرائيليين قرب مدينة صور بجنوب لبنان، كما قصف الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة و3 سيارات وآلية عسكرية في جنوب لبنان، وهو الأمر الذي تسبب في وقوع إصابات. وتشهد واشنطن لليوم الثاني جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف الحرب بين الجانبين. استهدفت مسيرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ التي شهدت افتتاح منتدى اقتصادي. وأوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المسيرات قصفت محطة سان بطرسبرغ النفطية وقاعدة كروشنتات العسكرية بالمدينة في إطار هجمات تطلق عليها كييف عقوبات بعيدة المدى. وجاءت الضربات غدا هجوم الروسين بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا أسفر عن مقتل 23 شخصا. في المقابل قالت السلطات الروسية إن 7 أشخاص قتلوا في هجوم أوكراني على مواقع بمنطقة دونيتسك، مشيرة إلى أن هجوما آخر نفذ بطائرة مسيرة استهدفت حافلة وأسفر عن إصابة 11 شخصا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية على إسقاط أكثر من 350 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، منها 50 مسيرة فوق منطقة لينينغراد. شهد منتدى الأعمال العماني البيلاروسي الذي أقيم بمدينة مينسك توقيع 70 مذكرات تفاهم في قطاعي الأمن الغذائي والصناعي. كما عقدت خلال المنتدى عقدت لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة. ترأس وفد سلطنة عمان في المنتدى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
1: مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي بحثها منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، وذلك على هامش مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. سعادة السفير حمود بن سالم آلتوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى جمهورية بيلاروس،
2: فيما يتعلق بمشاركة سلطنة عمان في هذه الفعالية المهمة هي المعرض الدولي للزراعة في بيلاروس بيلاغرا، ففي الحقيقة هي تعكس حرص عمان على تعزيز حضورها في المجال الزراعي وفي المحافل الدولية والمؤتمرات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. طبعا مشاركة عمان أيضا في هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للمنتجات العمانية في السوق البيلاروسية، وأيضا المشاركة سوف تسهم في تبادل الخبرات.
1: وتضمن المنتدى التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الشركات العمانية والبيلاروسية، الأولى لإنشاء مصنع لتصنيع الأغذية في محافظة ظفار، والثانية لتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والزراعة لتمكين المهندسين العمانيين. أما المذكرة الثالثة فتتعلق ببناء نماذج ذكاء اصطناعي لقطاعي التربة والبحر ونقل المعرفة، والرابعة تركزت في إمكانية التعبئة والتغليف المشترك وتعبئة مسحوق الحليب تحت العلامة التجارية مطاحن صلالة في بيلاروس. كما وقعت مذكرة تفاهم خامسة لتطوير وتحسين المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى التعاون الفني ونقل الخبرات التصنيعية وتوسيع الأسواق، فيما تهدف مذكرة التفاهم السادسة إلى تعزيز التعاون ونقل المعارف والخبرات في قطاع صناعة الألبان والأغذية. وركزت المذكرة السابعة في مجال نماذج البنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الوفد العماني الذي حضر في هذا المنتدى يعتبر الأكبر إلى بيلاروسيا، حيث شارك حوالي 78 شخصية من سلطنة عمان يمثلون 44 جهة حكومية وخاصة. تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تعاون، نأمل أن تكون مخرجات هذا المنتدى المزيد من الاتفاقيات وزيادة في التبادل التجاري.
1: وعقدت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين شركات سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس لمناقشة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، وعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية.
4: علي بخيت كشوب رئيس تنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة، وقعنا في منتدى الأعمال العماني البيلاروسي اتفاقية تفاهم مبدئيا لتوزيع بعض المنتجات لبعض الشركات في بيلاروسيا، شركة بمسمى بيلاتك، شركة توفر هذه المنتجات من أكثر من 50 سنة. نحاول أن ندشن بعض المنتجات في السوق العماني والأسواق المجاورة.
1: هذا ويمثل الوفد العماني 44 جهة من القطاعين العام والخاص في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والأمن الغذائي وتجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والتصنيع، مما يعكس النطاق الواسع لفرص التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس.
0: بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال لقائه معالي يوري غورولوف وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي والغذائي. كما تناول اللقاء استعراض آفاق تطوير الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الصديقين. أعلنت مجموعة أسياد إتمام صفقة للاستحواذ على حصة تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسة في جمهورية أوزبكستان، وبموجب هذه الصفقة تستحوذ أسياد على حصة مسيطرة في شركتي يونيفرسال للخدمات اللوجستية وهايوي للخدمات اللوجستية اللتين ترتبطان بشبكة الشحن في طشقند، وتستحوذان على ما يقارب 25% من حركة حاويات السكك الحديدية في أوزبكستان، إلى جانب حضورهما في قطاع المستودعات ذات الكفاءة والطاقة الاستيعابية الكبرى. وتأتي هذه الصفقة لتؤسس ممرا استراتيجيا جديدا يربط بين موانئ سلطنة عمان وبنيتها اللوجستية مع الممرات التجارية المتنامية في آسيا الوسطى، بما يعزز مكانة أسياد ودورها الحيوي في تسهيل حركة البضائع بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى المجاورة. أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن طرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني ولمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنويا. ويفتتح باب الاكتتاب للتقدم بالعطاءات اليوم الخميس ويغلق يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، وسيدفع العائد المستحق على السكوك في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ استحقاق قيمة الصك في 15 يونيو من عام 2030. ويتاح الاكتتاب لجميع فئات الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من سلطنة عمان وخارجها من مختلف الجنسيات. انتخب الاتحاد العالمي لصناعة المعارض سلطنة عمان ممثلة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لرئاسة الاتحاد للفترة من 2027 إلى 2028. ويتسلم الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض رئاسة الاتحاد رسميا في نوفمبر 2027 خلال المؤتمر العالمي 94 للاتحاد بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، ليصبح أول عماني وأول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل أكثر من 100 عام. ويعزز الانتخاب حضور منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دوائر صنع القرار الخاصة بصناعة المعارض العالمية ودعم نمو الأسواق الناشئة، ويوسع فرص التعاون والاستثمار وتبادل المعرفة بين مختلف دول العالم. ويعكس الانتخاب التطور الذي شهدته صناعة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الفعاليات الدولية. تستمر سلطنة عمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي وعالمي عبر تطوير البنية الأساسية واستقطاب الاستثمارات النوعية. وفي هذا الإطار نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنافسية في قطاع النقل واللوجستيات.
5: من موقع استراتيجي على أهم خطوط التجارة العالمية وموانئ ومطارات تربط القارات إلى شبكة طرق ومناطق لوجستية متطورة، يواصل قطاع النقل واللوجستيات ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة في سلطنة عمان. وتعزيزا لتنافسية هذا القطاع الذي يشهد تطورا متسارعا بفرص استثمارية وإنجازات وطنية، عقدت حلقة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل:
6: كل دولة تحاول توجد نفسها يعني في المنظومة العالمية، الأوضاع الجيوسياسية فرضت أيضا تركيز أكبر على التنافسية اللوجستية. اليوم عندنا مؤشرات لها علاقة بالكفاءة اللوجستية، عندنا مؤشرات لها علاقة بالبنية الأساسية، سواء كانت تلك المتعلقة بقطاع الطرق أو المتعلقة بقطاع الموانئ أو أي قطاع آخر حتى القطاع الجوي. فأصبح لزاما أنه نحن يعني نفتح هذا النوع من الحوار جزء يعني مهم في موضوع الشراكة.
5: الحلقة سلطت الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير منظومة النقل واللوجستيات لتكون ضمن أفضل 25 دولة عالميا بحلول عام 2040، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
7: شيخة خلفان الرجيبي ممثلة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في استثمار في عمان. عدة فرص استثمارية مرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات واللي قيمتها الاستثمارية مليون وأكثر، وطبعا في عندنا العديد من الفرص في مناطق مختلفة مثل مطارات عمان وأيضا المناطق الحرة، وأيضا بعض الفرص مثل المستودعات والمخازن ومثل اليخوت الفاخرة.
5: وأكد المشاركون على أهمية قطاع النقل واللوجستيات بوصفه أحد الممكنات الرئيسية للاقتصاد الوطني لما يوفره من فرص لجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
8: راشد سعيد خلف الشامسي، رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة صناعة عمان. تم التطرق في نقاط التحديات والتسهيلات. طبعا التسهيلات للمستثمر العماني والمستثمر الأجنبي، وافتتاح مراكز لوجستية جديدة وتقديم خدمات لوجستية ومراكز لوجستية أيضا تدعم التجار العمانيين وتدعم المستثمرين أيضا من الخارج.
5: واستعرضت الحلقة أبرز المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة لتطوير القطاع إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والمستودعات الجمركية، كما تناولت جهود تحسين موقع سلطنة عمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات. من غرفة تجارة وصناعة عمان، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن قائمة المشاريع التسعة المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026، والمقرر انعقاده في العاصمة البريطانية خلال يوليو المقبل. وقد استند اختيار المشاريع إلى مسار تنافسي دقيق شمل 738 مشروعا ابتكاريا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
9: بينما عقارب ساعة بيج بن تشير لاقتراب منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026 هنا في مسقط الإعلان عن 9 مشاريع بحثية لتمثيل سلطنة عمان. ما إن سمعت تسنيم الفارسي أنها ستذهب إلى لندن بمشروع العصا الذكية للمكفوفين تنظر أن تعلي اسم وطنها، فمشروعها اختير تنافسيا ضمن 738 مشروعا ابتكاريا تأهلت منها 30 مشروعا استوفت كافة المعايير والشروط العلمية المطلوبة وحددت 9 مشروعات.
10: مشروعي هو عصا ذكية للمكفوفين، فيها عدة مميزات. من مميزاتها إنها تنذر المكفوف من عند اقترابه من العائق، وترسل رسالة نصية لأهل المكفوف عند حدوث الطوارئ مع موقع حقيقي بمكان المكفوف.
9: وسيرافق تسنيم في المنتدى محمد الشحي بمشروع سينابي ساي.
11: نحن مشروعنا في مجال الأمن السبراني، وهو عبارة عن جهاز وتطبيق يعمل كجدار حماية لشبكات والمواقع والتطبيقات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي كجدار حماية متكامل عن طريق خوارزميات تم إنشائها عن طريقنا نحن وابتكارها عن طريقنا نحن الحمد لله.
9: تبدو على مهند الصقري الثقة أن مشروعه نظام مراقبة صحة واستخدام الطائرات بدون طيار سيحقق تقدما في المنتدى.
12: مشروعي هو في الحقيقة نظام موجود في الطائرات الحقيقية سواء المقاتلات الهليكوبترز، فالهدف من المشروع هو تحويل هذا النظام ونقله من الطائرات إلى الطائرات المسيرة بهدف تسهيل الصيانة.
9: ومن ضمن القائمة المتأهلة مشروع حارس المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال، ومشروع هيدروجينكس، ومشروع تحويل انبعاثات الميثان إلى مادة الإكتوين عبر نظام تقني حيوي مستدام، ومشروع تحويل طاقة الصوت إلى كهرباء باستخدام نموذج كهروحراري، ومشروع تطوير هلام مائي نصف متشابك الشبكة كبديل حيوي مستدام، ومشروع نظام ذكي للكشف المبكر عن تسربات المياه. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمع لهيبي مسقط.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وترامب يقول إن طهران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. وقتلى وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وواشنطن تشهد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: جعلان بني بو علي، التقاء الساحل بالصحراء، الشواطئ البكر الغناء، إرث حضاري وموروث إنساني. استمعوا إلينا في ولاية جعلان بني بو علي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: صباح الخير يا

0: طابت صباحاتكم بكل خير ومحبة وسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. إذن هي حلقة الخميس إن شاء الله يا رب يكون كذا فيها إحساسكم كله إيجابي ومتطلعين لإجازة نهاية الأسبوع بعد ما تنجزوا إن شاء الله كل أعمالكم ومهامكم بيسر ونجاح. شكرا للأوفياء المتفاعلين على 72-44-10. صباح السعادة لكم. إن شاء الله سنقرأ هذه الرسائل التي وصلتنا في فترات متفاوتة متفرقة من عمر هذه الحلقة. كما أننا نود أن نسألك عن تفاعلك مع منصة تجاوب. هل استخدمت المنصة، هذه المنصة الوطنية الموحدة للمقترحات والشكاوى والبلاغات في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى إشراك المواطنين والمقيمين في تجويد الخدمات الحكومية، وأيضا تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها عبر أكثر من 55 جهة حكومية في مكان واحد؟ جدير بالذكر أن المنصة، منصة تجاوب، سجلت حتى نهاية مايو 2026 أكثر من 2,600,000 زيارة من أكثر من 785,000 مستخدم نشط في هذه المنصة، فيما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة عبرها أكثر من 235,000 طلب. تنوعت هذه الطلبات بين 85,000 طلب كان عبارة عن شكوى، و 90,000 بلاغ، وأيضا 16,000 مقترح، إلى جانب أكثر من 43,000 استفسار.
1: طبعا هذه الإحصاءات مستمعنا العزيز كانت خلال لقاء التجاوب والتكامل الثاني اللي استضافته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. شارك فيه أكثر من 300 موظف من ممثلي الفرق المركزية والتنفيذية وفرق التواصل والإعلام في 56 مؤسسة حكومية مفعلة خلال أو مفعلة لهذه المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات تجاوب. هذه المنصة عزيزي المستمع مثل ما خبرتكم عائشة هي معنية بوضع المقترحات الشكاوى والبلاغات في سلطنة عمان. هل في يوم من الأيام فكرت أنك كذا تضع مثلا مقترح معين، تقدم شكوى أو بلاغ من خلال هذه المنصة، من خلال خدمة تقدم خلال 56 جهة حكومية تجتمع في مكان واحد وهي منصة تجاوب؟ بالعادة هذه المنصات احنا كنا سابقا مثلا في كل مؤسسة او كل مثلا شركة تحصل موجود صندوق، هذا الصندوق تضع فيه المقترح الشكاوى، مكتوب عليه صندوق للمقترحات والشكاوى، فانت تحط مثلا الشكوى او المقترح او البلاغ، لكن هذه المرة الكترونيا من خلال 56 جهة حكومية تشارك في مكان واحد في منصة تجاوب. المراد من هذه المنصة انك تكون في حالة من الشفافية في الإجراءات التي تقدم أو الخدمات التي تقدم من خلال هذه المؤسسات أو الجهات الحكومية 56. فهل أنت تجاوبت مع هذه المنصة كمنصة تجاوب وتفاعلت معها، قدمت مثلا مقترح أو بلاغ، وإيش كان الرد؟ لأن احنا راح نشرح أكيد بعض الأرقام اللي جاءت أيضا خلال هذا اللقاء، لقاء التجاوب والتكامل الثاني.
0: إن شاء الله يا رب كذا تستفيد من كل هذه الخدمات المتاحة، بدل لا تروح لكل مؤسسة وتدخل حسابها. هذه المؤسسات جميعها موجودة في منصة تجاوب. صباح الورد لكل من يسعى في طريقه لعمل، إن شاء الله ربي يسمح لك هذا الطريق. هنا أم رنيم ترسل تحيتها الصباحية، تقول في طريقي للدوام في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، ولم يسبق لي استخدام منصة تجاوب. نحن نوجه دعوة لكم جميعا، لكل من يستمع إلينا، أن يدخل على المنصة، يتعرف عليها، يشوف على الخدمات المتاحة. ربما في يوم من الأيام راح تحتاج أيضا أنك تستخدم هذه الخدمات لتعرف عنها أكثر وتسهل عنها الطريق. في ناس تروح للمؤسسة بالتحديد عشان تقدم مثلا شكوى أو بلاغ لشيء معين، الآن أصبح الأمر أكثر يسرا، وحتى لو رحت وتعنيت أحيانا يقول لك قدم في المنصة أو جيب لنا إياها على الشكل الإلكتروني، فأنت من منزلك بإمكانك أن تقوم بكل ذلك، وهذه الخدمات متاحة، وأكيد أنها في تجويد أيضا مستمر خالد.
1: نعم.
0: أو مستمعنا العزيز،
1: بإمكانك أن تصل لهذه المنصة عزيزي المستمع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، منصة تجاوب الرئيسية، أو من خلال التطبيق المتاح على مختلف المشغلات في الهواتف، تطبيق ذكي يسهل الوصول إليها كمنصة، وبعد ذلك تسجل الدخول، تختار الخدمة، تحدد الجهة والتفاصيل، وترفق الدليل، وبعد ذلك الإرسال، وتتم المتابعة. يعني الأمر بالنسبة لك سهل جدا، ما يحتاج أنك تتعنى إلى أولا الموقع الإلكتروني الخاص بكل جهة، أو أنك تتعنى لجهة نفسها في مقرها.
0: إن شاء الله يا رب كذا نوركم في هذا الجانب، وأنتم أيضا تخبرونا عن تجاربكم على 724-24-10، وإن شاء الله يا رب يكون خميس لطيف حليه وكذا عليكم جميعا، وتكونوا مخططين لإجازة طيبة. أكيد أن ارتفاع درجات الحرارة كلنا متفقين عليه، يمكن الرمسات الخارجية يمكن صارت أقل، أكثر الناس تميل للجمعات الداخلية مثلا داخل أماكن محددة يحجزونها، أو حتى في منازلهم اللطيفة. نواصل معكم مشوارنا حتى تمام التاسعة، تقبلوا منا وافر التحية خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي في الإعداد والتقديم، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يحييكم هزاع بن سيف الراسبي.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. 724-24-10 صباح الخير عليكم جميعا. ننتظر مشاركاتكم على هذا الرقم في تفاعلكم مع منصة تجاوب التي ذكرنا بعض الأرقام التي جاءت ضمن اللقاء الإعلامي اللي نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع جهات معنية بالعمل في هذه المنصة. 56 جهة حكومية تشارك في هذه المنصة. هل جربت كذا، قدمت مقترح، شكوى، بلاغ في منصة تجاوب؟ كيف كان التجاوب أصلا معك بعد ما أرسلت هذا المقترح أو البلاغ أو الشكاوى؟ ردت عليك المؤسسة المعنية، لأن هناك في خانة معنية بالمؤسسات التي تضع فيها المقترح أو الشكوى أو البلاغ. صباح الخير لسليمان أو سالم سليمان العاصمي أبو هاني، يسعد صباحك بكل خير، زين تشارك معنا في موضوع الحلقة. وصباح الخير أيضا لصاحب الرقم المنتهي ب488، وتحية صباحية نرسلها لعبد الله السليمي. إيش أخبار الجو معاكم؟ درجات الحرارة المتوقعة اليوم في إبرة كدرجة عظمى 48، في الدقم 48 كذلك. يوم الأمس كنا نشوف بعض الولايات منها ولاية محوت وكذلك أيضا ولاية بركة سجلت 49 إلى 50 درجة مئوية. بالنسبة لحالة الطقس اليوم، صحو يوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب المتفرقة على سواحل محافظة ظفار وفرص تصاعد الغبار والأتربة على معظم المناطق الصحراوية والمكشوفة. بالعادة لما تصير موجة حرارية خاصة مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو تكون هناك حالة من للتصاعد، تصاعد الأغبرة وكذلك الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، فلذلك ننتبه خاصة اللي يسمعونا من مناطق الامتياز. اليوم مثل ما خبرناكم مع بداية هذه الحلقة كان في تشكل للضباب في سواحل مسقط جنوب وشمال الباطنة. هناك أيضا من المتوقع أن تتشكل السحب المنخفضة والضباب آخر ليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. بإمكانك أنك تروح إلى جبل شمس علشان أن درجات الحرارة المتوقعة هي ما دون 35 تصل إلى 27 كدرجة حرارة صغرى متوقعة. عندك الجبل الأخضر تستانس فيه بما أن احنا مقبلين على إجازة نهاية الأسبوع.
1: إن شاء الله يا رب تقضون هذه الإجازة بيسر وسلام، وديروا بالكم على صحتكم وعافيتكم. دائما نذكر الأطفال وحبهم ما شاء الله للعب في فترة خاصة للعصر، بس الحين الشمس تبارك الرحمن يعني تغيب وقت متأخر ولا تزال أيضا درجات الحرارة مرتفعة. بالمناسبة في قادم الوقت إن شاء الله سنتحدث عن ضربة الشمس وكيف نحمي أنفسنا طبيا من يعني التعرض لضربات الشمس، كيف نتصرف إذا أحد عندنا من المقربين بدت عليه مظاهر أنه قد يكون أصيب بضربة شمس، كيف نتصرف، كيف نسعفه. إن شاء الله بيكون معنا أحد المختصين لنتحدث عن هذا الجانب. تعرف حد من أقاربك مثلا صابة مرة ضربة شمس؟ تعاملت مع الموقف التعامل الإيجابي الصحيح؟ عشان لابد طبعا كل واحد منا يكون عنده القدر العالي من التوعية ويوعي أيضا الآخرين، لأن ما فقط يعني أحيانا ما يكون أثرها في تلك اللحظة اللي أصبت فيها بضربة الشمس أو في ذات اليوم، ممكن حتى أثرها تمتد لفترات أطول. وصلنا المنوع معك عزيزنا المستمع مستمر حتى تمام 9، الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. وشكرا لمن يتفاعل، بنقرأ رسالتك إن شاء الله على 724-24-10.

مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. في حلقة هذا الصباح راح نتناول مجموعة من الموضوعات. ممكن تحدثنا عن موضوع منصة تجاوب والأرقام التي تم ذكرها في اللقاء الإعلامي. سنخصص أيضا حديث قادم عن كيف تحمي نفسك من ضربات الشمس في فصل الصيف، وأيضا راح نتحدث مع الأزهر العزري وهو طالب يمثل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب بمشروع يعرف بهايدروجينكس. هذه مواضيعنا، بأيضا جانب موضوع نتحدث فيه عن تنشئة الأبناء على السمت العماني والحفاظ على الهوية الوطنية. أكد مختصون في شؤون الأسرة أن تنشئة الأطفال على السمت العماني مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع للحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم التي عرف بها المجتمع العماني عبر الأجيال. من خلال استطلاع أوضحت فيه جريدة عمان أن السمت يعد منظومة متكاملة من الأخلاق والاحترام والتسامح والانتماء للوطن، وأيضا للمؤسسات التعليمية والمجتمعية دور مهم في غرس هذه القيم، وأيضا لوسائل الإعلام الدور الأبرز هنا في صباح الخير يا بلادي، وكافة أيضا البرامج في إذاعة سلطنة عمان. كنا نتحدث في مناسبات مختلفة عن تنشئة أبنائنا على السمت العماني والحفاظ على الهوية الوطنية. نقتدي بذلك بسلطان المعظم حفظه الله ورعاه الذي دعا إلى هذا الأمر في مناسبات وخطابات مختلفة. تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة ريم بنت هلال اليعربي، متخصصة في مناهج وطرائق تدريس الدراسات المجتمعية بجامعة السلطان قابوس.

0: للحديث حول هذا الموضوع. أستاذة ريم، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم على هذه الاستضافة، وسعت بهذه الفرصة للحديث عن موضوع أراه من القضايا المهمة في المرحلة الحالية، وهو تنشئة الأبناء على السمت العماني. طبعا أنا باحثة تربوية مهتمة بتطوير مبادرات وأفكار تعليمية تسهم في بناء الشخصية العمانية، وأيضا توظيف التقنيات الرقمية في تعزيز القيم والوعي المجتمعي والاستدامة.
0: حياكم الله أستاذ ريم. بداية، كيف يمكن ترسيخ السمت العماني في نفوس الأبناء وسط انفتاح كبير يشهده العالم اليوم ومؤثرات كثيرة تؤثر على أبنائنا من خلال الألعاب الإلكترونية أو غيرها أيضا من المؤثرات التي قد تشاهد في المحتوى الذي يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي أيضا وسائل أخرى؟
1: طبعا أستاذ، أرى أن ترسيخ السمت العماني لا يتحقق بعزل الأبناء عن العالم، بل بتمكينهم من الانفتاح عليه وهم جاهزين وأكثر وعيا بجذورهم وقيمهم. طبعا هذا لا يأتي إلا من خلال تأسيسهم بالطريقة الصحيحة، فكلما كانت الهوية راسخة أصبح الفرد أكثر قدرة على التفاعل مع الثقافات الأخرى. لذلك أرى أنه ينبغي أن يتحول السمت العماني من مجرد شعارات ومعلومات تحفظ إلى ممارسات يومية يعيشها الأبناء في الأسرة، في المدرسة، في المجتمع. نعم.
0: الأسرة، بما أن ذكرنا الأسرة، يمكن هي خلينا نقول إن صح التعبير المعلم الأول الذي يخرج منه أو تخرج منه الناشئة لكي تتعلم. بعد ذلك أيضا يأتي دور المؤسسات التعليمية بدءا من المسجد، المدرسة، أو حتى أيضا أي مؤسسة أخرى. إيش الدور اليوم أستاذ ريم اللي يجب أن تقوم به الأسرة حتى تحافظ على الهوية الوطنية، تغرس القيم والعادات العمانية والسمت العماني الأصيل لدى الأبناء والأطفال؟
1: بالتأكيد أنا أعتبر أن الأسرة هي المدرسة الأولى لترسيخ الهوية، يعني الأسرة هي الأساس لترسيخ الهوية الوطنية. وكما هو معروف أن الطفل يكتسب القيم من خلال ما يراه أكثر مما يسمعه. فإذا لمس الطفل في أسرة القيم المرتبطة بالهوية الوطنية، يعني كالاحترام، الانتماء، المسؤولية، أيضا التسامح، المحافظة على الموروث الوطني، فأكيد الطفل سينمو وهو يحمل معه هذه القيم. كذلك يعني الحوار المستمر مع الأبناء حول القضايا المعاصرة، يعني ممكن أيضا حول مواقف السلطنة من القضايا الدولية المختلفة، يساعدهم أكثر على فهم هويتهم الوطنية ومواقف بلدهم وربطها بواقعهم اليومي وتوظيفها كذلك في ممارساتهم اليومية أو واقعهم اليومي.
0: نعم، عندما نتحدث عن أيضا جانب مهم جدا، تطويع التقنية اليوم بدل ما أنها تكون مؤثرة بشكل سلبي، لابد أن تكون يعني استغلالها استغلال أمثل حتى يتم تأصيل هذه العادات أو القيم وغرسها أيضا في الناشئة من خلال التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي. هناك مفهوم أستاذة ريم يعرف بالتأصيل الرقمي، أهمية هذا المفهوم بالنسبة للعمانيين واستغلاله لتوظيف التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية العمانية بدل من التأثير عليها أو تأثيرها سلبا على الناشئة؟
1: نعم، كما نرى يعني الحين وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات للتواصل، يعني نلاحظ أنها أصبحت من أكثر المؤثرات حضورا ومن أكثر المؤثرات التي تشكل أفكار الشباب اتجاهاتهم، يعني على الرغم من أن يعني تحمل تحديات مرتبطة بتعدد مؤثرات ثقافية وممكن حتى يعني تسارع تدفق المحتوى، إلا أنها في الوقت نفسه اعتبرها أنا فرصة كبيرة لتعزيز الهوية العمانية. طبعا إذا أحسننا توظيفها، لأن كما نلاحظ أن الشباب يقضون يعني وقت كثير في الفضاء الرقمي، لذلك من المهم أن نقدم لهم محتوى وطني وثقافي جاذب يعكس القيم العمانية وأيضا بأسلوب يعني قريب من اهتماماتهم. وأرى أن يعني هذا التحدي لا يكمن في وجود وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاتها، وإنما في نوعية المحتوى الذي نقدمه من خلالها.
0: المحتوى الذي يقدم من خلالها لابد أن يكون أيضا بأسلوب عصري أستاذ ريم، من خلال يعني تقديم الموروث العماني بأساليب عصرية بحيث أن تجذب اهتمامهم وتواكب هذه الاهتمامات بالنسبة للأطفال أو الناشئة بشكل عام. كيف يمكننا نستخدم أساليب عصرية؟ إيش أبرز الأساليب هذه؟
1: نعم أكيد، لأن الأجيال الجديدة تتفاعل مع التجربة أكثر من التلقين. لذلك يعني تقديم الموروث العماني يحتاج إلى توظيف التقنيات الحديثة.
0: نعم.
1: وحتى يعني مثلا في المدارس نستخدم معهم اللي هو نوظف معهم التعلم التفاعلي مثل القصص الرقمية، الألعاب التعليمية، والآن يعني صارت تستخدم اللي هي الأجهزة اللوحية، فممكن نستخدم التطبيقات الذكية. وممكن الآن يعني أصرح أن من هذا المنطلق أنا أعمل حاليا على فكرة تطبيق تربوي موجه للطلبة في مجال السمت العماني. يعني لا سأعلن عن تفاصيله في الوقت المناسب بعد اكتمال يعني مراحله، لأن أساسا أنا لدي تجربة سابقة في تطوير التطبيقات، حيث كان موضوع رسالتي حول فعالية تطبيق تعليمي قمت بتطويره بنفسي، وكان الهدف من تطويره هو تنمية سلوكيات الطلبة تجاه البيئة. يعني فكرة التطبيق هو يحسب بصمتهم البيئية والكربونية، ومن خلال المؤشر الذي يظهر مدى تأثيرهم على البيئة. فيعني من خلال هذا الانطلاق أنا يعني لدي فكرة في موضوع السمت العماني، وهو تطبيق تعليمي بإذن الله سيرى النور في القريب إن شاء الله.
0: نعم، إذن تطبيق منفصل عن التطبيق اللي ذكرتي قبل.
1: نعم مفصل.
0: بالتوفيق إن شاء الله. طيب نأتي إلى التحديات التي تواجه تنشئة جيل متمسك بقيمة بهوية الوطنية في الوقت الحالي. يمكن ذكرنا في السؤال الأول تحديات كثيرة متعلقة بما يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بما يصل إلى أبنائنا الطلبة.
1: نعم، هو يعني أنا أعتبره من أبرز التحديات اللي هو التدفق الهائل للمحتوى الرقمي. تعدد مصادر يعني في حياة الأبناء، أيضا يعني سرعة التغيرات وكمية التدفق الهائل. فهذا التدفق لا يكمن في وجود المؤثرات بحد ذاتها، وإنما في ضعف البدائل الجاذبة أحيانا. لذلك أصبح يعني أنا يعني أرى أنه من الضروري تقديم الهوية الوطنية بصورة معاصرة يعني قريبة من هذا الجيل، تجعلها حاضرة في حياتهم اليومية، وأيضا يكونون قادرين على أو تكون قادرة على المنافسة مع ما يبث في هذا الفضاء الرقمي.
0: يعني بعدنا ما وصلنا للصورة الحديثة العصرية والأسلوب العصري الحديث.
1: نعم بالمقارنة يعني مع ما يعرض من اللي هو المصادر المختلفة الأخرى، إلى الآن يعني في جهود تبذل، ولكن نحتاج إلى جهود أكثر في هذا الموضوع.
0: نعم، الجهود هذه التي تبذل هي تأتي من المختصين من المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
1: نعم.
0: بصورة تكاملية، ودور الأسرة في بناء جيل معتز بهويته وقادر على مواكبة أيضا التطورات الحديثة. خلينا نتحدث عن صورة التكامل هذه أستاذ ريم في سؤالنا الأخير.
1: نعم، لأن أساسا بناء الهوية يعني تعتبر مسؤولية مشتركة، ما ممكن تتحملها جهة واحدة فقط.
0: نعم.
1: يعني لو بدأنا مثلا الأسرة هي التي تغرس القيم، المدرسة هي التي تعزز هذه القيم
0: أو ترسخها أكثر،
1: ترسخها نعم وتعززها من خلال المناهج والأنشطة، ممكن حتى المواقف التعليمية. أما المؤسسات المجتمعية هي البيئات التي تجسد هذه القيم، فتبدأ من الأسرة، المدرسة هي التي تعزز، ومن ثم يرى الأبناء هذه المواقف في مجتمعه. فلما تتكامل هذه الأدوار ضمن رؤية مشتركة منظمة، يمكن أن نعد جيل يعتز بهوية الوطنية، وفي الوقت نفسه أيضا يمتلك مهارات ومعارف تمكنه من التفاعل إيجابي مع متغيرات هذا العصر.
0: نعم، احنا مقبلين الآن على إجازة صيفية بالنسبة لأبنائنا الطلبة، هذا أمر مهم جدا. إيش ممكن نقول في هذا الصدد وحفاظنا على السمت العماني والهوية الوطنية؟
1: نعم، يعني نحن وسلطات عمان نملك رصيد حضاري وقيمي كبير كما هو معروف. فالتحدي اليوم لا يتمثل فقط في المحافظة عليه، بل في إيجاد وسائل جديدة، وهذا يعني دعوة لصناع القرار المعلمين يعني إيجاد وسائل جديدة مبتكرة من أجل نقله إلى الأجيال القادمة بما يتناسب يعني مع عصرهم ولغتهم وأدواتهم. وأعتقد أن هذا هو الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة.
0: نعم أستاذ ريم، مهم جدا هذا الأمر، محتاجين إلى مثل ما تم الذكر يعني أدوات عصرية ومهارات المستقبل، تفكير النقدي مثل ما ذكرت أيضا في الاستطلاع اللي سوت جريدة عمان حول السمت والحفاظ على الهوية كمسؤولية مشتركة. شكرا لكم أستاذ ريم، بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم على
0: الاستضافة. شكرا للأستاذة ريم بنت هلال اليعربي، وهي متخصصة في مناهج وطرائق تدريس الدراسات المجتمعية بجامعة السلطان قابوس. كنا نتحدث معها عن تنشئة الأبناء على السمت العماني والحفاظ على الهوية الوطنية، وهذا دورك أنت عزيزي ولي الأمر أو الأم بداية في الأسرة، وبعد ذلك أيضا يأتي دور المؤسسات المجتمعية أو المدارس والجامعات.
2: فإننا نولي أبناءنا من الأطفال والناشئة والشباب العناية الكاملة والاهتمام المتواصل، ونسعى دائما لتعزيز الجهود والبرامج الحكومية للحفاظ على إرثنا الأخلاقي والقيمي والسلوكي، وعلى تبني مبادرات حكومية ومجتمعية واسعة تمكن هذه الأجيال من استلهام موروثنا الوطني والتسلح بمبادئه الصافية والاحتكام لمنظومتنا الأخلاقية السامية. كما ندعو أبناءنا الأعزاء إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، فإنهما أساس راسخ للنجاح والتقدم والريادة، وأن يستفيدوا من التقنيات الحديثة في بناء قدراتهم وتوظيف مهاراتهم في نقل وتبادل المعرفة.

0: سبع دقائق بعد الثامنة صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. أهلا بكم وبتفاعلكم. محمد بن حميد الرحبي، أهلا بك يا محمد، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من باب الإنصاف أن نقول بأن بعض الجهات الرسمية تتفاعل حقا في من خلال منصة التجاوب، ولكن أغلبها قد تتأخر في الرد. شكرا لمشاركتك يا محمد، على الأقل أنك دخلت المنصة وتعرفت على الخدمات المتاحة. وجدير بالذكر أن يتم تحسينها طبعا دوريا، و التعديل عليها دائما من خلال التغذية الراجعة. ولذلك أساسا في موجود خانة لمقترحاتكم، سواء كان للمنصة بالتحديد أو حتى أي مقترح آخر مرتبط بالجهات الحكومية التي لها نوافذ في منصة تجاوب. من أرسل لنا أيضا: صباح الخير لسليمان سعيد، أهلا بك، صباح النور والطاعة لك أيضا والوفاء لهذا الوطن العزيز كما تكتب.
1: ذكرتي شغلة مهمة جدا عائشة حول التفاعل مع هذه المنصة لتطويرها. هناك مثل ما تم ذكره في اللقاء الإعلامي يوم الأمس، لقاء التجاوب والتكامل الثاني للحديث عن منصة التجاوب، ذكروا بأن التفاعلات والمقترحات التي وردت عبر المنصة أثمرت عن تنفيذ عدد من المبادرات والتحسينات التنموية التشريعية في مختلف القطاعات. مثلا في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تم تركيب حواجز ممتصة للصدمات على طريق السلطان ثويني بن سعيد تعزيزا للسلامة المرورية والحد من الحوادث. تم إصدار أيضا لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية. طبعا هذه كانت عبارة عن مقترحات وردت إلى المنصة، بعد ذلك تم تنفيذها على أرض الواقع كمشاريع تنموية. احنا بس خضينا وزارة نقل والاتصالات تقنية المعلومات، هناك تم الحديث أيضا عن مؤسسات وجهات حكومية أخرى.
0: إن شاء الله يا رب كذا تستفيدوا الاستفادة المثلى من هذه المنصة، تتعرفوا عليها. بما أن اليوم إن سمعتنا أنت ونحن نسولف عن منصة تجاوب، روح ادخل الموقع وشوف، تعرف على الخدمات الموجودة فيها، واللي أيضا يفضل أن ينزل حتى التطبيق في هاتفه، يسهل للنفس الكثير من عناء البحث عن مثلا جهات تقدم فيها شكوى، مقترحات أو حتى استفسارات مختلف الجهات. 56 جهة موجودة حكومية في منصة تجاوب. صباح الورد لك يا محمود البلوشي، أهلا بك، يقول: صبحكم الله بالخير والعافية، تمنياتنا لكم بالتوفيق يا رب، وإجازة سعيدة للجميع، اللهم آمين. تحية لكل الملتزمين بجداولهم الرياضية رغم ارتفاع درجات الحرارة، وما مخلين أي عذر يمنعهم من ممارسة الرياضة. ودائما نسولف أن الرياضة ليست شيء مثلا ترف، يعتبر من أشكال الترف أو حتى نمط حياة خاص بفئة معينة، يجب أن يكون نمط حياة الجميع، لأن حياتنا أساسا اختلف شكلها تماما عن حياة السابقين. يقول لك: والله أول علماء ما عندهم جيم، ولا ما بيروح النادي الرجل، والمرأة نفس الشيء. أول أنت قارن شوية حياتك بحياتهم. مثلا الصياد، نضرب مثال بسيط، كم من الجهد يتطلب منه العضلات اللي يحركها علشان يجذف، علشان يسحب الشبك، علشان كل هذه حركات رياضية وأثقال من نوع آخر، هو جالس يجتهد. المزارع هو الآخر، الأدوات الزراعية كلها ثقيلة، الحركات اللي يعملها إذا تقيسها تشاهد حتى أنها الحين حركات جديدة في النوادي الرياضية، في تمارين محددة تشبه هذه الحركات. حتى يمكن أشهر واحدة اللي هي مشية المزارع، هذا التمرين انك تشيل ثقيلين جدا في اليدين وتمشي بها مشية كذا مستقيمة، هذا من انجع وانجح التمارين الرياضية، حتى اسمها يعني حتى مشية المزارع، لانه غالبا يحمل ثقيلين كذا في يده ويمشي فيها. فحياتنا الحالية المرفهة، إن كان يعني مثلا هذا الجانب منها أنك تجلس فقط، أنك تؤدي عملك من خلال بعض الحركات في أصابعك على شاشة ما، لا تقارنها بحياة الأولين يعني. والنساء أيضا الجميلات هنا حتى في عمان، ما نروح بعيد، يقول لك: كنا نروح نحطب، كنا نروح نجيب ماي، تجيب ماي باللي يسموها زمنه والهاندوبه ولا ايش، هذه اللي هي انواع الجحله او الفخاريات اللي يحملوا فيها الماء. فكان في حركه ومشي كارديو حقيقي من ام كارديو يعني. وايضا مثل ما قلنا اثقال او هي تمارين المقاومه. فتحيه لكم ولاصراركم على عافيتكم. جانب سلبي الحين انتشر كثير في الأيام الأخيرة خالد حول مساحيق البروتين اللي يتناولها الشباب خاصة الرياضيين الملتزمين في النوادي الرياضية. من يوم طلعت مساحيق البروتين وفي شد وجذب حولها ودراسات تقول إنها مثلا خطيرة على الجسم بمعدلات معينة ودراسات أخرى تقول لك لا هذه مبالغة من شركات مثبطة لهذا النشاط التجاري. أنا أذكر أن في إحدى الحلقات القديمة جدا من بداياتي في الإذاعة 2019 كنت تكلمت عن هذا الموضوع اللي يعود الآن إلى الساحة وهو احتواء مساحيق البروتين على معادن ثقيلة وسموم ممكن إنها تضر الجسم. دراسة أجرتها منظمة كلين ليبل بروجكت، هذه المنظمة يعني تحرص أنها تدقق على اللي هي المكونات الغذائية، لذلك اسمها حتى واضح كلين ليبل يعني القائمة قائمة المكونات النظيفة. هذا هو المشروع اللي قامت به هذه المنظمة. عدد من مساحيق البروتين من الشركات العالمية وأيضا مشروبات البروتين ودرسوها ووجدوا أنها فعلا تحتوي على مستويات عالية أحيانا من المعادن الثقيلة. ضمن هذه المعادن معدن الزرنيخ، الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وأيضا سموم مثل ثنائي الفينول، وهي مادة كيميائية توجد في بعض الأواني البلاستيكية أيضا وعبوات الطعام. وتم ربط هذه المواد أيضا إذا كان استخدمت واستهلكت لفترات طويلة بإصابات بالسرطان سلمنا وسلمكم الله، وكذا أيضا تلف في الأعصاب والمخ ومشكلات أيضا مرتبطة بالإنجاب. المنظمة هذه اختبرت أكثر من 135 منتج ووجدت أنها تحتوي فعلا على هذه المعادن الثقيلة أكثر من 2 أو حتى 1 على الأقل في المنتج الواحد، بجانب أن كانت النتائج أيضا حول ثنائي الفينول أيضا إيجابية بنسبة 55% من هذه العينة المختبرة. ساندي أكلينيلي وهي مديرة برنامج الاختبارات في قسم التقارير لسلامة المستهلكين الغذائية في هذه المنظمة ذكرت أن هذه السموم تتراكم داخل الجسم ويمكن أن تستقر لأعوام داخل أجسامنا، وأيضا إذا كانت طبعا حولها الاستهلاك المستمر يعني ما مرة واحدة في الأسبوع مثلا بشكل يومي متكرر، وممكن يكون لها تأثير عكسي على الصحة على المدى البعيد. الحين أريدك تدقق معي الأشخاص اللي يستخدموا هذه المنتجات مساحيق البروتين. يذكر أن أكثرها سمية اللي فيها تحتوي على هذه المعادن اللي جاية من أصل نباتي، يعني في أشخاص مثلا نباتيين ولكنهم رياضيين فيعوض مثلا البروتين، يقول لك أنا بعوض البروتين لأني ما أتناول لحوم أو حتى ما بسكيتيريانز اللي يسميهم بسكيتيريانز اللي هم يتناولوا الأسماك فقط، حتى الأسماك ما يتناولها، فماذا فيلجأ لي البروتين النباتي. فزين أنك إذا كنت تأخذه من النبات الحقيقي الملموس بدل هذه المساحيق، لأنها وجد أن التي تعتمد على أصل نباتي من مساحيق البروتين هي ذات الخطر الأكبر. مثلا يعني عندك اللي كان فيها فول الصويا من مكوناتها، هذه تعد من أسوأ المنتجات المصنوعة في مجال البروتين، أو حتى بعضها معتمد على البيض ممكن أنها تحتوي على ضعف الرصاص والكميات الملوثة أيضا من المركبات اللي تعد سموم مثل ما قلنا ثنائي الفينول على سبيل المثال. وكذلك ممكن أنها تؤثر بشكل مستمر على الجهاز الهضمي، لأن بعض الأشخاص لما يتناول البروتين يحس أساساً سبحان الله خالد ومستمعنا العزيز بتلبك معوي، شيء أن جسمه قال خبره أن أنا ما متحمل المادة اللي أنت قلت تعطيني إياها، ولكنهم يقول بيتعود عليه الجسم يوم بعد يوم مرة بعد مرة. فيعني هو دائما ينصح أنك تتناول كمياتك واحتياجاتك من الطعام الحقيقي، هو أساسا الطعام وحدة يلا سلمان بسلامة يعني أنه يكون عضوي ونظيف، بعدك تروح تأكل أشياء مصنعة، يعني كل ما كان شيء عضوي ويعني بشكله الحقيقي بدون ما يتحول لكبسولات أو مساحيق أو حتى سوائل كان أفضل.
1: هذا بالنسبة أو المساحيق البروتين كمكملات غذائية، قد يكون على شكل مثلا مكمل غذائي أو حتى أيضا يستخدم في ممارسة أو بناء
0: عضل. نعم.
1: العضل. الناس اللي تمارس الرياضة أو رياضة بناء الأجسام هذه مهمة بالنسبة لهم، يعتقدون أنها مهمة، لكن لابد أن تكون أيضا يعني تناولها بطريقة صحيحة أو تكون مضمونة، وعدم تناولها أو تناول بدائل صحية يكون الأفضل. طيب إيش هي البدائل الصحية؟ بإمكانك أنك تأخذها أو تستشير طبيب قبل أنك تروح إلى هذه المساحيق اللي تدخل فيها يعني معادلات أو معاملات كيميائية صح التعبير. هناك بعض الأطعمة، بما أن نمر الحين في موجة حر، بإمكانك أنك تتجنبها خلال موجات الحر. على السريع، الأطعمة الحارة واحدة من الأطعمة الرئيسية التي يجب تجنبها خلال موجة الحر. الكثير من الفلفل الحار، توابل قوية يمكن أن تزيد من التعرق ويجعل الجسم يشعر بالحرارة. سدك حرارة الجو، ما يحتاج أنك تأخذ طعام حار، مع أن في ناس ما شاء الله يفضلون هذا الأمر.
0: طبعا عاد خاصة في مجتمعاتنا خالد، يعني لا تقول العماني مثلا يسوي لك سمك وما يجي حامض ويحرق، ما طعمه تحسه يفقد جزء من
1: باعتدال يمكن أيوة أو يكون جالس تحت المكيف. طيب، الأطعمة المقلية والدهنية يجب أيضا تجنبها لأنها صعبة الهضم، يمكن أن تجعل أو تجعلك تشعر بالخمول والانتفاخ في درجات الحرارة المرتفعة. اللحوم الحمراء تزيد من حرارة الجسم، تستغرق وقت أطول في الهضم وتنتج المزيد من الحرارة داخل الجسم. الأطعمة السكرية والحلويات أو السكريات هذه من باب أولى، سواء حر ولا ما حر مفترض أنك تبتعد عنها. المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، الناس اللي تحب القهوة ومشروبات الطاقة، طبعا مشروبات الطاقة من باب أولى، لكن القهوة حاول أنك تعتدل فيها لأن الحرارة الشديدة وتناول القهوة اللي فيه الكثير من الكافيين يمكن أن يزيد الجفاف لدى بعض الأشخاص. حاول أنك تلجأ إلى مثلا منزوعة الكافيين قدر الإمكان إذا كنت تحبها أصلا. المخللات المالحة أوردي الجسم يتعرق، فأنت ما محتاج أنك تفقد سوائل. ينبغي تناول المخللات بعناية لأن الملح الزائد يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن سوائل الجسم. أخيرا، الحساء الساخن والوجبات الثقيلة، هذه خاصة الحساء الساخن أجلى إلى فصل الشتاء إذا كنت تقدر، وبعدها الوجبات الثقيلة مثل الأطعمة أو اللحوم الحمراء اللي ذكرناها لأنها تستغرق وقت أطول علشان تأخذ، محتاج مثل ما تحتاج السيارة ديزل أيضا جسمك يحتاج ليس ديزل، وقت أطول علشان أنه يقوم بهضم هذه الأطعمة. علينا وعليكم بالعافية، كمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي.

0: مرني إذا الوقت يسمح لك وتقدر رسالة عتاب لطيفة لصاحبك يمكن اللي من زمان ما شفته. إن شاء الله يا رب تلتقوا وتصنعوا أجمل الذكريات في إجازة نهاية الأسبوع اللي نحن مقبلين عليها بعد أن ينقضي يوم العمل هذا. إن شاء الله بكل توفيق وسداد. مرني وتروحوا مكان يمكن مغلق شوية في درجات الحرارة أقل والرطوبة كذلك في بداية الصيف اللي دائما نذكرك فيه بأهمية احترموا الشمس هذه القوية. يعني أطفالكم الله يحميهم يا رب، وكيف لنا نعتني بهم في فصل الصيف ونحميهم من ضربات الشمس، ونحن أيضا كأشخاص بالغين للأشخاص أساسا اللي يعملوا يمكن عملهم يتطلب شيء من الزيارات الميدانية وغيرها، فكيف لنا أن نحمي أنفسنا وأحبابنا والمقربين من ضربات الشمس، ونتعرف أساسا على بعض العلامات اللي تخبرك أن هذا الشخص فعلا مصاب بضربة شمس وكيف لي أن أسعفه. كل هذه التفاصيل تشاركنا الحديث عنها ضيفتنا التي نرحب بها الدكتورة فاطمة بنت ناصر العبري، وهي رئيسة مركز الأخضر الصحي وتحدثنا من وزارة طبعا الصحة. دكتورة فاطمة سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا فيك حبيبتي أخت عائشة.
0: يا حي مرحبا دكتورة فاطمة. وإذا بدأ الصيف وارتفاع لدرجات الحرارة يمكن غير مسبوق في فصل الصيف مع بداية شهر يونيو 6، أبرز الطرق اللي ممكن الواحد أساسا يهيئ جسمه لهذا الصيف الحار من خلال مثلا ترطيب الجسم غيرها من التفاصيل اللي تخليك قادر على مجابهة كل هذه الحرارة خلال فصل الصيف؟
1: في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، يسعدنا أن نكون معكم اليوم الحديث عن هذا الموضوع المهم. بالنسبة للطرق والوقاية من الجفاف خلال هذا الفصل الصيف، أهم حاجة وأبرزها اللي هي الحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم. بعد ننصح بزيادة تناول الماء في حالة أنه كان شخص يمارس نشاط بدني أو أنه يتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة. أهم حاجة بعد أنه نتناول أغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة، وفي المقابل احنا يجب ان نقلل المشروبات المحتوية على الكافيين او السكريات العالية لانها تزيد من فقدان السوائل.
0: هذا في جانب السوائل. ماذا ايضا عن النصائح الغذائية الاخرى اللي ممكن تساعد الجسم انه يتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ويتهيأ ويكون ابعد عن الخطر؟
1: اهم حاجة اللي هي مثل ذكرت سابقا ان تعويض السوائل مفقودة بشكل مستمر. وبعد ننصح إنه نتجنب الوجبات الدسمة وثقيلة لأنها بدورها تزيد من الإجهاد الحراري، ونقلل من الأطعمة عالية الملوحة. ليش؟ لأنها تسهم إنه يفقد الجسم السوائل ويحس الشخص إنه شعور بالعطش بشكل مستمر.
0: واضح جدا، وهذا متوافق تماما دكتورة مع الفقرة الصحية اللي قبل قليل طرحها الزميل خالد، كان يتحدث عن الأطعمة الثقيلة هذه اللي تحتاج تتطلب جهد كبير في هضمها، وأيضا الأطعمة المالحة. أساسا أيضا درجات الحرارة ممكن إنها تأثر ممكن بالشكل الطبيعي المعروف دكتورة، إن الواحد مثلا يكون مرهق من الشمس أو ارتفاع درجات الحرارة، ولكن في أوقات أخرى تشوف إن الشخص لا يعني عنده حالة استثنائية وهي ضربة الشمس. نحن بنخصص الحديث عن ضربات الشمس دكتورة، كيف أعرف أساساً أن هذا الشخص مصاب بضربة الشمس؟ نعرفها شوية ونعرف أيضاً العلامات الأبرز لضربة الشمس.
1: هو يختلف هل هو الشخص فاقد للوعي ولا ما فاقد للوعي. في العادة الأعراض أن يكون في الشخص إعياء، غثيان، حتى أحياناً قي مستمر، وارتفاع درجات الحرارة مش تكون حمى يعني، لا ارتفاع درجات حرارته، وأحيانا تغير في حالة الوعي. هذا إذا كانت عاد ضربة الشمس قوية جدا وأنه تعرض الشخص لفترات طويلة للشمس. هذه هي أبرز الأعراض اللي تكون عند الشخص المصاب بضربة الشمس.
0: وهل هي مختلفة من شخص لآخر مثلا الأطفال عندهم غير أو البالغين؟
1: أي نعم، الأكثر فئات عرضة للتضرر من هذه ضربة الشمس اللي هم الأطفال كبار السن، اللي هي الأعمار المتطرفة، وبعد الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في الأماكن المفتوحة مثل ما ذكرتي أنت في بداية الحديث. هذول هم أكثر الناس عرضة لضربة الشمس.
0: نعم، إذن ضربات الشمس أبرز مثل ما ذكرتي دكتورة علامات أن يكون مرافق لها أيضا التعب والإعياء والغثيان، ممكن حتى القيء وارتفاع درجات الحرارة وقد تصل إلى فقدان الوعي. الحين إذا شخص مقرب أو شخص أنا شفته حتى يمكن، كيف لي أن أسعفه؟ يعني إذا كان حسيت أنه خلاص هذا الشخص مصاب بضربة الشمس، ما هي الإجراءات الأولية اللي لازم أسويها أنا كشخص قريب من هذا الشخص المصاب بضربة الشمس؟
1: أول خطوة، أهم خطوة، أنك تنقل المصاب لمكان مظلل أو مكيف أساسا نقلل من درجات الحرارة، وبعد نزيل الملابس الزائدة أو نحاول نخففهم، ونقدر نميز هل هو الشخص بوعيه قادر إنه يبلع. هذه أهم نقطة. إذا هو بوعيه وقادر إنه يبلع ممكن نعطيه عشرات صغيرة من الماء بشكل متكرر. لكن إذا كان الشخص فاقد للوعي أو عنده تشنجات أو قي مستمر أو مثلا صعوبة في التنفس، هذا يعتبر حالة طارئة يجب نقل المصاب للمستشفى على طول.
0: يعني لازم ينتبه أنه هل هو أساسا في وعي أنه يستطيع أن يبلع بدل ما يعطيه
1: نعم.
0: ماي ويزيد الطين بلة يعني.
1: أيوة نعم. هذه أهم نقطة.
0: إذن الانتباه على موضوع الوعي وقدرته على البلع أساسا. ثم أيضا ذكرتي نقطة مهمة دكتورة، أنها رشفات بسيطة جدا، ما كميات كبيرة من الماء.
1: أيوة.
0: فقط يعني تبريد الجسم ولو كان بنسبة ضئيلة. نعم.
1: أيوة نعم، عشان تعويض الأملاح بعد.
0: ماذا فيما يرتبط بمثلا استخدام أشياء مبردة كمادات وغيرها من الأمور، هل هي تساعد أم لا ينصح بها في المرحلة الأولى؟
1: نعم نعم ينصح إذا كانت متوفرة.
0: نعم، إذن أساسا أنك تنقله إلى درجات حرارة أقل في مكان يمكن فيه ظلال أو مكان حتى فيه الداخل، وتتأكد أيضا من وعيه وتعطي شوية ماء حتى ممكن أنه يبرد الجسم. هل هناك مثلا نصائح خاصة إذا كان طفل كبير في السن أو مثلا شخص مثلا الحوامل، ذكرت أيضا من الفئات المعرضة لضربات الشمس؟
1: أيوة، هذه الفئات لأنهم أكثر عرضة للتضرر، ممكن يعني طرق حمايتهم إن عن طريق مثلا توفير بيئة باردة وجيدة تهوية، وعدم تركهم في أماكن مغلقة خاصة في السيارات فترات طويلة، نشجعهم على شرب الماء بانتظام، وتقليل الأنشطة البدنية الشاقة خلال الحر الشديد. كذلك الناس اللي عندهم أمراض مزمنة نتابع حالتهم بشكل مستمر.
0: إن شاء الله يا رب كل هذه النصائح تصل للناس ويتم تطبيقها بالشكل الصحيح لكي يتجنبوا طبعا مضار ضربات الشمس. هل هناك أضرار مستمرة لضربة الشمس ولا فقط في فترة إصابتها دكتور الشخص بضربة الشمس، ولا عندها مثلا آثار مستمرة، يعني أعراض جانبية أخرى لضربات الشمس خاصة إذا حدثت بشكل متكرر؟
1: إذا كانت بشكل متكرر وبشكل مستمر فترات طويلة طبعا في أشياء ويعني آثار جانبية كثيرة، أهمها لا سمح الله طبعا يكون سرطان الجلد، بس هذا اللي يتعرض لفترات طويلة بالشمس بدون وقاية.
0: أيضا من الأشياء الملاحظة يمكن بعض الأشخاص اللي عندهم الرعاف دكتورة يزيد في فترة الصيف خاصة الأطفال، يعني بعض الأشخاص يمكن حتى مثلا يأخذوه لمراكز صحية أو المستشفيات يقولوا مثلا هذا الأمر طبيعي لحد ما الرعاف اللي يحدث لبعض الأطفال، ولكن إنه ممكن يزيد مع ارتفاع درجات الحرارة، فما هي الإجراءات اللازمة لمنع أساسا حدوث هذا الأمر ثم لاحقا التعامل معه والتعامل الصحيح إذا حدث؟
1: فعلا هو الرعاف يزيد في درجات حرارة مرتفعة خاصة الأطفال. أهم نقطة أن ننقل المصاب إلى مكان بارد، أن نميل الرأس للأمام قليلا وليس للخلف. هذه أهم.
0: نعم، فقدنا صوت الدكتورة. دكتورة فاطمة تسمعيننا؟ كانت تذكر أنه ينقل أساساً إلى مكان أبرد، وأيضاً إمالة الرأس يمكن حتى من الأخطاء الشائعة أن الرأس يميل، الناس يساعدوا كذا يرفعوا له رأسه للأعلى، بس هي هذه من الأخطاء الشائعة كما ذكرت الدكتورة، يجب أن يمال الرأس للأمام وليس للخلف أو للأعلى طبعاً الحد من خطورة الرعاف. نحاول التواصل مجدداً مع الدكتورة فاطمة، يعني حرفياً يعني ممكن ما يكون دوار عادي أو غثيان، شوف الشخص لازم تنتبه عليه في درجات الحرارة المرتفعة خاصة أطفالكم وكبار السن. كما ذكرت الدكتورة، والحوامل إذا كان في قيء مستمر، دوار شفته زغللة في عيونهم كذا، ربما يكون مصاب بحقا ضربة الشمس تؤثر طبعا على انخفاض معدل ضربات القلب وغيرها من التفاصيل. نعود لك دكتورة، مرحبا مجددا.
1: مرحبا فيك يا أختي.
0: إذن كنا نتحدث عن تفاصيل إجراءات السلامة لإسعاف المصابين بالرعاف. ذكرت دكتورة إمالة الرأس إلى للأمام وليس للخلف. يبدو أننا فقدنا الصوت مرة أخرى. إذن هذه يمكن أبرز الإجراءات اللي لازم أن الواحد كذا يعتني فيها بالمصابين بالرعاف، هي بشكل عام نتجنب الأماكن مرتفعة الحرارة بشكل مستمر. أطفالنا مثل ما قلنا في فترة الظهر والعصر حاولوا أنكم تمنعهم تماما من الخروج. وشكر الجزيل للدكتورة اللي أعطتنا أبرز الملامح أو العلامات للمصابين بضربة الشمس وكيف لنا أيضا أن نقيهم من هذا الخطر وكيف أساسا نتهيئ جسمك لحرارة الصيف. الله يحفظكم جميعا، والشكر الجزيل لضيفتنا كانت تسمعنا الدكتورة فاطمة بنت ناصر العبري وهي رئيسة مركز الأخضر الصحي.

0: تصلون إلى غاية مرادكم إن شاء الله، في طموحكم، في سعيكم المخلص. واليوم في أو في كل صباح وفي كل يوم، الله يحفظكم إن شاء الله مستمعينا الكرام. في حلقتنا راح نتحدث أيضا عن استخدام تشات جي بي تي اللي وصل إلى 1 مليار مستخدم نشط شهريا في وقت قياسي. هذا أو هناك أيضا روبوتات أخرى تقنية أو تطبيقات أخرى معنية بالذكاء الاصطناعي. طبعا هذا التطبيق أصبح الآن أسرع تطبيق على الإطلاق في بلوغ هذا الرقم. تستخدم تشات جي بي تي ولا تستخدم جيميناي
1: ولا كلاود ولا ايش اسمه
0: كلاود، وفي بعد واحد نسيته، سيكر، ايش اسمه سيكر جروك في تويتر او في اكس.
1: نعم،
0: بس الاشهر طبعا هو تشات جي بي تي اللي وصل الى 1 مليار مستخدم نشط شهريا في وقت قياسي. شركة سنسور تاور متخصصة في تحليلات السوق وسط منافسة متزايدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إي آي، ذكرت أنه تشات جي بي تي أصبح الآن يسيطر على سوق الذكاء الاصطناعي الذي يشهد توسعا سريعا. الآن وصل إلى 1 مليار مستخدم نشط شهريا في مايو بعد نحو 3 سنوات من إطلاقه، متجاوزا الوتيرة التي حددتها تطبيقات مثل جوجل مابس، تيك توك، إنستغرام ويوتيوب. في الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بتحميل هذا التطبيق مستخدمي تشات جي بي تي في أقل من 5% من التطبيقات الأخرى. يعني هناك في رواج كبير، ولكن تشات جي بي تي هو يسبق التطبيقات الأخرى. كان عدد مستخدمي مثلا كلاود النشيطين شهريا على مستوى العالم بلغ 56 مليون حتى الربع الثاني من العام الحالي، لكن تجاوزت نسبة نمو عدد مستخدميه النشيطين شهريا على أساس سنوي البالغ 640% تقريبا بنسبة نمو مستخدمي تشات جي بي تي عند 62%. طبعا هذا سابقا، لكن الآن أصبح المستحوذ الأكبر هو بمليار مستخدم نشط تشات جي بي تي.
1: تحدثنا قبل عدة أشهر عن هجرة جماعية لأشخاص كثر من تشات جي بي تي إلى منصات أكثر موثوقية وأكثر حفاظاً على أمن المعلومات المشاركة، وأيضاً لبعض الدواعي الأمنية الأخرى والأخلاقية الأخرى أيضاً اللي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تشات جي بي تي للمعلومات وبيانات الأشخاص، ثم أيضاً دعم بعض القضايا أو عدم دعم بعض القضايا الأخلاقية. جدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي ما يعني يخلو من الأخطاء في كافة المجالات. طبعا قبل عدة أيام كان في حديث عن تطوير باحثين في جامعة سيبيريا الحكومية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا نظام جديد يهدف إلى الحد من هذه الأخطاء اللي تحدث عن طريق الذكاء الاصطناعي والمعلومات غير الدقيقة اللي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحتى تطبيقات الدبلجة بالتحديد، و ذلك من خلال آلية جديدة للتحقق من دقة المعلومات في الوقت الفعلي وتعزيز اعتماد النماذج الذكية على مصادر معرفية موثوق بها فقط. هذا التطور يأتي في ظل تنامي الاهتمام بموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك طبعا بعد رصد الحالات الكثيرة للمعلومات غير الدقيقة أو المضللة. العلماء طوروا أيضا في شرق سيبيريا في جامعة أخرى بالتعاون مع جامعة سيبيريا الأساسية على أنظمة للتوليد المعزز بالاسترجاع، هكذا يسمى RAJ، وهو يستند إلى قواعد معرفية مبنية فقط على المصادر الموثوقة وعالية الجودة لتوليد الإجابات. وضح الباحثون أن هذا النهج يسهم بدرجة كبيرة في خفض احتمالات إنتاج معلومات غير دقيقة، مع إمكانية استمرار بعض الأخطاء الناتجة عن مشكلات إدخالك للبيانات بطريقة خاطئة، أو حتى أنك تتناقض في إدخال البيانات أو حتى معلومات ناقصة. مهمة جدا أن يتم أيضا أن يتم العمل أكثر على هذه الأنظمة خالد اللي تعزز من الموثوقية ومصداقية المعلومات اللي تجينا من الذكاء الاصطناعي.
0: ومهم جدا أيضا على هذه التطبيقات أن تكون يعني أمينة على ما يتم السؤال عنه كمصدر للمعلومة أو حتى أيضا ما يتم تزويدها من صور ومقاطع مرئية للحفاظ على مصداقيتها وكذلك أيضا مأمونيتها بالنسبة للمستخدمين. بعد هذا الحديث التقني نذهب وإياكم إن شاء الله مستمعين الكرام لحديث قادم نتحدث فيه عن مشاركة سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب بمشروع يعرف بهيدروجينكس والأزهر العبري بعد هذا الفاصل.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. نروح إذا إلى موضوع آخر. تونا نسولف عن التقنية ما سولفنا عن كرة القدم وكرة المونديال 2026 وتقنياتها أيضا الجديدة المجنونة الموجودة داخلها. يقول لك فيها داخل شريحة يعني مستشعر متصلة بكرة القدم هذه، وفيها يعني تسجيل لحظي لكل مجريات المباراة وحركة الكرة وين راحت، ومتصلة أيضا ببطاريات مدمجة تحتوي هذه الكرة. البطارية فيها تعيش 6 ساعات، يعني ما تحات إنها بتخلص تعبية الكرة مثلا خلال نص المباراة ويروحوا يعبوها. فيعني الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنية حتى في مجال الرياضة ككرة القدم. إذن هي كرة القدم الجميل حتى شكلها تيروندا، ولا إيش اسمها؟ تريوندا، تريو يعني 3، ندا يعني الموجة، إذن 3 موجات. أو من خلال
1: هو على اعتبارنا 3 دول مستضيفة،
0: نعم مكسيكو وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. بنسولف أكثر عن كرة القدم وأكيد جايين مع الأيام مع كأس العالم خالد لاحقا.
1: يعني يفصلنا تقريبا 2 أسبوع ونبدأ إن شاء الله نسخة جديدة من كأس العالم. إن شاء الله تكون نسخة مميزة. تاريخ 11،
0: تاريخ 11 نعم، اللي احنا 4 بعد
1: يعني أسبوع
0: عفوا أسبوع نعم أسبوع.
1: شكرا هزاع. راح تكون في المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. أما الآن نذهب وإياكم ليس إلى مكسيكو سيتي وإنما في لندن، حيث منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب ومشروع هيدروجينكس. بالمناسبة 9 مشروعات تأهلت لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، من ضمنها المشروع البحثي للأزهر بن زهران العزري عن مشروع هيدروجينكس. ينضم معنا عبر الاتصال الأزهر. يسعد صباحك بكل خير وأهلا ومرحبا بك معنا.
2: حياك الله أستاذ خالد، صباح الخير وأرحب فيكم بجميع مستمعين إذاعة شباب،
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان نعم.
1: يا أهلا ومرحبا بك. حياك الله الأزهر. بداية نبارك لك التأهل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026. حدثنا عن هيدروجينكس، إيش فكرة هذا المشروع؟
2: أولا الله يبارك فيكم والحمد لله، كيف نحصل على هذا الإنجاز لتمثيل سلطنة عمان في هذا المحفل العلمي الدولي؟ طبعا مشروع هيدروجينكس، نحن شركة طبابية من جامعة سلطان قابوس. المشروع هيدروجينكس يركز على أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الهيدروجين الأخضر، وهو النقل والتخزين الآمن والفعال. طبعا قمنا بالتركيز على قطاع الهيدروجين بحكم أنه هذا المجال له أهمية كبيرة، وخاصة مع توجه السلطنة نحو أنها تكون مركزا عالميا للهيدروجين الأخضر من خلال المشاريع والاستثمارات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الدول الأوروبية.
1: نعم. مشروعك الأزهر يرتبط بمجال الهيدروجين والطاقة مثل ما ذكرت.
2: مش نحن شركة طلابية، نعم فريق طلابي.
1: يعني مشروعك أنت وزملائك.
2: نعم أنا وزملائي.
1: شكرا لأنك تحافظ أيضا على جهود زملائك اللي موجودين معك في هذا المشروع ونوجه لهم التحية. مشروعكم يرتبط بالهيدروجين والطاقة، أبرز التحديات اللي عملتوا علشان أنكم توجدوا حلول لها من خلال هذا الابتكار.
2: من أبرز التحديات اللي ركزنا عليها التي تتعلق بطرق نقل وتخزين الهيدروجين الحالية. فلو نجي نشوف اليوم الطرق الحالية التي يتم نقل بها الهيدروجين، في عندنا تقريبا طريقتين رئيسيتين، اللي هي الطريقة الأولى الهيدروجين غالبا ينقل عن طريق تحويله إلى أمونيا ومن ثم إعادة فصله عند الوصول، لكن هذه الطريقة يعني تسبب فقدان كبير، جزء كبير من الطاقة وتزيد التكاليف التشغيلية، كما أنها تتطلب بنية تحتية خاصة للتعامل مع الأمونيا.
1: نعم.
2: أما الطريقة الثانية فهي النقل الهيدروجين على شكل غاز، لكن هذه الطريقة ليست بطريقة كفاءتها عالية.

0: لأنها نقل الهيدروجين في الحالة الغازية يشغل حجما كبيرا جدا، مما يحد كمية الهيدروجين التي يتم نقلها بكفاءة.
1: نعم. طيب الأزهر يعني 738 مشروع ابتكاري في مجالات العلوم، تكنولوجيا، الهندسة والرياضيات. بعدها تم تأهل أو تأهيل 30 مشروع، وفي الصورة النهائية تم تحديد المشاريع التسعة الأفضل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب. خبرني عن هذه الرحلة، رحلة التأهل، وإيش اللي يميز مشروعكم، وهل كنتم متوقعين أنكم توصلوا لهذه المرحلة؟
0: والله بأمانة كانت رحلة المشروع، يعني أنا شفت صراحة المسابقة قبل تقريبا أسبوع أو أسبوعين، فحتى للأمانة كنت مسجل على آخر يوم سجلت، فما كنت يعني بصراحة متوقع أني راح أوصل لهذه المرحلة، لكن الحمد لله بتوفيق من الله وبفضل الجهود المستمرة وصلنا لهذه المرحلة. طبعا المشروع اللي مشروع هيدروجينكس وصلنا إلى هنا بفكرة أنه قمنا بمعالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه قطاع الهيدروجين، بحكم أننا قمنا بابتكار خزان هيدروجينكس. طبعا الخزان يقوم بتخزين الهيدروجين على شكل سائل، وبعالج جميع المشاكل التي ذكرتها لك سابقا.
1: نعم.
0: طبعا الخزان يتكون من ثلاث طبقات لحفظ الهيدروجين سالب تحت درجة حرارة سالب 253 درجة سيليزية، على أساس أنه يحافظ على الهيدروجين في حالته السائلة. وأيضا قمنا بإضافة اللي هو البستون للتحكم بالضغط داخل وخارج الخزان، بحيث أنه يتوازن الضغط خارج الخزان تقريبا عند 1 بار.
1: نعم. الأزهر، على السريع سؤالي الأخير لك، 19 يوليو إلى 1 أغسطس يعني راح تكون فعاليات منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، كيف الاستعداد بالنسبة لكم؟
0: والله طبعا الاستعداد نحاول أيضا نستعد بطريقة مناسبة على أساس أن نمثل السلطنة بأفضل صورة في منتقى لندن، وحاليا نطلع من خلال هذه المشاركة إلى أن نمثل السلطنة نفس ما قلت لك بأفضل صورة، وأيضا من خلال هذه المشاركة أن نحاول نبني علاقات علمية ومهنية مع الباحثين المشاركين من أكثر من 90 دولة، وأعتبر هذه الفرصة مسؤولية كبيرة قبل أن تكون إنجاز شخصي بصراحة.
1: نعم، أتمنى لكم إن شاء الله.
0: وأيضا نسعى لتمثيل السلطنة بصورة مشرفة تعكس قدرات الشباب العماني الطموحة في مجال الابتكار
1: إن شاء الله، وأمام نخبة من العلماء والشباب المبتكرين من مختلف دول العالم تأتون إن شاء الله بالجوائز للمراكز الأولى وتمثلون سلطنة عمان خير تمثيل. شكرا لكم الأزهر، وبالتوفيق بإذن الله أنت وزملائك، وأيضا المشاريع الثمانية الأخرى الفائزة بتشريف سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء. شكرا لكم الأزهر، بارك الله فيكم.
0: مشكورين، الله يعطيكم العافية. أحسنت.
1: شكرا للأزهر بن زهران العزري، فائز بمشروع هيدروجينكس لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب.
2: موفق، كل سعي وجهد مبارك في رفع اسم الغالية العزيزة عمان التي نجتمع كل صباح على حبها وعلى أخبارها، وكذا أيضا على المحبة والوفاء. دوما نلقاكم إن شاء الله بإذن الله على خير في الأسبوع المقبل. كونوا بخير وإجازة سعيدة للجميع. تقبلوا من وافر التحية، رفقناكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهناي، المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وترامب يقول إن طهران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. قتلى وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وواشنطن تشهد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. أوكرانيا تهاجم منشآت عسكرية روسية ومواقع للطاقة غداة هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على مدن أوكرانية. سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي واي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للعامين المقبلين. سلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني. وهيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن قائمة المشاريع المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: فلنا تسأل متى تبين هيتي عشان تأخذينها عند الحرمة؟
1: كي سالفي زين متاين ما تبقى خليتي، بس خليني أول عاد أطرش حد يخبر الداي.
0: زين
1: بس عاد انتي ليش متضايق ولا ما زهبت لك الريوق بنت المطوع مخلتنك على ضواري ببطنك؟
0: لا ما متضايق والحمد لله ياي ومتريق، بس يتخبرش انها وافقت
1: غصب عنها توافق غصب عنها ولا ترى بتروح في حال سبيلها؟
0: امي
1: يو
0: قلت لك اني ما متضايق، بس اذا كان هذا كلامك من صباح الله خير ترى اكيد راح اتضايق.
1: تضايق من كلامي يا ولد حمدان وانا امك؟ لا ابوي لا، الظاهر ان بنت المطوع غاسله عقلك غسيل نعم. اسمعني اباك تنصح اخوك وتقول له من يخلص من مدرسته يتزهب. هي نعم يذهب عمره يروح يتزوج بنت اخوي ناصر بنت خالكم.
0: وليش ما تقولين لانتي ولا ابوي؟
1: وابوي ليش انت ما اخو العود؟
0: امي اول شي خليه ينجح ويخلص ومن يرجع يصير خير.
1: غصبا علي ينجح ما بكيفه اصلا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، حتى نجاحه غصب وبكيفك؟
1: وليش لا؟ بابي تعال هير روحت اقول لك تعال. وبيتو على ما صغيرين على ما الاولاد هذول يتشردوا ويتربوا مني يوم انا اكلمهم يوم انا انصحهم ما يسمعوا كلامي انا العاقله.
0: امي انا بروح المصنع وهناك عاد السوالف اكثر الضايق.
1: من سوء تدبيركم انت وابوك، من سوء تدبيركم.
0: لا والله ما من سوء تدبير الحال، لو كان عمي حسين موجود كان ما صار هذا الحال.
1: ايه هلكتونا حسين وحسين وحسين، ويومكم انتم ما عارفين تدبروا عماركم. انا بخلي اخوي ناصر يهتم بالمصنع.
0: احسن لي اروح وسالفه ناصر تفاهمي فيه مع ابوي.
1: ناصر اسمع كلام جديد ورنه جديده بعد، هذا خالك ناصر الشيخ ناصر.
0: خلي أبوي يتفاهم معه.
1: غصبا عليه بيتفاهم معه غصبا عليه. سامعني ولا مسكر باب وي والله.
2: الحمد لله الحمد لله، ساعة والكون في الفرضة. جهز لحسك وتولي الشراع على هيريا. يا مليح يا مليح سهيل مبغوط سالف ناصر هيريا هيريا تعاونوا تعاونوا.
3: زين زين ياي ياي.
1: السلام عليكم اخوي الشيخ ناصر، كيف حالك عساكم بخير؟ جايتنا تشوق وبحر وهوا قدامك صيد صيد خير من الله. هاي صيد ولدنا زكريا. هي نعم.
4: وعليكم السلام. ومن متى ولدك ينزل البحر؟ عيدة من راح مسكت صار حتى ما يندل بيت خاله.
1: بعيد الشر اخوي الشيخ ناصر، كيف بعد ما يندل بيت خاله وبنت خاله؟ بعد الشباب الله يبارك زكريا ما شاء الله حيشوفه. هي نعم، وان شاء الله عاد من يخلص من الدراسه ويجيب الشهاده العوده بنزوجه. عيب هين هين شيخه الشيخات بنتنا سعادينا ما اشوفها من دس المكان.
4: ما حد ما حد صارت عند فنه تقول ياي بخلق من البندر الثاني.
1: ايش حرمة ولدي ياي بخلق وانا اخر من يعلم؟ ابوي انا قايله انا قايله بنت المطوع ما سهله، بس ابوي ما منها من ذاك الولد اللي ما يطيع الشور. ومن حايه هي من حايه ما جابت عيال لانها ملتهيه بالبيع والشراء ومخليه الولد وحليله خاتم بدينه.
4: الحين انت ياي عشان تخبريني عن بنت المطوع ولا ايش؟
1: ترى انا قلت لك يا جبت لك صيد زكريا وربعه من امس طالعين البحر، ويوم ردوا جايبين الخير كله معهم الصيد الثمين. نعم ايش فيك ما تركز؟
4: خلينا من الصيد الحين. ايش اخبار زوجك بعد ام سلم الشغل لولدك الياهل ومبارك اللي مسمينه ذراع اليمين؟
1: قلت له حط يدينك بيدين اخوي ناصر سلم الشغل وشوف كيف بيكبر المصنع، لكنه ما يسمع الكلام راسه عص.
4: انت السبب ما عطتنا طولة ولا اللي مثل حمدان ما يبالهم غير القرص.
1: قرص ايش قصد يعني ناصر؟ ليش تقصد؟ لا تعبني ترى اذا طاح حمدان بنطيح كلنا ترى. ها
4: ما بطيحين.
1: شوي شوي تهيد.
4: قلت لك ما بطيحين دام راس ناصر يشم الهواء يا بنت امي وابوي.
1: لا بالله بنطيح. نعم بنطيح يوم يصير الشور بيدينك. نعم
5: مبارك.
6: لبيه.
5: أنا البارحة فكرت ولقيت إن الأحسن نعطي مشروع السفينة العودة مصنعي، بس إحنا اللي نشرف على الشغل.
6: هذه أول مرة تصير، ما أدري عادي إذا عيد يوافق ولا لا.
5: يوافق غصب عني، وهيش يبا صفقة واصلة عنده، ليه حق ياخذه ولنا حقنا؟ ما نبى منه شيء ولا اتفق، واللي أوره شرط آخره نور.
6: عمي ترى عيد بعد شغال، عنده أكثر من سفينة صغيرة وعماله مو بوايدين. عيد اللي عنده مكفنا، صحيح ما اشتغل في سفن كبيرة مثلكم، بس عنده وساتيد زينين أمثال خلف وودس بيت.
5: زين ليش ما نقنع خلف ودس بيت ايون عندنا يشتغلون معني، ومستعدين نزيدهم على العيد أكثر بعد؟
6: ايون بعد هالعمر وقفتهم اللي مع بعضهم سنين وبنين، وين تروح؟ يا عم حمدان حل لما نكون بيت واحد ما تفرقنا القروش، لأن لو البيت طاح ترى ما تنفع القروش في قومته مثل أول.
5: معقولة غياب حسين يسوى فينا كل اللي فينا هذا؟
6: حسين ما كان أخوك، حسين كان أخو الكل، بكلمة واحدة منا كانوا الرياييل يوقفون على ريولهم، والمطرقة ما تسكت لليوم الثاني.
5: ليش؟ حسين كان يعطيهم معاشاتهم؟ إذا حسين راح أنا موجود ومعاشاتهم توصلهم بدون نقصر.
6: عمي أبو حمد، عمي أبو حمد، الدنيا ما قروش، الدنيا عروش، وعرش الرحمن يحمله يومئذ ثمانية.
7: فكري فكري لك والله الحلوة يا ستشوف عليك،
8: تراني أشوف عيونها.
7: الله العظيم ركزي قابليها خليها تكشف عليك، سكتي ولا كلمة.
8: لا بارك الله فيها، هزت روحي وخوفتني.
7: خلا قومي روحنا. خلا أقول أختي مشكورة مشكورة طال عمرك، ما قصرت وسامعين عاد على القصور.
9: ها بشري.
8: هيش أبشرك، الله يكفينا شرورهن.
9: الشر ما يجيك، خبريني هيش قالت؟
8: قالت خلاص من توصلين البيت مرة أمورك طيبة.
7: يا أبوك حرمتك فضيحة، فضحتنا. نعم فضحتنا الفنة. قبل أنت خبلة كيف ذاك يفوي الحرمة؟
8: هذه من وين عرفتيها؟ حاشا هذه النية.
7: سكتي سكتي واسمع الكلمة. النية النية تعقد مغبة الشيطان. يلا خلا روحني.

0: عمي سرور، انت متأكد انك لقيت ابوي؟
1: نعم لقيته، ما شاء الله عليه، هبت ريح.
0: طمني عليه، كيف صحته؟ مرتاح، مستانس، اموره كلها طيبة؟ ما حسيته لما شافك سأل عني وعن البلاد؟
1: خبرني انه قبل يومين مر عليه ريال وعطاه خط يقول من صوبكم، وخبرني بعد انه كتب لكم خط، اكيد وصلكم.
0: لا والله ما وصلنا شيء. زين، واللي عطاها الخط ما قال لك ويش اسمه؟
1: لا ما قال لي.
0: عيل ليش تأخر عمي بن سويد عن اليه؟
1: المهم هذا شوية صوغات جبتها لخالك سعود، من تشوفه قول له سرور مر عليك وهذا صوغاتك.
0: زين عمي زين، ولا يهمك. يا ترى ليش بن سويد تأخر؟

0: خير ابوي؟ اشوفك جالس وحدك؟ عيل وين امي؟
1: انت ليش ما تساعد اخوك في المصنع وتتعلم الصنعه؟ ليش ما تكون عون لنا؟
0: ودراستي؟ ما انت اللي شجعتني عليها؟ ما انت اللي قلت لي اباك تروح تدرس؟
1: اباك تخلص بسرعه وتجد مد ايدك ليدنا. يا ولدي الله عطانا خير ولازم نحافظ عليه بروحنا، ما نعتمد على الغير.
0: ان شاء الله بس اخلص وارجع واكون بينكم. تبى الصراحه حلمي ادرس هندسه واشارك في بناء بلادي. السفن اللي تصنعونها تراها تحتاج لمهندس عشان يغيرها ويطورها.
1: كلامك عين العقل يا ولدي، كلامك يا ولدي ما يحتاج ما عليه غبار البر. بس لا تصير حبيس الأمس مثلنا، واحد بس تركنا وصرنا عاجزي.
0: سامحني أبوي، ما ترككم هالواحد، هالواحد أنتوا اللي تركتوه وبالتالي خسرتوه. وللأسف ومنك السموحة خسرتوا كل شيء مع أنه ما كان يستاهل منكم.
2: سامحني يا عمي، ما خبرناك إن خذينا فنة عند الداية تعالجها.
3: اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه زوجتك وانت أدرى مصلحتها، بس خاف الله فيها ولا تنساه أبدا وتوكل عليه وهو حسبك.
2: ونعم بالله، ونعم بالله.
4: ابشر ابشر يا عبد الله، طارش وصل. يقول ابوك واهلك يبالهم اسبوع وان شاء الله بيكونوا عندنا.
5: الحمد لله لك يا رب، الحمد لله لك يا رب والشكر.
6: الله يبشرك بالخير يا الغالي، هذه البشاره يستاهلها حسين الصغير.
5: نستاهلها كلنا، واولهم انتي عشان بتلقين اختك وامك وعمك.
6: الحمد لله الحمد لله، وأخيراً البيت بيهل بقدومهم.
4: آها، عاد أنا قلت أبشرك. خلينا نوفر الفرش والمكان للغاليين. يلا أبوي يلا.
5: ياه، معقولة بعد كل هالمدة ترجع لي أيام الفرح؟
6: الله يدوم علينا الفرح بقدومهم سالمين. قول آمين
5: يا رب العالمين. ليه يا

0: هالقسوة.
1: ليش مخليني مثل الغريب عندك؟ الناس للناس، وأكيد الحين أنت محتاج لي.
2: أفا، ليش ما أحتاج لك؟ أنت خال الأولاد والحلال حلالك.
1: دام عمالك ما يكفون، أنا بعطيك عمال من عندي، وحتى الأغراض بدينك منها، ليه ما تتيسر أمورك والحلوة؟
2: أصيل أصيل يا ناصر أصيل. نعم، ما عندي مانع أكون مديون لك، وفي النهاية ترى أختك شريكة في المصنع والخير كله.
1: أختي خليها بعيد، أنا أتعامل معك أنت. عندي عمال وايدين في البلاد، بعطيك 6 منهم وعاد تتحمل سكنهم وأكلهم ومعاشتهم مثل عمالك.
2: بنتفاهم في الموضوع، ما مشكلة، وإن شاء الله بعد يومين بنجلس كلنا ونتفاهم، ما يهمك أنت بس. أجلس ليش واقف؟ بتتقهوى؟
1: لا لا، رايح عندي شغل، بس بغيت أخبرك لأن أختي عنيدة طلبت مني.
2: عنيدة طلبت منك تديني، يعني ما من نفسك؟
1: أيوة.
2: زين زين، بارك الله فيك وفيها. زين،
1: يلا عاد بترخص.
2: الله معك، حياك الله. لا بعد يقول هي طلبت مني أدينك. أصلا أنتوا إيش يطلع منكم؟ إيش يطلع منكم كلكم؟ إيش أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
3: يا مال، أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
4: والطفل سام الخصيبي،
3: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تحلق بنا نحو عالم بلا فقر أو حدود مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أن فاتورة الكهرباء والوقود قد تلاشت إلى الأبد. ماذا لو أصبحت الطاقة مثل الهواء حقا مشاعا للجميع بدون مقابل؟ كيف سيتغير شكل كوكبنا حين تتوفر القوة المحركة لكل بشري على وجه الأرض؟
4: إننا نتحدث عن الانفجار الحضاري الأكبر في التاريخ، فالطاقة هي عصب الحياة وهي سبب الصراعات والحروب على مر العصور. لو أصبحت مجانية سنشهد نهاية عصر الندرة وبداية عصر الوفرة. سيتحول العالم إلى ورشة عمل عملاقة لا تتوقف، ولكن هل سيجلب هذا الرخاء السلام أم مشاكل من نوع آخر؟
3: أول ما سنراه هو تحلية مياه البحر بتكلفة صفرية. هذا يعني نهاية أزمة العطش وتحويل الصحاري القاحلة إلى غابات ومزارع خضراء. ستختفي المجاعات ونقل المحاصيل سيصبح سهلاً ومتاحاً إلى أبعد نقطة في العالم. الرخاء الغذائي سيعيد رسم خريطة السكان، حيث لا حاجة للازدحام حول منابع المياه التقليدية.
4: وماذا عن الصناعة؟ ستنخفض أسعار كل شيء من الإبرة إلى الطائرة. الطاقة تمثل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج. عندما تختفي هذه التكلفة سيصبح كل إنسان قادراً على بناء مشروعه الخاص. سنرى ثورة في النقل والمواصلات، سيارات كهربائية تسير لآلاف الكيلومترات دون هم الشحن، وطائرات تنقل الناس بين القارات بتكلفة زهيدة جداً. سيصبح العالم حقاً قرية صغيرة.
3: ولكن هناك تحديات جيوسياسية. الدول التي تعتمد ميزانياتها كلياً على تصدير الطاقة ستواجه هزة عنيفة. سيتغير ميزان القوى العالمي. لن تكون القوة لمن يملك الموارد، بل لمن يملك العقل والتكنولوجيا لتوظيف هذه الطاقة. هذا التحول قد يؤدي إلى اضطرابات في البداية قبل أن يتكيف العالم مع النظام الاقتصادي الجديد.
2: ماذا لو؟
4: ولا ننسى البيئة. إذا كانت هذه الطاقة نظيفة ومجانية، سنتخلص تماماً من الاحتباس الحراري والتلوث. سيتعافى كوكبنا وستعود الحياة البرية للازدهار، ولكن الوفرة قد تؤدي إلى الإسراف. إذا كان كل شيء مجاني، فقد يتوسع البشر في استغلال الموارد الأخرى بشكل جائر، مما قد يخلق أزمة في المواد الخام عوضاً عن أزمة الطاقة.
3: في الختام، يبدو أن مجانية الطاقة هي المفتاح ليفتح جميع الأبواب المغلقة أمام الإنسانية. هي الحلم الذي إذا تحقق سيكون علينا أن نعيد تعريف معنى الحياة والعمل والقيمة. ربما نحن الآن فقط في بداية الطريق نحو هذا المستقبل المشرق. أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. المستقبل الذي وصل إلينا بكثير من التغييرات في المجال التقني، يوماً بعد آخر نرى تحديثات كثيرة تطال هذا العالم وتدخلنا في تفاصيله. اليوم سنتحدث مع موهبة في المجال التقني وبالتحديد في الأمن السيبراني، ضيفنا حسام بن حسين بن علي البرطماني.

0: مرحبا بك حسام.
1: مرحبتين بك، تشرفنا في معرفتك.
0: ونحن شرف لنا أن نستضيف في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وعيون المستقبل مواهب رائعة كموهبتك يا حسام. إذن مثل ما ذكرنا لمستمعين الأعزاء في بداية الحلقة، أنت شغوف بالأمن السبراني.
1: نعم، اكتشفت موهبتي في أمن السبراني بفضل من الله سبحانه وتعالى، بعد ابن خالتي اللي كان له دور مهم في اكتشافي وعائلتي اللي حفزوني في هذا المجال.
0: الأمن السبراني، إذن يمكن بعض المستمعين الأعزاء وأصدقائنا يمكن ممن أعمارهم صغيرة ما يعرفوا إيش هو الأمن السبراني. جرب كذا نشرح للمستمع العزيز مفهوم بسيط للأمن السبراني.
1: الأمن السبراني هو حماية الأنظمة وشبكات والبرامج البيانات من الهجوم الرقمي.
0: الهجوم الرقمي
1: أو الهجمات الرقمية.
0: كثير من الهجمات الرقمية اللي تطال أنظمة دول كبيرة، اقتصادات عالمية، بنوك عالمية أيضا، وأيضا تهدد الأمن بشكل كبير. حسام، هنا في سلطنة عمان هناك اهتمام كبير في الجانب التقني، التطور في أيضا الذكاء الاصطناعي، والأمن السبراني أيضا في سلطنة عمان ما شاء الله متقدم، حتى أن جلالة السلطان الله يحفظه كم مرة يذكر هذا الجانب ودعم الكفاءات الشابة أمثالك في هذا السياق. فمن باب الاهتمام أيضا بهذا المجال الأمن السبراني، أنت كيف ترى نفسك في الأمن السبراني؟ كيف تطور مهاراتك؟
1: من التحفيز في الإجازات أو وقت الفراغ في مشاهدة الفيديوهات والتدريب على هذا المجال.
0: تتدرب على مجال الأمن السبراني، كيف نتدرب على مجال الأمن السبراني؟
1: يوجد هناك فيديوهات تدربك على هذا المجال، وأيضا مواقع مثل موقع بيكي سي تي أف وأمان سي تي أف الذي فيه تحديات من هذا المجال.
0: تحديات في الأمن السبراني.
1: نعم.
0: أيضا الأمن السبراني من المجالات التقنية اللي غالبا يكون فيه بعض من المسابقات في المدارس على مستوى محافظات السلطنة، كان لك أحد المشاركات في هذا المجال؟
1: نعم، في مسابقة الأمن السبراني الطلابي CTF.
0: وكيف كانت المسابقة هذه؟ اشرح لنا شوية إيش هي التحديات اللي كانت فيها، عدد المشاركين، كيف كانت المنافسة بينكم وبين الفرق الأخرى، وإيش كان مشاريعكم، يعني ما هي هذا التحدي، اشرح لنا إياه.
1: هو التحدي يعني الفريق يتكون من 4 أفراد طبعا من جميع محافظات السلطنة، من كل فئات، من فئة الأشبال أو فئة الفرسان.
0: الأشبال اللي هم أصغر عمرا والفرسان اللي أكبر شوي. نعم. أنت أكيد مشارك في فئة الأشبال.
1: نعم.
0: نعم، وهل أحرزتم تقدم أو مراكز متقدمة في هذه المسابقة؟
1: نعم، بحمد من الله ثم جهود زملائي. أشكر زملائي اللي كان معي في هذه المسابقة، وأيضا أهلي الذي لهم دور بارز وحفزوني، أيضا أستاذ هيثم سيابي وأستاذ عبد العزيز البرطماني اللي كان له دور جيد أن يكون في هذا المكان، وأيضا أشكر مدير المدرسة أستاذ أحمد الحسين. حققنا المركز الثاني على مستوى فئتنا، فئة الأشبال.
0: ما شاء الله، المستوى الثاني على محافظات سلطنة عمان. وكيف فزتم بالتحدي؟ إيش كان في من التحديات؟ كيف
1: كان من التحدي يسمى التحدي التقط العالم، كان هناك أسئلة افتراضية جميلة عن الأمن السبراني واختراقات يجب أن حلها. يعني
0: يعطوكم أسئلة افتراضية واختراقات كذا افتراضية وأنتوا تقوموا بحلها. التصدي
1: وملفات أيضا.
0: رائع جدا. إيش نمى فيك هذا الموضوع لما تشارك في مسابقة تتحدث عن الأمن السبراني وجديد أيضا التقنيات المستخدمة؟ كيف طورتك هذه المسابقة، وهل تود أنك تشارك أيضا في مسابقات أخرى؟
1: نعم، أود في المشاركة في المسابقات الأخرى، وأيضا الطلاب الذين يودون مشاركة أو لهم شغف في الأمن السبراني، هذا الشغف جميل، استمروا واجتهدوا في هذا الشغف وسوف تصلوا إلى القمة.
0: رائع جدا. إذا مسابقات التحديات اللي فيها الأمن السبراني، المسابقات اللي فيها أيضا تحديات تقنية أخرى، كلها تسقل مواهبكم صح، وتخليكم تتعرفوا أيضا على زملائكم من محافظات أخرى، من مدارس أخرى أيضا لديهم ذات الشغف. كيف ترى موضوع الأمن السبراني في المستقبل في سلطنة عمان؟ هل تود أن يكون هناك بصمة خاصة لسلطنة عمان في الأمن السبراني لك أنت شخصيا يا حسام؟
1: نعم، يجب أن يكون في كل دولة وليس عامة في عمان، لأن في زمننا الحالي يوجد اختراقات وبياناتنا وأموالنا بصيغة رقمية، فهي معرضة للاختراق.
0: نعم فعلا صدقت، هي كل الأمور تتحول للتحول الرقمي، ضمنها البيانات، أمر جدا خطير يجب المحافظة عليه، وكذلك أيضا الأموال كما ذكرت. تحب أيضا أنك تتوسع في مجال، بما أنك ذكرت الأموال الرقمية، العملات الرقمية من المجالات اللي مهم جدا يكون فيها الأمن السبراني، عندك شغف فيها؟
1: نعم.
0: كيف تقرأ عنها، تعرف تفاصيلها، خبرنا.
1: مشاهدة الفيديوهات اللي تتدرب أو تعلمك في مجال الأمن السبراني، وحل من المواقع أيضا حل الأسئلة.
0: جميل. يعني أنا من خلال حديثك يا حسام لمست أنك دائما حريص أنك تزيد معرفتك بالأمن السبراني من خلال المنافذ الإلكترونية المتاحة كاليوتيوب وغيرها من منصات. هل هذا الأمر يتعارض مع دراستك مثلا، ولا متى بالتحديد أنت تقضي أوقات معينة مخصص لك، ساعات معينة أنك تتعلم فيها؟
1: نعم، في إجازة صيفية وإجازة شتوية يوجد في وقت فراغ نحاول نتدرب فيه.
0: نعم، في أوقات الفراغ إذن. نعم. أكثر وقت تدريباتك. هل تحرص أنك تزيد إن شاء الله هذه المدة عشان تكون أكثر خبرة ويمكن تتأهل لمسابقات أعلى على مستوى السلطنة وحتى على مستوى الوطن العربي والعالم، لما لا؟
1: أيوة، لكن يجب تقسيم الوقت إلى في الدراسة أيضا، لا أهمل بدراستي وصلاتي وأعمالي الدنيوية، يعني نخصص وقت محدد للتدريب في هذا المجال.
0: رائع جدا، هذه نصيحة ذهبية من موهوبنا اليوم حسام، تقسيم الوقت اللي بدونها طبعا مستحيل نبدع في أي من المجالات. حسام، لما نتحدث عن الأمن السبراني ذكرت أنت الهجمات الرقمية الإلكترونية المعروفة أيضا بنشاطات الهاكرز كمصطلح دارج، اللي هم مقرصنين القرصنة الإلكترونية. في مثلا الأشخاص معينين ممكن أن نقول عنهم هاكرز أخلاقي أو مقرصن أخلاقي، يستخدم أحيانا كطريقة مضادة للهاكرز اللي أو المقرصنين اللي يقوموا بأعمال أمنية خطيرة. هل قرأت مثلا عن نشاطات الهاكرز المقرصنين العالميين، تعرف تفاصيل عنها، عندك شغف معين مثلا في هذا السياق؟ أنا مستمعي العزيز أرى ابتسامة كذا ما أستطيع تفسيرها على وجه مبدعنا اليوم حسام. ها، إيش أخبارك مع الهاكرز يا حسام؟
1: يعني نعم، قرأت عن هذا المجال أو الهاكر الأخلاقي كما

0: أخباركم وأيضا أصغر منكم الكثير شغوف بعالم التقنية اللي جالسة تسحبنا يوم بعد آخر سواء في الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. ما هي النصيحة التي تقدمها للأشخاص اللي عندهم يمكن موهبة في هذا المجال بدل ما يقضي أوقات وساعات طويلة مثلا في الألعاب أو تضيع الوقت؟ كيف له أن يستثمر هذه الأوقات وأيضا هذا الشغف والحب للتقنية في جانب إيجابي كما تفعل أنت يا حسام؟
1: شغف جميل، مثال أن لكل ولي أمر أن يحافظ أو يربط أو يكون مراقب لولده أن يكون معرض للاختراق. أن مثال على أنا مثل أنا اللي بعمري أو الأطفال يلعبوا لعبة وشافوا مثلا رابط قال أعطيك من هذا أو أطلب من هذا الموقع مثل تيم وأطلب من هذا وأعطيك جائزة. جي يدخل بالرابط وهذا معلوماته معرض للاختراق. قالوا له سجل بياناتك، سجل بيانات أو في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام، قال لك مثلا سوي كاك كاك وراح تربح آيفون. تجي يقول لك انت ربحت خلاص، يجي تسجل له بياناتك راح ياخذ منك الأموال والبيانات وحسابك يكون معرض للاختراق.
0: يعني فعلا هذه الأمور تحدث بشكل كبير والروابط تصلنا مثل ما قلت عن طريق الألعاب الإلكترونية، عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي والكثير غيرها. فإيش الحريبنا أن نحن نتعلم أشكالها هذه، صحيح الأشكال الاحتيال مختلفة، وعشان كذا يمكن أنت تنشط أكثر في مجال الأمن السبراني وتحب أنك تتعلم أكثر كيف نتصدى لهذه الهجمات. هل عندك نية أيضا تبسط المعلومات مثلا تصنع محتوى للأشخاص اللي في عمرك؟ لأن شوية الأمن السبراني ما الكل يتقبله بشكل سلس وبسيط. هل عندك نية مثلا أنك تنشئ قناة تعليمية، منصة في منصات التواصل الاجتماعي؟ لأن أنت عارف فكرة جميلة صحيح؟ نود إن شاء الله أن نراها يا حسام، أنك أنت تقدم وتصنع محتوى للأشخاص اللي بعمرك تسهلهم المعلومات السبرانية عشان توصل لشريحة أكبر وأيضا يستفيدوا منها بشكل كبير ويحموا أنفسهم.
1: إن شاء الله سوف يعني نفتح منصات إنه يجب علينا أن نحافظ على سلامتنا وأمننا وأن ننشر في مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن السبراني. يجب على أي ولي أمر أن يحافظ أو أن لا يكون لابنه مواقع تواصل اجتماعي إلا يعني لسن البلوغ. إن لو كان تحت سن البلوغ كان هو معرض للاختراق أكثر.
0: جميل جميل جدا، إذن رائعة هذه النصيحة الأخيرة من حسام. طبعا هذا الحديث عن الأمن السبراني، وتحدث حسام عن أهمية أن ننشر الوعي في كل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا وعي الأسرة بسلامة المواقع التواصل الاجتماعي لأبنائها. هذا حديثنا التقني المشوق مع ضيفنا اللي نورنا اليوم حسام بن حسين البرطماني، مبدع في مجال الأمن السبراني. إذن مواهبنا عديدة ومتنوعة، لتستمع وتتعرف أكثر تابعنا في عيون المستقبل. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: جبران خليل جبران، الجزء الثاني.

0: تركني كل من أحب. المرض اللعين قضى على كل من أحببت.
1: هون عليك يا جبران، هون عليك، صاحب الوديعة استردهم منا.
0: لم أعد أرى الأفق أمامي وتكسرت أجنحتي يا سيد سليم الظاهر.
1: كتبت قصتك عن حبيبتك حلى الظاهر باسم الأجنحة المتكسرة.
0: كان حلمي أن تقرأها حلى، لا أن أكتبها بعد رحيلها المؤلم.
1: كل رحيل مؤلم.
0: فقدت شقيقاتي ومات أيضا أخي بطرس.
1: توالى الموت عليهم الواحد تلو الآخر.
0: صارت بيروت بالنسبة لي مدينة المرض والموت بعد أن كانت شاطئ الحب والغرام.
1: استمرت قصة حبك لحلى 10 سنوات.
0: وراء كل روشة كتبت من أجلها قصيدة ونقشت رسما. نصف ما أقوله لك لا معنى له، لكني أقوله لك ليتم معنى النصف الآخر.
1: صرنا بشرا بلا أجنحة.
0: كانت أختي سلطانة هي جناحي الأيمن، لكن الدرن أسقط هذا الجناح.
1: وأمك سبقتها بالمرض نفسه.
0: كل الأجنحة إلا جناح واحد، أختي ماريانا.
1: هي الوحيدة التي تربطني هنا.
0: أخشى أن أجد نفسي أغادر لبنان دون أن أودعها، حتى لا تكسر دموعها ما بقي لي من ضلوع متكسرة.

0: سر سعادتي أننا أقمنا هذه الرابطة القلمية.
1: ما أعظم هذه الصحبة، أن يأتي أدباء لبنان الذين يعيشون هنا لمشاركتنا الاجتماع الشهري للرابطة القلمية.
0: نحن الذين أسسنا الرابطة لنجد ما يربطنا بالشعر والوطن.
1: أنت ميخائيل نعيمة،
2: وهذا عبد المسيح حداد،
0: ونسيب عريضة، أكثرنا موهبة جبران خليل جبران، صاحب الكتاب البديع الأجنحة المتكسرة.
1: هذا الكتاب ألفته في لبنان، أما هنا الناس تحدثني دوما عن كتب أخرى التي كتبتها باللغة الإنجليزية.
0: سمة كتابات أعضاء هذه الرابطة أنهم يكتبون بالإنجليزية والعربية كأنهما لغة واحدة.
1: لا يا صديقي، لا، إلا الشعر يجب أن نصيغه باللغة العربية وحدها.
2: أتفق معك يا جبران، بالفعل إلا الشعر.
1: ليس الشعر رأيا تعبر الألفاظ عنه، بل أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم بس.

أنا أجل القرآن ولكنني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة لإحباط مساعي المسلمين، كما أنني أمتهن الذين يتخذون الإنجيل وسيلة للحكم برقاب المسيحيين.

0: يسعد إذاعة بوسطن المحلية استضافة ابنها البار الشاعر جبران خليل جبران، الذي يعتبره النقاد أبرز من كتب الشعر باللغة الإنجليزية بعد ويليام شكسبير، وهو صاحب مؤلفات عديدة باللغة الإنجليزية، منها كتابه النبي ورمل وزبد والمجنون والشعلة الزرقاء. إنه جبران خليل جبران.
1: كم أنا سعيد أن يأتي تكريمي من مدينة بوسطن، وأتمنى أن تكون الأديبة الفلسطينية مي زيادة الآن إلى جوار المذياع تسمعني وأنا أقول إن كتاب الشعلة الزرقاء هو بمثابة رسائلنا المتبادلة معا.
0: ونحن نهدي إلى الأديبة مي زيادة المقيمة بالقاهرة كل المودة، ونتمنى أن تكون حاضرة معنا في العام القادم.
1: العام القادم؟ هذا إذا كان هناك عام قادم.
0: بوسطن المدينة التي تسخر بالمواطنين الذين جاؤونا من الشرق العربي.
1: لم أفقد إحساسي قط بأنني عربي طوال هذه السنوات التي عشتها في بوسطن.
0: وهذا ما يود أن يعبر عنه الناقد هاسكل لنا في هذه الحلقة عن جبران خليل جبران.
2: يتميز إبداع جبران خليل جبران أنه يعبر عن الصوفية الشرقية بالفكر الغربي.
0: كما أنك تردد دوما يا سيد هاسكل أن الثقافات المتعددة التي استوعبها جبران خليل جبران صنعت منه مثقفا فريدا من نوعه.

0: وأخيرا عاد الجسد حائرا إلى تربته الأصلية.
1: نعم يا سيد سليم، نعم، لقد قررنا تنفيذ وصيته وجئنا جميعا مع جثمانه.
0: أرى كل زملائه من شعراء المهجر قد جاءوا لدفنه في بيروت.
2: أوصاني أن نكتب هذه العبارة على مقبرتي:
3: أنا حي مثلك، وأنا واقف الآن إلى جانبك، فأغمض عينيك والتفت تراني أمامك.
0: لو أن الأمر بيدي لكتبت هنا: يرقد الرجل الذي أتلف جسده الدرن والكبد.
1: نعم يا سليم، لقد عانى منذ عامين من أمراض الكبد والدرن،
0: مثلما مات الكثير من أفراد أسرته.
1: دعونا أيها الصحبة نقف هنا بعض الوقت، فنحن لن نفتقد هذا العبقري الذي فارقنا العام الماضي عام 1931، ودفناه اليوم هنا بين أسرته، ونحس كأنه قائم بيننا.
4: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم نتكلم في العادات والتقاليد البدوية المختلفة في البادية العمانية. مثل ما أنتم سامعين نزور مختلف مناطق السلطنة ونلتقي بمجموعة من رجال البادية العمانية. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى شاعرنا محمد بن حميد بن مالك الحارثي من ولاية المضيبي، وشاعر نرحب فيه. مرحبا بك،
3: حياك الله.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله،
2: مساك بخير.
3: نعم الحمد لله،
2: يناك اليوم ترانا مرة.
3: حياك الله،
2: الله يبارك فيك.
3: يا مرحبا يا مرحبا
2: بن مالك.
3: الله حييك
2: بن مالك.
3: نعم،
2: البدو في الضيافة
3: نعم
2: لهم عادات،
3: نعم،
2: ولهم تقاليد،
3: نعم،
2: غير تختلف،
3: تختلف
2: عن الحضر.
3: الحضر نعم،
2: يا ليت نتكلم عنها اليوم.
3: نعم،
2: في هذه الحلقة.
3: نعم، والله الضيف له عادات وتقاليد كثيرة
2: كثير.
3: نعم، نعم.
2: منها
3: الضيف مثلا إذا وصل الناس هذولا،
2: شوف إذا وصلهم ضيف
3: وصلهم مرح ناقته، شوف وخلى ناقته في العطين.
2: عطين؟
3: ها،
2: شو العطين؟
3: العطين مربط الإبل.
2: مربط الإبل،
3: الإبل
2: خاص هذا يسمونه.
3: لا لا، عطين.
2: عطين.
3: عطين
2: بدو يسمونه عطين. عطين هنا في عندنا في عمان.
3: لا يسمونه عطين.
2: عطين، ما يسمونه مربط. مربط الخيل.
3: لا الخيل. لا لا، عطين.
2: عطين.
3: عطين. عطين البوش.
2: عطين.
3: عاد عقال ناقته هناك ويا عاد نزل مع الرب.
2: نزل مع الرب.
3: سلم عليه ومتسالم وتسألوا. والعادات تختلف السؤال المناشد.
2: كيف يختلف؟
3: في ناس يأخروا، ما عندنا هالوهيبة. لا،
2: في ناس يعني يأخروا مناشدة.
3: مناشدة
2: لا، بعد الوجبة وبعد الأكل.
3: بعد
2: القهوة.
3: القهوة. في ناس لا،
2: على طول من جيت.
3: لا، موهيبة معنا لا،
2: على طول.
3: أول شيء.
2: أول ما جيت.
3: أول ما جيت عاد تسأل وتتحايت وهذا محايا، وبعد محايا سألوك عن العلوم.
2: عرفوك أنت منين؟
3: عرفوك أنت. لا، هيك سؤال من بعد.
2: بعدين. يعرفونك منين؟
3: منين؟ آه،
2: كم من يوم هذا؟
3: لا، من مثلاً أنت خويت قهوتك وتقهويت. عاد القهوة اللي القهوة نبي فيها أول وتالي.
2: كيف أول وتالي؟
3: أول وتالي القهوة إذا حاضرة قهوة جاهزة مثلاً.
2: إيه.
3: وجاء الضيف. تقدم لنا القهوة اللي جاهزة. ومن بعد لا، سوي على غيرها تعمل.
2: حضر الضيف.
3: نعم.
2: والقهوة موجودة.
3: موجودة.
2: القهوة من هذا؟ لكن أيضا
3: له قهوة. ما قهوتك هذه، ما قهوتك.
2: أبو قهوتك.
3: لا، قهوتك بتخدم.
2: بتخدم غير.
3: ما قهوة الضيف.
2: ما ياخذ الذهب.
3: لا لا.
2: ذهب له بس.
3: لا لا، ذهب ياخذ بعد على تعريف.
2: على تعريف.
3: تعريف فلان فلان يبتراها أبو قهوتك.
2: يخبرونها.
3: ها، هي تراك لا موافقنها.
2: ها؟
3: موافقنها.
2: فلان هذا أبو قهوتك.
3: موافقنها.
2: موافقنها.
3: ما راح محصلنها.
2: محصلها جاهزة.
3: جاهزة.
2: لكن قهوتك تخدم.
3: قهوتك تخدم.
2: زين.
3: خدمة قهوة.
2: خدمة قهوة.
3: جيبت. قهوة. قهوة عاد. عاد سألوه فلان كنك.
2: كنك. منين أنت؟
3: منين أنت؟ وإيش بك؟ كان رجال لزاير. خبرهم والله أنا زاير. وكان رجال شحاث. شحاث غير.
2: شو شحاث؟
3: شحاث هذا اللي شحاث يدور بوش.
2: ها ها، يدور بوش.
3: يدور بوش.
2: مثلا نقول، خلنا نقول نقربها للاخوان المستمعين، نقول دلال.
3: لا آه، لا لا، يدور على بوش، يدور عليه غايب.
2: اه، يعني مغيب بوش.
3: مضيع.
2: مغيب بوش.
3: مغيب
2: بوش. يعني يدور عليه.
3: شحاث.
2: شحاث.
3: شحاث.
2: شحاث.
3: شحاث يدور بوش، ناقة فلانية.
2: ناقة فلانية غايبة عليه.
3: غايبة عليه، وسيمتها كذي واسمها كذي
2: وصفها كذي.
3: وصافي هنا نايم يده. يده.
2: فيه يد.
3: قال لك فلان ايش من يد عليها سألوه.
2: هذه خذناها، احنا تكلمنا عنها.
3: تكلمت عنها، قال لازم سألوه على الشحاث.
2: الشحاث.
3: نعم. من بعد الأيام الأولى بالضيف.
2: ضيف.
3: ضيف نعم. إذا كان رجال.
2: بعد ما عرفوه.
3: بعد ما عرفوه يأمر له بالضيف.
2: إذا كان
3: رجال مستعجل ما يجلس حال الضيف.
2: ما يجلس حق الضيف.
3: والله لا ما بقعد حال الضيف. سمحوني مستعجل مثلا رايح ولا الناس رايحين قدامهم في الطريق وبيلحقهم ولا.
2: إذا كان إنسان غريب عايل مثلا.
3: لا عايل لا ذا ضيف.
2: العايل غير
3: والله عايل ولا يا قاصد ضيف
2: قاصد روح
3: الضيف اللي له أحكام عندهم
2: كيف أحكام
3: أحكام متق الضيف الله يسلمك الضيف إذا خمسة أنفار
2: إحنا وايد دخلنا ترى في أحكام كثيرة قلنا القهوة لها نوعين
3: نوعين
2: الويبة لها نوعين
3: نوعين نعم والضيف له نوعين وزيد وأزود
2: وأزود
3: إذا خمسة أنفار اذبح لهم ذبيحة واحدة
2: إذا خمسة أنفار
3: ذبيح
2: ذبيح
3: وإذا زادوا وصلوا عشرة ذبيحتين
2: شوف أنت
3: وأنت رايح
2: وأنت رايح
3: نعم.
2: كل ما زادوا خمسة
3: 15 نفر ثلاث. مثلا 15 نفر ثلاث
2: ثلاث
3: ثلاث
2: شوف أنت
3: زيادة بزيادة تكذيب
2: زيادة بزيادة
3: الضيف هذا الضيف
2: نعم. هذا قانونهم
3: قانون
2: هذا قانون
3: قانونهم وقانونهم ما يأكلوا عند الضيف
2: ما يأكلوا عند الضيف
3: لا
2: الضيف يأكلوا حدا
3: بروح حتى كأنت رجال
2: شوف
3: واحد
2: حتى لو حدك
3: واحد ما حد يأكل عندك أبدا
2: ما يخلوك بحدك
3: يعني يخلوك عاد مكان واحد أنت عاد ما بتعرف أنت تأكل بروحك عاد بيجيبوا لك واحد مثلا شايب عاد يسائر لك وهذا
2: يسائر لك
3: يسائر لك ولا لا ضيف
2: يأكل ضيف يأكل يأكل
3: بروح نعم بروح يأكل
2: ما شاء الله
3: نعم عاد عاد بيتم مثلا تم يوم ولا يومين ولا مقيل مثلا وروح قال لازم يعرفوه ايش وايش معارب وايش
2: انا سمعت شاعر
3: نعم
2: يقول لك الضيف يعني مثل ما قلت انت يعني اذا كان خمسه لهم شاه واحده
3: شاه نعم
2: واذا عشره مثل ما قلت انت
3: نعم
2: لكن ايضا هنا في سمعت قال انه اذا الضيف جاء وعطي حليب للبوش
3: نعم
2: ما يكون للضيف هني
3: هذاك الاحوال تفرق
2: تفرق الأحوال
3: إذا
2: إحنا حترانا نحدد الأحوال
3: إذا هم إذا هم ناس ما ما ما موجد ما واجدين مثلا ما عندهم شيء
2: ما عندهم شيء
3: ما عندهم شيء ذاك يعتبروه ضيف اللبن
2: ضيف
3: ضيف
2: يكفي
3: نعم
2: يكفي عن الريحة
3: إحنا بنفسي أنا بنفسي اختارنا مع ناس مرينا على نسوة بدوية أنا شخص معي وقالت سمحونا هذا اللي موجود جابت لنا ملت لبن
2: ملت الحليب
3: حليب وقالت هذا اللي موجود احنا مقبول
2: ويكفي
3: يكفي
2: يكفي يكفي يعني
3: لا يكفي
2: مو بشرط اني
3: لا
2: لكن هو يعني ضيافه تامه
3: ضيافه يعني تعتبر ضيف
2: ضيف تام
3: ضيف يعني اللبن ويابو لك تمر
2: ضيفه تامه
3: ضيفه هذه
2: غير عن القهوه هذا
3: غير وغير عن الذبح
2: وغير عن الذبح
3: غير عن الذبح
2: تعتبر ضيفه
3: تعتبر ضيفه نعم
2: ضيفه تامه
3: ضيفه تامه
2: نعم هذا بالنسبة عن الضيافة عند عند عند البدو ما كتبت شيء ما قلت شيء عن عن الضيافة
3: بنقول ضيافة عاد الحين ما ظهرنا فيها غالبا نتكلم في الناس اللي هم موجودين هناك في البادي
2: إنزين كيف قلت كيف قلت يا بالمالك كيف قلت بالمالك
3: يقول هين المطرش يا ربوعي هين
2: المطرش يا ربوعي
3: هين بطرش الشاعر قدام حبينه
2: ها هين
3: هين المطرش يا ربوعي هين بيطرش الشاعر قدام حبين البدو
2: نعم نعم
3: يوصل على صفح اليبل وبطينه
2: يوصل
3: على صفح اليبل وبطينه لي ساكنهم حدري طوي خزين
2: زين
3: بتشوف ما يدول اندعيه عينه في سيوح يوان هله مربينه
2: في سيوح
3: يوان يوان السيح
2: يوان يعني السيح
3: طلق
2: فسيح طلق
3: فسيح
2: هذا سموه يوان
3: وخالك يوان
2: يوان خلي يوان خلي الله يبارك
3: بتشوف ما يدول ندعيه عينه في سيوح يوان هل مربينه ويا الفاغره ويا الفاغره بطل ونداه بينه
2: يا الفاغر النسيم
3: الكوس
2: الكوس
3: ويا الفاغر بطل ونداه بينه عوده لدين والهبوب تلينه غضا غضيض يميل من خصرينه ويباب خط لا ينقصف من لينه
2: من لينه
3: وهنا ريم وضيحي خدود حسين
2: وضيحي فسر وضيحي
3: وضيحي الريحي الصغير
2: صغير
3: ولد الريم
2: ولد ولد, ولد, ولد الريم يعني
3: سميه وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: ولد الريم
3: ولد الريم
2: ولد الريم هذا ضويحي
3: وضيحي
2: ضويحي
3: وضيحي وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: بالنسبة اللي يتابعونا للشباب يعني
3: ريم وضيحي خدود حسين وضحى القمر فوق منحره ويبينه ما ينوصف حسنه وجماله وجماله وزينه ما ينوصف حسنه وجماله وزينه
2: ما ينوصف
3: حسنه وجماله وزينه لا حسن ليلة ولا الزليخة قرينه
2: شوفت
3: لا حسن ليلة
2: ولا الزليخة
3: قرينه
2: قرينه
3: يقصر لساني عن وصوفه الزينه وما يبت من وصفه الربع وثمينه
2: ما يبت من وصفه
3: الربع وثمينه وهنا المغارد اللي تعاطى بخينه
2: نزيل
3: بخينه المعرفه
2: المعرفه بخينه
3: بخينه بخينه
2: شوف انت
3: استعملوها الحمر والبدو
2: والبدو
3: قالك فلان عنده بخينه
2: عنده بخينه
3: عنده معرفه
2: معرفه ساكهين
3: ساكهين وهي يسموها بخينه
2: بخينه
3: نعم وهنا المغارد اللي تعاطى بخينه ويقدر يوصف اللي صبوع يدينه والخاتم صلوا على النبي كل حينه وسعد اللي يتبع فروضه ودينه
2: سعد اللي يتبع
3: فروضه ودينه
2: فروضه
3: ودينه
2: ودينه,
3: ودينه.
2: الله يعطيك الخير يا محمد على هذا الكلام الطيب
3: جزاك الله خير
2: وهذه حلقه جميله يعني اللي تكلمنا فيها عن البدو عن ضيافتهم كيف الضيف والضيف يعني مو ضيف عادي يعني ضيف في البدو له معاني كثيره
3: معاني
2: معاني كثير ويقول لك مثلا اذا الضيف ما اعطيته مويابي بيغرد فيك
3: غرد فيك
2: ها بيغرد فيك يصير يصير اخذ وعطى فيها
3: سير عليك مشكله وبيركب عليك حجه
2: وبيلعب عليك حجه وبتروح للسنه
3: السنه وبترخى بترخى الفمور
2: تغلف الفمور
3: حوز
2: حوز حوز وسنه
3: سنه
2: نعم يعني الضيفه الضيافه عند البدو شيء مهم واحنا ان شاء الله بنتكلم فيها في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد كان ضيفنا اليوم اعزائي المستمعين في هذه الحلقه الشاعر المعروف الاخ محمد بن حميد بن مالك الحارثي الشاعر كلمنا اليوم عن الضيافه عند البدو نشكره ونتمنى ان شاء الله تكون لقاءاتنا مستمره ان شاء الله محمد واحنا نقدم هذا البرنامج برنامج تغاريد المختص في البدو وعاداتهم
3: جزاكم الله خير هذا برنامج مهم
2: توثيق هذا
3: توثيق للأجيال والناس يسمعون
2: يسمعون نعم. هذه العادات وهذا التقاليد
3: ما عنده فكرة عن البادية وعن نعم. البدو
2: حين نشكرك محمد
3: جزاكم
2: ونتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: برنامج هذا
3: تغاريد إن شاء الله
2: أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين ولزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. يشهد قطاع الطرق تحولا جذريا متسارعا نتيجة دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل التنفيذية والتشغيلية للمشاريع الكبرى. ولم يعد رصف الطرق وتشييدها معتمدا على الآلات الميكانيكية التقليدية والخبرات البشرية المباشرة وحدها، بل باتت الأنظمة الذكية والحلول الرقمية هي المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة والدقة الاستثنائية في المواقع الإنشائية. وتمثل هذه التقنية استجابة للتحديات الهندسية المعقدة مثل تسريع وتيرة العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وضمان جودة واستدامة الطرق لفترات زمنية أطول تحت ظروف مناخية متقلبة وقاسية. تقوم تقنية الرصف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بدمج خوارزميات التعلم الآلي مع معدات الرصف الثقيلة لتمكينها من العمل بشكل مستقل أو شبه مستقل دون تدخل بشري مباشر. ويتم تزويد ماكينات رصف الأسفلت والمداحل الحديثة بمنظومة متكاملة من أجهزة الاستشعار وكاميرات الرؤية الحاسوبية والأنظمة الملاحية المرتبطة بالأقمار الاصطناعية عالية الدقة. وتعمل هذه المكونات معا على جمع البيانات اللحظية من موقع العمل مثل قياس درجات الحرارة وتحديد سمك الطبقات ورصد تضاريس التربة بدقة متناهية، كما تقوم بمعالجة تلك البيانات بشكل فوري واتخاذ قرارات تشغيلية آلية لتعديل مسار المعدات وضبط مناسيب الرصف، مما يضمن خروج المنتج النهائي بأعلى جودة هندسية ممكنة. إن أحد أبرز الجوانب الفنية في هذه التقنية هو قدرة الآلات على التواصل فيما بينها من خلال شبكات الاتصال اللاسلكية المتقدمة والمغلقة في موقع العمل. ويتيح هذا التنسيق الرقمي المتكامل لفرادات الأسفلت والمداحل تبادل المعلومات اللحظية حول حالة السطح وعدد مرات الدك والمناطق المتبقية للتنفيذ. فعلى سبيل المثال، عندما تنتهي ماكينة الرصف من وضع طبقة معينة، تتلقى المدحلة الذكية إشارة آلية تحدد لها المسار الأمثل ودرجة الضغط المطلوبة بناء على درجة حرارة الأسفلت الحالية. هذا الترابط الشبكي يلغي العشوائية تماما من بيئة العمل ويحول موقع البناء إلى منظومة إنتاجية مؤتمتة بالكامل. تعد مرحلة دك الأسفلت من أهم المراحل التي تحدد العمر الافتراضي للطريق، حيث يتسبب الدك غير المنتظم في ظهور تشققات وتعرجات مستقبلية خطيرة. وتأتي المداحل ذاتية القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقدم حلاً جذرياً لهذه المشكلة من خلال تتبع خرائط ثلاثية الأبعاد بدقة فائقة الحساب. مستمعين الكرام، تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في فرادات الأسفلت التحكم اللحظي والدقيق في سماكة ومستويات الطبقات الأسفلتية الموضوعة هندسياً على الطريق. تقليدياً يعتمد العمال على القياسات اليدوية والخيوط التوجيهية، وهي طريقة معرضة للخطأ البشري وتؤدي غالباً إلى زيادة أو نقصان في كميات المواد المستهلكة. أما الأنظمة الذكية فتقوم بمسح السطح ليزرياً قبل الرصف، ثم حساب الكمية الدقيقة المطلوبة لتغطية الفراغات والوصول إلى المنسوب التصميمي المستهدف بدقة، وهذا يسهم في تقليل الهدر في المواد الخام وينعكس إيجاباً على خفض التكاليف الإجمالية للمشاريع. مستمعينا الكرام، تمثل سلطنة عمان نموذجاً ريادياً يحتذى به في الشرق الأوسط من خلال تبنيها العملي لتقنيات الرصف بالذكاء الاصطناعي في مشاريعها الاستراتيجية الحالية. فقد دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً أول تطبيق لهذه التقنية الذكية في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بولاية مقشن، وجاء هذا المشروع بالتعاون مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات، حيث تم تشغيل معدات رصف ومداحل ذاتية القيادة بالكامل لأول مرة. وتعكس هذه الخطوة الطموحة التزام السلطنة بدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة في قطاع التشييد، تماشيا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام وتطوير بنية أساسية ذكية. مستمعينا الكرام، إن العائد على الاستثمار في تقنيات الرصف بالذكاء الاصطناعي يظهر بشكل جلي في تحسين المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية لشركات المقاولات والجهات الحكومية المانحة للمشاريع، وتساهم هذه التقنيات في تسريع الجداول الزمنية لتنفيذ الطرق بنسب كبيرة بفضل قدرة المعدات الذكية على العمل المتواصل دون توقف أو تراجع في مستويات الأداء، كما تضمن الأتمتة تقليل العيوب التنفيذية وإعادة العمل، وهي أحد أكبر مصادر الخسائر المالية في هندسة الطرق التقليدية التي تستنزف الميزانيات. فمن خلال تفادي الأخطاء في الدك أو تفاوت المستويات من المرة الأولى، يتم توفير مبالغ طائلة كانت تنفق على تصحيح العيوب أو على عمليات الصيانة المبكرة. مستمعينا الأعزاء، تصنف مواقع رصف الطرق تقليديا كبيئات عمل عالية الخطورة نظرا لتواجد معدات ثقيلة متحركة ودرجات حرارة مرتفعة جدا، فضلا عن العمل بجانب حركات المرور النشطة. وتأتي تقنيات الأتمتة والرصف الذاتي لتنقل العامل البشري من التواجد المباشر في تلك البيئات إلى غرف تحكم مكيفة أو إشراف عن بعد عبر أجهزة لوحية متطورة. إن إبعاد العمال عن محيط الآلات يقلل بشكل حتمي من حوادث الدهس أو الإصابات الناتجة عن استنشاق الأبخرة السامة والتعرض لضربات الشمس، وبالتالي يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع الطرق إلى مستويات غير مسبوقة عالميا. يلعب الذكاء الاصطناعي دورا حيويا في دعم مبادرات التنقل الأخضر والحد من الأثر البيئي السلبي المرتبط بإنشاء البنية الأساسية واستهلاك الطاقة والوقود. وتعمل المعدات الذكية ذاتية القيادة بمسارات محسنة هندسيا وخوارزميات تقلل من فترات التشغيل غير المبرر للمحركات، مما يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك وقود الديزل. وهذا الترشيد في الطاقة يتبعه انخفاض ملموس في حجم الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة الصادرة عن الآلات الثقيلة في موقع العمل. علاوة على ذلك يسهل الذكاء الاصطناعي دمج المواد المعاد تدويرها في الخلطات الجديدة دون المساس بالجودة النهائية المتوقعة. مستمعين الأعزاء، لطالما عانى قطاع التشييد والبناء من عزوف الكوادر الوطنية الشابة وخريجي الهندسة بسبب طبيعة العمل الشاقة والتقليدية المرتبطة به ميدانيا في الأجواء الحارة، غير أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يسهم بقوة في رفع جاذبية هذا القطاع وتحويله إلى بيئة عمل تقنية متطورة تستهوي تطلعات الأجيال الرقمية الجديدة. وعندما يصبح دور المهندس أو الفني متمحورا حول برمجة المعدات وتحليل البيانات الضخمة وإدارة خوارزميات الرصف، فإن العمل يتحول من مجهود بدني بحت إلى مهام معرفية راقية، وتفتح هذه الطفرة آفاقا وظيفية جديدة للمبتكرين المحليين، وتدعم خطط التوطين من خلال إعداد جيل من المهندسين القادرين على إدارة البنية الرقمية. مستمعينا الكرام، لا تنتهي مهمة الذكاء الاصطناعي بمجرد الفراغ من رصف الطرق وافتتاحه رسميا، بل تمتد لتشمل إدارة الأصول ومراقبة حالتها الهيكلية على المدى الطويل. وتستخدم الجهات البلدية حاليا سيارات مسح مزودة بكاميرات فحص دقيقة مدعومة بخوارزميات التعلم العميق لرصد أي شروخ أو هبوط في الطرقات، كما تقوم هذه الأنظمة بتحليل الصور والتنبؤ بموعد ومكان حدوث التدهور في السطح قبل أن يراه المهندس بالعين المجردة، وهو ما يعرف بالصيانة التنبؤية. ويتيح هذا الأسلوب الاستباقي لمهندسي الطرق إجراء إصلاحات موضعية وسريعة، مما يمنع تفاقم المشكلات ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق ويقلل تكاليف التجديد الشامل. يتجه مستقبل البنية الأساسية نحو تكامل تام بين الطرقات المرصوفة آلياً وبين المركبات ذاتية القيادة التي تسير عليها من خلال تطبيقات إنترنت الأشياء. فلن تكون الطرق في العقود القادمة مجرد طرقات صامتة، بل ستضم مستشعرات مدمجة قادرة على التواصل اللحظي مع حواسيب المركبات الحديثة. وسيمد الطريق الذكي السيارات بمعلومات حية حول درجات حرارة السطح أو وجود انزلاقات مفاجئة بسبب الأمطار أو مستويات الازدحام المروري في الطرق. إن هذا الترابط الوثيق بين تكنولوجيا الرصف وهندسة الاتصالات هو الحجر الأساس لبناء بيئات تنقل آمنة وخالية تماما من الحوادث المرورية المؤسفة في المدن المستقبلية. مستمعينا الكرام، يمكن القول بأن تقنيات الرصف بالذكاء الاصطناعي باتت واقعا ملموسا يعيد تشكيل ملامح الهندسة المدنية الحديثة وصناعة النقل العالمية بكفاءة. وتقدم هذه المنظومة الرقمية حلولا متكاملة تجمع بين الدقة الفنية والجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، فضلا عن توفر بيئات عمل أكثر أمانا وجاذبية للكوادر الهندسية الصاعدة. إن الاستثمار المبكر في أتمتة البنية الأساسية هو الطريق الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية للدول، كما أن المستقبل سينحاز بلا شك للجهات والهيئات التي تترك الأساليب التقليدية وتتبنى هذه الحلول الذكية لتشييد شرايين الحياة التي تربط المجتمعات الإنسانية ببعضها البعض بأعلى معايير الأمان والسلامة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة.

0: نان كبيرتان يقضي وقته في الصيد في البحر والراحة على الرمال أو المسطحات الطينية. وهنا يظهر أيضا فرق مهم جدا في هذه المجموعة من الحيوانات مع الوضع في سلطنة عمان. فالسواحل العمانية وخاصة بحر العرب ترتبط بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان والأسماك الدافئة والتيارات الساعدة الغنية بالغذاء. أما هولندا فترتبط ببحر بارد سنتحدث عنه في أحد الحلقات، بحر الشمال وفقمات وطيور بحرية ومناطق طينية واسعة. وفي عمان نقول بحر العرب يصنع الخصب البحري الموسمي، وفي هولندا نقول بحر الشمال يصنع البرودة والرطوبة والكثبان والمد والجزر. لذلك دائما يكون بحر في الغالب يكون بحر مشوش، بحر مليء بالطين لأنه في حراك داخلي وبحر غير عميق. من أعظم البيئات الهولندية أيضا بحر وادن، وهو نظام ساحلي واسع من المسطحات الطينية والرملية التي تنكشف عند الجزر وتغمرها المياه عند المد. وعندما ينحصر الماء تظهر كائنات صغيرة مثل الديدان والرخويات والقشريات، فتأتي الطيور المهاجرة لتتغذى عليها. وهذا الأمر تحدثنا عنه أيضا في النورماندي الفرنسية، خاصة في سان ميشيل، هذا المكان اللي يحدث فيه المد ما يصل إلى 6 كيلو، فأثناء الجزر 6 إلى 12 كيلو تظهر هذه الديدان والقشريات لأنه كان في بحر موجود، فتتغذى عليها الطيور المهاجرة، فيعتبر المكان أيضا موقع استراحة مهم جدا للطيور المهاجرة. وهذا النوع من البيئات له كائناته الحية الخاصة وله يعني شبكاته الغذائية وله يعني التجارة الاقتصادية الخاصة فيه في عالم الحياة الفطرية، وله أهمية كبيرة جدا. إذا فقد يفقد هذا بكل أهميته، يعني إذا كانت الطيور هذه المهاجرة لا تتغذى إلا على هذه العوالق أو الديدان والقشريات الموجودة على ما تبقى بعد المد، ولا يوجد لها نظام غذائي آخر، فهذه الطيور التي تعتمد على هذا الموضوع تموت وتنتهي وتنقرض تماما، لأن حدث كسر في سلاسل التوريد أو في الشبكات الغذائية، يعني كسرت شبكة غذائية معينة كسرت، فيتعرض الكائن الحي لمحاولة التكيف، إذا لم يستطع أن يتكيف ينقرض وينتهي تماما سنة ورا سنة حتى يختفي. لذلك البيئات المختلفة دائما مهمة جدا، مهمة جدا للشبكات الغذائية وللنظم البيئية المختلفة. لذلك يعد بحر وادن يعني محطة عالمية مهمة جدا للطيور المهاجرة. والفكرة هنا قريبة أيضا من أهمية الخيران والأخوار في سلطنة عمان، مثل خور روري أو خور البريد وغيرها من الأخوار المنتشرة والأراضي الرطبة في سلطنة عمان، جزء من إدارة الشبكات الغذائية وجزء من الأهمية البيئية المهمة جدا للكائنات الحية بشكل عام وللطيور المهاجرة بشكل خاص، ويعني جزء لا يتجزأ من الشبكات الغذائية. فهذا البحر بحر وادن مهم جدا، لكن نحن قارناه مع خور البليد وخور الخيران، هذه الخيران لا تقارن بحكم الحجم والمساحة والتأثير البيئي اللي يحدثه بحر وادن في هولندا، لأنه مرتبط بالمد والجزر والبرودة الأوروبية. من الناحية الثقافية لا يمكن فصل البيئة عن شخصية هولندا، فالطواحين القديمة لم تكن مجرد رمز سياحي، بل كانت أدوات لضخ المياه من الأراضي المنخفضة والقنوات، ليس فقط للمنظر بل جزء من إدارة الماء والنقل والتاريخ العمراني. وحتى الزراعة الهولندية من الأبقار والمراعي إلى أزهار التوليب نشأت داخل نظام دقيق من التربة والماء والطقس. لذلك فإن ثقافة البلد نفسها ثقافة الماء، كيف نمنع الماء، كيف نصرف الماء، كيف نعيش ونتعايش مع الماء. هذه البيئات أيضا للأسف الشديد مثل الكثير من البيئات حول العالم تواجه تحديات كبيرة جدا، أولها ارتفاع مستوى سطح البحر وهو خطر مباشر على بلد منخفض، وثانيها زيادة الأمطار الشديدة والفيضانات النهرية، وثالثها جفاف الصيف في بعض السيناريوهات المناخية التي تحدث، وهو أمر قد يبدو غريب في بلد رطب لكنه يحدث عندما ترتفع درجات الحرارة ويتغير توزيع المطر. ومن التحديات أيضا ترسبات النيتروجين الناتجة عن الزراعة والنقل والصناعة، ويتوثر في التربة والنباتات الحساسة، وهناك أيضا كذلك تجزئة الموارد الطبيعية بسبب العمران والأنشطة البشرية المختلفة، الطرق أو يعني أنشطة بشرية مختلفة تؤدي إلى تراجع أنواع الطيور وكثير من المروج الزراعية بسبب هذه الأنشطة البشرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ومجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهايوي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تجري بشكل جيد وقد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض إن المفاوضات الجارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفتح محادثات نووية جديدة مع طهران تواصل إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته مع إيران ستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعد نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريون إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية، ويتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بجروح إثر سلسلة غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر محلية وطبية. وتفيد المصادر أنه بحسب البيانات المحدثة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء أكثر من 940 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2890 إصابة. وتشير المعطيات الميدانية إلى بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب الظروف الأمنية وتعقيدات الوصول إلى المناطق المتضررة. أعلنت الولايات المتحدة توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين في واشنطن. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية السيطرة الحصرية على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الجانبين التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل، لافتة إلى اتفاقهما على استئناف المحادثات في 22 يونيو الجاري. وأشارت إلى أن لبنان شدد خلال المفاوضات على ضرورة الوقف العاجل والكامل للأعمال القتالية واحترام الحدود الدولية وسيادة الدولة، فيما أكدت إسرائيل تمسكها بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لمعالجة القضايا الأمنية العالقة. أعلنت مجموعة أسياد إتمام صفقة للاستحواذ على حصة تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسة في جمهورية أوزبكستان، وبموجب هذه الصفقة تستحوذ أسياد على حصة مسيطرة في شركتي يونيفرسال للخدمات اللوجستية وهايوي للخدمات اللوجستية اللتين ترتبطان بشبكة الشحن في طشقند، وتستحوذان على ما يقارب 25% من حركة حاويات السكك الحديدية في أوزبكستان.
لبنان، إلى جانب حضورهما في قطاع المستودعات ذات الكفاءة والطاقة الاستيعابية الكبرى. وتأتي هذه الصفقة لتؤسس ممرا استراتيجيا جديدا يربط بين موانئ سلطنة عمان وبنيتها اللوجستية مع الممرات التجارية المتنامية في آسيا الوسطى، بما يعزز مكانة أسياد ودورها الحيوي في تسهيل حركة البضائع بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى المجاورة. أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن طرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني ولمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنويا. ويفتتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات اليوم الخميس ويغلق يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري. وسيدفع العائد المستحق على الصكوك في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ استحقاق قيمة الصك في 15 يونيو من عام 2030. ويتاح الاكتتاب لجميع فئات الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من سلطنة عمان وخارجها من مختلف الجنسيات. وإلى الخبر الأخير، حيث انتخب الاتحاد العالمي لصناعة المعارض سلطنة عمان ممثلة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لرئاسة الاتحاد للفترة 2027-2028. ويتسلم الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض رئاسة الاتحاد رسميا في نوفمبر 2027 خلال المؤتمر العالمي 94 للاتحاد بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، ليصبح أول عماني وأول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل أكثر من 100 عام. ويعزز الانتخاب حضور منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دوائر صنع القرار الخاصة بصناعة المعارض العالمية ودعم نمو الأسواق الناشئة، ويوسع فرص التعاون والاستثمار وتبادل المعرفة بين مختلف دول العالم. ويعكس الانتخاب التطور الذي شهدته صناعة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الفعاليات الدولية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ومجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي واي تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شركة شرطة عمان،
4: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم العين الساهرة الإذاعي، ومع حلقة جديدة نخصصها اليوم للحديث حول موضوع يمس سلامة كل واحد منا على الطريق، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، ألا وهو أهمية الصيانة الدورية للمركبة وما يترتب على إهمالها من مخاطر جسيمة.

0: مستمعينا، إن صيانة المركبات والتأكد من جاهزيتها أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن فصل الصيف يفرض تحدياته على مستخدمي الطريق، حيث لا تقتصر تأثيرات الحرارة الشديدة على الإنسان وحده، بل تمتد لتطال المركبة في كل أجزائها وأنظمتها، فتكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في كثير من الأعطال والحوادث المؤسفة التي كان بالإمكان تجنبها حفاظاً على الأرواح والممتلكات. ومن هذا المنطلق وحرصا من برنامج العين الساهرة الإذاعي على رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، نخصص حلقة اليوم للحديث حول أهمية الصيانة الدورية للمركبة وكيف يمكن التقليل من تأثير الحرارة على أدائها وسلامتها. وللحديث أكثر في هذا الجانب، فإنه يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز في هذه الحلقة، سيدي الملازم أول المهندس حازم بن حسن البلوشي من قسم الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور. أهلا وسهلا بك الملازم حازم، ضيفا عزيزا معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا ملازم هزاع، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: بداية الملازم حازم، كثير من مستخدمي الطريق يمتلكون مركبات ويتم استخدامها بشكل يومي تقريبا، غير أن مفهوم الصيانة الدورية لديهم قد يقتصر على الإصلاح حين يقع العطل لا قبله. هذا التصور في حد ذاته يكشف فجوة في الوعي تستحق حقيقة الوقوف عندها. دعنا نبدأ بتوضيح هذا المفهوم، ما المقصود بالصيانة الدورية للمركبة وما أهميتها في الحفاظ على سلامة السائق ومستخدمي الطريق؟
1: الصيانة الدورية ملازم هزاع هي مجموعة من الفحوصات والإجراءات الوقائية التي تجرى بشكل منتظم وفق تعليمات الشركة المصنعة أو عدد الكيلومترات المقطوعة، بهدف التأكد من سلامة وكفاءة الأنظمة المختلفة في المركبة وقبل حدوث الأعطال، وتكمن أهميتها في الحد من الأعطال المفاجئة أثناء السياقة والمحافظة على سلامة السائق والركاب ومستخدمي الطريق، وكذلك يهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للمركبة وتقليل التكاليف الإصلاح ورفع مستوى السلامة المرورية بشكل عام.
0: جميل جدا. أيضا لا شك ملازم حازم أن إهمال الصيانة الدورية في كثير من الأحيان له نتائج وخيمة، من واقع خبرتكم فيما يتعلق بهذا الجانب، ما هي أبرز الحوادث التي تكثر في فصل الصيف كنتيجة مباشرة لإهمال صيانة المركبة؟
1: ملازم هزاع، خلال فصل الصيف تزداد الحرارة بشكل كبير وتزداد الحوادث المرتبطة بالأعطال الفنية للمركبات نتيجة هذا الارتفاع، ومن أبرزها انفجار الإطارات أثناء السير، وكذلك ارتفاع حرارة المحرك والتوقف المفاجئ للمركبة واندلاع الحرائق في المركبات، بالإضافة إلى الحوادث الناتجة عن تعطل الفرامل أو فقدان السيطرة على المركبة بسبب تلف الإطارات أو سوء حالتها الفنية. وهذه الحوادث غالبا ما يكون سببها المباشر إهمال في الصيانة الدورية وعدم فحص المركبة قبل الاستخدام.
0: كذلك مع ارتفاع درجات الحرارة نلاحظ تزايدا ملحوظا في أعطال المركبات على الطريق، وهو حقيقة ما يطرح تساؤلا مهما حول طبيعة هذه العلاقة بين الحرارة وأداء المركبة. من الناحية الفنية، ما الذي يجعل ارتفاع درجات الحرارة عاملا معجلا في تعطيل أجزاء المركبة أو التأثير حتى على كفاءتها، وما هي الأجزاء الأكثر عرضة أيضا لهذا التأثير؟
1: ارتفاع درجات الحرارة يفرض أحمال إضافية على مختلف أنظمة المركبة بشكل عام، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط داخل الإطارات وكذلك تسريع تآكل الزيوت والسوائل، ويقلل من كفاءة التبريد ويجهد البطارية، وكذلك يجهد أو يؤثر على المكونات المطاطية الأخرى مثل الأنابيب والخراطيم المياه. كذلك تعدل الإطارات ومنظومة التبريد والبطارية والخراطيم وكذلك الأحزمة والزيوت، هذه من أكثر الأجزاء عرضة للتأثير خلال فصل الصيف، الأمر الذي يستوجب متابعتها وفحصها بصورة مستمرة.
0: نعم ملازم حازم، أعود بك هنا إلى نقطة مهمة تحدثت عنها حقيقة فيما يتعلق بالإطارات، هذه القطعة التي تربط المركبة بالأرض والتي حين تنفجر على الأرض قد لا يملك السائق وقتا أيضا للتفاعل مع الموقف أو التصرف السليم في حينها، سؤالي هنا، كيف يحدث انفجار الإطار من الناحية الفنية، وما هي أبرز الأسباب التي تقود إلى ذلك لا سيما في ظل الحرارة الشديدة؟
1: يحدث انفجار الإطار عندما تتجاوز الضغوط والحرارة المتولدة داخله الحدود التي صمم لتحمله، خاصة إذا كان الإطار يعاني من تلف داخلي أو ضعف في بنيته الإنشائية. ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك انخفاض أو زيادة ضغط الهواء أو انتهاء عمر التشغيل للإطار أو وجود تشققات، وكذلك تلف ناتج عن تعرض طويل للحرارة وأشعة الشمس، بالإضافة إلى الحمولة الزائدة والسرعات العالية والاصطدام بالحفر أو استخدام الإطارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
0: لكن ما هي الخطوات العملية التي يستطيع السائق اتخاذها للتقليل من فرص انفجار الإطار، وما هي الأشياء التي قد يغفل عنها الكثير من السائقين؟
1: يمكن للسائق تقليل احتمالية انفجار الإطار من خلال فحص ضغط الهواء بشكل دوري والالتزام بالضغط الموصى به من قبل الشركة المصنعة، والتأكد من سلامة الإطار وتاريخ تصنيعه، وكذلك عدم وجود تشققات أو تيبس أو تآكل غير طبيعي، وكذلك تجنب الحمولة الزائدة والسرعات العالية، وإجراء ترصيص الإطارات بصورة منتظمة مع ضرورة عدم الإغفال فحص الإطار الاحتياطي الذي قد تكون الحاجة إليها في أي وقت.
0: نعم، نصائح مهمة منك الملازم حازم، نتمنى للمستمع الكريم أن يستفيد منها بإذن الله تعالى. إذن نبقى معكم مستمعين الكرام لمتابعة هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: سلامات سلامات، خير إن شاء الله، وإيش صاير معك أخوي؟
3: الله سلمني، الحمد لله الحمد لله. الإطار الأمام انفجر والسيارة فقدت توازنها، بس الحمد لله قدرت أسيطر عليه.
2: الله يهديك الله يهديك، إطار السيارة تعبان. أنت متى آخر مرة عملت لها صيانة؟
3: ما أذكر متى، تقريبا من سنتين ويمكن أكثر.
2: من سنتين؟ ما يصير كذاك يا أخوي، لازم تفحص المركبة بشكل دوري وخاصة في وقت الصيف، وتتأكد من سلامة الإطارات لأن لها عمر افتراضي.
3: أحسنت وجزاك الله خير أخوي، وراح أعمل بنصيحتك. أنا اليوم ربي لطف بي وسلمني، واعتبر هذا درس حالي أتعلم منه للأيام القادمة.

0: عودة إليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مجددا في برنامج العين الساهرة الإذاعي، ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الملازم أول مهندس حازم بن حسن البلوشي من قسم الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور. أهلا وسهلا بك مجددا ملازم حازم.
1: أهلا وسهلا ملازم هزاع.
0: ننتقل الآن إلى جانب آخر مهم جدا وقد نتفق عليه جميعا، ألا وهو منظومة تبريد المحرك، والتي تعد خط الدفاع الأول في مواجهة الحرارة. إلى أي مدى تتأثر هذه المنظومة بارتفاع درجات الحرارة، وما أقصى درجات الخطورة التي يمكن أن تنتج عن الإخلال بها؟
1: تعد منظومة التبريد خط الدفاع الأول عن المحرك في مواجهة درجات الحرارة العالية أو المرتفعة، وأي خلل فيها يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك بصورة قد تسبب في تأثر رأس المحرك أو اعوجاج بعض أجزائه أو تعطل المحرك بشكل عام. وفي بعض الحالات قد يتطور الأمر إلى اندلاع حريق في المركبة، ولذلك فإن سلامة هذه المنظومة تمثل أحد أهم العوامل المحافظة على كفاءة المركبة وسلامتها.
0: دعني أتعمق قليلا هنا ملازم حازم في هذا الجانب لما له من أهمية. منظومة التبريد عملية مترابطة، أي بمعنى آخر أن كل جزء مرتبط بالآخر، لذلك فإن إهمال أي قطعة قد يحدث خلل في المنظومة بشكل كامل. سؤالي هنا، ما هي الأجزاء التي يجب متابعتها ومراقبة عملها بشكل دقيق لتجنب الإخلال بشكل عام حول ما يتعلق بمنظومة التبريد؟
1: تعمل منظومة التبريد في المركبة كوحدة متكاملة، فإن كفاءة عملها تعتمد على سلامة جميع مكوناته، لذلك يجب متابعة مستوى سائل التبريد بصورة مستمرة والتأكد من سلامة خزان المياه الراديتر وخراطيم المياه وغطاء الراديتر ومضخة المياه والمروحة الكهربائية والثرموستات وكذلك الحساسات الخاصة بالحرارة وخزان التمدد، لأن تعطل أي جزء من هذه الأجزاء قد يؤدي إلى اختلال المنظومة بالكامل وارتفاع حرارة المحرك.
0: نعم، إذن تفاصيل مهمة لابد لكل سائق مركبة أن يتابعها أو أن يستعين أيضا بمختصين في هذا الجانب للتأكد من صلاحيتها. لكن مع ما ذكرناه من تفاصيل وتدابير في هذا الجانب، إلا أنني أيضا أريد إيضاح جانب مهم للمستمع الكريم. على اعتبار ملازم حازم، لا سمح الله إذا حدث عطل في المركبة أثناء سياقتها على الطريق، قد نرى أحيانا توقف الشخص بمنتصف الطريق مما قد يخلق ازدحام مروري وتأثير على انسيابية الحركة المرورية. سؤالي هنا، ماذا يجب على السائق أثناء تعطل مركبته، أو ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة؟
1: دائما ما ننصح عند تعطل المركبة أثناء السياقة، يتوجب على السائق مباشرة تشغيل أضواء التحذير الرباعية فورا، والتوجه بالمركبة إلى كتف الطريق أو أقرب موقع آمن إن أمكن ذلك، مع وضع مثلث التحذير على مسافة مناسبة لتنبيه السائقين الآخرين، وإبعاد الركاب عن الطريق حفاظا على سلامتهم، وعدم محاولة إجراء إصلاحات في الطريق لكي لا يعرض نفسه أو يعرض الآخرين للخطر، مع ضرورة التواصل مع الجهات المختصة أو الخدمات المساعدة عند الحاجة.
0: واضح جدا. إذن مستمعينا الكرام، نستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم حول أهمية صيانة المركبة في فصل الصيف، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: عودة إليكم مستمعين الكرام في حلقة العين الساهرة التي نخصصها اليوم للحديث حول أهمية صيانة المركبة في فصل الصيف، ونجدد الترحيب أيضا بضيفنا الكريم الملازم أول المهندس حازم بن حسن البلوشي من قسم الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية. أهلا وسهلا بك مجددا سيدي في هذه الحلقة.
1: أهلا ملازم هزاع.
0: الملازم حازم، تحدثنا وإياك حول تأثير الحرارة على الإطارات ومنظومة التبريد وأهمية الصيانة الدورية. الآن ننتقل إلى مشهد يثير الفزع حين يقع على الطريق، وهو احتراق المركبة. ذلك الحادث الذي ليس غريبا حقيقة في فصل الصيف، لكن سؤالي هنا من الناحية الفنية أيضا، كيف تحترق المركبة وما هي أبرز الأسباب التي تقود إلى ذلك؟
1: تنشأ حرائق المركبات عادة بوجود مصدر للحرارة أو شرارة يلامس مادة قابلة للاشتعال مثل الوقود أو الزيوت أو بعض المواد البلاستيكية. ومن أبرز الأسباب المؤدية للحرائق وجود التماسات كهربائية أو تسربات في الوقود أو الزيوت، أو إجراء تعديلات كهربائية غير سليمة، أو أعطال ميكانيكية. ولذلك فإن الصيانة الدورية تلعب دورا رئيسيا في حد من هذه المخاطر.
0: هناك اعتقاد شائع لدى كثير من الناس بأن خزان الوقود هو المتهم الأول في حرائق المركبات. من واقع خبرتكم وما ترونه في الميدان، ما صحة هذا الاعتقاد وكيف يمكن توضيح هذه النقطة للمستمعين؟
1: خزان الوقود ليس في معظم الحالات نقطة بداية الحريق، إذ أن خزانات الوقود الحديثة مصممة وفق معايير سلامة عالية، بينما تبدأ غالبية الحريق نتيجة التماسات كهربائية أو تسريبات في الوقود أو الزيوت أو بعض الأعطال في المكونات الكهربائية والميكانيكية، ثم قد يمتد الحريق لاحقا إلى أجزاء أخرى من المركبة إذا لم تتم السيطرة عليه.
0: أيضا زيت المحرك يعد عنصرا محوريا في كفاءة المركبة، وكثيرا ما يهمله أصحاب المركبات حتى يصل الأمر إلى نتائج قد تؤثر على المركبة بشكل أو بآخر. ما أهمية تغيير زيت المحرك بشكل دوري، وما هي المخاطر الحقيقية التي تنتج عن إهماله لا سيما في فصل الصيف؟
1: زيت المحرك يلعب دورا أساسيا في تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة وتبريدها، وكذلك تنظيفها وحمايتها من التآكل. لذلك فإن إهمال تغييره يؤدي إلى فقدانه لخصائصه التشغيلية وارتفاع درجة حرارة المحرك وزيادة الاحتكاك بين مكوناته، وهو ما قد تسبب في تلف أجزاء داخلية مهمة أو تعطل المحرك بالكامل، خاصة خلال فصل الصيف حيث تزداد الحرارة على المركبة بصورة كبيرة.
0: جميل جدا. الآن إذا ما انتقلنا للحديث عن الفحص الفني الذي تجريه الإدارة العامة للمرور عند تسجيل المركبة، والذي يعد حقيقة ركيزة أساسية في منظومة السلامة المرورية قبل أن تنطلق المركبة على الطريق، ما هي أبرز المعايير التي تعتمدونها لضمان متانة المركبة وسلامتها، ولماذا يجب الالتزام بها؟
1: يعتمد قسم الفحص الفني للمركبات على تأكد من سلامة الأنظمة الأساسية للمركبة، وتشمل فحص الفرامل وفحص الإطارات وتأكد من صلاحية نظام التوجيه والتعليق وفحص الإنارة والزجاج والهيكل للمركبة بشكل عام وأجهزة السلامة الأخرى، وذلك بهدف ضمان صلاحية المركبة للاستخدام على الطريق وتقليل احتمالية وقوع الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية.
0: على سبيل المتانة أيضا، هناك من يضطر لجر مقطورات أو تحميل أوزان إضافية على مركباتهم لأغراض مختلفة، لا سيما ونحن الآن ملازم حازم على عتاب موسم خريف ظفار. كيف يمكن أن تؤثر الحمولة الزائدة على توازن المركبة وسلامتها، وما الذي يجب مراعاته في هذه الحالة؟
1: تؤدي حمولة الزائدة إلى زيادة الضغط على الإطارات والفرامل وأنظمة التعليق والتوجيه، بما يقلل ملازم هزاع من قدرة السائق على التحكم بالمركبة ويرفع مسافة التوقف ويزيد من احتمالية انفجار الإطارات أو فقدان التوازن أو انقلاب المركبة. لذلك يجب الالتزام دائما بالحمولات المحددة من قبل الشركة المصنعة للمركبة.
0: نعم. الآن إذا ما أتينا للحديث في جانب سلوكي في غاية الأهمية، ففي فصل الصيف تتكرر بعض الحوادث المؤسفة حقيقة. أتحدث هنا عن حالات اختناق الأشخاص داخل المركبات التي نسمع عنها أحيانا. عمليا كيف يحدث الاختناق داخل المركبة في ظل درجات حرارة الصيف، وما هي طرق الوقاية منه؟
1: عند ترك الأشخاص داخل المركبة وهي مغلقة خلال الأجواء الحارة، ترتفع درجة الحرارة داخل المقصورة بسرعة كبيرة، قد تتجاوز الحدود الآمنة خلال دقائق معدودة، الأمر الذي يؤدي إلى إجهاد حراري وضربة شمس وفقدان الوعي وربما الوفاة لا سمح الله. ويمكن الوقاية من ذلك بعدم ترك الأطفال أو الأشخاص داخل المركبة مطلقا، والتأكد من نزول جميع الركاب قبل مغادرة المركبة.
0: نعم الملازم حازم، لا شك أن السرعة الزائدة خطر، والحرارة الشديدة أيضا من جانب آخر خطر، والحمولة الزائدة في حد ذاتها خطر. فماذا حين تجتمع كل هذه العوامل معا على الطريق؟ كيف تتضاعف درجة الخطورة في هذه الحالة؟
1: نعم كما ذكرت ملازم هزاع، عندما تجتمع السرعة العالية مع درجات الحرارة المرتفعة والحمولة الزائدة، فإن جميع أنظمة المركبة تتعرض لإجهاد مضاعف، حيث ترتفع الحرارة الإطارات والفرامل والمحرك بصورة أكبر، وتزداد احتمالية انفجار الإطارات أو فقدان السيطرة على المركبة أو تعطل أنظمتها الحيوية، وهو ما يجعل نتائج الحوادث في مثل هذه الظروف أكثر خطورة.
0: جميل جدا الملازم حازم، أصل بك إلى ختام هذا الحوار، ولكن ما هي الكلمة الأخيرة التي تود توجيهها لكل من يسمعنا من مستخدمي الطريق للحفاظ على سلامتهم وسلامة مركباتهم؟
1: نؤكد ملازم هزاع دائما أن سلامة المركبة تبدأ من وعي السائق وحرصه على صيانتها وفحصها بشكل دوري، فالكثير من الحوادث والأعطال يمكن تجنبها من خلال إجراءات بسيطة لا تستغرق سوى دقائق معدودة. ولذلك فإن المحافظة على المركبة ليست مسؤولية تجاه الممتلكات فقط، بل هي مسؤولية تجاه الأرواح وسلامة جميع مستخدمي الطريق. وندعو الجميع إلى الالتزام بالصيانة الدورية والفحص المستمر والقيادة الآمنة خصوصا في فصل الصيف.
0: إذن شكرا لكم سيدي الملازم أول المهندس حازم بن حسن البلوشي من قسم الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، كنت معنا ضيفا كريما وأثريتنا حقيقة بمعلومات قيمة ومهمة لأهمية صيانة المركبات، فشكرا جزيلا لك وبارك الله فيك.
1: شكرا الملازم هزاع، وشكرا لجميع المستمعين.
0: إذن مستمعين الكرام، إن الصيانة الدورية هي استثمار حقيقي في سلامتك وسلامة من تحب، لذلك عزيزي السائق أحسن العناية بمركبتك، لا لأنها تستحق ذلك فحسب، بل لأن من بداخلها يستحقون أن يصلوا بسلام.

وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة وموضوع شرطي جديد من برنامج العين الساهرة الإذاعي. تقبلوا تحياتي، كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الملازم هزاع بن صالح البلوشي، وكان معكم في الترويج المرئي العريف مستهيل بن محمد المعشري، وهذه تحيات المخرج الرقيب أول بدر بن علي الدرمكي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. طبعا في الحلقات السابقة الأخيرة تحدثنا عن تاريخ مجان في الألفية الثانية قبل الميلاد، وقلنا أن هذه الفترة كانت تسمى العصر المظلم بالنسبة لمجان، نتيجة لقلة النشاط البشري في هذه الفترة وهجرة كثير من السكان خارج عمان. الآثار أيضا اللي وجدت آثار قليلة، سميت هذه الفترة بفترة وادي سوق نسبة إلى موقع غرب صحار، سمي بوادي سوق. وامتدت هذه الفترة اللي هي فترة وادي سوق من بداية الألفية الثانية قبل الميلاد إلى نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد، أي حوالي 1000 عام. طبعا يعني من 1700 بدأت تراجع في التبادل التجاري بين الشرق وبين بلاد الرافدين، وطبعا بين مجان وبلاد الرافدين، نتيجة ضعف الأوضاع السياسية وعدم استقرارها في بلاد الرافدين، وأعيد توجيه السلع الأساسية ومنها النحاس والقصدير. طبعا كانت مجان تصدر النحاس بشكل كبير، وكان خط ملاحي قوي يربطها ببلاد الرافدين. طبعا خلال هذه الفترة اللي هي بداية الألفية الثانية قبل الميلاد أثر الوضع السياسي في بلاد الرافدين، فبدأ إعادة توجيه يعني خطوط الملاحة البحرية والتجارة بدل بلاد الرافدين إلى شرق إيران وإلى البحر المتوسط. أيضا أصبحت في تجارة بين مجان وبين بلاد الشام في هذه الفترة، وكما أن حضارة السند أيضا يعني حضارة السند في تلك الفترة أيضا تأثرت منذ الألفية، بداية الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني 2000 قبل الميلاد أو 4000 سنة من الآن، تأثرت حضارة السند في تلك الفترة وأصبحت يعني بدأت في الأفول، كما بدأت أيضا الحضارة في بلاد الرافدين في عدم الاستقرار في تلك الفترة. من ضمن آثار عدم الاستقرار هذا اختفت الكتابة والأختام في تلك الفترة، لكن الصلاة داخل الجزيرة العربية خاصة بين دلمون ومجان استمرت، يعني التواصل بين مجان والبحرين، وطبعا دلمون مصطلح كبير، يعني طبعا كل المنطقة الواقعة بين قطر والساحل أيضا الممتد داخل الخليج العربي حتى الكويت، كل هذا المكان وبالإضافة إلى جزيرة البحرين، كل هذا الموقع يسمى دلمون، وكان التواصل الحضاري مستمرا حتى في الألفية الثانية بين مجان وبين دلمون رغم أفول يعني النشاط الحضاري بين مجان وبلاد الرافدين والسند. طبعا عثر في مجان على آثار من الفخار ذات الحافة الحمراء، وهذه النوع من الفخار هو مجلوب من البحرين، وعثر أيضا على الأواني في كل من شمل وند والزباء وكلباء، وأيضا قرب صور منطقة الغليلة اللي موجود فيها الآن شركة الغاز، هذه وجد فيها آثار تعود إلى البحرين منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، كما أن جزيرة مصيرة في تلك الفترة أيضا أي في الألفية الثانية كانت مأهولة بالسكان وكان لها نشاط بشري جيد. يعني جزيرة مصيرة كان نشاط عكس شمال عمان، شمال عمان كان معظم نشاطه في الألفية الثالثة، جزيرة مصيرة لم يكن فيها نشاط في الألفية الثالثة مطلقا، ولكن نشاطه كان في الألفية الثانية قبل

0: طبعا هذه كل الأحداث اللي تكلمنا عنها خلال 3 حلقات من الآن هي أحداث اللي حدثت في مجان خلال الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا بداية الألفية الأولى قبل الميلاد اللي هي 1000 قبل الميلاد 3000 سنة من الآن بدأت تحولات كبيرة في مجان تظهر، بدأ النشاط البشري يعود مرة أخرى، ظهرت تحولات جديدة في مجان، كما ظهر في شبه الجزيرة العربية حضارة إقليمية جديدة ومتسقة حيث دبت الحياة مرة أخرى للواحات القديمة التي لم تكن مختفية كليا، يعني لم يكن خلال فترة وادي سوق اللي هي 2000 إلى 1000 قبل الميلاد لم تكن الحياة مختفية مطلقا، كان أيضا هناك في حياة ولكنها كانت نشاط بشري محدود. أما في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يعود بنفس الكثافة اللي كان فيها قبل 2000 قبل الميلاد، أي في الألفية الثالثة والرابعة وقد يكون أكثر من ذلك. يعني مراحل العصر الحديدي بدأت منذ 1300 قبل الميلاد، طبعا قبل هذا من 3200 إلى 1300 قبل الميلاد هذا يسمى العصر البرونزي، قبل ذلك طبعا العصر النحاسي، وقبل ذلك طبعا العصر الحجري اللي هو يمتد من 4000 سنة قبل الميلاد وما قبله. العصر الحديدي طبعا بدأ من 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، هذا كله يسمى عصر الحديدي، ولكن عصر الحديدي أيضا ينقسم إلى فترتين. عصر الحديدي الأول اللي هو 1300 إلى 1100 قبل الميلاد، العصر الحديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، وهذه طبعا الفترة اللي هي بدأ النشاط البشري في عمان يعود. أيضا سميت أيضا الفترة اللي قبل هذه فترة وادي سوق، والفترة العصر الحديدي أيضا لها عدة مسميات، منها فترة لزق وأيضا فترات أخرى غير ذلك بنذكرها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث المؤتلف إخراج خالد بن درويش

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة السؤال الذي توقفنا عنه في الحلقة الماضية حول الفكرة الواحدة ووجوهها المتعددة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، قد تبدو الفكرة في ظاهرها واحدة واضحة ومحددة، لكن ما إن تنتقل بين العقول حتى تتخذ وجوها متعددة. ليس لأن الفكرة تغيرت، وإنما لأن العقول التي استقبلتها أعادت ترتيبها داخل أنساقها الخاصة. الفكرة لا تعيش مستقلة عن سياقها، وإنما تتلون بالخبرة وبالموقع وباللغة التي تصوغها. لذلك يمكن لمفهوم كالحرية أو العدالة أن يثير اتفاقا عاما في اللفظ واختلافا عميقا في التطبيق. المسألة ليست في صدق الفكرة أو خطئها، بل في الطريقة التي تفهم بها. وحين نتأمل حركة الأفكار عبر الزمن، نجد أنها لا تبقى ثابتة، بل تتكيف مع البيئات التي تدخلها. هذه الحلقة تحاول أن تقترب من سر هذا التحول. كيف تبقى الفكرة واحدة في أصلها، لكنها تتشعب في وجوهها ومعانيها بين عقول البشر؟ وكيف يمكن إدارة هذا التشكل دون تفتيت المعنى؟ أيها المستمعون والمستمعات، الفكرة حين تولد تكون استجابة لسؤال أو حاجة في سياق محدد، لكنها لا تبقى محصورة في لحظة ميلادها. سرعان ما تبدأ رحلتها بين الناس، وتدخل في حوارات وتطبيقات وتأويلات وتفسيرات. هنا يبدأ التشكل، فكل عقل يستقبل الفكرة لا يتعامل معها كمادة خام، بل يعيد صياغتها وفق منظومته الخاصة. حين نقول مثلا العدالة، قد يتبادر إلى ذهن شخص صورة قانون منصف، بينما يتبادر إلى آخر توزيع اقتصادي متوازن، ولدى ثالث تجربة شخصية مع إنصاف أو ظلم. الكلمة واحدة، لكن الحقول الدلالية التي تحيط بها تختلف من شخص إلى آخر ومن عقل إلى آخر. هذا لا يعني أن الفكرة بلا جوهر، بل يعني أن جوهرها يمر عبر طبقات من التأويل، ومع كل انتقال تكتسب الفكرة ملامح جديدة. أحيانا يثري هذا التنوع معناها، وأحيانا يبعدها عن أصلها. المشكلة لا تكمن في التنوع ذاته، وإنما في الاعتقاد أن فهما واحدا هو الفهم الكامل. حين يختزل المفهوم في وجه واحد، يتحول إلى أداة إقصاء بدل أن يكون مساحة فهم وتفكير. لذلك فإن التعامل الواعي مع الأفكار يقتضي التمييز بين الأصل والتطبيق، وبين القيمة وتجلياتها. الفكرة لا تتعدد لأنها ضعيفة، بل لأنها حية.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، تشير أبحاث علم النفس المعرفي إلى أن الإنسان لا يستقبل الأفكار الجديدة في فراغ، بل يفسرها عبر أطر ذهنية سابقة تشكلت من ثقافته وخبرته. ويؤكد تقرير اليونسكو العالمي إعادة تشكيل السياسات الثقافية من أجل الإبداع، والذي صدر عام 2018، يؤكد أن النماذج الثقافية والمعرفية تؤثر بعمق في كيفية فهم الأفراد للمفاهيم والقيم، وأن استقبال المعاني يتم دائما داخل سياقات ذهنية واجتماعية قائمة. هذه الإشارة المعتمدة تفسر لماذا تتعدد وجوه الفكرة الواحدة. فالفكرة لا تدخل عقلا خاليا، بل تدخل منظومة تضعها ضمن خرائطها وتفاصيلها الخاصة. حين تصل فكرة جديدة إلى الذهن، لا تستقبل كصفحة بيضاء، بل تدخل في حوار مع ما هو راسخ، إن انسجمت مع البناء القائم استقرت بسهولة، وإن خالفته سعى العقل إلى إعادة تأويلها أو تعديلها لتصبح قابلة للاندماج داخله. وهكذا قد تتحول الفكرة إلى صيغة مختلفة عما كانت عليه في أصلها دون أن يلحظ صاحبها مقدار التحول الذي جرى عليها. لهذا نجد أن النقاش حول فكرة ما لا يدور حول مضمونها المجرد فقط، بل حول البنية التي تستقبلها. شخص يرى فيها تهديدا لبنية مألوفة، وآخر يراها امتدادا طبيعيا لها. في الحالتين الفكرة واحدة، لكن موقعها داخل البناء الذهني مختلف. إدراك هذه الآلية يفتح بابا مهما، بدل الاكتفاء بعرض الفكرة ينبغي فهم الإطار الذي تدخل إليه، لأن الإطار قد يكون هو ما يحدد الوجه الذي ستتخذه. أيها المستمعون والمستمعات، حين ندرك أن الفكرة يمكن أن تحمل أكثر من وجه، يصبح التحدي هو كيف نحافظ على وحدتها دون أن نختزلها. الوحدة لا تعني الجمود، كما أن التعدد لا يعني الفوضى. يمكن للفكرة أن تحتفظ بجوهرها، وفي الوقت نفسه تسمح بتطبيقات متعددة تتناسب مع السياقات المختلفة. هنا يظهر معنى منهج المؤتلف الإنساني في سعيه إلى الجمع دون إلغاء. فالتعامل مع الأفكار لا يكون بفرض قراءة واحدة، بل بفتح مجال للاجتهاد المنضبط الذي يحترم الأصل ويعي اختلاف الظروف. التعدد إذا أدير بوعي يتحول إلى ثراء معرفي، إذ تكشف كل زاوية جانبا من الفكرة لم يكن ظاهرا من قبل. المشكلة تبدأ حين يتحول أحد الوجوه إلى احتكار للحقيقة، أو حين ينفى الأصل باسم التعددية. التوازن الدقيق يكمن في الاعتراف بأن الفكرة أوسع من تفسير واحد، لكنها ليست بلا حدود. عندما نسمح للفكرة أن تتحرك داخل سياقات مختلفة دون أن نفقد معيارها، فإننا نحول الاختلاف من صراع على المعنى إلى حوار حوله. وهكذا تتجدد الأفكار بدل أن تتصلب، وتبقى قادرة على الإسهام في بناء عالم متغير.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، الفكرة الواحدة لا تتعدد لأنها ضعيفة، بل لأنها تمر عبر عقول متعددة. كل عقل يضيف زاوية، وكل سياق يمنحها وجها. إدراك ذلك لا يهدد المعنى، بل يحميه من الاختزال. ومن هنا يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن إدارة التعدد ليست ترفا فكريا، هو ضرورة للحفاظ على جوهر الفكرة في عالم متنوع. فإذا كانت الفكرة قادرة على حمل وجوه متعددة، فالسؤال الأعمق يقترب: ما الذي يحدث قبل أن نختلف حول هذه الوجوه؟ كيف يتشكل الاختلاف ذاته؟ هذا ما ستتناوله الحلقة المقبلة بإذن الله. نقف عند هذا الحد، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى. أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
2: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة نتناول بعض مقتربات تتعلق بالمرآة.
2: أهلا بكم في تطوافنا.

0: إحدى المقولات اليابانية: لا تشتكي رتابة حياتك إذا كانت مرآة قلبك مقبرة عكرة.
1: ويذكر لعائشة امرأة أحمد بن السري المروزية وهي من النسوة المتعبدات الصوفيات قولها:
0: عقل العارف مرآة قلبه، وقلبه مرآة نفسه، وروحه مرآة عقله، وسره مرآة روحه. والتوفيق نور المرآة، ودقة البصيرة في المرآة يظهر له الخطأ من الصواب.
1: وهنالك استعارة فارسية تقول بأن القمر مرآة الزمن، وفي هذه العبارة أي مرآة الزمن هنالك هشاشة القمر وكذلك الأزل. هنالك ذلك التناقض بين قمر شفاف فان ولكن مقياسه هو الأزل، كما يكتب الأرجنتيني بورخيس في إحدى مقالاته عن الشعر.
0: ويقال بأن من العادات القديمة في إيران أن الخاطب عندما يلتقي بخطيبته للمرة الأولى فهو لا ينظر إليها مباشرة، بل يجلس ووجهه متجهة نحو الباب الخارجي، حاملا بيده مرآة تعكس صورة الباب الذي تدخل منه الخطيبة، ونظرته الأولى إلى الخطيبة تكون عبر المرآة.
1: وقد وصف المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون الذي عاش بين عامي 1883 و 1962 للميلاد، وصف هذا الاحتفال الذي يشكل جزءا من شعائر الخطبة في الشرق الأوسط لكن بطريقة أخرى. فالمرآة حسب روايته معلقة بجدار مؤخر قاعة الاجتماع، وعلى الخطيبين أن يدخل من بابين متقابلين، وبدل أن ينظر كل إلى الآخر مباشرة يفعلان ذلك بواسطة المرآة.
0: وهكذا يشاهد كل من الخطيبين الآخر عبر المرآة في واقع الفردوس، أي يرى كل منهما عين شريكه اليمنى إلى يمينه لا إلى يساره كما يحدث على الكرة الأرضية.
1: وهذه النظرة إلى الوجهين تمنح الخطيبين بصيرة تجنبهما في كل حياتهما تبادل الخداع والخيانة. كما يعني النظر عبر المرآة أن الجمال ليس سوى انعكاس لمثله الأعلى، وأن نسيج الكون يعكس حقيقة الخالق وجماله وإرادته.
0: وفي إحدى رسائل الكاتب الألماني ريلكا إلى زوجته كلارا يتحدث بإعجاب واندهاش عن رسومات الفنان الفرنسي سيزان قائلا:
1: كم كانت عظيمة تلك النظرة لعينيه الثاقبتين، وواثقة ودقيقة للغاية، أكدتها الحقيقة التي صور نفسه من خلالها بدون أي ادعاء أو تعال، حقيقة جعلته يصور نفسه ككلب يرى وجهه في المرآة ويفكر هنالك كلب آخر.
0: وفيما يتعلق بالأحلام ورؤية المرآة فيها حسب موسوعة تفسير الأحلام لميلر، فإنك إذا رأيت نفسك في الحلم في مرآة فذلك يعني أنك ستواجه العديد من المشاكل، كما أن المرض سيحيق بك وسوف تخسر ثروتك.
1: وإذا رأيت مرآة مكسورة في الحلم فإن هذا ينبئ بموت مفاجئ لشخص قريب لك، أما إذا رأيت الآخرين في مرآة فإن هذا ينبئ بأنهم سوف يقفون منك موقفا غير منصف لبلوغ مصالحهم.
0: وتنبئ رؤية الحيوان في مرآة في الحلم باضطرابات وخسائر في الأموال، وإذا حلمت فتاة أنها كسرت مرآة فإن هذا ينبئ بعدم محالفة الحظ لها في صداقة أو زواج، أما إذا رأت حبيبها شاحبا في مرآة فإن هذا ينبئ بموت ونهاية علاقة فاشلة معه.
1: أما إذا بدا في المرآة لها سعيدا فهذا ينبئ بحدوث خلاف طفيف بينهما لن يلبث أن يزول، وإذا حلمت امرأة بمرآة فإن هذا يعني أنها سوف تواجه خداعا وتناقضات يسببان لها صدمة وقد يؤديان إلى مشاهد مأساوية أو انفعالات.
0: ومن المعتقدات الشعبية الشائعة في أوروبا أن الفتاة إذا أرادت أن ترى وجه خطيبها في الحلم دست مرآة تحت مخدتها.

0: يصف امرؤ القيس معشوقته بأنها دقيقة الخصر، ضامرة البطن، صدرها كالمرآة، قائلة: إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا، جاءت بري القرنفل، مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجل.
1: وفي قصيدة لبورخس تحت عنوان مرايا نقرأ ما يلي منها: أسأل نفسي اليوم على شفا سنوات تجوال كثيرة ومحيرة تحت القمر المتحول، أية نسوة قدر جعلتني خائفا إلى هذا الحد من تملي المرايا؟
0: مرايا معدنية ومرآة المهاجوني المقنعة التي تضبب بلدخة الغسق الأحمر فيها وجه من يتفرس فيها حين تتفرس فيه. أرى هذه المرايا أوصياء لا نهائيين دهريين على ميثاق قديم لمضاعفة العالم، مثل فعل الإنجاب، الأرق، الدينونة، فهي تطيل من مدى هذا العالم الأجوف المتقلب في نسيج عنكبوتها المحير.
1: من الغريب أن نحلم وأن يكون لدينا مرايا، حيث ينطوي المستودع الرث العادي لكل يوم على العالم الوهمي العميق الذي تخلقه الإنعكاسات. لقد خلق الله الليل ودرعه بالأحلام والمرايا، وذلك ليوضح للإنسان بأنه مجرد انعكاس ومحض باطل، لهذا تثيره الأحلام والمرايا.
0: ومن قصائد الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس نقرأ هذه القصيدة. يقول: لم أعد أفهم تلك الفوضى، لكي أتناسى أنظر في المرآة الصغيرة، أرى نافذة لا حراك فيها، أرى الحائط، لا شيء يتغير داخل المرآة أو خارجها، أترك زهرة على المقعد لعلها تدوم، هنا أسكن في هذا الرقم في هذا الشارع، فجأة يرفعونني أنا والمقعد والزهرة، ينزلونني ثم يرفعونني، لا أدري، لحسن الحظ سارعت ودسست تلك المرآة الصغيرة في جيبي.

0: نظرية المحاكاة يكتب الناقد إحسان عباس في كتابه فن الشعر بأن أفلاطون أول من ربط بين الشعر والمرأة، لأن هذا الربط كان يخدم غرضه في تصور الشعر الذي هو نوع من الظل أو الانعكاس، وقد ظلت هذه الفكرة موجودة بعد ذلك.
1: وفي عصر النهضة نجد النقاد يستعملونها بكثرة، فيقول ليوناردو: إن عقل الفنان لابد أن يكون كالمرآة التي تتلبس لون ما تعكس وتمتلئ بالصور بمقدار ما يكون أمامها من أجسام. وظل النقاد حتى منتصف القرن 18 يصورون فكرة المحاكاة بالمرآة، حتى إن الدكتور جونسون يقول في شكسبير إنه يحمل لقرائه مرآة صادقة للحياة والطبيعة.
0: ونحن اليوم إذا سمعنا فكرة المرآة كما يضيف الدكتور إحسان عباس ظننا المقصود منها درجة الواقعية، أما فيما بعد عصر النهضة وحتى قيام الرومنطقية فقد كانت فكرة الاختيار والمرآة تدل على أن الشعر يجب أن يكون مثاليا، فالفنانون يضيفون حيث تكون الطبيعة ناقصة حسب هذا الرأي.
1: ومن أمثلة الاستعمالات الشائعة للمرآة في تعابيرنا ولغة تخاطبنا ما يراه الكاتب إلياس خوري في كتابه دراسات في نقد الشعر، من أن النقد مرآة هو مرآة للحركة الثقافية العامة وليس فقط للنتاج الأدبي. وإذا كان النقد هو مرآة الثقافة كما يذكر إلياس خوري، فالشعر هو مؤشرها، لأن في معاناته يكمن التحدي الحقيقي، تحدي الواقع الجديد للذاكرة اللغة.
0: وأخيرا لأننا نحوم كالفراشة بين الشعر والمرآة، نقرأ قصيدة للشاعر يورسلاف خودازيفيتش عنوانها أمام المرآة.
1: أنا يا لها من كلمة غريبة، هذا الرجل الواقف هنا هو أنا؟ أيمكن أن توجد أم تستطيع أن تحب هذا الشخص بسحنته الرمادية المشربة بالصفرة وبشعره الذي يذب فيه المشيب والذي يعرف كل شيء وكأنه شيطان؟
0: أيمكن أن يكون هذا الرجل الواقف هنا هو الصبي الذي اعتاد الرقص في حفلات الرقص القروية في أوستان كينو صيفا؟ أهو أنا من ألهمت كل إجابة من إجاباته الشعراء المحدثين؟ الاشمئزاز والغضب والخوف؟ أيمكن أن يكون هذا الرجل الواقف هنا هو نفس الرجل الذي اعتاد أن يبدد كل حيوية صباه في المناقشات التي تمتد حتى منتصف الليل؟ أهو أنا من تعلم أن يعتصم بالصمت والسخرية عندما يواجه بمناقشة مأساوية؟
1: إنك اليوم في مفترق الطرق في رحلتك القاسية عبر الحياة، وها أنت تمضي من قضية تافهة إلى أخرى، مع أنك تدرك أنك قد فقدت طريقك في هذه المتاهات المهجورة، وأنك لن تستطيع أبدا أن تتعرف على آثار خطاك التي طمستها الأيام.
0: وحتى لو طاردتني النمور فإنها لن تستطيع أن تقصيني عن عالمي الخاص، فهنا لا يقف فيرجل عند كتفي، وأنا هنا وحيد إلى أقصى حد داخل إطار المرآة التي تنبئني بالحقيقة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال المعنى. إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تحلق بنا نحو عالم بلا فقر أو حدود مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أن فاتورة الكهرباء والوقود قد تلاشت إلى الأبد. ماذا لو أصبحت الطاقة مثل الهواء حقا مشاعا للجميع بدون مقابل؟ كيف سيتغير شكل كوكبنا حين تتوفر القوة المحركة لكل بشري على وجه الأرض؟
3: إننا نتحدث عن الانفجار الحضاري الأكبر في التاريخ، فالطاقة هي عصب الحياة وهي سبب الصراعات والحروب على مر العصور. لو أصبحت مجانية سنشهد نهاية عصر الندرة وبداية عصر الوفرة. سيتحول العالم إلى ورشة عمل عملاقة لا تتوقف، ولكن هل سيجلب هذا الرخاء السلام أم مشاكل من نوع آخر؟
2: أول ما سنراه هو تحلية مياه البحر بتكلفة صفرية. هذا يعني نهاية أزمة العطش وتحويل الصحاري القاحلة إلى غابات ومزارع خضراء. ستختفي المجاعات ونقل المحاصيل سيصبح سهلا ومتاحا إلى أبعد نقطة في العالم. الرخاء الغذائي سيعيد رسم خريطة السكان، حيث لا حاجة للازدحام حول منابع المياه التقليدية.
3: وماذا عن الصناعة؟ ستنخفض أسعار كل شيء من الإبرة إلى الطائرة. الطاقة تمثل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج. عندما تختفي هذه التكلفة سيصبح كل إنسان قادراً على بناء مشروعه الخاص. سنرى ثورة في النقل والمواصلات، سيارات كهربائية تسير لآلاف الكيلومترات دون هم الشحن، وطائرات تنقل الناس بين القارات بتكلفة زهيدة جداً. سيصبح العالم حقاً قرية صغيرة.
2: ولكن هناك تحديات جيوسياسية. الدول التي تعتمد ميزانياتها كلياً على تصدير الطاقة ستواجه هزة عنيفة. سيتغير ميزان القوى العالمي. لن تكون القوة لمن يملك الموارد، بل لمن يملك العقل والتكنولوجيا لتوظيف هذه الطاقة. هذا التحول قد يؤدي إلى اضطرابات في البداية قبل أن يتكيف العالم مع النظام الاقتصادي الجديد.
1: ماذا لو؟
3: ولا ننسى البيئة. إذا كانت هذه الطاقة نظيفة ومجانية، سنتخلص تماماً من الاحتباس الحراري والتلوث. سيتعافى كوكبنا وستعود الحياة البرية للازدهار، ولكن الوفرة قد تؤدي إلى الإسراف. إذا كان كل شيء مجاني، فقد يتوسع البشر في استغلال الموارد الأخرى بشكل جائر، مما قد يخلق أزمة في المواد الخام عوضاً عن أزمة الطاقة.
2: في الختام يبدو أن مجانية الطاقة هي المفتاح ليفتح جميع الأبواب المغلقة أمام الإنسانية. هي الحلم الذي إذا تحقق سيكون علينا أن نعيد تعريف معنى الحياة والعمل والقيمة. ربما نحن الآن فقط في بداية الطريق نحو هذا المستقبل المشرق. أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.
0: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
3: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
6: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل 2 كتاب في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
14: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
15: أنا عمير بن ناصر بن عمير بن عبد الله الهاشمي، في الصف السادس، عمري 12 سنة، مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي من ولاية الرستاق.
14: عمير يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم تاريخ أو علوم. مرحبا عمير.
15: مرحبا أستاذ.
14: كيف حالك؟
15: بخير.
14: ما شاء الله أنت طالب رائع في مدرسة عثمان بن مضعون. في أي صف قلت للثالث؟
15: السادس.
14: السادس. كيف درجاتك؟ كويسة؟

0: طب مثلا موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، هذا جزء عن المزرعة يعني، وجزء عن اليونانيين.
1: يعني يستفي معلومات متنوعة مثل الحضارات والشعوب وإلى آخر
0: وإلى آخره. كيف بعدك ما قلت شيء، وإيش قل اليونانيين،
1: حضارات،
0: إيش مكتوب عنهم اليونانيين؟
1: أنه حضارة في أوروبا،
0: أها
1: وهؤلاء يعبدون آلهة منهم إله زيوس
0: آه.
1: الذي هو كبير الآلهة في جبل أولمبوس.
0: هذا لليونانيين. وقلت لبعض قرأت كتاب الحقب التاريخية.
1: تتحدث عن المعالم والحقب.
0: هذا الحقب التاريخية من ضمن موسوعة المعرفة، ويبدو أنك أنت معجب بهذه الموسوعة لأن كل كتبك منها، صح؟
1: اي صح،
0: إمزين، حقب تاريخية، إيش الحقب التاريخية اللي قريته في هذا الكتاب؟
1: مثل عن الحكام، قرأت عن أول حاكم المغول وهو جنكيز خان الذي كان قاسي شوي لكنه كان حكمه زين،
0: قاسي شوية ولا واجد؟
1: يعني شوي.
0: طيب، وأول حاكم من الخلفاء الراشدين تعرفه من؟
1: أبو بكر الصديق،
0: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء الأمويين؟
1: معاوية بن أبي سفيان،
0: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء العباسيين؟
1: أبو العباس السفاح.
0: صحيح، ما شاء الله عليك يا عمير، ممتاز. قلت لي بعد قرأت مبدعون خالدون.
1: استبعد، ما كملت عن هوا مع المثرية،
0: ايش المعالم الاثريه اللي
1: بعض من عجائب الدنيا السبعة القديمة التي تدمت على الأهرامات، ومنهن تمثال زيوس الموجود في اليونان،
0: ايوه
1: وتمثال العملاق رودوس، وحدائق بابل المعلقة،
0: ممتاز،
1: وأهرامات الجيزة، والمناط الإسكندرية،
0: جميل، شيء ظريح.
1: ضريح منصور الثاني، ومعبد أرتميس. هذه القديمة
0: والجديده شيء جديد
1: هي
0: بعد.
1: شيء جديد أستاذ. ماتشو بياتشو، تمثال المسيح الفادي، ضريح تاج محل، سور الصين العظيم.
0: جميل، ما شاء الله عليك، يعني كفن العجائب القديمة، وانت اعطيتنا فوق البيع بعض العجائب الحديثة، ممتاز. طيب، ايش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: الرسم،
0: الرسم، ايش ترسم؟
1: أرسم أشياء
0: اي
1: مثلا أخلي صورة قدامي وأحاول أرسم نفسي.
0: اها يعني تشوف صورة وتقدر ترسم على منوالها،
1: إيه،
0: صح؟ وترسم ايش يعني، مناظر طبيعية ولا وجوه،
1: حيوانات
0: حيوانات، ايش من الحيوانات اللي تحب
1: مثل
0: ترسمها؟
1: الحرباء جاكسون.
0: اها، ورسوماتك تكون جيدة يعني،
1: إيه،
0: ومن يشوفهن؟ من تراويهن بعد ما تخلص؟
1: إخواني وأبوينا. أحيانا أرسم أشخاص مع الأنمي.
0: اها، طيب، جميل. ناوي إن شاء الله تستمر في هذه الهواية؟ ممتاز. وطبعا أنت أكيد تحفظ أشعار.
1: هي حفظني يا جدي.
0: أها، جدك ما شاء الله يحفظك أشعار
1: هي
0: من تأليفه ولا من الحفظ؟
1: بعضهم يجي يخبروه يربط هذا وهذا من تأليفه.
0: أها، جميل، سمعني شيء إذن من أشعار جدك.
1: ساروا وما خبروني حما ساروا، سلبوا فؤادي وتركوا في الحشا ناروا، يا ليت حاملتهم ضلعت يوم الرحيل لا يبقى لهم جمل، أحبابنا ما هان العيش لنا من بعدكم، ولا كتاب من عندكم يصل، ما بيدي حية وقد ضاقت بي الحيل.
0: ما شاء الله، جميل، هذا شعر جدك، جميل. سمعنا شيء بعد
1: هي شيء أستاذ،
0: برضو جدك، جميل، نستمع.
1: أقصد البحر إلى الرزق المباح، لا أبالي برد ولا عصف ورياح، سمكات تتلألأ كالضياء، أرتجيها صبح مساء، هكذا أقضي الحياة في هناء وانشراح، شاكي يا رب السماء.
0: الله، ما شاء الله عليك يا عمير. تحفظ قرآن كريم؟
1: بعض السور نجز عمه،
0: ايش بتسمعني؟
1: سورة الإخلاص.
0: سورة الإخلاص، يلا بسم الله.
1: أعوذ

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عميل. ايش امنيتك تصير لما تكبر؟
0: أستاذ تاريخ أو علوم؟
1: استاذ تاريخ او علوم؟ ليش عاد

0: استاذ تاريخ؟
1: عشان اتثقف في التواريخ زيادة،
0: اها، وليش استاذ علوم؟
1: عشان اعرف التفاعلات النووية وذاك
0: اها
1: الاشياء العلمية.
0: جميل، ان شاء الله تحقق امنيتك. لكن افرض انه مثلا انت تحققت وصرت معلم، وقالوا لك في هذه المدرسة لازم تختار، نعطيك استاذ تاريخ او نعطيك استاذ علوم، ايش بتختار؟
1: علوم اسهل لي،
0: علوم اسهل. ليش اسهل؟
1: عشان ما اهلوس في التاريخ وزيادة.
0: والعلوم ما تهلوس؟
1: اه
0: يعني تخاف انك تغلط في التاريخ قصدك؟
1: اي
0: اها، يلا ان شاء الله تحقق امنيتك، ومن يعلم يمكن يعطوك المادتين، تصير معلم
1: ان شاء
0: تاريخ
1: الله.
0: ومعلم علوم ان شاء الله. ممتاز يا عمر، في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: من زراعة حصل ومن جد وجد،
0: ما العكس، كأنه من جد وجد ومن
1: أحسن
0: زرع
1: من
0: حصل.
1: جد وجد ومن زراعة حصل.
0: ياها، اشرح لي اياها، يعني ايش؟
1: يعني اللي يسوي شيء يجي شيء زين.
0: اها، اللي يسوي شيء يجي شيء زين، صح؟
1: صح،
0: يعني بعدك اشرح لي.
1: مثل ان تقرأ قصص تستوي في المستقبل، يمكن دكتور او عالم.
0: اها، إذا تقرأ قصص، وإذا تقرأ في الطب إيش تستوي، كاتب قصة؟
1: اه دكتور.
0: أيوه صح. ما شاء الله عليك يا عمير، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا عمير بن ناصر بن عمير الهاشمي، البالغ من العمر 12 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عثمان بن مظعون للتعليم الأساسي في ولاية الرستاق، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير،
3: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذا عرض لأهم وآخر الأنباء. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك فيدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك عبر برقية تهنئة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق ملكا وشعبا وحكومة، راجيا تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات، وأشاد عزه الله بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تجري بشكل جيد وقد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض إن المفاوضات الجارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفتح محادثات نووية جديدة مع طهران تواصل إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته مع إيران ستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعد نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريون إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحية الحرب، والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية. ويتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا. أعلنت الولايات المتحدة توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين في واشنطن. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب 32 آخرون بجروح إثر سلسلة غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شقق سكنية بمدينة غزة حسب وزارة الصحة الفلسطينية. النبأ الأخير. أعلن رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو سيرجي إكسونوف مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين في هجوم جوي أوكراني بطائرة مسيرة استهدف قطارا محليا على شبه جزيرة القرم. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أسلوب حياة.
2: مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي نركز فيها الضوء على وسائل التواصل والأطفال.
1: نتحدث فيها عن دور الأسرة، دور الوالدين في التوجيه والمتابعة، وكيف نصنع توازنا صحيا بين اهتمامات الأطفال وانفتاحهم وانجذابهم لهذه التكنولوجيا، وبين أكيد حمايتهم وحماية طفولتهم وبراءتهم.
2: نعم فاطمة، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين للأطفال، أكيد مع الكثير من التوعية والتوازن رح نصل إلى بر الأمان.
1: وكيف ممكن أن نجعل من وسائل التواصل أداة معرفة وليس مصدر للقلق والتأثير السلبي؟
2: كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال ضيوفنا في حلقتنا لليوم. هذه تحية من فريق العمل.
0: أسلوب حياة،
2: معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وأجمل التحيات منا في التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الخطالي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.
3: أين تكمن صعوبة التعامل في التواصل مع جيل يقضي ساعات طويلة أمام الشاشات؟
0: حديث اليوم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حديث اليوم، نناقش موضوع مخاطر وسائل التواصل ومحتواها على أطفالنا. أكيد اليوم أصبح العالم بأسره يمر عبر شاشة صغيرة بين يدي أطفالنا، نجد أنفسنا أمام تحدي تربوي كبير. أكيد لأن وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما هي تقدم الكثير من المعرفة والاتصال، إلا أنها تحمل في طياتها تيارات قد تجرف براءة أطفالنا وتصطدم بقيمنا وثوابتنا الأصيلة.
1: وكما نعلم وبطبيعة الحال مستمعين الأكارم، لا نستطيع أن نعيش في معزل عن هذه التقنية أو نغلق الأبواب في وجه هذا التطور التكنولوجي المستمر، لكن أكيد نحتاج لتحقيق التوازن في عدم حرمان أطفالنا من التكنولوجيا ومن التقنية، وفي ذات الوقت غرس هذه البوصلة الإخلاقية التي تجعلهم يميزون بين الغث والسمين.
2: نعم فاطمة، كيف ممكن نحن نحمي أطفالنا من محيط العالم الافتراضي، وكيف من الممكن أن نجعل من هذه التقنية أداة لبناء عقولهم وليس العكس؟ أكيد رح نتعرف على تفاصيل كل هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد بن سيف العيسائي، متخصص في التربية والتطوير الشخصي ومتحدث في قضايا المجتمع. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا فيكم، ومشكورين على طرح مثل هذه المواضيع اللي فعلا تلامس الناس ومحتاجينها كثير، خصوصا أولياء الأمور اللي يكونوا حريصين على حماية أبنائهم من أي شيء ممكن يصير.
1: نعم أهلا بك أستاذ أحمد، وأكيد عالم وسائل التواصل الاجتماعي، عالم التكنولوجيا والتقنيات والآن الذكاء الاصطناعي، يعني عالم مهم، ومثل ما قلنا ما ممكن نعزل أنفسنا وأبنائنا عنه. قد يعتقد البعض أنه فقط فقط يعني هذه الوسائل هي وسائل الترفيه والتسلية، لكن قد تخفي بعض المخاطر الغير ظاهرة، قد تحمل بعض الرسائل والأجندة التي قد تتنافى تماما مع مبادئنا وقيمنا. فما هي أهم المؤثرات التي ممكن أن تشكل خطرا كبيرا على أطفالنا وعلى سلوكهم وعلى وعيهم؟
4: والله واحد من أبرز المخاطر اللي هي إعادة تشكيل الوعي عند الأطفال. يعني لو بنشوف مثلا قبل وجود السوشيال ميديا كانوا الأطفال في عندهم مدخلات محددة بسيطة جدا تشكل وعيهم، تشكل سلوكياتهم، معتقداتهم، تفاعلهم مع العائلة، تفاعلهم مع العالم بشكل عام. اليوم المدخلات صارت كثيرة جدا مع السوشيال ميديا، صار هذا الطفل يعني تدخل عليه أفكار بالنسبة له هو ما شافها في المجتمع اللي موجود هو فيه، سواء في الأسرة، سواء حتى إذا كان في المدرسة وغيره. فيبدي يشتغل الفضول عنده، لأنه هم فترة فضول كبيرة واستكشاف طبيعي، سبحان الله الله زرع فيهم هذا الفطرة. لكن مع كمية المدخلات الكبيرة هذا يبدأ هذا الطفل يتشتت. فأول وأبرز المخاطر هي إعادة تشكيل الوعي. الشيء الآخر، المؤثرين اللي موجودين أيضا في السوشيال ميديا اليوم كأنهم يأخذهم هذا الطفل نموذج، هذا النموذج هو المثال الوحيد لمثلا للسعادة، للنجاح، حتى عن طريق كلامهم، عن طريق اللبس اللي يلبسه وغيره. ويمكن يعني نشوف مدارسنا كثير، واحد من أسباب نزول المستوى مع بعض الطلبة عشان ما نعمم هو تأثرهم بالمؤثرين هذولا. وصادفنا طلبة كثير نزل مستواهم بعد الحديث معهم، أكدوا لنا أنه يعني أنا ليش أتعب مثلا في الدراسة وياخذ مني فترات طويلة، وفي حين أني أنا ممكن أصير مثل المؤثر الفلاني وخلاص. يعني يصير عندهم اللي هو أنا ممكن أسميه سلب الملل. الملل الطبيعي لازم يكون عند الطفل، الطفل لازم يحس بالملل عشان قدرات معينة تشتغل معه. المؤثرين هذول ممكن يزرعوا فيهم أنه الحياة أسهل، لأنهم هم أصلا يصوروا لهم زوايا محددة هم يختاروها بعناية شديدة جدا. يعني يأخذوا الزاوية اللي يريدوها، يوزعوا الفكرة اللي يريدوها، فيتأثر هذا الطفل. فواحدة منهن أيضا اللي هو النمذجة أنه هو يأخذ نماذج معينة. واحدة من المخاطر أنا أشوفها أنه هذا الجيل محتاج إلى قدوات، ومحتاج أنه يصنع لنفسه كيان. فإذا مثلا هو ما تأثر كثير بالأسرة وراح إلى العالم الافتراضي، في الفترة الماضية كنا نسولف مع بعض المختصين نناقش فكرة هل اللي موجودين في الألعاب الإلكترونية هم كلهم فعلا من نفس العمر؟ فاتضح معنا أنه أحيانا ممكن الطفل يدخل يعني في شات معين في الألعاب الإلكترونية يكون على أساس أنه في فئة من عمره هو، لكن نكتشف أنه لا، في أعمار كبيرة هم يريدوا أصلا هذا الطفل هدف مالي، يسقط عليه بعض الأفكار، يكون مستهدف لبعض الخصوصية وغيره. آخر شيء اللي هي الخصوصية، يعني صحيح. الطفل هذا ويمكن
1: عالم مكشوف،
4: عالم مكشوف،
1: عالم مكشوف. نعم.
4: ويمكن أنا أسأل بعض اللي مثلا دخلوا عيالهم في عالم المحتوى وعالم السوشيال ميديا من الحين،
1: أصبحوا هم المحتوى،
4: هم المحتوى. أنا أتساءل هل في المستقبل هذول الأطفال بيحاكموا أولياء أمورهم؟ أنت سلبت خصوصيتي بدون إذني، بدون وعي. في نماذج جميلة طيبة، يكبر الطفل يحصل أصلا نفسه صنع لوالده مساحة معينة يبدع فيها، سمعة طيبة بين الناس،
1: شهرة جميلة،
4: كيان حلو. لكن هل كل النماذج؟ أنا لو بدخل في نية بعض الأطفال البريئين الحين هم ما راضين عن الوضع اللي هم فيه. فهذا تلخيص بسيط، ولا هي المخاطر كثيرة ما تخلص.
2: نعم. طيب يمكن يعني الوالدين يشوفوا أنه بهذه الطريقة أنهم هم يقللوا من الفجوة اللي صايرة بينهم وبين أطفالهم، بأنهم هم يدمجوا نفسهم في هذا العالم ويدخلوا فيه، فلذلك هم مثلا يشاركوا أبنائهم ويصوروهم في كل لحظات حياتهم، ولا إيش؟ أنت إيش رأيك؟
4: هي ممكن تكون جانب معين، وذكرنا أنه في نماذج فعلا ظهرت لنا جالسة تطلع يعني تخرج أفضل ما عند هذا الطفل من مواهب. صرنا نشوف ما شاء الله اليوم أطفال محتواهم جالس ينتشر ما بس في عمان، خارج عمان، في الخليج، في العرب. يعني فعلا هذول الآباء صنعوا لابنهم محتوى طيب، لكن في حين أنه في بعض الأبناء يتعرضوا لتنمر مستمر في أي بيئة يكونوا موجودين فيها، في المدرسة وغيرها، بسبب المحتوى اللي هم انفرض عليهم، هم ما كان عندهم اختيار. فهي معتقدات خاطئة تكون عند أولياء الأمور في المجال التربوي بشكل عام، أنه أنا أريد أردم الفجوة اللي بيني وبين هذا الطفل، ما تكون بهذا الشكل. أنك تردم الفجوة أنك أنت تحاول تستوعب هذا الطفل، ما تحاول أنك تفرض عليه شيء معين. الجيل هذا إحنا كثير نسمع عبارة أنه جيل صعب وجيل ما يسمع الكلام ومن هذا المسميات. أنا بالعكس أشوف أنه هذا الجيل من أكثر الأجيال اللي مرت أكثر وعيا، لأنهم هم تعرضوا للوعي من فترات مبكرة جدا. يعني الأجيال السابقة كانت تتعرض لجزء من هذا الوعي في مراحل متقدمة جدا، يمكن تكون حتى بعد المدرسة.
1: صحيح.
4: فهذول الأطفال واعين جدا، لذلك أن نردم هذا الفجوة ما يكون بالإجبار، يكون بالحوار. وأنا بضرب مثال، ممكن بعض التطبيقات اللي ينغمس فيها هذا الطفل من ألعاب إلكترونية وغيرها، إذا إحنا سلبناها فجأة ممكن أنها تصير عنده ردة فعل عكسية عند هذا الطفل، يعاند الموضوع، يستمر فيها، وممكن أنه أوكي لما تكون أنت موجود معي أنا ما بدخل هذه التطبيقات، لما تكون ما موجود أنا بأخذ راحتي فيها. عكس أنه إحنا لما نفهم طبيعة هذا، تعال وش أكثر شيء أنت حبيته في التطبيق، ليش أنت يعني سمحت له أنه يأخذ من وقتك كثير، وأبدي أخذ في الحوار معه، أبدي أفهم هو كيف طريقة تفكيره. أحيانا بعض الأولياء الأمور لازم شوية يتخلوا عن الكبرياء اللي معهم، أني أنا فاهم كل شيء. ما لازم تكون فاهم كل شيء، يمكن هذا الطفل يكون عند يعني فاهم بعض الأشياء أكثر منك. فجميل جدا أنك أنت تصنع الثقة معه عن طريق أنك تسأله، يعني هذا وش فيه، ندخل مع بعض التطبيق، ما مشكلة، اشرح لي. هو لما يشرح لك انت كذا تبنى جسر من الثقة، هو يفهمك انه والله انا شوف عندي كيان، عندي قيمة. يعني ولي الامر هذا لما يسألني ما يسألني عشان يفرض علي شيء او انه انا ما افهم، لا، هو جالس يشاركني، جالس يشوف اني انا فاهم في الموضوع. فالفجوة هذا تبدأ تتقلص أكثر وأكثر لين نوصل لدرجة من الوعي عند هذا الطفل يكون هو قادر أنه يحمي نفسه من هذه الأشياء.
1: يعني يكون الوالدين بصفة الصديق أكثر من أنه يكون والد في هذه الحالة، عشان أنه هو يقدر يوصل لعقلية الطفل، إيش يفكر وإيش الأشياء اللي يحبها، وكيف أنه هو يحاول يقنن هذه الوسائل التواصل اللي يستخدمها في الاستخدام الجيد. يعني
4: بالضبط. وهنا أيضا يعني فرصة طيبة أن أنا أوضح موضوع، يعني كثير من أولياء الأمور يريدوا أنهم يكونوا أصدقاء لأبنائهم، والفكرة هذا جدا عظيمة، وصراحة يعني حتى في الميدان التربوي شفنا لها أثر كبير. لكن لازم نفهم شيء واحد، أن لما نطبق فكرة أني أنا صديق لابني ما معناته أنه أنا بخفي كل الحدود اللي بيني وبينه. لازم أنا أحتفظ بالحد الأبوي اللي بيني وبين هذا الطفل. يعني بعض أولياء الأمور أنت روح سوي اللي تريده، أغلط بتتعلم، بس أنا بشوفك من ناحية الزميل. ولو يعني بنطبق هذا الشيء على حياتنا الاجتماعية، أنا في أشياء يعني أخذ راحتي لما أكون مع الشباب فيها، من سوالف، من أفكار، من غيرها، لكن لما أكون في البيت مع الوالد لا، أبدي أغير النمط. فليش؟ لأنه هو رسم لي حد معين، أنك هذا الحد يا أحمد لازم تلتزم فيه معي. أنت إذا باكر طحت في مشكلة لا تظن أني أنا بصفق لك لأنك سويت مشكلة، ولا تظن أني أنا بتخلى عنك، أنا بسندك وبكون معك، لكن أعرف أنك أنت لازم تكون جزء من الثمن اللي يندفع. كذا احنا نبني جيل صلب، جيل ما جالس ان احنا نشوفه بس من ناحيه هو على مسرح واحنا المتفرجين.
1: نعم. ايضا استاذ احمد ذكرت موضوع ان الاطفال اصبحوا هم المحتوى، سواء هو بنفسه عنده صفحه او الوالدين او احد الوالدين اتخذوا يعني من هذا الابن محتوى. ونحن نعلم ان في بعض الدول منعت هذا الامر تماما، اكيد لما فيه صالح الطفل. أيضا الأطفال الآن منتشرة عندهم الهواتف، كيف ممكن نضع هذه الحدود؟ كيف ممكن يعني نحن نعيش صراحة يعني تناقضات كبيرة إذا تتفق معي، يعني نحرص عليهم، حريصين عليهم، في نفس الوقت لا يظهرون في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا لا نعمم هنا، ما هي الحدود، ما هي الضوابط اللي ممكن نضعها لأنفسنا ولأطفالنا؟
4: هي كلمة تضادات، أنا بدخل منها المدخل.
1: نعم.
4: اليوم عندنا صارت تضادات كبيرة في السوشيال ميديا لعبت في إعدادات هذا الطفل كثير.
1: نعم.
4: أعطيش مثال، في مثلا بيتصفح الشورت اللي موجود مثلا في الانستغرام، بيطلع لشخص خبير في مجال معين ينصحه أن من طلب العلا سهر الليالي، في نفس اللحظة بينتقل للريل الثاني أو الشورت الثاني أنك عشان أنك تبدع لازم تنام بدري. هذا الطفل بيسأل نفسه، طيب من الصح الحين؟ هل أنا لازم أسهر عشان أنجح؟ ولا أنا بدري عشان أنجح؟ ولا وش الموضوع بالضبط؟
1: أنت لا تمسك تلفونك أساساً ولا إيش؟
4: لا تمسك تلفونك.
1: لا تمسك تلفونك في وقت متأخر، يعني
4: نقول
1: على سبيل المثال، أو نحدد ساعات استخدام الهاتف.
5: صحيح.
4: نعم. لكن هذا، شوف، هذا التضادات أصلاً موجودة مع الطفل، فما بالش مع ولي الأمر.
1: صحيح.
4: يعني ولي الأمر أنا أريد أحمي ولدي، بس أنا بعطيه تليفون في سن هو الفضول عند في أعلى المستويات، وبترك بدون رقابة، بدون توجيه، بدون وعي. طيب أنا إيش أنتظر في المقابل من هذا الطفل؟ هو أصلا شركات ومؤسسات عملاقة تشوفه هو مجرد مادة إعلانية أو مادة تجارية. أنا أعرف كيف هو، وش اهتمامه، أنا بعرض عليه المحتوى اللي هو الإطار الخوارزمي هذا اللي ترسمه لنا أو ترسمه لهم السوشيال ميديا، يعني أنا بطرح لك فكرة معينة أشوف مدى استجابتك كطفل فيها، هو بدافع الفضول أكيد أنه بيدخل فيها وبيتعمق فيها. التضاد الثاني، أنا كولي أمر أحيانا أنصح الطفل أنك قلل الاستخدام، بس أصلا أنا تليفوني أبدا ما ينزل من يدي. كيف أنه ممكن كذا؟ وإحنا، وأنا سمعت يعني عبارة جميلة أنه ما تنصح الابن بشيء إلا وأنت تطبقه على نفسك. وفي عبارة يتداولوها العرب كثير، لكي تطاع أمر بما يستطاع، ما تصير تفرض على الابن شيء أنت بنفسك ما رأي منك تطبقه.
1: إذن الضوابط تبدأ من الأهل أنفسهم،
4: تبدأ من الأهل وتنتقل تلقائيا إلى الأطفال.
1: هذا بالنسبة لاستخدام الهاتف، فماذا عن الأولياء الأمور اللي يستخدموا الأطفال كمحتوى ويعني يشعرون أنه أمر عادي؟ بالعكس، يعني ونكون يعني واضحين أكثر، ممكن يكون كمصدر دخل أحيانا، يعني الطفل يقوم بعمل إعلانات.
4: والله أنا أتمنى بعض أولياء الأمور يسألوا نفسهم سؤال بعد 20 سنة لما يستوعب الحياة هذا الطفل، هل بيكون راضي عن المستوى اللي أنا كولي أمر فرضته عليه؟ الواقع اللي أنا اليوم خليت هذا الطفل بدون حتى ما أخذ رأيه فيه. حالات تنمر كثيرة تصير في المدارس لبعض الأطفال بسبب من؟ سبب ولي الأمر. هذا الطفل أصلا أنت اللي تعلمه الصح والغلط، فهو لما تفرض عليه واقع معين وتشجع عليه وتدعمه بكلمة أتيت من قوة، هو أكيد أنه بيشوف هذا المجال صحيح، أنه هذا الشيء هو الصح، لأنه من وين حصلت الأمر؟ حصلته من من من المربي الأول لي. فأنا أتمنى أنهم يسألوا نفسهم هذا السؤال. الشيء الثاني، لازم نطلع من فقاعة المال شوي، في أشياء أثمن بكثير من الفلوس.
1: صحيح.
4: أنت اليوم بتشل هذا الطفل بتعرضه لمحتوى يعني مشين نوعا ما، يعرضه إلى التنمر الاجتماعي، مستقبلا هو بيكون يمكن حتى ترى على المستقبل الوظيفي، في بعض الوظائف راح ترفض هذا الطفل كونه في النهاية أنت تمثل مؤسسة معينة، فأنا صعب أني أستوعبك.
1: صح.
4: فأتمنى أنهم يطلعوا شوية من الفقاعة المالية هذه. المال بنحصله بالطرق الصحيحة بيوصلنا، وهذا الأطفال بنعلمهم بالطرق الصحيحة وهم بيجيبون لنا مادة. احنا شفنا أطفال في سن مبكر بدوا مشاريع منزلية، توجهات الحكومة تدعم هذا المجال بشكل كبير، وزارة التجارة حتى سوت اللي هي السجلات المنزلية وغيرها، في دعم كبير. لازم نوجه هذا الطفل يروح ذا المسار، ما نروح احنا نسلب طفولته مقابل مادة. يعني
3: أسلوب حياة.
2: طيب، بما أن نحن يعني أطفالنا معرضين لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، وربما قد يعني نغفل في بعض الأحيان عن مراقبتهم، مراقبة الأشياء اللي يتابعوها، فكيف نتعامل مع الأطفال في حال مثلا تعرضهم لمحتوى غير لائق، أو في حال مثلا تعرضوا للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: هذا أنا أشوف أنه ممكن نقسمها إلى 3 أشياء. القسم الوقائي في البداية، قبل لا يروح هذا الطفل ويتعرض لهذه المحتويات، أنا لازم أصنع له درع يحميه من هذه الأشياء. درع عبارة عن وعي، أنا أوضح له هذه الأشياء، أنك أنت مجرد وجودك في هذا الفضاء راح تواجه 1 2 3، في استعداد نفسي مسبق يكون عند هذا الطفل، يعني يقلل الأثر بنسبة كبيرة جدا. القسم الثاني اللي هو القسم الإنمائي، أنا أبدي أعطيه نماذج معينة، أبدي أعزز فيه مهارات معينة. أنت لما تتعرض للتنمر إيش يعني تنمر، كيف لازم تتعامل، أعطيه نماذج معينة، قصص معينة. المرحلة الأخيرة المرحلة العلاجية اللي هي خلاص هذا الطفل صار أمر واقع، اتعرض إلى هذه المحتويات، تعال أنا أبدي معه خطة علاجية، وأنا أشوف على رأسها. أنا ضد جدا الصدمة الأولى، الصدمة الأولى هي اللي تحدد مدى تقبل هذا الطفل واستيعابه للأفكار اللي أنت تريد تزرعها عنده. يعني البعض يشوف أن ولده تعرض لمحتوى غير أخلاقي يروح مباشرة يهاجمه، وتغافل عن فكرة أنه هو أصلا في سن الاستكشاف، بفطرته الطبيعية انجذب لمحتوى معين يريد يفهم وش وراء هذا المحتوى. فالصدمة الأولى لازم تكون اللي هي الهدوء، ولي الأمر لازم يهدأ، تعال بخذك معي في حوار، ليش انت فتحت هذا الشيء، كيف وصل لك، ابدي ادخل معه في موضوع اعمق جدا. وانا اتمنى اولياء الامور يغيروا فكرتهم او نظرتهم للطفل. البعض مثلا ينصح زميلك ولي امر لا تناقش ولدك في افكار كبيره ما بيستوعبها، بالعكس الطفل هذا كل ما عرضته لأفكار أكبر من عمره في هالزمن مع كمية المدخلات هذه يستوعب أكثر، عنده كمية وعي كبيرة. فأدخل معه بالتدريج، أنت كيف وصلت لهذا المستوى، وش اللي تعرفه عن هذا الموضوع. فتخيل إحنا أصلا بدينا من المرحلة الأولى الوقائية وشكلنا مع الدرع وصار عنده أصلا معرفة، عززنا المهارات في الجانب الإنمائي، يكون العلاج معنا أسهل ما يمكن. الشيء الأخير في هذا المحور والزاوية هذه، أنا ممكن أفرض على الطفل شيء كسلطة أبوية أسهل ما يكون، لكن إذا ما كان أخذ هذا الشيء بقناعة مستحيل يستمر عنده، مستحيل. يعني مرة أذكر مثل واحد من الطلاب سألني، ليش أستاذ أنتو تمنعونا من أن نشيل تليفوناتنا المدرسة، وش الهدف؟ وكان معصب، يعني في الجامعات عندهم تليفون، في الكليات عندهم تليفون، ليش إحنا بالذات تمنعونا، يا أخي نريد نشيل تليفوناتنا. تعال يا فلان، مسكت على صوب، تعال بخبرك، خلى نفسك مكاني أنا أو مكان المدير نفسه أو الوزير اللي يكون مسؤول عن الجانب التعليمي أو التربوي. وصلتك حالات أنه في طلاب تم استغلالهم بس لأنهم شلوا تليفون معهم، بتحس أنه درجة النرفزة اللي كان هو فيها بدأ شوية ياخذها بعقلانية أكثر. طيب وش رأيك أنه في بعض الطلاب يصوروك بدون علمك ويروحوا يشوهوا صورتك أو ينشروها أيوة بدون علمك، هل أنت ترضى ذا الشيء؟ لا طبعا. طيب إيش رأيك أنه في بعض الطلاب يسووا كذا كذا، وأبدي أعطي الأشياء اللي تلامس قناعاتك كطفل. في النهاية أنا هذا الموقف صار معي أنا، رد الطالب كان علي، والله صراحة أستاذ معكم حق، إذا كان هذا فعلا يصير معكم حق. فكر شوي، طيب أستاذ ليش أنتم ما تعطونا التليفونات بس ما تعطونا كلنا؟ طيب أسئلة منطقية يسألها هذا الطفل. لما يوصل لذي المرحلة أعرف أني أنا وصلت إلى عمق الوعي عنده. تعال أنا ما أعطيك لأني أنا أثق فيك أنت، بس أنت ممكن تخلي التليفون تنساه في الطاولة ويشله واحد ثاني ويستخدمه عنك. آه والله صح. فكلما لامست القناعات عند هذا الابن والله أسهل ما يكون. أنا ممكن هذا الجهاز فجأة أشوفه ماسكنا، طيب أنا ما منعتك بسحبه عنا، طيب وبعدين خلني أطلع برا على البيت، طيب خلني أسحب هذا الجهاز عنه بالكامل، هو بيروح بيوفر بطريقة ما جهاز آخر ويشتغل عليه. لكن لما يكون القناعة نابعة من داخله هو تلقائيا بيعرف كيف يتعامل.
1: جميل. وأيضا في سياق الإقناع والحوار ممكن نتكلم عن الآثار السلبية نوعا ما، يعني كثرة استخدام الهاتف خاصة في بيئة المدرسة، يعني صعب راح تقل قدراته الذهنية التعليمية
4: بالضبط.
1: التأثير على موضوع التركيز بشكل عام ممكن راح يخليه شخص منعزل قليل المشاركة الاجتماعية مع أسرته. إذن كيف نراقب هنا أستاذ أحمد؟ أنت كنت يعني ذكرت أيضا شيء ملفت، أن نعم نصادق أبنائنا لكن في في جانب وجود. رقابي أكيد في جانب رقابي يعني. إذن كيف نراقب؟ نراقب ونصادق، كيف نحقق هذه المعادلة باتزان؟
4: نبدأ من خلال أن نغير قناعات عند أولياء الأمور بين مصطلح الثقة وبين مصطلح الرقابة. في خلطة كبير من خلال يعني حوارات كثيرة مع أولياء أمور كثيرين، يعني صار عندهم لخبطة بين هالمصطلحين.
1: نعم.
4: الثقة أني أنا أثق فيك، لكن أيضا أدرك أنك أنت في عمر لازم أنا أحميك، هذا الثقة. الرقابة لا، كلنا نعرف الرقابة أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا لازم أعطيك في فترة معينة، خلال هذه الفترة أكون جالس معك أو أنزل لك تطبيق أي حد من هذه. هذه كلها وسائل أنا بالنسبة لي أشوفها أشياء ما تمثل نسبة كبيرة، كثر ما أني أنا كيف أوصل لهذا الطفل أني أنا واثق فيك ترى، بس أنا من واجبي في هذه الفترة أني أحميك، من واجبي أني أوضح لك أنك أنت في حدود معينة أو أرسم لك أطر معينة لا تتجاوزها. حوار جميل صار بين ولي أمر وطفلة كلمني عنه، حلو أن يعني أنا أفتخر صراحة في هذه النماذج التربوية. كلم ولده كان يعني أنك أنت ليش دائما تشوف تليفوني؟ ليش دائما أنت تابع؟ ليش أنت رابط جهازك بجهازي؟ فشوف كيف تصرف تربوي الراقي جدا من ولي الأمر. تعال يا ولدي مسكف على جنب بهدوء بخصوصية تامة، أعطيك كيانك كرجل مهما كان عمرك صغير، أنا بحسسك بالكيان. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، طيب أنت بعدين لما تكبر وتصير عندك أسرة وتعطيهم تليفونات، بتخلي لهم كذا الفضاء مفتوح ولا لازم تتابعهم؟ يعني بتابعهم بس ما مثلك. طيب كيف ما مثلي؟ تعال أخبرك، أنت في خصائص المرحلة اللي أنت فيها عندك الفضول مرتفع، الله غرس فيك فطرة الاستكشاف عشان تنمو معك مهارات معينة، قدرات عقلية معينة وغيرها. طيب لازم أخليه يفهم هذا الشيء، فهو خلاه يفهم هالشيء. بعدين بعد حوار طويل فكر هذا الطفل، أيوة صحيح أنت لازم تتابعني في هذه الأشياء. مثلا أعطى مثال آخر، موضوع الاحتيال. تعرف أنه في طالب آخر أو طفل آخر دخل مثلا عالم الشات في الألعاب الإلكترونية وتم الاحتيال عليه. كيف تم الاحتيال عليه؟ طلبوا منه تصوير بطاقة الشخصية، بعدين طلبوا عشان أنه يرقوا إلى مستوى أو ليفل أعلى، بعدين طلبوا منه أنه يصور البطاقة البنكية مال والدته، واستغل أنه هو يعرف مكانه فراح وصورها، فانسحبت الأشياء. فهذا الطفل تبادر إلى ذهنه سؤال، طيب يعني هو ما فكر الله يهدي يعطيه، أو مثلا طيب وعطاهم كيف بيستوي؟ ترى لازم. إذن هنا بدخل، تعال لازم أوعيك من جانب تقني. فخلاص استوعب هذا الموضوع. وفي شيء مهم في هذا المحور، ولي الأمر لازم ما ينغلق في هذا الجانب من حجة أني أنا بدرأ عن نفسي الشر. بالعكس، أنت لازم تثقف نفسك تقنيا، لازم تثقف صحيح. نفسك اجتماعيا، تشوف العالم وين ساير،
1: تكون مطلع. أكيد
4: تكون مطلع. ما معقولة أنك باكر تصادف مشكلة مع ابنك وأنت ما عارف عن وش يتكلم. نعم. يعني في أولياء أمور يرددوا عبارة احنا ما نعرفهم، حتى المصطلحات اللي يستخدموها ترى كلنا يعني حتى اللي هم من الجيل نفسه ما شرط أنهم يعرفوا المصطلحات، بس أنت لازم تكون على وعي ودراية في هذا الجانب.
1: مواكب.
4: نعم. مواكب.
3: أسلوب حياة.
2: طيب في الختام، إذا كان هناك من نصيحة تقدمها للوالدين في متابعة أطفالهم، توعيتهم عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة أيضا احتوائهم وفهمهم أكثر من موضوع الرقابة في هذا الموضوع.
4: والله أنا أقدس جدا موضوع الحوار ومبدأ الحوار مع الطفل. الطفل هذا مهما كان عمره لما يحس أنك أنت تعطيه قيمة، أني أنا بدخل معك في حوار، هو تلقائيا يسلم لك الوعي وتعال شكله على راحتك. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لازم كولي أمر نفهمه كيف تشتغل السوشيال ميديا أصلا، ليش وجدت السوشيال ميديا. سؤال بسيط، لو ولي الأمر الحين راح وسأل ولده ليش في تطبيقات مجانية، يعني شركة عملاقة جدا تقدم لي الكمية الهائلة من الخدمات بالمجان، ليش موجودة؟ فلما أبدي أعلمه أنه ما في شيء مجان، أنت راح تكون المستهدف إذا، وأنت راح تكون كذا إذا، راح يستوعب أني أنا تلقائيا لازم أحمي نفسي، فهو بيستوعب الموضوع. موضوع أيضا كيف يعمل الدوبامين، كيف يستغله، كيف يستغله موضوع حماسي انجذابي. سؤال بسيط، ليش أنت تنجذب لهذا المحتوى؟ لأنه والله حسيت أنه يلامسني أو في إطار اهتمامي. أبدأ أعلمه أنه ترى الدوبامين يشتغل بالطريقة الفلانية، هم يدخلوا بدراسات نفسية وغيرها، وأؤكد على مبدأ لا تستصغر عقلية هذا الطفل، لا تستكبر عليه المصطلحات. بالعكس، كل ما دخلت مع مصطلحات وخصوصا هذا الجيل المطلع راح يكون معك أول بأول. أيضا لازم أعلمه الخوارزميات نفسها كيف تشتغل. يعني بسؤال بسيط، ليش احنا الحين نتكلم عن موضوع بعد شوي افتح السوشيال ميديا احصل بوست يتكلم عن نفس الموضوع؟ هل احنا فعلا مراقبين او غيره؟ بعيدا عن نظرية المؤامرة، هي خوارزميات جالسة تشتغل. انا كيف فكرت في الموضوع؟ بناء على اخر مدخلات كانت عبارة عن وش؟ عن محتوى شفته في واحد من مواقع التواصل الاجتماعي. لما انعرض لي في البرنامج الثاني الخوارزميات، فهمت اني انا مهتم، اذا انا بضيف ضخ المحتوى هذا. باختصار شديد، الحوار أهم شيء يشكل وعي هذا الطفل أو يحميه من هذا الفقاعة اللي هو فيها. في آخر نقطة أريد أذكرها، لازم ندمج هذا الطفل مع الحياة الواقعية. هذا واحد من أنجح العلاجات لهذه التأثيرات كلها. ليش إحنا نعرض هذا الطفل للشاشات مع أنه في دراسات أثبتت أنه تعرضه ممكن أنه يسبب له ضمور في بعض مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير الإبداعي، مسؤولة عن اتخاذ القرار وغيره؟ طيب خلوا البعض وين عادي، أنا بعطيه جهاز بس ما يروح يوسخ ملابسه وبعدين يبليني. لا، خلوا يروح يوسخ ملابسه، خلوا يندمج مع الطبيعة، خلوا يطلع يلعب مع ربعه مع أخوانه وكذا. فلازم أن إحنا نعالج الجانب الرقمي بالجانب الواقعي ونغلب الجانب الواقعي.
1: أستاذ أحمد، الموضوع مهم جدا، والموضوع يعني لا ينتهي يعني فقط بانتهاء لقاء، إنما هو موضوع مستمر. ومثل ما قلت، أولياء الأمور يجب أن يكونوا على اطلاع مستمر، على تواصل دائم، حوار منفتح مع أبنائهم بخصوص هذا الأمر دائما. لك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم، وعلى أكيد يعني أعطائنا هذه الإضاءات الجميلة حول هذا الموضوع. الأستاذ أحمد بن سيف العيسائي، متخصص في التربية والتطوير الشخصي ومهتم في قضايا المجتمع.
4: الشكر موصول لكم أنتم. مثل هذه المواضيع فعلا يحتاجها كثير أولياء الأمور، ويحتاجها حتى الأبناء نفسهم أنهم يكونوا على اطلاع بالمخاطر، بالإيجابيات، بالسلبيات. أنتم أيضا دوركم كإعلام تشكلوا هذا الوعي، تكونوا صناعة يعني أو تساهموا في صناعة هذا الوعي عند الطفل. أيضا شكر لأولياء الأمور الحريصين جدا متابعة هذه اللقاءات، اللي دائما يحاولوا أنهم يثقفوا نفسهم في مجال حماية الأبناء. هذا جانب مهم جدا، أصلا شعور الطفل بالأب أو الأم باهتمامهم في هذا الجانب يولد عنده رغبة في التعلم وغيره. يعني كثير من أولياء الأمور يظنوا نفسهم أنهم متأخرين عن ركب التقدم والتطور وكذا. أنت مجرد ما توصل رسالة ضمنية لهذا الأبن أني أنا ترى معك، أن أنا مهتم فيك، شوف أنا جالس أطور نفسي، جالس أواكب التطور عشانك، هو بنفسه تلقائيا راح يبادر بهذا الشيء. في شيء أتمنى أنهم يسووا أولياء الأمور بالشراكة مع أبنائهم، ليش ما يخصصوا لهم يوم من الأيام يصير عندهم صيام عن السوشيال ميديا ولا الديتوكس ولا هذه المصطلحات المنتشرة كثير. يخصصوا لهم يوم مفتوح مثل ما تسوى بعض المؤسسات يوم مفتوح، يكون للأسرة بعيدا عن أي مشتتات،
1: بعيدا عن الأجهزة،
4: مع الطبيعة البحتة، مع التفاعل الطبيعي، يجربوا الحياة، بيكتشفوا أنه في أشياء كثيرة كانت فايتتهم.
1: صح، وأهم من الهاتف،
4: أهم بكثير.
1: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
4: العفو.
3: أسلوب حياة من أجلك.
1: في فقرة من أجلك اليوم مستمعين الأكارم، نعرفكم على منهج نبراس. منهج نبراس من المبادرات التعليمية الحديثة التي تهدف إلى بناء جيل واع ومبدع يجمع بين المعرفة والقيم والمهارات الحياتية.
2: نعم، كما أنه قفزة نوعية في التعليم المبكر، حيث أطلق كأول منهج وطني موحد ومتكامل يستهدف المدارس والمؤسسات التعليمية المعنية بتدريس القرآن الكريم والتربية الإسلامية للناشئة.
1: أيضا يحرص هذا المنهج على تعزيز التفكير الناقد، روح الابتكار، العمل الجماعي، وأيضا ترسيخ الهوية الوطنية والقيم العمانية الأصيلة.
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة نجمة بنت ناصر الجابري، مديرة مساعدة بدائرة التعليم المبكر في المديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتحدثنا أكثر حول منهج نبراس. أهلا وسهلا بك أستاذة نجمة.
5: مرحبا بكم وجميع المستمعين، وجزيل الشكر على الاستضافة.
2: نعم، بداية أستاذة نجمة، لو تعرفينا والمستمعين الكرام عن منهج نبراس.
5: بداية أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكل من وضع بصمته في هذا المنهج. منهج نبراس هو أول منهج وزاري لمدارس التعليم المبكر المطبقة لبرنامج تعليم القرآن الكريم، وهو نتاج لجهود جبارة من قبل الفريق العمل، ويعتبر المنهج نقلة نوعية لتنظيم وتعزيز مخرجات تعليم القرآن الكريم لهذه المرحلة. وجاء المنهج كضرورة ملحة لخصوصية هذه المدارس بعدما تم نقل تبعيتها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتكون تحت مظلة وزارة التعليم، وهو منهج متكامل يشمل على كتاب المعلمة وكتاب الأنشطة للطالب، تم تصميمه طبعا بطريقة شيقة للأطفال، وسجل تحضير موحد ودليل المعلمة اللي يعتبر حقيبة تدريبية للمعلمة في تطبيق المنهج.
1: أكيد أستاذة نجمة، هناك العديد من الجوانب التي ممكن أن تفيد الطالب من خلال هذا المنهج، وجيد أن توضحيها لنا وللمستمعين الأكارم.
5: نعم، إيمانا من وزارة التعليم بأهمية التربية القرآنية لبناء جيل متماسك بمكارم الأخلاق وبناء جيل قادر على تحقيق رؤى سلطنة عمان المستقبلية، حرصت الوزارة على إعداد منهج متكامل يرتكز على تعاليم القرآن الكريم، وينمي لدى الأطفال مجموعة من المعارف والمهارات والقيم. وما يميز يمكن هذا المنهج أنه يتم فيه دمج المفاهيم المختلفة في عدد من المجالات الدينية، اللغوية، الاجتماعية والانفعالي، وحتى المفاهيم الفنية اللي تتمثل في سرد القصص والأناشيد والألعاب الأصابع. كل هذه المجالات يتم تقديمها في قالب متكامل، يعني ما ركز فقط على الجانب المعرفي، وإنما ركز على جميع مجالات النمو الأساسية وتنميتها بشكل متوازي لتنمية جميع جوانب شخصية الطفل.
2: نعم، طيب نتحدث عن التغييرات السلوكية والمعرفية اللي من الممكن أنه نحن نشوفها في شخصية الطالب، وكيف سوف يجعل نبراس أكثر شغفا بالتعلم؟
5: القرآن نهج حياة، وركز المنهج على ترسيخ القيم الإسلامية وتنمية المهارات الأساسية لدى الأطفال استنادا إلى محتوى المنهج ومعاييره ومخرجاته، يعني ويمكن يعني بيان الأثر المتوقع من خلال المؤشرات المعتمدة لقياس الأثر. فمنهج مثلا نبراس يغطي 83% من المفاهيم المختلفة، ولتقدم فيها المفاهيم في قالب متكامل القرآن وعلومه، المفاهيم الدينية اللغوية العلمية والرياضية وأيضا الاجتماعية. ممكن تلخيص هذه المؤشرات في مجالين: مؤشرات كمية اللي هي قياس قدرة الأطفال على تلاوة السور، ترديد الأحاديث، توظيف القيم في مواقف الحياة، وأيضا مؤشرات نوعية، يعني ملاحظة المعلمة للتغييرات السلوكية في الأطفال، وهذا طبعا يكون على المدى البعيد، وفي خطة للوزارة بهذا الشأن، مثل التزام الآداب الإسلامية، القيم، التعاون، احترام النظام. فمنهج نبراس يعني يجعل الأطفال أكثر شغفا بالتعلم من خلال تقديم المعارف هذه والمهارات كلها من خلال استراتيجيات تدريسية تتناسب مع هذه المرحلة، مثل التعلم النشط، التعلم باللعب، الاكتشاف، حل المشكلات، الأنشطة الحسية، وحتى الرحلات التعليمية واستخدام الأناشيد وأساليب سرد القصص.
1: نعم، أيضا واحدة من الأهداف اللي يعني ذكرناها في المقدمة أستاذة نجمة موضوع تحقيق أو غرس قيم الهوية الوطنية والتربية الإسلامية، كيف ممكن تحقيق هذا التوازن عن طريق منهج نبراس؟
5: نعم، بداية تم تأليف هذا المنهج وفق حزمة من الأطر الوطنية المعتمدة من وزارة التعليم، وفق المعايير الدولية والأدبيات المتخصصة في تعليم القرآن الكريم، كما ارتكز على الاستراتيجية الوطنية للتعليم وفلسفة التعليم في سلطنة عمان، وكلها تؤكد على بناء الإنسان العماني المتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية والمعتز بهوية العمانية، ويتنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وبالأخص ضمن الأولويات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع. وفي منهج نبراس يتم التركيز على غرس القيم الإسلامية من خلال المهارات المختلفة التي تقديمها للأطفال، وأهم شيء إدراك معانيها بطريقة مبسطة للأطفال وتكون يعني جزء من سلوكياتهم اليومية. أيضا ركز على غرس السلوكيات والأخلاق الحميدة في الحياة اليومية، بمعنى أنه منهج نبراس دمج ما بين ترسيخ القيم الإسلامية والهوية العمانية من خلال أيضا تقديم موضوعات تخص المواطنة مثل العلم، النشيد الوطني، معالم الوطن، المهن والحرف العمانية، وأيضا معرفة المناسبات الدينية والوطنية، وطبعا هي تطبق في المدارس من خلال المناشط والفعاليات.
2: نعم، إذن هو يركز في تحقيق التوازن في غرس كل هذه القيم لدى الطلاب. طيب، كيف تم إعداد وتدريب المعلمين عشان يكونوا مستعدين لهذا المنهج داخل الفصول؟ هل هناك مثلا أدوات معينة تفاعلية يستخدموها، تقنيات معينة مهمة تدعم تطبيق هذا المنهج؟
5: نعم، تم تطبيق المنهج بشكل تجريبي لمرحلة الروضة تحديدا، وكانت على 3 محافظات، محافظة مكة والداخلية وجنوب الباطنة، وتم تدريب المعلمات في المدارس المطبقة لهذا المنهج من قبل المشرفات الأوائل، وشمل التدريب على التعريف بالمنهج، مكوناته، آلية تطبيق على مدار 25 أسبوع، وما هي المفاهيم التي تتضمنها المنهج. وأيضا تم تدريبهم على استراتيجيات سرد القصص، الأناشيد، والعاب الأصابع، طبعا هي الأساليب الممتعة والشيقة لتقديم المفاهيم المختلفة للأطفال. أما بالنسبة للأدوات التفاعلية والتقنية، حاليا يتم تطبيق كتاب الأنشطة للأطفال مع وجود رمز الاستجابة السريع QR code اللي يشمل السور القرآنية المتضمنة في المنهج، وأيضا سجل تحضير المعلمة، وأيضا استمارات تقييم مهارات الأطفال. أما الخطة المستقبلية في التطوير، سيتم التركيز على هذا الجانب تحديدا أكثر بإذن الله تعالى، وبعدما نأخذ التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي من خلال تطبيق على المحافظات اللي تم التطرق لها.
1: أيضا موضوع مهم أستاذة نجمة، يعني إذا تتفقي معنا، موضوع الدور المنتظر من أولياء الأمور لدعم هذا المنهج، كيف راح يتم مد جسور التعاون بينكم وبين أولياء الأمور حتى يعني تضمنوا إن شاء الله تطبيق هذا المنهج إن شاء الله على أتم وجه؟
5: من المرتكزات الأساسية اللي تقوم عليها مناهج التعليم المبكر بشكل عام هي تعزيز الشراكة والتكامل بين الروضة والمنزل، لذلك هنا دور الأسرة مهم جدا ومكمل لدور المؤسسات التعليمية، يعني هي كأنها حلقة متكاملة لا يمكن لطرف أن يعمل بمنأى عن الآخر. والأهمية هذا الموضوع تم تدشين دليل العلاقة بين الروضة والبيت من قبل المديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة المتمثلة في دائرة التعليم المبكر لتعزيز هذه الشراكة والدور المتبادل. أما بالنسبة لمنهج نبراس فهو يشمل على عدد من القيم مثل الاحترام والتعاون والمهارات الاجتماعية، هنا يأتي دور ولي الأمر أن يكون قدوة لما يتعلمه الطفل. وأيضا المنهج يتضمن عدد من الأدعية مثل أدعية الدعاء قبل الطعام، بعد الطعام، دعاء السفر، دعاء النوم، بطبيعة الأطفال يعني يطبقوا اللي تعلموا في المدرسة في البيت مع الأسرة ويرددوا هذه الأدعية. هنا يأتي أيضا دور الوالدين ودور الأسرة بشكل عام في تعزيز المخرجات التعليمية وتكون جزء من الحياة اليومية لأفراد الأسرة وليس للطفل فقط، وهذا كانت توصلنا أنه الطفل أحيانا يكون هو رسالة للأسرة في هذا مثل ترديد الأدعية، بعض القيم. فهنا الدور دور متكامل بين الأسرة والمنزل.
2: نعم.
5: والمدرسة عفوا.
2: طيب، بالحديث أكثر عن منهج نبراس، أكيد يعني الطالب أمامه العديد من المراحل التعليمية، فكيف يساعد نبراس في أنه يمهد لهذه المراحل التعليمية الأعلى، وهل هناك خطط تطويرية لهذا المشروع مستقبلا بناء على التغذية الراجعة اللي ذكرتيها تم تطبيقها على فئة أطفال الروضة؟
5: مثل ما تطرقنا من قبل أن منهج نبراس يهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في مجالات النمو المختلفة، وركز على عدد من الجوانب. فما ركز على جانب دون الجانب الآخر، ولكن ركز على جميع الجوانب بطريقة متوازية، وتقديم هذه المفاهيم أيضا بطريقة شيقة تتناسب مع هذه المرحلة أو الخصائص العمرية لهذه المرحلة. هنا أيضا يتم دور التكامل مع السلاسل أو المراحل التعليمية الأخرى من خلال تمهيد جسور الانتقال من خلال المفاهيم، كيف تكون مثلا هنا بطريقة مبسطة ينتقل المرحلة بعدها بتكون بطريقة أعقد قليلا يعني إلى أن يصل المفهوم النهائي. أيضا بالنسبة للخطط التطوير تعتزم الوزارة بإذن الله بإجراء دراسة تقييمية بعد عام دراسي كامل من تطبيق المنهج من خلال المقابلات واستبانات طبعا تطبق مع مشرفين ومشرفات التعليم المبكر والمعلمات وأولاء الأمور. أيضا هنا نتحدث عن الشراكة المجتمعية، حتى أولياء الأمور بيكون بإذن الله جزء من هذا التقييم. أيضا من خلال ملاحظات المعلمات للمحتوى والتطبيق ناخذ منها التغذية الراجعة، وما شاء الله من يعني من التطبيق التجريبي استقبلنا عدد من التغذيات الراجعة حول المنهج ونبدأ في العمل عليها، وبإذن الله بيتم استخدام نتائج هذه الدراسة في تحسين وتطوير المنهج بما يضمن استمرار توافقه مع المعايير الوطنية في مجال التعليم المبكر بإذن الله تعالى.
1: نعم. إذن في ختام حديثنا مستمعين الأكارم نؤكد كما تفضلت الأستاذة نجمة أن منهج نبراس إن شاء الله راح يكون رؤية تعليمية مستقبلية طموحة لمرحلة التعليم المبكر تجريبيا الآن، أو التطبيق التجريبي الآن بدأ على مرحلة الروضة، وإن شاء الله راح تكون نتائجه أكيد مشرفة ومرضية بإذن الله وتنعكس بكل تأكيد على الطالب. كلمة أخيرة أستاذة نجمة قبل الختام.
5: أكرر الشكر والتقدير لفريق العمل اللي قام بتأليف هذا المنهج، وأيضا في إنتاج هذا الكتاب وفي تأليف الأنشطة، بأمانة جهد كبير لأن تم تدشين

0: مع بنت ناصر الجابري، مديرة مساعدة بدائرة التعليم المبكر بالمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتحدثنا مع الأستاذة نجمة عن منهج نبراس. شكرا لك.
1: شكرا.
2: أسلوب حياة.
0: في الختام مستمعينا، من حق الطفل أن يعيش طفولته بعيدا عن الإدمان الإلكتروني. وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مفيدة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة، والرقابة الأسرية تساعد الأطفال على الاستخدام الآمن للإنترنت.
3: نتمنى أن تكون حلقتنا اليوم قد شكلت أو أضافت إلى وعيكم مستمعين الأكارم. حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد تماطر بنت سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
3: وهذه تحيات مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.
4: أسلوب حياة.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة

والفنون والآداب، رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. هذه أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ جلالة ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بمدينة جنيف السويسرية. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك فيدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك عبر برقية التهنئة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق ملكا وشعبا وحكومة، راجيا تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات، وأشاد عزه الله بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين. بدأ اليوم في مدينة جنيف السويسرية حفل تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وسيتم خلال الحفل استعراض تجربة سلطنة عمان في إعادة تصميم أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وإبراز أهم المنجزات والابتكارات المؤسسية وتيسير تبادل المعرفة وتعزيز الحوار بين صناع السياسات الاجتماعية من الخبراء والشركاء الدوليين. يرعى الحفل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومعالي جيلبرت هونجيو المدير العام لمنظمة العمل الدولية. فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والبحث العلمي والخدمات البيطرية بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس ناقشها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارته لعدد من المؤسسات الزراعية والبحثية المتخصصة في جمهورية بيلاروس. كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس بحثها سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال لقائه في مدينة مينسك معالي ماكسيم ريزينكوف وزير الخارجية البيلاروسي، وسعادة ماكالاي باريسي فيتش مدير عام المركز الوطني لترويج الصادرات البيلاروسي. جرى خلال اللقاء استعراض فرص تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين إلى جانب عدد من المبادرات الرامية لدعم حركة التجارة والاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان ومنظمة اليونيسيف في عدد من المجالات المتعلقة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر الملموس استعرضها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع سعادة كارلا حداد مارديني مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وأكد الجانبان على أهمية دور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني. احتفلت وزارة التعليم بختام جائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية وتكريم المدارس الفائزة بالمسابقة التي جاءت بالتعاون مع شركة أوميفكو بمشاركة 163 مدرسة من مختلف المحافظات تأهل منها 33 إلى التصفيات النهائية وتنافست ضمن 3 فئات هي مدارس الصفوف من الأول إلى الرابع ومدارس الذكور والإناث للصفوف من الخامس إلى 12. واشتملت جائزة الإبداع المدرسي على 4 مجالات رئيسية هي التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي والشراكة المجتمعية وجودة الأداء. وتهدف الجائزة إلى تطوير العمل المؤسسي في المدارس وتعزيز فاعلية القيادة المدرسية وتوسيع الشراكات مع المجتمع المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتحسين مستويات التحصيل الدراسي. يبرز مشروع مزارع سبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية الواعدة في محافظة الظاهرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان. ويستهدف المشروع تلبية احتياجات السوق المحلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون بيضة سنوياً عند اكتمال مراحله، مع التوجه مستقبلاً إلى التوسع في عدد من المحافظات.
1: تجسيداً لجهود سلطنة عمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تشهد محافظة الظاهرة تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال الأمن الغذائي، حيث يبرز مشروع مزارع السبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية بالمحافظة، والذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. الدكتور بدر بن علي القمشوعي صاحب مشروع مزارع السبل الوطنية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: مشروع مزارع سبل الوطنية يهدف إلى إنتاج بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون بيضة سنويا عند اكتمال جميع المراحل. طبعا الآن ابتدأنا في جزء من المرحلة الأولى، طاقة إنتاجية تصل إلى 7 مليون سنويا. المشروع يقام على أرض مساحتها 100 فدان. حصلنا على تمويل من هيئة تنمية مؤسسات صغيرة والمتوسطة ريادة بقيمة 250 ألف ريال عماني، بما نسبته 82% من حجم المشروع.
1: يهدف المشروع في تلبية الطلب المتزايد على منتج غذائي أساسي يتمتع بقيمة غذائية عالية يستهلك بشكل يومي تقريبا، مع الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء المحلي.
2: يعتمد المشروع على تقنيات حديثة مؤتمتة بالكامل باستخدام نظام البطاريات في داخل العنابر المغلقة والمتحكم فيها بالمناخ والتهوية. طبعا يعتمد كذلك على استعمال سلالات تجارية معروفة بإنتاجيتها الكبيرة وتأقلمها مع الظروف البيئية المحلية.
1: كما أن الاستثمار في هذا المجال يفتح فرصا لتطبيق أساليب إنتاج حديثة ترفع جودة المنتج وكفاءة التشغيل، وتسهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية المحلية تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية عبري، محافظة الظاهرة.
0: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان. يتواصل العمل في مشروع طريق جبل شمس في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية بطول إجمالي يتجاوز 32 كيلومترا، ويعد المشروع من أبرز المشروعات الداعمة للحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة، ويربط المناطق الجبلية والمواقع السياحية والمنتجعات ومشروع واجهة جبل شمس. ويشمل المشروع معالجة الانحدارات الحادة وتحسين معايير السلامة المرورية وتنفيذ الحواجز الخاصة بالصدمات من المواقع عالية الخطورة. أكدت ذلك المهندسة أسماء بنت محمد الربعاني من بلدية الحمراء.
3: طبعا طريق جبل شمس يعتبر من المشاريع التنموية، يمتد بطول 32 كيلومتر ويقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى من نهاية الطريق المسلفت إلى محطة جبل السراع بطول 26 كيلومتر، والمرحلة الثانية من دار العكور إلى دار السودة ويقدر بطول 6 كيلومتر، حيث هذا المشروع يسهم في الربط الجغرافي وأيضا يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويسهل الحركة بين الزوار والأهالي للمنطقة. سوف يكون هناك يعني 9 مواقع فيها محطات للوقوف، وأيضا سوف يكون هناك محطة للوقود. يوجد هناك مشروع آخر وهو واجهة جبل شمس جراند كانيو، هذا المشروع بلغت تكلفته 11 مليون ريال عماني. هذا المشروع راح متوقع أن يكون فيه عائد سنوي ويقدر بنحو 1 مليون ريال عماني، وأيضا راح يخلق فرص عمل مباشرة وفرص استثمارية لرواد الأعمال، وهذا يدعم الحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة.
0: احتفل المستشفى السلطاني بيوم التوعية بأمراض صمامات القلب، ويأتي الاحتفال بهدف تعزيز الوعي بأمراض صمامات القلب وكيفية تشخيصها مبكرا لبدء علاجها في مراحلها الأولى والاطلاع على جديد الطب في هذا المجال. كما تضمن الاحتفال عددا من المحاضرات حول أمراض صمامات القلب والتطور الذي شهده المركز الوطني للطب وجراحة القلب في علاجها سواء بالمنظار أو بالقسطرة القلبية. رعى الاحتفال سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل $2.04 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $94.89 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ $102 للبرميل. ختام أخبار عمان مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ جلالة ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بمدينة جنيف السويسرية. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. نفذ أخبار عمان لهذا اليوم الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام. تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. سعيدين بهذا اللقاء اليومي، ظهيرة كل يوم في مناقشة لمختلف المواضيع ومتابعة لآخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية. كذلك هناك مجموعة من الفقرات التي حددناها مستمعين لهذا البرنامج، منها فقرة أقلام التي ستكون حاضرة هذا اليوم مع مقال القيم الفنية والجمالية في التراث الثقافي ودورها في تشكيل الذاكرة والهوية. هذا المقال منشور على صفحات جريدة عمان لكاتبه الأستاذ الدكتور ناصر بن سعيد الجهوري، أستاذ بقسم الآثار بجامعة سلطان قابوس، سيكون حاضرا معنا اليوم للحديث عن هذا المقال وأهم ما جاء فيه. أما مستمعينا، موضوعنا الرئيس لليوم سيكون مع الأستاذة الدكتورة آمنة بنت محمد الفطيسي، أستاذة الطب أعصاب بقسم صحة الطفل في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس واستشارية أولى بالمدينة الطبية الجامعية. سيرة البروف الأستاذة الدكتورة آمنة حافلة بالعطاء في المجال البحثي من خلال كثير من الإسهامات البحثية والأوراق المنشورة في مجلات عالمية محكمة، بالإضافة إلى مساهمتها الطبية في مجال الأطفال وبالتحديد في طب أعصاب الأطفال. وفرصة ثمينة اليوم أن نقف على مسيرتها العلمية والعملية والبحثية وعلى محطات كثيرة يمكن مستمعينا من خلال الممارسة في الجوانب الطبية في تخصص طب الأطفال. وأكيد سنكون معكم أول بأول في متابعة لأي مستجدات خلال فترة البرنامج، ستكون إن شاء الله حاضرة من خلال متابعة فريق العمل. هذه تحياتنا في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، ومعنا اليوم في الإخراج مانع الفارسي. هذه تحيات، فاصل قصير وبعدها إن شاء الله نبدأ أولى محطاتنا لليوم.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم في محطتنا أقلام، ومقالنا لليوم القيم الفنية والجمالية في التراث الثقافي ودورها في تشكيل الذاكرة والهوية. وللحديث أكثر حول هذا المقال ينضم لنا مباشرة عبر الاتصال الأستاذ الدكتور ناصر بن سعيد الجهوري، أستاذ بقسم الآثار بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: حياك الله أخي عبد الله، أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام لليوم.
1: بارك الله فيك.
0: قرأنا على صفحات جريدة عمان مقال القيم الفنية والجمالية في التراث الثقافي ودورها في تشكيل الذاكرة والهوية. نعرف دكتور المستمع والمتابع على فكرة هذا المقال وأهم ما جاء فيه.
1: شكرا جزيلا أخي عبد الله على تسليط الضوء على هذا المقال. دعني في البداية فقط أشير إلى أنه هذا المقال هو يعني ضمن سلسلة مقالات قمت بنشرها عن القيم المختلفة للتراث الثقافي والطبيعي بشكل عام، وطبعا في سلطنة عمان بشكل خاص. فكرة هذه السلسلة هو أن التراث الحقيقة يعني يعتبر أو يمثل أصول معرفية وثقافية واقتصادية. هذه الأصول يعني تشكل الهوية الوطنية، لذلك يعني التراث الأثري الحقيقة يعني يرتبط بمجموعة من القيم المختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال نقول القيم الرمزية الروحية المعلوماتية الاقتصادية، ومن ضمنها أيضا القيم الفنية والجمالية، وطبعا الأهم هو أو هي القيم المرتبطة بالهوية. الحقيقة يعني هذه القيم هناك الكثير ربما يعني لا يدركها، خاصة عندما يعني ينظرون إلى هذا التراث من زاوية واحدة، وهي أنه هذا التراث هو تاريخ الآباء والأجداد أو ماضي الآباء والأجداد. وتطرح الحقيقة هناك يعني مجموعة من التساؤلات، وخاصة من الأشخاص الغير متخصصين، وحول أهمية هذا التراث، لماذا نحافظ على هذا التراث؟
0: نعم.
1: ودائما نسأل ما هي الفائدة المرجوة؟
0: نعم. دكتور، من خلال قراءة المقال من الواضح جدا أنك تدعو إلى التعمق في مفهوم ما وراء هذا التراث الموثق من أبعاد ثقافية ومن أبعاد تعبر عن كيفية البيئة التي يعيش فيها أفراد ذاك المجتمع الذين تركوا لنا هذا الإرث الثقافي والتراثي. كيف لنا دكتور أن نقرأ ما بين السطور وأن نرى ما خلف الكواليس في فهم أعمق لصنع هذا التراث؟
1: طبعا هي فكرة يعني التراث والقيم التي يمثلها، مثل ما قلت لك لا أستطيع أنه أنا الآن أن أحصرها كلها، ولكن أنا قدمت مجموعة مقالات تتعلق بالقيم الأخرى. هذا المقال تحديدا الآن هو خصص للقيم الفنية والجمالية في التراث الثقافي.
0: نعم.
1: القيم الفنية والجمالية في التراث هي الحقيقة يعني يجب أن لا ينظر لها أو لا ينبغي أن تعامل باعتبارها أو بوصفها عناصر يعني جامدة أو ساكنة تقتصر فقط على عملية الكشف والحفظ والتوثيق، لكن يجب أن ينظر لها أو بل باعتبارها أنها يعني موارد ثقافية، موارد استراتيجية لها القدرة وقادرة على الإسهام والمشاركة في صياغة السياسات والتوجهات العامة. لذلك عندما يعني تدمج هذه القيم في قضايا مثل التخطيط العمراني، في المناهج التعليمية، في الفضاءات الأخرى اللي هي مثل المشروعات الثقافية أو ما يتعلق باللقاءات أو يعني الفعاليات الأخرى، تتحول الحقيقة إلى يعني عناصر أو أدوات تقوي وتعزز الانتماء والوعي بالهوية الوطنية. لذلك فإن يعني عملية الاستحضار أو استلهام ما يسمى بالرموز الجمالية أو الفنية المستمدة من هذا التراث في الحياة اليومية، هذا يعني يساعدنا أو يساعد على عملية ترسيخ الشعور بالاستمرارية وهويتنا أيضا الوطنية، ويعطينا تجربة حياتية يعني وليس فقط يعني مجرد إطار مفاهيمي أو مفهوم نظري.
0: نعم
1: لذلك يعني باختصار انه هذا التراث يعني يصبح مصدر مؤثر وفاعل في بناء الشخصية الوطنية، وكذلك ايضا تعزيز التماسك الاجتماعي
0: نعم
1: لدى افراد المجتمع.
0: وأنت تتحدث عن الأبعاد الجمالية، ذكرت في مقالك العمارة القديمة التي من
1: نعم
0: خلالها نستطيع أن نقرأ مدى تأقلم الإنسان، نستطيع أن نقرأ كذلك ذائقته، بيئته اللي كان يعيشها. من الجيد أن نبسط هذا المفهوم كذلك للمستمع. كيف فن العمارة يعني يعتبر أداة فهم للمجتمع وبيئته وكيف كان يعيش، عاداته وثقافته؟
1: نعم طيب، فيما يتعلق بهذا الأمر حقيقة يعني مثل ما ذكرت التراث بشكل عام والتراث العماني يعني بشكل خاص يعتبر الحقيقة نموذج متميز في تحقيق التوازن يعني ما بين الوظيفة لهذا التراث وخاصة مثلا التراث المعماري وما بين جمالية هذا المعمار. على سبيل المثال العمارة العمانية التقليدية هي كانت تسعى لتحقيق وظيفة معينة، ولكنها في المقابل هي أيضا كانت تسعى لتحقيق جانب زخرفي، جانب جمالي، يعني هذه العناصر الجمالية يعني كانت تخدم احتياجات الإنسان والبيئة والمجتمع في العصر الذي عاش فيه هذا الإنسان وقام ببناء هذه العمارة. لذلك يعني نستطيع أن نقول أنه البعد الجمالي يعني خلينا أعطيك مثال فقط أنه نماذج يعني عندنا الحصون والقلاع والبيوت والأسواق والأفلاج مثلا، هذه العناصر المعمارية جمعت ما بين ما نستطيع أن نقول عنه الكفاءة العملية القدرة والبعد الجمالي. هذا البعد الجمالي في الأصل هو متناغم مع المكان أو المحيط الخاص بهذا الإنسان. لذلك يعني من خلال هذه العناصر يعني ما الذي نتعلمه، ما الذي نستفيده اليوم؟ الذي نستفيده ونتعلمه هو أن التنمية العمرانية الناجحة لا تتحقق فقط يعني عن طريق التقنيات الحديثة، بل يجب أيضا من خلال مراعاة الخصوصية الثقافية والبيئية. يعني اليوم لما نتكلم عن المدينة العصرية، يعني المدينة العصرية تستطيع هي أن تكون حديثة ومتطورة لكن دون أن تفقد يعني روحها، هويتها المستمدة أيضا من التراث.
0: نعم، أشرت في مقالك كذلك إلى السياحة الثقافية وكيف أن هذه الجوانب الجمالية في التراث الثقافي قد تسهم في الاقتصاد المحلي وفي تعزيز السياحة الثقافية، وكذلك يعني في ربطها بمفردات الحاضر.
1: نعم. فيما يتعلق بالنسبة لي يعني التراث الثقافي والعناصر الجمالية المتمثلة في هذا التراث، اليوم يعني الحفاظ على الهوية البصرية هو لا يعني أن نحن نقاوم التحديث، بل هو توجيه بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية للمكان. وهذا الأمر الحقيقة يعني ممكن يعني أن نقول بأنه هو عبارة عن يعني قوة ناعمة تبنى على القدرة على التأثير والإلهام يعني من خلال الثقافة، من خلال القيم، الهوية الحضارية. لذلك يعني سلطنة عمان عندما تبرز جماليات تراثها المعماري والفني هي في الحقيقة يعني تقدم للعالم صورة حضارية تعكس عمق تاريخها وكذلك أيضا يعني ثراء تجربتها الإنسانية عبر الزمن. أيضا توظيف التراث في كثير من المحافل على المستوى المحلي على المستوى العالمي مثل الفعاليات الثقافية والمعارض الدولية وغيرها، الحقيقة يسهم في تعزيز أيضا الحضور العماني ليس فقط إقليميا وإنما أيضا عالميا.
0: نعم
1: كلنا نعرف إنه التراث أو يجب أن نعرف إنه التراث هو ليس مجرد سجل للماضي، بل هو يعني لغة ثقافية عالمية تستطيع من خلالها الدولة أو سلطنة عمان أن تعرف العالم بقيمة الإنسانية وكذلك تجربة الحضارية. لذلك اليوم بعض المواقع الأثرية في سلطنة عمان هي تعتبر الآن تراث إنساني وليس تراث محلي، ولذلك هي أدرجت في قائمة التراث
0: اليونسكو.
1: العالمي.
0: نعم
1: نعم.
0: دكتور، البعض يعتقد أن هناك خط رفيع جدا ما بين الحفاظ على القيمة العميقة لهذه المواقع التراثية والثقافية والأثرية، وما بين استثمارها واستخدامها كوجهة سياحية وتقديمها بشكل حديث ومعاصر. من
1: نعم
0: خلال تجاربنا في سلطنة عمان، إلى أي مدى تعتقد أنه نجحنا أو استطعنا التوازن ما بين الحفاظ على القيمة الكبيرة لإرثنا التاريخي والثقافي، وما بين تقديم الآخر والاستفادة منه في السياحة الثقافية أو حتى في الدبلوماسية الثقافية وهكذا؟
1: نعم هو الحقيقة يعني موضوع الحفاظ على الهوية أو التراث، مثل ما ذكرت لك، أنا أرجع فقط لنقطة أشرتها في البداية، هي أنه الكثير من الناس يسأل ما هي أهمية الحفاظ على التراث، ما هي المصوغات، الأسباب، ما هي الفائدة، لماذا تصرف ملايين ريالات على حفظ مخلفات الماضي؟ وسؤال هو يقول لك يعني هل يستحق فعلا التراث الأثري هذه المبالغ؟ وفي المقابل ما هو العائد؟ ودائما الناس تربط العائد بالفائدة الاقتصادية فقط،
0: نعم
1: لكن هي أبعد من ذلك، لأن هناك مثل ما ذكرنا مجموعة من القيم. لذلك الحفاظ على التراث أو الهوية البصرية لا يعني مقاومة التحديث، نحن لا نقاوم التحديث، ولكن نذهب باتجاه الموازنة ما بين التراث ومن صنع هذا التراث. وهناك طبعا في أولويات لعمليات الحفظ التراث، وهذا يعتمد على معايير معينة، وما بين أيضا الشروع في عملية التنمية. الحقيقة هذا الأمر يتحقق من خلال وضع سياسات تخطيطية وتشريعات مثلا عمرانية، لكنها في المقابل ممكن أن تدمج القيم الجمالية والمعمارية وما إلى ذلك للتراث، في تصميم كثير من المباني، وكذلك أيضا المشاهد الحضرية بشكل عام. وأيضا ممكن نستفيد، بالمناسبة نستفيد من التقنيات الحديثة، لأنه هي التقنيات الحديثة لا تتعارض مع عملية استحضار العناصر المعمارية والمواد المستخدمة فيها، وإنما هي في المقابل تعكس الهوية والشخصية العمانية. لذلك المطلوب هو إيجاد توازن ما بين الأصالة وما بين المعاصرة، بهدف أن تصبح التنمية هي امتداد الهوية، ويجب أن لا يكون هناك قطيعة بينهما.
0: نعم دكتور، كنت أناقش مع أحد الكتاب مقالا كتب كذلك في جريدة عمان، وكان يتحدث أنه في كثير من المواقع التراثية والأثرية والحارات القديمة حتى التي تم تقديمها للناس وللزوار وللسياح، قدمنا فيها شكل المكان، طابع المكان، التسهيلات والخدمات والكافيهات والقهوة التي أصبحت تزين كثير من هذه الأماكن الأثرية، ولكن لم نستطع بالشكل الكافي تقديم قيمة المكان. أنا أزور هذا المكان الأثري، ولكن لا أجد منتجا يقدم لي القيمة الحقيقية له في بعده الثقافي وفي بعده التاريخي. ما وجهة نظرك؟
1: الحقيقة يا أخي عبد الله، هذا يعتمد على مدى الخطط أو الآلية التي تم استخدامها في عملية استثمار هذا التراث. في حالات معينة ربما يطغى الجانب التحديثي على الجانب التراثي، وهنا طبعا مثل ما ذكرت نحتاج إلى عملية الموازنة. الموازنة مثل ما قلت، احنا نحن لسنا ضد التطوير والتحديث، ولكن يجب أن تبقى للمكان هويته، قيمته، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الاستثنائية، وهذه واحدة من المعايير اللي غالبا ما يتكئ عليها في إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي. لذلك هي للجواب على هذا السؤال، هي هذا يعتمد الأمر على الآليات المتبعة في عملية استثمار وتحويل التراث بطريقة حديثة. طبعا هناك في أشياء يجب المحافظة عليها، يجب عدم المساس فيها، هناك في بعض العناصر يجب أن لا تضاف على هذا التراث كي لا يفقد أصالته. فعندنا العناصر الأساسية هي الأصالة والسلامة، والسلامة والأصالة هي إذا تضررت فهي تؤثر على القيمة الاستثنائية لهذا الموقع. فبالتالي يجب أن نوازن ما بين التحديث وما بين أيضا المحافظة على هوية التراث الثقافي.
0: إلى أي مدى دكتور تعتقد نضج مفهوم السياحة الثقافية معنا في سلطنة عمان؟ هل تتضح معالمها في الجوانب التخطيطية بشكل واضح من خلال اهتمامك ومتابعتك لهذا الموضوع؟ هل هي فعلا تصنف يعني كما تصنف الأنواع الأخرى من السياحة؟ لأنه يبدو أنه أمامنا فرص كبيرة جدا يعني في هذا النوع من السياحة.
1: نعم، هو الحقيقة يعني أنا في المقالات السابقة كنت استعرضت هذا الأمر، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب السياحي. الحقيقة سلطنة عمان هي يعني قطعت شوط كبير في ما يتعلق بقضية الاستثمار في التراث الثقافي وكذلك أيضا التراث الطبيعي. وطبعا هناك الحقيقة يعني جهود بذلت من قبل الجهات المعنية، ولكن كما تعلم أخي عبد الله يعني التراث الثقافي مظلته كبيرة جدا، المواقع الأثرية يعني أعدادها كبيرة. أنا دائما يعني أقتبس مصطلح من أحد الزملاء كان أستاذي، يقول أن المواقع الأثرية هي مثل جيش يأجوج ومأجوج، يعني عددها ضخم. وبالتالي يجب أن تعد العدة لعملية مجابهة أو التعامل مع هذا الزخم من أو هذا الكم من المواقع الأثرية. فلذلك يعني أنا أعتقد أنه هناك في خطوات موجودة وخطوات إيجابية يعني، وفي استراتيجيات وضعت خاصة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بعملية حماية التراث الثقافي. استثماره أيضا في خطوات إيجابية يعني الآن حاليا. في السلطنة
0: الفترة الماضية صرنا نسمع بشكل كبير عن التخطيط العمراني وعن هوية المدن وعن أنسنة المدن وعن يعني أمامنا واضح يعني جدا هذا الاهتمام. مسألة التخطيط والتوسع العمراني وكيف ممكن تحافظ على الهوية البصرية والجمالية للمدن وبدون يعني أن تفقد عنصر الحداثة، لأنه هذه الأجيال تتعاقب، يعني هناك من لديه دافعية كبيرة إنه يشوف يعني مدن بهوية عصرية يعني كما يرى في مختلف المدن العالمية، وهناك من يطالب بأن تكون هويتنا في عمان محافظة على بعدها التراثي والثقافي اللي تعودنا عليه يعني في عمان، والذي يشكل من وجهة نظر البعض ميزة فارقة عن بقية المدن.
1: صحيح، أنا حقيقة أتفق، يعني نحن في سلطنة عمان يعني نمتلك مفردات تراث ثقافي وتراث طبيعي يميزنا عن بقية الدول في المنطقة. لذلك يعني يجب أن نتعامل مع هذا التراث الثقافي والطبيعي بطريقة تحافظ على أصالته سلامته، وبالتالي تحافظ أيضا على قيمته. اليوم يجب مرة أخرى أن أقول أنه يجب أن تكون هناك موازنة، لا يجب أن نكون معارضين للتنمية والحداثة، ولكن في المقابل أيضا يجب أن لا تطغى الحداثة على التراث. التراث بكل بساطة يعني ممكن توظيفه بطريقة سهلة وبطريقة يعني فيها نوع من الحداثة يعني، وبالتالي الهوية البصرية لهذا التراث يجب أن لا تكون معزولة عن تصميم المدن الحديثة أو المدن العصرية مثل ما تفضلت أخي عبد الله.
0: نعم،
1: يجب أن يتم دمجها في التخطيط الحضري.
0: هل يعني هل ممكن أن يتم هذا الدمج مع وجود ناطحات سحاب، مع وجود يعني النمط العمراني اللي تعودنا عليه عادة في المدن العصرية وهكذا بسبب نمطها الحديث. هل تعتقد أنه ثباتنا وتمسكنا بكثير من الجوانب التي كانت تميزنا يجب أن يبقى بنفس المستوى؟
1: هو أخي عبد الله يجب أن نفرق ما بين أمران. أولهما التراث كتراث، وكذلك أيضا التنمية. اليوم عندما نتحدث عن ناطحات السحاب، هذه البنايات الضخمة إذا لم تكن فيه

0: يتوافق أيضا مع التراث والهوية أيضا العمانية.
1: نعم، إذن هذا الامتزاج ممكن، وبالعكس
0: نعم
1: قد يكون ميزة يعني.
0: نعم نعم، هو يجب أن يكون هناك ما يسمى مثل ما ذكرت أنا في المقال النموذج المتوازن.
1: نعم.
0: المدن المعاصرة والتراثية، يعني بمعنى آخر يعني يزاوج أو يدمج ما بين القديم وما بين الحديث. لكن عندما نتحدث عن المواقع الأثرية والمواقع التراثية هذا شيء آخر.
1: نعم.
0: يجب أن لا يعني تدخل الحداثة بشكلها الذي نتحدث عنه اليوم، مثلا ناطحات سحاب أو بنايات ضخمة. لا، يجب أن يتم المحافظة على الموقع بجماليته، ولكن مع إدخال بعض التقنيات الحديثة.
1: نعم، نحن سعيدين جدا بقراءة ومناقشة والحوار معك حول مقال القيم الفنية والجمالية في التراث الثقافي ودورها في تشكيل الذاكرة والهوية. شكرا جزيلا لك دكتور، وسعيدين جدا بهذا الحوار معك.
0: بارك الله فيك أخي عبد الله، وشكرا جزيلا مرة أخرى.
1: تسلم، بارك الله فيك. الأستاذ الدكتور ناصر بن سعيد الجهوري، أستاذ بقسم الآثار بجامعة السلطان قابوس، وكاتب مقال القيم الفنية والجمالية في التراث الثقافي عبر صفحات جريدة عمان، كان ضيفنا في فقرة أقلام.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. وكما عودناكم دائما تكون لدينا مساحة نناقش فيها بعض المواضيع ونلتقي فيها ببعض الباحثين والمختصين، نتعرف عليهم عن قرب وكذلك نقرأ في مسيرتهم العلمية والعملية ومحطاتهم البحثية. اليوم محطتنا مع الأستاذة الدكتورة آمنة بنت محمد الفطلسية، أكاديمية وطبيبة عمانية بارزة في مجال طب الأطفال والوراثة، وتشغل منصب أستاذة في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس واستشارية أولى بالمدينة الطبية الجامعية. أهلا وسهلا بك بروف آمنة، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: أهلا وسهلا فيكم وبالمستمعين الكرام، ويسعدني أن أكون موجودة معكم اليوم.
0: حياك الله، وسعيدين أكيد في أن نجري هذا الحوار.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيك، مقدرين جدا طبعا لوقتك وحضورك معنا هنا في الاستديو. ويمكن يعني من الجيد أن نبدأ حديثنا حتى نعرف كذلك المستمع والمتابع الذي انضم إلينا عن أهم اهتمامات البروف آمنة في المجالات البحثية والاختصاص، حتى ندخل إن شاء الله في عمق الحوار أكثر.
1: أنا طبعا يعني يمكن في تصحيح بسيط في المقدمة، أن أنا أصلا استشارية في أمراض المخ والدماغ في الأطفال. يعني الوراثة بس جزء من هذا التخصص، ولكن تخصصي الأساسي هو هذا. وأيضا عملت زمالة في كهرباء الدماغ وأمراض الصرع في الأطفال. طبعا اهتماماتي تمتد إلى ثلاث محاور، بكوني أني أنا أكاديمية في جامعة السلطان قابوس، جانب تعليمي وهو التعليم طلبة كلية الطب والعلوم الصحية، وأيضا المشاركة في تدريس الطلبة من المجلس العماني لاختصاصات طبية في طب الأطفال. كذلك يعني من ناحية الكلينيكية والسريرية، أنا أعالج المرضى في عيادات في مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية. والحمد لله رب العالمين، يعني من رجعت من البعثة تمكنت أني أدخل وأشارك مع زملائي في تطوير الخدمات الصحية في مجال طب الأعصاب للأطفال، وإدخال خدمات جديدة لجعل المركز، يعني نفخر بأن كون المركز الوحدة في جامعة السلطان قابوس في المستشفى هي تعتبر يعني من الوحدات أو مرجع أساسي في السلطنة لاستقبال الحالات، خاصة الحالات الطارئة والحالات اللي يصير فيها الشلل والأمراض الجينية والاستقلابية. أيضا طبعا كاهتمام آخر، وبكوني حكم أني أكاديمية، اتجهت إلى البحث العلمي. واتجاهي للبحث العلمي يعني بدأ من رحلة الدراسة في كندا، ومن هناك يعني بدأ شغفي واهتمامي بأنه بعد ما رجعت وبديت أكون يعني نفسي كأكاديمية في عمان وفي جامعة السلطان، أني أيضا أبرز الحالات اللي موجودة في عمان وكيف اختلافها وكيف نمطها وإيش البيانات اللي ممكن تخرج من السلطنة للعالم. وأيضا يعني يمكن أكبر دافع هو المرضى، لأن في الأمراض الدماغ والأعصاب يعني خاصة في ما قبل اكتشاف التكنولوجيا بالنسبة وتطوير العلم بالنسبة للفحوصات الوراثية والجينية، كنا فعلا يعني يكون عندنا تحدي كبير أن نعرف المرض بس من العلامات السريرية. والفحوصات كانت ما بنفس التطور هذا وبنفس التقنية. ففي ذاك الوقت بدأت يعني اهتمام أني يعني أجمع هذه الحالات دائما مع الأهل، نشوف إذا كان في أيضا هذا المرض منتشر في أكثر من فرد في العائلة. وبدأ التواصل مع الجماعات البحثية في جامعات أخرى في دول العالم، وبدأنا الحمد لله يعني في تكوين قاعدة بحثية تشاركية يعني مع جامعات في بريطانيا، في هولندا، في يعني أيضا الخليج العربي، في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان. يعني وين نحصل إن في مجال وفرصة إن إحنا نتشارك بالبيانات ونتشارك بمعلومات المرضى. دائما نسعى إنه فعلا يعني نبرز ونظهر يعني الأمراض المنتشرة في عمان الآن وكيف أيضا نوصل ونشارك بهذه البيانات في قاعدة البيانات العالمية.
0: نعم عاد نحن سمحين اليوم دكتورة يمكن نسألك أسئلة واجد بسيطة
1: يعني. لا تفضل.
0: ولكن حتى أنا أكون مع المستمع، لماذا دائما المخ والأعصاب مقرونات ببعض؟ يعني تخصص حتى يعني هو نفسه وممكن أن أيوة. نوضح هذا الترابط.
1: أو يمكن من ناحية أن الدماغ ينقسم إلى قسمين. طبعا أنت عندك المخ اللي هو الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ أو مادة المخ، وبعدين من الدماغ يطلع لك العمود الفقري والأعصاب الفرعية في الجسم. فالأعصاب الفرعية والعضلات أيضا هذه لها أمراض مختلفة. طبعا يمكن إذا دخلنا من ناحية فلسفية هو يعني فهم الأعصاب من ناحية التفكير والهذا، لكن هذه كلها أشياء مترابطة ببعضها. لكن يعني التفسير الأكثر إنه هو الدماغ والأعصاب، خاصة على أساس أنها تشمل الأعصاب الفرعية والأمراض العضلات.
0: لما نتحدث عن الأعصاب هي في كل جسم الإنسان يعني.
1: نعم.
0: في جميع أعضائه.
1: نعم
0: نعم. هل لها دور في إرسال إشارات للدماغ وهكذا يعني؟
1: أيوة نسمع؟ يعني هو الإشارات سواء إشارات حسية إشارات حركية عشان الإنسان مثلا يحرك جسمه رجله يقوم بالحركات المعتادة، لازم الإشارة تطلع من العضلة بعدين تروح عن طريق العصب، ومن العصب في مسار معين يوصل إلى أماكن معينة في الدماغ. فمثلا أماكن الحركة أيضا في فص مختلف من الدماغ، أماكن الحس في مكان مختلف من الدماغ، أيضا التوازن في مكان اللي هو المخيخ في جسم الإنسان. وطبعا الأمراض تكون مختلفة، يعني ممكن مرض يكون في بس مكان معين، فإحنا من خلال فحص المريض نعرف المؤشرات ونعرف أيضا نحدد وين بالضبط المرض عنده، وهذا لما يكون في تحديد المرض يساعدنا أن إحنا يعني نطلب الفحوصات اللازمة اللي هي بتروح تخبرنا بالضبط هذا المرض، ما راح نطلب كل شيء ممكن الشخص اللي هو عنده أمراض في المخ نطلب لإياها.
0: إيش أكثر الأمراض أو الأكثر انتشاراً مرتبطة بالمخ والأعصاب اللي يتعارفوا عليها الناس؟
1: أيوة يعني شوف، تسمع أنت عن الصرع. أمراض الصرع هي طبعاً أكثر انتشاراً وأكثر شيء إحنا نشوفه سواء في الأطفال أو الكبار. يقدر يعني مثلاً في سلطنة عمان في على الأقل على حسب التعداد يمكن 50,000 مريض بمرض الصرع على مختلف أنواعه. طبعاً في درجات وفي اختلافات وفي تصنيفات يعني لأمراض الصرع. أيضاً الشلل الدماغي سواء في الكبار أو الأطفال، سواء الشلل النصفي سواء الشلل كامل، وتختلف أيضا المسببات لهذه الأمراض، إنها ممكن تكون بسبب جلطات، ممكن تكون بسبب أمراض متوارثة جينية، ممكن تكون حتى بطفرات جينية جديدة يعني. فهو يعني علم واسع ومتشعب، والإنسان اللي يدخل يعني هذا التخصص لازم يكون عنده شغف وأيضا يكون عنده قدرة إنه يدرس طول الوقت. يعني إحنا الحين حاليا يمكن ما ودعنا كراسي الدراسة ولا يمكن بنودعها، لأنه
0: بسبب تجدد
1: بتجدد المعلومات أيوة سواء كانت تشخيصية أو علاجية. يعني في العلاج في حاليا تطلع لك علاجات جديدة، فدايما إحنا قبل العيادة مثلا لازم نمر على المرضى ونشوف تشخيصاتهم ونروح لقواعد البيانات العلمية ونشوف إذا في شيء جديد مكتشف لهذا المرض، لأن 100% المريض هو مريض واحد عنده طفلة أو عنده هو كشخص يعني. لكن أنا عندي في العيادة 30 مريض، فهذا المريض بيجي دارس كل شيء، يريدني أنا كطبيبة عارفة كل المعلومات، متحضرة أني أعرف وش العلاج. أيضا المرضى الحين الحمد لله رب العالمين يعني العلم صار تحت يدنا يعني، يعرفوا حتى وين التجارب السريرية موجودة في العالم. يجوني يسألوني دكتورة ممكن دخلي طفلنا في هذا التجارب السريرية، فأنا لازم أكون سابقتهم، وإذا ما سبقتهم هم بيسبقوني، ويمكن هذا ما أحبذ إنه يكون جزء مني كطبيبة. أنا أحب أكون دائما سابق المريض ومستعدة له وعارفة كل المعلومات قبل ما يشوفنا في العيادة.
0: نعم ذكرت دكتورة حوالي 50,000 مصاب بالصرع في عمان.
1: بالصرع نعم.
0: هذا تعتبر وفق المعدلات والمتوسط العالمي من النسبة المرتفعة ولا العادية؟
1: لا أو ماذا؟ المعتادة هذه يعني هذه طبعا تقديرية على حسب كم عدد المتوسط المتوقع على حسب عدد السكان. نعم. يعني في دراسات شمولية حصلت في أجزاء من العالم متوقع أن كل بلد يكون هذا العدد عنده. نعم. طبعا يعني الصرع ممكن يكون يعني بسيط جدا سهل علاجه، وممكن يكون مستعصي جدا وأنواعه مختلفة، خاصة احنا في الأطفال يعني الأمراض الوراثية والجينية تدخل بشكل كبير بالنسبة لأنواع، حتى أنواع الصرع. عندنا متلازمات صرع يعني مرتبطة بطفرات جينية معينة، هذه أيضا ممكن يكون علاجها جيني أو يكون لها أدوية معينة تشتغل على وين بالضبط المستقبلات اللي صار فيها الخلل في دماغ هذا الطفل يعني.
0: نعم، لكن لما نقول الصرع هو مرض يعني مرتبط بالأعصاب والدماغ.
1: أيوة، هو مرض من أمراض المخ. أيوة.
0: نعم.
1: يكون في تشنجات، سواء تشنجات جزئية، تشنجات كاملة شاملة يعني جميع أعضاء الجسم. والشيء الثاني ممكن أحيانا بس حركات لا إرادية، مثلا أنا بكلمك فجأة بتوقف ما بكون معك، هذه أيضا من أنواع الصرع الخفيفة. مرات جينا تحويلات من المدارس، يعني مثلا الأساتذة اللي عندهم فعلا حس ومركزين على الطلاب يقولون الطالب هذا يفصل. مرات يعني ما يكون موجود معانا أبدا، هذا نوع من أنواع الصرع اسمه صرع النسمة، يكون من الأنواع اللي تم علاجها يعني
0: يكون
1: بسهولة.
0: شديد
1: يمكن هو يعني يعتمد على هذا، فأكثر شيء يكون تشنجات كل أجزاء الجسم.
0: نعم.
1: وأيضا يكون ممكن صرع تكراري مستمر، يعني التشنجات تستمر إلى ربع ساعة نص ساعة، ولو تتطور وتستمر بهذه الطريقة ممكن تأثر سلبيا على الجسم وعلى الدماغ، يعني ممكن ينقص عنك الأكسجين لأنك أنت خلاص ما قادر تتنفس خلال النوبة هذه.
0: هل في علاجات دائمة يعني يتعافوا الناس من الصرع بشكل دائم، ولا هي فقط تستخدم هذه العلاجات المهدئة واللي يعني ممكن تخفف من حدته؟
1: هو شو بالنسبة لمرض الصرع، يعني هي الأدوية ما تعتبر شافية، لكن الأدوية جدا جدا ضرورية لأنها يعني تثبط الشحنات الكهربائية وتقللها، فالشخص اللي مصاب بالمرض الصرع ما يصير عنده، الحمد لله رب العالمين. طبعا يعتمد على المسببات، لكن أغلب حالات الصرع تكون مرحلية وقتية ويتم الشفاء فيها. في العادة احنا يعني نعالج المريض مدة سنتين على الأدوية من آخر نوبة جاته، بعد كذا نوقف العلاج تدريجيا، و70% ما يرجع لهم مرة ثانية، هذا في الأطفال يعني 30% يرجع لهم، وممكن مرات نتوقع من المريض اللي ترجع له. فأنا لما أجلس مع الأهل أفهمهم بالضبط يعني إيش فرص أنه ترجع النوبة وإيش فرص أنه ما ترجع النوبة.
0: نعم، ذكرت المسببات، ما هي أبرز المسببات؟
1: بالنسبة لنا احنا في الأطفال في متلازمات عمرية معينة، يعني ما أنه لها سبب معين لكنها تجي بطريقة معينة، يعني التشنجات تكون خلال فترة الليل. لما أشوف التخطيط الدماغ وأقرأ الشحنات الكهرباء الزيادة، سواء كان المريض في عمان ولا في الولايات المتحدة أو في سويسرا، التخطيط نفسه كشكل وكتصوير يكون واحد لأن الشحنات بتكون موجودة في مكان معين. وطبعا احنا نجمع هذه العلامات مع التاريخ المرضي وحدة التشنجات، هذه مثلا المرضى جيهم تقريبا من عمر 6 سنوات، ولما يجوا على مرحلة البلوغ يروح عنهم وتخف. فحتى مرات احنا يعني نقول للأهل انت عندك خيار انك ما تعالج النوبة وما تعطي الطفل دواء، لأنه لما أجريت الأبحاث وجد أن سواء المريض تعالج أو ما تعالج نفس يعني نفس الشيء، ما يختلف بالنسبة لتكرار النوبات. أو في حالات معينة إذا يعني النوبات تكررت كانت طويلة جدا تجيب هذا قل له لا، أفضل أنك تتعالج، مع أنه ممكن ما يتعالج يعني هذا الأنواع. وطبعا في أنواع مثل الصرع الطفولي احنا ينقبض قلبنا لما نشوفه ونشوف أن المريض جايب هذا، أو لأنه للأسف هي بالنسبة للمريض ما شيء جيد، يعني هو من الأمراض أنواع الصرع المستعصية جدا، مقاومة للعلاجات، وتضطر تعطي علاجات مختلفة كثيرة. أغلب الأحيان يمكن ما يروح عن المريض ويتكرر معه أو يتحول إلى نوع آخر من أنواع الصرع. فهذا يعني لما أنا طبعا إحنا نحكم من تخطيط الدماغ ومن القصة المرضية ومتى بدأ المرض عند المريض، ونصنف الأنواع على حسب هذه. طبعا في بعض يعني التشنجات الوقتية، يعني إذا كان عندك خلل في الجسم بالنسبة للأملاح، الصوديوم، أشياء مثل هذه، مثلا يصير أنك تطيح، مثلا يصير حادث عرضي، هذه ممكن تكون وقتية وتروح، يعني إذا ما كان عندك أثر دائم داخل الدماغ بسبب الحادث اللي تعرضت له.
0: نعم دكتورة، من خلال هذه الخبرة الطويلة وتعاملك مع المرضى وتعاملك مع ذوي المرضى وأسرهم وأهلهم كذلك، صحيح أن الطب تطور وأن ثقافة الناس كذلك تطورت، لكن هناك دائما يمكن بعض الخرافات والأساطير المرتبطة بمرض الصرع، فما هي أبرزها على أقل تقدير اللي مر عليك مثلا؟
1: لا جدا جدا، يعني ما شاء الله عليك. طبعا هذا من التحديات الكبيرة. احنا نحترم يعني رأي المريض، نحترم أيضا أنه هو مشارك معنا في عملية علاج طفلة أو علاج العلاج نفسه، ودائما نحاول نمكن المرضى أن أيضا يشاركوا معنا في عملية العلاج. لكن في أحيانا لازم نقول لا، ونقول لازم المريض يروح على العلاج. يعني من أهم الخرافات هو الحقيقة التداوي، يعني بالوسم، التداوي بالأعشاب، يقول لك أنا بروح وبرجع لك. احنا مرات نقول لهم أوكي أنت خذ دواي وروح تعالج، وعلى الأقل نحتاج يعني نحاول أن نحمي الطفل من أن تتكرر العلاجات. أحيانا لما تكون من الأمراض اللي فعلا يعني مثلا الصرع مستمر ومتكرر، ونعرف أن في خطورة للطفل، يعني نلجأ إلى وحدة حماية الطفل، ويكونوا معانا يساعدونا أن نحاول أن نخلي الأهل يتقبلوا العلاج. تقبل العلاج ما سهل، لكن الحمد لله رب العالمين لما نجلس مع المريض جدا متساعدين، وجدا يعني يهمهم أن الطفل يتحسن، يهمهم أيضا أن نعرف إيش يعني التشخيص النهائي بالنسبة لأطفالهم. طبعا في أمراض المخ والدماغ يعني في أمراض كثيرة لحد الحين مرات ما نعرف وش السبب، لكن بالنسبة للعائلة هذا مهم جدا، لأنه يكون في تكرار، يعني يكون في طفلين مثلا مصابين، مرات ثلاثة أطفال. في هذه يعني الأحوال إحنا نحاول نساعد المرضى عن طريق التشارك والتشاور مع جماعات بحثية خارج السلطنة، لأنه يكون عندهم يعني تقنيات أكثر حداثة من عندنا. فأول شيء يعني مثلا أغلبها هذه تكون أمراض وراثية جينية، فأول شيء إحنا نعمل الفحص الجيني الوراثي في عمان، إذا طلع إنه ما في شيء أغلب الحال يمكن بيكون شيء جديد، سواء جين جديد أو طفرة جينية جديدة. ففي هذه الأحوال إحنا نروح إلى مراكز بحثية، وهذه المراكز البحثية يعني لما أنت تتعاون معهم على فترة طويلة وتعرفهم، يعني التعاون معهم جدا مثمر، والحمد لله. يعني الأبحاث اللي أنا يعني كانت منشورة في منشورات اللي هي معامل تصنيف عالي، كانت بالتشارك مع الجماعات البحثية خارج السلطنة، لأن أيضا في بعض ما ما ما بس تحتاج إنك تقول إن هذا الجين هذا مسبب المرض، لازم تعرف أو تكتشف ليش، كيف هذا الجين سبب المرض. فتحليل البروتينات، وتروح لآلية المرض، حماة متواجدة معانا في السلطنة. وأحيانا حتى المجموعة البحثية اللي عندنا يعني نشارك معاها في دولة مثلا معينة يكون ما موجود عنهم، فهم يلجأوا إلى مجموعات بحثية أخرى، فيكون كذا التشارك يعني، وتبادل الخبرات، تبادل المرضى والمعلومات. يعني من سنة كنت أنا في مؤتمر، فإحنا عرضنا مرضى كان حالة جديدة يعني ونادرة جدا، فأشوف في ناس تتصل فيني يعني، فاستغربت ليش يتصلوا فيني، فطلعت مجموعة في بريطانيا يشتغلوا على نفس المرض هذا، فقالوا احنا نريد مرضاكم نحطهم مع مجموعتنا، لأن العدد يعني قليل جدا في العالم يعني نعدوا على أصابع. فاحنا قلنا لهم احنا خلاص يعني بادين ننشر وبحثنا بيكون مقبول يعني، صح هم مريضين لكن لما يكون الحالة نادرة يعني فرصة انه ينشر ويقبل في المجلات حتى لو بمريضين يكون أكبر. فقالوا لا ما مهم، أنتم نشروا خلاص روحوا في هذا، لكن أيضا إحنا نريد مجموعتكم مرضاكم ندرسهم بعمق أكبر
0: أنا
1: يعني.
0: بتكلم عن المسار البحثي، لأن ما شاء الله عليك دكتورة يعني مسيرة حافلة وأوراق علمية كثيرة واستشهادات كثيرة كذلك
1: الحمد لله.
0: لبحوثك العلمية. لكن أشوف المستمعين يرسلوا على النقطة الأخيرة اللي تكلمنا عنها، لأنه يقولوا يعني يمكن مرت عليهم أكيد مثل هذه الحالات، وبالتالي يعني يشوفوا كثير من الممارسات الخاطئة في التعامل مع مصابي الصرع. يعني البعض يعتقد أنه هذه مثل الحالات الميؤوس منها، أن المصاب بالصرع من الصعوبة أن يمارس حياته بشكل طبيعي سواء دراسته أو حياته الاجتماعية، وبالتالي هذا يمكن يضاعف من المعاناة والتحدي. لكن أنا أريد أفهم يعني دكتورة، من أين دخلت هذه الخرافات؟ يعني هل بسبب تعقيدات المرض نفسه، تعقيدات العلاجات التي تصاحب هذا المرض؟ ما الذي دفع البعض أنه يفسر مثلا أنه هذا المرض يعني يحتاج لوسم مثل ما قلتي، ولا أنه هذا المرض يحتاج لمطوع يعني مرتبط يمكن بخرافات الجن وغيره؟ كيف صار الترابط؟
1: هو شوف هذا يعني مفهوم أو مغالطات عالمية ما بس في عمان، يعني
0: ممتاز.
1: في كل أنحاء العالم يعني الصرع يعتبر كأنه وصمة عار. المرضى حتى ما يريدوا يعني إنه حد يعرف إن عندي مرض الصرع، لكن هو مرض عضوي مثل أي مرض ثاني. يعني مسبباته معتادة، يعني مثل الجلطات، الأمراض الوراثية الجينية، أحيانا ما يكون في مسببات معروفة، أحيانا يكون مرتبط بفترة معينة عمرية معينة. احنا ايش نعمل يعني؟ نحاول مع المرضى بالتثقيف الصحي والتوعية، فعن طريق الرابطة العمانية لأمراض الصرع كنا سنويا وما زلنا يعني سنويا نعمل توعية للمجتمع. من سنتين تقريبا استضفنا مرضى على أساس أن هم أيضا يوعوا العامة في، وعملنا ملتقى مع المرضى ومع العامة في مركز المعارض يعني خلال فترة معرض الكتاب. وكنا سنويا أيضا نروح المولات، المراكز التسوقية، على أساس أن نوعي بالمرض ونغير المفاهيم والمغالطات. يمكن هو يعني كمريض صعب، صراع الناس جدا تخاف لما تشوف النوبة وخاصة التشنجات.
0: تشنجات،
1: أيوة.
0: نعم.
1: ويفكروا إن المريض مثلا بيموت في هذيك الفترة، فيسووا أشياء مثلا خاطئة، مثلا يدخلوا يدهم داخل، لكن لأن في حركة وتشنج كل أجزاء الجسم، يعني مثلا ممكن فم المريض وأسنانه تضغط عليهم تجرحهم، ممكن هم أيضا لو دخلوا يدهم في هذا يدفعوا باللسان إلى الخلف ويسكر مجرى الهواء، فيعملوا مشاكل أكثر من كذا. فإحنا لما يجي عندنا المريض نعلمه أيضا، يعني من ضمن الأشياء اللي لازم تثقيف المريض كيف يتعامل مع نوبة الصرع، إيش الإسعافات الأولية المطلوبة، متى لازم يروح المستشفى، كيف يتعامل مع المريض. بعض المرضى اللي هم مثلا خاصة في الأطفال يعني ما نقدر نتحكم 100% بالنوبات، يظل في البيت عنده أيضا نوبات، أحيانا نعطيهم علاجات يستخدموها في البيت خلال فترة النوبة هذه، وندرب الأهل كيف
0: نعم.
1: يستخدموها، غالبها تحطها في الفم وتوقف النوبة على أساس إن ما تطول النوبة في المريض ولحد
0: نعم.
1: ما يعني الأهالي يوصلوا إلى المستشفى. فالحمد لله يعني نحاول بكل المستطاع يعني إن احنا نثقف المرضى، نغير نظرتهم ومفاهيمهم.
0: نعم.
1: المغالطات موجودة كل مكان، لكن حقيقة يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة في تقبل أكبر.
0: نعم
1: وفهم ووعي أكثر بهذه الأمراض من الأهالي،
0: نعم
1: وما نفس اللي كنا سابقا. يعني أنا أول ما جيت كان صراع أحيانا على أساس مع المريض على أساس
0: نعم
1: نبدأ العلاج، لكن الحين يعني لا، بالعكس يتقبلوا العلاج ما عدا حالات نادرة. طبعا لكل قاعدة شواذ، يعني ما كل الناس نفس الشيء، وأحيانا بعض المرضى يجوك ك استشارة ثانية، يعني يشوف أن ولدهم ما مسيطر على الحالة، يجيني من مستشفيات أخرى أنه يعني دكتورة شوفي ابني أو شوفي بنتي وشوفي هل ممكن نغير في العلاج، هل ممكن نسوي تدخل جراحي.
0: نعم
1: فإحنا أيضا هذه الحالات أيضا نشوفها يعني، والحمد لله دائما نحاول أن نكون
0: نعم
1: لنا تأثير وتغيير بالنسبة للمريض. صح، دائما ننصح أن المريض يرجع للدكتورة الأساسي، لأن خاصة الأمراض المستعصية والمستدامة فترة طويلة، يعني بعض
0: نعم
1: المتلازمات الصرع تم عند الإنسان طول عمره يعني.
0: نعم
1: فهذيل نقولهم أحسن تبقوا عند نفس المريض، لكن أنا بعطي توصيات معينة لتغيير العلاج وأنت ترجع لطبيبك الأساسي
0: نعم أنا
1: يعني.
0: أشوف دكتور يعني كلنا محتاجين الحد الأدنى من الثقافة والتوعية في موضوع الصرع، لأن بصراحة ثقافتنا واضح أنها متدنية، لأن الأشياء اللي تقوليها
1: إن شاء
0: كلها
1: الله
0: جديدة
1: إحنا
0: علينا،
1: مستعدين، إن شاء
0: فهذه
1: الله موجودين
0: وإحنا نعتبر هذه
1: وسنويا
0: الحلقة
1: نعمل
0: واحدة
1: يعني
0: من
1: إن شاء
0: أدوات
1: الله.
0: التثقيف إن شاء الله.
1: إن شاء
0: أحد
1: الله.
0: مستمعينا يسألك دكتورة، هل هناك أي ارتباط بأي شكل من الأشكال ما بين الصرع وما بين البعد النفسي، يعني كونه يمكن سبب نفسي؟
1: شوف، هو ما سبب نفسي، بالصرع مرض عضوي بسبب زيادة شحنات الكهربائية في دماغ الإنسان. الأمراض النفسية غالبا ما يكون عندها زيادة كهرباء في الدماغ، لكن وأبحاث أيضا أجريت في سلطنة عمان وجد أن المرضى اللي عندهم أمراض الصرع تكثر عندهم الأمراض النفسية، مثل الاكتئاب، مثل القلق والتوتر. أيضا في الأطفال احنا نشوف فرط النشاط أيضا من الأشياء اللي تكون مرتبطة ببعض أنواع الصرع يعني. فهي كلها لأنها نابعة من الدماغ، يعني من مخ الإنسان وشبكة الدماغ اللي ممكن ما حد فاهم لها، فتكون مترابطة ببعضها.
0: لكن هو مرض عضوي.
1: هو مرض عضوي 100%، وأتمنى أن هذا المفهوم يتغير. ومثل ما خبرتكم يعني له أسباب مختلفة، مرات يعني في أنواع معينة لما يجيني المريض
0: نعم
1: أقول له على طول تدخل الأشعة المغناطيسية، لأنه ممكن يكون بسبب ورم في الدماغ.
0: نعم
1: وطبعا العلاج بيكون مستعجل، واستئصال الورم هو يكون العلاج بالنسبة للمريض لنوبات الصرع هذه اللي
0: نعم
1: موجودة.
0: هذا سؤال غريب شوية، هل المريض بمرض الصرع عدواني؟
1: شوف، يعني مثل ما خبرتك، يعني هو كنفسه كشخص يعني ما هو عدواني، لكن قد تكون عنده سمات عدوانية. ليش هذه ممكن تكون؟ مرات الأدوية تعمل لك نوع من زيادة النشاط، لأنها هي تشتغل على مستقبلات الدماغ، فهي ما مس يعني تستق يعني تشتغل على مكان واحد، ممكن تشتغل على شبكة من الأعصاب،
0: نعم
1: ممكن هذه تكون هي مسؤولة عن العدوانية والهذا. فأحيانا ممكن يكون خاصة في الأطفال، وأيضا كجزء من المتلازمة. يعني أنا ليش أقول متلازمة؟ لأن الصرع ممكن يكون ما بس تشنجات، ممكن يكون عنده تغييرات أخرى مثل التوحد، ممكن يكون زيادة فرط النشاط، العدوانية، كلها هذه موجودة يعني، وتكون مترابطة ببعضها، لكن جزء منها بسبب الصرع، جزء منها بسبب الأدوية، جزء منها بسبب المتلازمة أو الطفرة الجينية أو المرض الجيني اللي مسبب الصرع هذا.
0: نعم
1: فكلها هي يعني أشياء متداخلة ببعضها.
0: نحن نوجه تحية طبعا لمستمعينا وتفاعلهم معنا
1: لا ما شاء الله عليهم.
0: التقاطهم لبعض الأشياء، حتى
1: أيوة
0: اللي فاتتني
1: إن شاء
0: أحد
1: الله.
0: المستمعات تسأل تقول الدكتورة ذكرت أمراض استقلابية، قلت
1: نعم
0: الدكتورة
1: أيوة.
0: تبغى تفهم إيش يعني أمراض استقلابية؟
1: الأمراض الاستقلابية هي أمراض موجودة يعني جينية وراثية، يكون فيها خلل في إنزيمات معينة. فمثلا يعني أنا أعطيك مثال بسيط، في نوع من أنواع الصرع يتعالج بالفيتامينات، هو مرض استقلابي، ما نعطي المرضى أدوية للتشنجات. طبعا هذا لأنه مرض استقلابي، يعني بسبب أنه يعني يكون في خلل في البروتينات في الأحماض الأمينية وغيرها يعني من المسببات. ممكن تكون أيضا نقص في الفيتامينات اللي موجودة، فالطفل يكون مولود بنقص فيتامين، مثلا فيتامين 6.
0: نعم.
1: هذا يكون
0: نعم.
1: هذا يكون بسبب خلل وراثي. وعندنا يعني احنا درسنا هذه الحالة ونشرناها أيضا،
0: نعم.
1: وكان في مساهمة يعني من عندنا لطالب دكتوراه في كندا، هو عماني، اشتغل على المرضى مالنا وتم استخلاص طفرة جينية جديدة
0: نعم، نحن
1: مسببة.
0: نستأذنك دكتورة، نذهب لأذان العصر وبعدها
1: اتفضل.
0: إن شاء الله
1: أيوة إن
0: بنواصل.
1: شاء
0: إذا
1: الله
0: مستمعينا نذهب إلى الوقفة الدينية لأذان العصر وبعدها إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله.
0: بنستعرض أسئلتكم.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهير. اليوم الخميس، كثير منكم يمكن في طرقاتهم للبلاد، فهذه فرصة أنكم تستمعوا إلينا يعني لوقت أطول بإذن الله تعالى. وسعيدين جدا بوجود الأستاذة الدكتورة آمنة بنت محمد الفطيسي، أستاذة طب أعصاب الأطفال بقسم صحة الطفل في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتورة مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: حياك الله. وأكيد يعني نواصل حديثنا وكذلك نتفاعل مع المستمعين الذين أرسلوا مجموعة طبعا من الأسئلة في هذا الموضوع، وأشوف هنا مجموعة من التعليقات يعني اللي تقول إنه هذه أغلبها معلومات جديدة علينا، وبالتالي يعني سعيدين جدا أن تكون هذه الحلقة إضافة إلى جهود التوعية والتعريف يعني بهذا المرض وطريقة التعامل معه. وأبدأ مباشرة استثمارا للوقت ببعض الأسئلة التي وردت إلينا. طريقة التعامل الصحيحة مع مصابي مرض الصرع أثناء الإصابة نفسها. أنت يمكن ذكرتي يعني بعض الممارسات الخاطئة دكتورة، لكن أنا شخص ما سبق أني تعاملت مع مريض بمرض الصرع، يعني حتى يمكن إذا يصاب هو بذيك الحالة أنا ما أعرف هذا ويش صرع ولا شيء ثاني ولا غيره. فما هي أبجديات خلينا نقول يعني دكتورة التعامل مع مرض الصرع؟
1: هو شوف، أول شيء تحط المريض على جهة اليسار من الجسم، وهذه جهة اليسار ويكون يعني مائل على جنب اليسار، فهذا يفتح تلقائيا مجرى الهواء، لأنه هو هذا أهم شيء، أن اللسان ما يرجع على وراء وأن مجرى الهواء والتنفس يكون مفتوح، بحيث أن المريض خلال النوبة يقدر يتنفس طبيعي. يعني
0: ليش اليسار؟
1: ليش اليسار؟ لأنه يمكن هو يفتح مجرى الهواء بالطريقة الأمثل.
0: أفضل.
1: أيوة الأمثل. شيء ثاني، أنه نقول للمريض أنك ما تحط يدك داخل فمه، للأهالي أو المسعف ما يحط اليد داخل فم أساسا أنه ما يسكر.
0: ليش هو دائما المريض بالصرع معرض أنه يبلع لسانه مثلا؟
1: المريض بالصرع لأنه أنت لما تتشنج يتشنج كل شيء في جسمك، فحتى أسنانك ترص على بعضها.
0: نعم.
1: فلما تحط اليد طبعا بينجرح المريض، وممكن تدفع باللسان يعني من غير ما انت عارف الى الداخل، يعني
0: افضل شيء
1: من غير ما تكون مدرك على الجانب اليسار.
0: على الجانب أيوة اليسار.
1: حتى اليمين ما في مشكله، بس هو الافضل اليسار متعارف
0: نعم.
1: عليه يعني. وبعدين ما تحط يدك، تخوز اي شيء ممكن يعني مثلا وهو في نوبه الصرع وفي حركات لا اراديه، اي شيء ممكن حاد ممكن يجرحه ياثر عليه. ايضا بعض الناس يحاولوا يمسكوا المريض أثناء النوبة، نقولهم لا تمسك المريض وخلي النوبة تأخذ مجراها. بعد كذا يبدأ يعد، يعني لازم يعد بالبداية، إذا وصل إلى 5 دقائق لازم يتحرك على المستشفى، لأن بعد الـ5 دقائق يبدأ داخل الجسم تفاعلات بالنسبة للأحماض، بالنسبة أيضا يبدأ يفشل بعض الأعضاء مثل القلب مثل الكلى مثل ممكن التنفس أيضا يتأثر، يمكن ينقص الدماغ هذا، فلازم يتحرك بالمريض للمستشفى.
0: هو عادة هذا التشنج ممكن يتلاشى خلال الـ5 دقائق؟
1: ممكن، الغالبية العظمى الحمد لله تتلاشى، لكن في مجموعة لا ما ممكن تروح إلى صرع تكرر
0: يعني.
1: مستمر. أيوة طبعا أي شيء فوق الـ5 دقائق لازم يتم لما يوصل المستشفى يتم التعامل معه بأقصى سرعة، تعتبر يعني من الحالات الطارئة جدا، يبدأ نحط السقايات ونعطي المريض أدوية الصرع اللي توقف النوبة، لأن استمرارها أيضا مش شيء جيد، وممكن المريض لو استمرت غير يعني التغيرات اللي راح تحصل في جسمه مثل نقص الأكسجين والأحماض وغيرها، ممكن أيضا السيطرة على نوبة الصرع نفسها تكون أضعف أو أقل.
0: ذكرت نقطة أنه لا تحاول الإمساك أو تثبيت المصاب بالصرع يعني عشان تحد حركته.
1: أيوة
0: هذه نقطة يمكن مهمة، لأن أنت يمكن كردة فعل أحيانا تحاول تثبته
1: أيوة.
0: هذا يضاعف أو يؤثر عليه،
1: يؤثر على المريض. أيوة
0: نعم.
1: أيوة ممكن يضره أكثر، فالمفروض ما يلمس المريض أبدا يعني، غير أنه يخوز الأشياء اللي حواليه يعني
0: نعم.
1: يبعد أي شيء ممكن يجرحه ممكن يأثر عليه. وبعد كذا يكون عدل التعامل في المستشفى. احنا بعض المرضى اللي هم الحالات المستعصية اللي نعرف انها معرضة الى نوبات صرع متكررة ومستمرة شديدة، الأهل يكونوا مدربين على اعطاء الأدوية يعني اللي توقف النوبات في البيت. وهذه الأدوية تكون بوصفة من عندنا، في نوع، في عدة أنواع، بس نوعين الأمثل. هو دواء ممكن تعطيه من فتحة الشرج، فهم بس يدخلوا يعني
0: نعم
1: العلاج، أو الدواء الثاني تحطه في الفم يعني، وكذا نساعدهم إنه على الأقل إن النوبة ما تستمر فترة طويلة، ونعطيهم وقت لحد ما يوصلوا المستشفى ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى.
0: في أشياء تحفز النوبة أو يعني تساعد إنه هذا
1: أيوة
0: الشخص يرجع،
1: أيوة
0: إيش؟
1: قلة النوم، السهر،
0: قلة النوم.
1: أيوة من الأشياء اللي جدا تحفز النوبات. فإحنا دائما يعني نخبر المرضى لا منهم أبدا ما يسهروا، وهذا صراع مع الأطفال خاصة في الإجازات، يعني نبدأ إيش يقولوا مداولات بيننا وبينهم، إنه طيب إذا تجلس تجلس وقت معين. شيء ثاني الحمى مثلا،
0: نعم
1: إذا ترتفع الحرارة ممكن، وأنت عندك قابلية أنك تتشنج ممكن تتشنج فيها. فدائما نقول للأهالي أن عالجوا الحمى عند أطفالكم بسرعة، بحيث
0: نعم
1: أنه ما يتطور أنه تصير تتحفز النوبات اللي تكون موجودة عندهم.
0: الغضب له علاقة؟
1: الغضب، الانفعال، الإجهاد، الإرهاق ممكن. أيوة
0: نعم
1: نعم
0: نعم
1: نعم
0: من
1: أيوة من
0: المحفزات.
1: الحفزات.
0: نعم طبعا تتضح خطورة يعني نوبة الصرع، إنه ما نقدر نتنبأ بوقتها، وبالتالي الشخص اللي مثلا يقود سيارة ويعني سبحان الله يمارس أو موجود في شيء معين، وبالتالي قد تكون الآثار أكبر. هل وصل العلم إلى قدرة إن المريض بالصرع قد يتنبأ أو يستطيع التنبؤ بموعد هذه النوبة، أو إنه إشارة معينة إنه أنت معرض لنوبة ترك يمكن بعد دقائق؟
1: هو شوف يعتمد على أنواع، في بعض الأنواع فيها مؤشر يخبرك انه كمريض يعني، هذه طبعا الصرع الجزئي غالبا، مثلا ممكن تتسارع نوبة ضربات القلب يحسبها المريض، ممكن يكون عندهم في المعدة شعور غريب ويشعر المريض. حتى في الأطفال احنا دائما ندقق لما ناخذ القصة المرضية والتاريخ السريري لمريض الصرع، لازم نسأل هذه الأشياء. ففي أشياء مؤشرات تكون قبل النوبة، بعدين ناخذ تاريخ المرضي اللي هو خلال النوبة وما بعد النوبة. ففي بعض المؤشرات العلم، أيوة ممكن يعني الحين صار فيه ممكن تعمل حتى يعني تخطيط دماغ في البيت ويجيبه معاه، لكن إنه ينبئك بالضبط، لكن ممكن يعمل أي، ممكن يكون في تنبئة يعني مثلا تغير في ضربات القلب، فيكون في أجهزة استشعار ممكن يستخدمها المريض في البيت يعني.
0: نعم
1: على حسب علمي ما أتوقع يعني
0: نعم
1: حاليا متوافرة في
0: مؤخرا
1: السلطنة.
0: سمعنا بعض الشركات اللي دشنت
1: أيوة بدت، أيوة
0: نظارات
1: نعم
0: خاصة للتنبؤ في
1: أيوة أيوة فهذا إن شاء الله يعني مع الوقت بيكون
0: علميا
1: متوافر
0: مثبت.
1: يعني. أيوة يعني الحين خلاص مع التكنولوجيا ومع الذكاء الاصطناعي أشياء كثيرة راح تكون موجودة، يعني حتى يمكن يعني تخطيط دماغ ياخذنا ساعات نقرأه، الحين يمكن بالذكاء الصناعي بيكون أسهل قراءته. ففي أشياء تطورات كثيرة موجودة حاليا إن شاء الله راح تساعد المرضى وتكون يعني تساهم إنه يكونوا أفضل.
0: نعم، ما هي أبرز الفروقات ما بين مصابي الصرع من الأطفال ومن الكبار؟ لأنه يبدو أن الأطفال هذا بعد يعني تخصصه
1: حالة
0: طرق
1: خاصة،
0: تعامل حالة
1: أيوة
0: خاصة.
1: شوف هي أكثر الفروقات أن طبعا بعض أنواع الصرع ثابتة موجودة عند الاثنين يعني لما تجي على هذا، لكن كمسببات صرع الأطفال فيه متلازمات يسموها متلازمة صرع، متلازمات معينة مرتبطة بمرحلة معينة، أنواع معينة من التشنج وشكل معين. لما أنا أروح وأقرأ تخطيط الكهرباء الدماغ بالنسبة للمريض، هذه موجودة في الأطفال ما موجودة في الكبار. وفي أنواع صرع مرتبطة ب يعني مراحل عمرية معينة أيضا موجودة في الأطفال. الأمراض الوراثية طبعا بعدين المريض لما يكبر راح يشوفوا الكبار، لكن أول ناس إحنا نشوفهم.
0: نعم
1: فال يعني أنواع الصرع اللي هي مرتبطة بالأمراض الجينية والوراثية هي أكثر شيوعا في الأطفال.
0: نعم
1: بعد كذا يعني إحنا يكون عندنا خبرة أكثر، ولما ننقل المريض دائما نجلس مع يعني زملائنا من الكبار على أساس نفهمهم، لأن هم ما عندهم يعني نفس الخبرة اللي موجودة معانا
0: نعم
1: بالنسبة للتعامل مع هذه الأمراض
0: نعم
1: يعني.
0: دكتورة، هل حاولتوا إنه تقروا دراسات مصاحبة إلى الدراسات الطبية العميقة حول يعني وضع المصاب بمرض الصرع من الناحية الاجتماعية، من ناحية وجوده في بيئة العمل، من ناحية كذلك ممارسة حياته الاجتماعية، قدرته على تكوين أسرة وهكذا.
1: شوف، يعني احنا يمكن انا مهتمة حقيقة بجودة الحياة لدى المرضى الصرع يعني، والحمد لله احنا عملنا بحث نشر في 2022 او 23 يعني، كان لطالبة ماجستير من وزارة الصحة، واشتغلنا على مؤشرات او تقييم جودة الحياة لدى الاطفال المصابين بالصرع في اللي احنا نشوفهم في عياداتنا. طبعا الدراسة كانت جدا يعني أبرزت لنا معلومات قيمة جدا، من ضمنها أن الصرع ما بس مرض عضوي يتعالج بالأدوية، لكن لازم يكون فيه اهتمام بالجوانب الاجتماعية النفسية للمريض وللأهل نفسه. فوجد أن في بعض يعني المؤشرات الاجتماعية مثل دخل الأسرة يؤثر على التحكم بالنوبة وجودة حياة الطفل نفسه. أيضا اتضح لنا في دواء احنا نستخدمه الأطفال جدا ما يحبوه، واحنا كنا ما نعرف هذا الموضوع، وانه كان من الأدوية اللي جدا تأثر عليهم مضاعفات جانبية كبيرة بالنسبة للتركيز والمدرسة، فبدينا نخف استخدامه، ما صرنا نستخدمه مثل الأول إلا إذا مضطرين جدا، لأن في بعض الأنواع تكون مضطر أنك تستخدم إذا ما قادر بالأدوية المعتادة. فهذا من جانب. جانب آخر، حاليا أنا يعني في طور أن نعمل دراسة أيضا نشوف جودة الحياة للأهالي المريض الصرع. هذه حاليا نشتغل عليها طلبة من كلية الطب والعلوم الصحية تحت إشرافي، وبعدنا في طور جمع البيانات يعني. بس من الأشياء المهمة، أنا حاولت يعني أشوف في المنطقة والخليج العربي أبحاث قليلة جدا اللي تهتم بهذا الجانب الإنساني، جانب الاجتماعي وتأثيره على مريض الصرع. هذه الأدوية اللي احنا نعطي المريض أيضا إيش تأثيرها على جودة حياته وقدرته على ممارسات يعني ممارسة حياته بشكل طبيعي كإنسان وشخص يعني فاعل في المجتمع. فحاليا يعني عندي عدة أبحاث قائمة، منها أيضا رأي الطلاب في كلية في جامعة سلطان قابوس بمرضى الصرع، وإن شاء الله أيضا يعني عملنا تحليل بيانات وبنعمل على نشرة قريبا يعني.
0: نعم.
1: فبديت أتجه لهذا الجانب لأنه طلب مني أني أعمل يعني ورقة علمية أقدم في مؤتمرات في الخليج، فلما رحت أشوف يعني انصعقت أنه ما في شيء من لا في الخليج ولا من عمان غير البحث فيه. أيضا دراسة عملها البروفيسور سمير العدوي ومجموعة البحثية عن الأمراض النفسية وشيوعها لدى مرضى الصرع يعني،
0: نعم.
1: وهذه شملت الكبار والصغار، وتبين ان في اكتئاب زيادة. فيعني الحين صار انه لازم لما نشوف مريض الصرع ايضا نشوف مؤشرات جودة الحياة، واذا ايضا عندهم اكتئاب او شيء. فتغيرت يعني لما ناخذ القصة المرضية تغيرت حتى طريقة ان احنا نعالج المريض نفسه، لازم نهتم بالجوانب الاخرى من حياة المريض لانها ايضا راح تشكل عائق بالنسبة للعلاج ومدى استجابة المريض وكفاءة وفاعلية العلاج اللي نعطيه
0: نعم
1: المرضى.
0: دكتورة، هذا يدفعني حقيقة يعني، ولو أن نحن خلاص عاد في دقائق أخيرة، لكن يعني

0: نستلم بياناتنا ومعلوماتنا واجب علينا كأطباء وكباحثين. ويعني يمكن الإلهام هذا جاء من حديث المرحوم صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني في كان اجتماع في جامعة السلطان قابوس، وكان على نفس المنحنى إن احنا ما نكون مستهلكين للمعرفة، وإنما يتمنى إن يعني الباحثين في جامعة السلطان قابوس يشاركوا في الناتج المعرفي العالمي يعني. وهذا دائما دافع بالنسبة لي أني أنتج. طبعا البحث العلمي ما شيء سهل، يحتاج صبر، يحتاج تحمل وقدرات، يحتاج أنك ما يكون عندك يأس أبدا.
1: او سقف، يعني ان انا وصلت هنا وخلاص جه وقت اني ارتاح، ما
0: لا ما
1: لازم
0: ترتاح.
1: اكتب وانشر. زين.
0: إذا ترتاح يعني معناه أن أنت طلعت بالبحث العلمي عن المقصد الأساسي منه. أنا بالنسبة لي البحث العلمي هو يعني حل لمشكلات المرضى، فهم أعمق للأمراض اللي موجودة في عمان، مشاركة ببياناتنا للعالم ونقول إحنا موجودين. يعني كان عندنا بحث في قدمنا أول مرة، يعني تعرف المؤتمرات العالمية جدا صعب إنه من هذه من دولنا يدخلوا فيها يعني. فكان عندنا بحث، أنا كنت أشعر بالفخر إنه قالوا إنه أول مرة من سلطنة عمان عندهم يعني ورقة عمل وتقديم عرض شفهي من أحد المتدربين اللي كانوا يشتغلوا معي. فهذه أشياء يعني إنه أيضا نبرز دور سلطنة عمان والأبحاث اللي موجودة عندها على المستوى العالمي، ونقول إن إحنا موجودين وقادرين رغم محدودية الإمكانيات. يعني
1: نعم.
0: المشكلة إنه يعني مثلا في تخصصي عدد ما يزال عدد الأطباء اللي موجودين يعني حاليا إحنا يمكن نعد على الأصابع بين مستشفى جامعة سلطان قابوس وكلية الطب ومستشفى السلطاني
1: نعم.
0: وين موجودين المتخصصين، وأعداد المرضى كبيرة جدا. فلازم يعني يكون في توازن بين أيضا دورك كطبيب، دورك أيضا أنا أكاديمية وأدرس ومسؤولة عن امتحانات الطلاب، أيضا إحنا في المجلس العماني للاختصاصات
1: نعم.
0: الطبية، أنا أيضا أشارك في البورد العربي بالنسبة لتخصص طب الأعصاب، يعني كنت من المؤسسين وبعدين مسكت البرنامج. فهذه كلها يعني عدة تفرعات
1: نعم.
0: وأعمال يعني مختلفة لازم أوازن
1: نعم.
0: بينها. أغلب الأحيان البحث العلمي ما بحث تجري تعمله في بيئة العمل.
1: نعم.
0: أغلب الأحيان إحنا ننجز أبحاثنا في البيت.
1: نعم. نعم.
0: يعني دائما نحط مساحة ووقت أني أنا أشتغل فيه على أبحاثي. الحمد لله في أشياء كثيرة تحسنت وفي دعم كبير
1: الحمد لله.
0: مثلا من جامعة السلطان قابوس بالنسبة للنشر العلمي. الحين مثلا المجلات العلمية المحكمة اللي هي من تصنيف واحد واثنين تدفع لها الجامعة،
1: كويس.
0: وفي البيان يعني البيانات المفتوحة. فهذا أيضا سهل للباحثين كثير. الدعم البحث العلمي أيضا بالنسبة لعدة طرق نقدر نحصل منها على
1: نعم.
0: نعمل أبحاث نهتم
1: ورغم
0: فيها.
1: كل هذه الأعمال والارتباطات دكتورة، أنت نشرتي حوالي 108 ورقة علمية في
0: أيوة
1: مجلات علمية
0: أيوة
1: محكمة، مع طبعا آلاف الاقتباسات من أوراقك، وهذا شيء يدعو للفخر والاعتزاز.
0: الحمد لله رب العالمين. هو يعني أهم شيء الإنسان ينظم وقته، يكون عنده إرادة وصبر وتحمل وشغف بال يعني الشيء اللي هو وإيمان إن أنا هذا البحث العلمي جزء من شخصيتي كأكاديمية. أنا هذا البحث العلمي يساهم إنه يحل مشاكل المرضى، وأنا يعني ممتنة جدا جدا جدا للمرضى لأن هم اللي مكنينا إحنا نوصل لهذا يعني السقف من الإنتاج العلمي. يعني لو ما هم متساعدين معانا أحيانا نعيد الفحوصات أكثر من مرة، أحيانا نعملهم خزاعات وعينات لازم تنعمل في المختبر، والحمد لله لأنهم دائما يريدوا يعرفوا إيش المشكلة عندهم بالنسبة لأمراضهم يتساعدوا معانا. وأيضا مثل العمل البحث أيضا ما عمل منفرد، لازم يكون في تشارك.
1: نعم.
0: والحمد لله أنا من رجعت وبدأت يعني في مجال الأبحاث كونت مجموعات بحثية مع زملائي، وبيننا يعني تفاهم، من يكون الباحث الأول، من يكون المراسل بالنسبة لهذا. فلما تكون عندك هذه الأخلاقيات واضحة جدا

0: التفاهم مع زملائك وعندك مجموعة، أنت اكتب هذا، أنت سوى
1: نعم
0: هذا، يسهل عليك ويزيد يعني من عدد
1: نعم
0: أبحاثك وقدرتك على النشر العلمي.
1: نعم
0: لكن هو ما يعني ما شيء جد سهل. وأيضا لازم يكون عندك الشغف، لأن
1: نعم
0: في ناس مثلا يقول إحنا ما نحب نكتب،
1: نعم
0: ما فما خلونا بس نشوف مرضى يعني.
1: نعم
0: فنقول لهم ما مشكلة، انت شوف
1: نعم
0: المرضى واحنا بنكتب يعني. فهو التشارك، التعاون،
1: نعم
0: المجموعات البحثية،
1: نعم
0: التعاون ايضا خارج البلد جدا مهم يعني،
1: نعم
0: على اساس الانسان يكون يعني نفسه كباحث يعني متميز.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتورة، سعيدين جدا يعني بهذا الحوار معك اللي أضاف لنا الكثير وأضاف لنا كذلك التعرف عليك عن قرب وعلى مساهماتك العلمية والعملية، جزيل الشكر والتقدير لك.
0: جزاكم الله خير على الاستضافة، وأشكركم يعني، وأشكر المستمعين. يمكن يعني مجالات أو أحاديث مختلفة في مختلف المجالات، بس يعني ما شاء الله في تفاعل جيد من عندهم،
1: الحمد لله.
0: وهذا أهم شيء. وإحنا دائما يعني موجودين لتوعية وتثقيف المرضى، وأي شيء يعني المرضى يحس إن هم نقدر نتشارك فيه أيضا يسعدنا إن تواصلهم معنا وإن نتشارك في
1: شكرا
0: هذا
1: شكرا
0: الوقت.
1: جزيلا لك
0: شكرا
1: الأستاذة
0: جزيلا.
1: الدكتورة آمنة بنت محمد الغطيسي، أستاذة طب أعصاب الأطفال بقسم صحة الطفل في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، واستشارية أولى بالمدينة الطبية الجامعية. شكرا جزيلا لك،
0: شكرا.
1: والشكر أكيد موصول لكم مستمعينا على تفاعلكم أسئلتكم، ونحن خلاص على بعد ثواني يعني. هذه تحيات فريق العمل عبد الله السعيدي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي، نلقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم وفي أبرز عناوينها.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك مملكة الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني.
0: استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة.
1: بلدية مسقط تسند مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بالغبرة الشمالية ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بالموالح الجنوبية.
0: تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك عبر برقية تهنئة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان من خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق ملكا وشعبا وحكومة، راجيا تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات، وأشاد عزه الله بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تجري بشكل جيد وقد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأمريكي خلال تصريحات في البيت الأبيض إن المفاوضات الجارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفتح محادثات نووية جديدة مع طهران تواصل إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته مع إيران ستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعد نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات.
0: في سياق متصل، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوات العسكرية، ويتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه بلاده قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. واتفق الطرفان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك إن الاتفاق مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد عناصره جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل.
0: على الصعيد الميداني، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت فريقا صحيا في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل مسعف، وحذر الجيش الإسرائيلي السكان من العودة إلى قراهم على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. من جهتها أعلنت قوة الأمم المتحدة اليونيفيل مقتل جندي من قواتها وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقع في جنوب شرق لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي بداخل لبنان.
1: وفي الأراضي الفلسطينية استشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين وسط عمليات الاعتقال والاستيطان.
2: لا تتخلى إسرائيل عن نهجها المعتاد، التفاوض تحت النار وإعادة تشكيل الاتفاقيات وفق مصالحها. ففي الوقت الذي يسعى الوسطاء لدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يصعد الجيش الإسرائيلي هجماته. 11 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا في سلسلة غارات جوية على شقق سكنية في أحياء الشيخ رضوان والكرامة وتل الهوى ومخيم الشاطئ في مدينة غزة. من بين الشهداء 5 من عائلة واحدة. واستمرت الاستهدافات، فأغار الطيران على دراجة ومركبة جنوب غزة، وفتحت الدبابات رشاشتها الثقيلة تجاه المناطق الشرقية وأعلن عن إصابات. وضمن مساعي توسيع نطاق المنطقة الصفراء من الشرق إلى العمق غربا، تقدمت آليات إسرائيلية على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، وأطلقت قنابل دخانية. حركة حماس أدانت التصعيد الإسرائيلي مطالبة المجتمع الدولي بموقف رادع للجرائم الإسرائيلية. الواقع الأمني يتدهور في غزة إلى جانب تفاقم الوضع الإنساني. تقرير مشترك لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني وسلطة جودة البيئة أظهر كارثة بيئية نتيجة الانبعاثات الكربونية بفعل الحرب على غزة وما تلاها، والتي وصلت إلى أكثر من 33 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إضافة لأزمة مياه خانقة نتيجة استهداف مصادر المياه. ومع شبه انهيار لمنظومة البنية التحتية التي طال الدمار 90% منها، وتراكم 710 ألاف طن من النفايات المنزلية، وأكثر من 60 مليون طن من الركام، يتفاقم التلوث وارتفعت نسبة الأمراض الجلدية، مع تحذير وزارة الصحة من نفاذ ثلث الأدوية الأساسية ما يهدد حياة المرضى. خطر آخر يتهدد مدينة القدس، إذ حذر مسؤولون فلسطينيون من مشروع استيطاني ضخم يستهدف قرية قلنديا شمال المدينة عبر مصادرة 278 دونم من أراضيها لصالح مشروع معالجة نفايات، ما يعني الاستيلاء على الأراضي وتعريض حياة الفلسطينيين لخطر صحي. وتتسارع خطوات التهويد والاستيطان بهدف السيطرة على القدس. الاستيطان عنوان عريض لائتلاف نتنياهو الحاكم، وعليه أعلن وزير المالية سموتريتش مصادقة الكنيست على تخفيض الضرائب عن المستوطنات في الضفة الغربية خدمة وتسهيلا لمشروع توطين مليون مستوطن في الضفة. المستوطنون أحرقوا أراض زراعية غرب مدينة الخليل، واقتحموا تجمعا بدويا فلسطينيا شرق مدينة رام الله، فيما شن جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات موسعة واعتقل العشرات. كل بقعة من الأراضي الفلسطينية ضمن مرمى الاستهداف الإسرائيلي بهدف الإقصاء وطمس وجود وأحقية القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بمسيرة أوكرانية على قطار ركاب في شبه جزيرة القرم، وسط تبادل الهجمات المكثفة بالمسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف. يأتي ذلك مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بمشاركة 130 دولة لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والأصول المالية الرقمية.
3: ينعقد منتدى بطرسبرغ الاقتصادي بحضور واسع النطاق رغم وصول عدد العقوبات على روسيا إلى أرقام غير مسبوقة، ما يوحي بأن مجمل هذه العقوبات لم تؤثر جديا على الاقتصاد الروسي كما ترغب الدول الغربية لإضعاف إمكانية تمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وربما لم يكن صدفة أن يشير ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية على هامش هذا المنتدى إلى أن روسيا قد تضطر إلى استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية إن تم الاعتداء عليها حتى من دول لا تملك أسلحة نووية ولكنها مدعومة من دول نووية حسب العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية. فقد ترافق انعقاد هذه الدورة للمنتدى الاقتصادي الدولي بقيام القوات الأوكرانية بقصف محطة نفطية وقاعدة بحرية ومنشأة لإنتاج الأسلحة بأكثر من 350 مسيرة في مدينة بطرسبرغ التي تستضيف المنتدى، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية، وفي ذلك رسالة نوعية من القيادة الأوكرانية، حيث جاء القصف مع احتضان المدينة لآلاف الضيوف الأجانب، ناهيك عن أن الرئيس الروسي سيزور المدينة ويلقي كلمة في هذا المنتدى. في غضون ذلك تابع المنتدى برنامجه الواسع، حيث تشارك وفودا بمستويات واختصاصات متنوعة وخبراء ومستثمرون ومسؤولون وسياسيون من 130 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 30 شركة أمريكية تعمل في روسيا، وكذلك من بعض الدول الأوروبية حسب ديمتريف، الذي أوضح أن المنتدى يفعل التعاون مع الدول العربية بعشرات المشاريع العملية، وسيتم تركيز حسب برنامج نشاطات المنتدى على قضايا الأتمتة والذكاء الاصطناعي وسلاسل اللوجستيات في مجموعة بريكس والأصول المالية الرقمية، إلى جانب الإشكالات الديمغرافية. نشير أخيرا إلى أن السعودية اختيرت كضيف شرف في هذه الدورة، مع ملاحظة أن بعض الدول العربية احتلت في السنوات الخمس الأخيرة صفة ضيوف الشرف، حيث كانت سلطنة عمان ضيفة الشرف لدورة عام 2024. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تصدرت الأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا قائمة أكثر الأزمات المهملة في العالم وفق التصنيف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين، في وضع عزي إلى تنامي النزعة القومية وإعادة التسليح في الدول الغنية. وأشار المجلس إلى أن السودان يضم أكثر من 9 ملايين نازح داخليا، وأن 4 ملايين آخرين فروا إلى الدول المجاورة، كما يعاني نحو 19.5 مليون سوداني من الجوع.
1: كما حجزت جمهورية الكونغو الديمقراطية مكانا لها على القائمة للعام العاشر على التوالي، وفي 2025 لم يتم تأمين سوى 27% من التمويل اللازم لها. ويستند تصنيف المنظمة غير الحكومية إلى 3 معايير، هي نقص التمويل الإنساني والتغطية الإعلامية والإرادة السياسية من المجتمع الدولي.
0: يقام في مدينة جنيف السويسرية حفل تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، واستعراض تجربة إعادة تصميم أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وإبراز أهم المنجزات والابتكارات المؤسسية، وتيسير تبادل المعرفة وتعزيز الحوار بين صناع السياسات الاجتماعية من الخبراء والشركاء الدوليين.
1: فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والبحث العلمي والخدمات البيطرية بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس ناقشها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، خلال زيارته إلى عدد من المؤسسات الزراعية والبحثية المتخصصة في بيلاروس. كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
0: وبحث سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال لقائه في مدينة مينسك بمعالي ماكسيم ريزكينكوف وزير الخارجية البيلاروسي، وسعادة ميكلاي باريس فيتش مدير عام المركز الوطني لترويج الصادرات البيلاروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
1: أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان ومنظمة اليونيسيف في عدد من المجالات المتعلقة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام، استعرضها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، مع سعادة كارلا حداد مارديني مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وأكد الجانبان على أهمية دور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني.
0: احتفل احتفل المستشفى السلطاني بيوم التوعية بأمراض صمامات القلب بهدف تعزيز الوعي وكيفية تشخيص أمراض صمامات القلب مبكراً لبدء علاجها في مراحلها الأولى، وكذلك الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. وتضمن الاحتفال عدداً من المحاضرات حول أمراض صمامات القلب والتطور الذي شهده المركز الوطني لطب وجراحة القلب في علاجها سواء بالمنظار أو بالقسطرة القلبية.
1: احتفت وزارة التعليم بختام جائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية وتكريم المدارس الفائزة، والتي جاءت بالتعاون مع شركة أوميفكو بمشاركة 163 مدرسة من مختلف المحافظات. تأهل منها 33 إلى تصفية نهائية، وتنافست ضمن ثلاث فئات هي مدارس الصفوف من الأول إلى الرابع، ومدارس الذكور والإناث للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر. واشتملت جائزة الإبداع المدرسي على 4 مجالات رئيسة هي التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي والشراكة المجتمعية وجودة الأداء، وتهدف إلى تطوير العمل المؤسسي في المدارس وتعزيز فعالية القيادة المدرسية وتوسيع الشراكات مع المجتمع المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتحسين مستويات التحصيل الدراسي.
0: فترتنا الإخبارية الثانية لا زالت مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم أنبائها. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك مملكة الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني.
0: استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة.
1: بلدية مسقط تسند مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بالغبرة الشمالية، ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بالموالح الجنوبية.
0: أسندت بلدية مسقط مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بمنطقة الغبرة الشمالية في ولاية بوشر، ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بمنطقة الموالح الجنوبية في ولاية سيب. ويستهدف مشروع الغبرة الشمالية إعداد تصميم تفصيلي متكامل لنظام تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ الدراسات المساحية والهيدرولوجية والهيدرولوكية اللازمة، وتطوير حلول هندسة قادرة على استيعاب كميات المياه المتدفقة والحد من مخاطر الفيضانات. فيما يشمل مشروع الموالح الجنوبية تنفيذ 6 عبارات صندوقية على شارع مزون، إلى جانب إنشاء قناة مفتوحة مزودة بحمايات جانبية بطول إجمالي يصل إلى 2200 متر، وتنفيذ شبكة من قنوات تصريف مياه الأمطار الفرعية بطول يقارب 800 متر، إضافة إلى إعادة إنشاء الطريق المتضرر وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة.
1: يتواصل العمل في مشروع طريق جبل شمس في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية بطول إجمالي يتجاوز 32 كيلومترا.
0: ويشمل المشروع معالجة الانحدارات الحادة وتحسين معايير السلامة المرورية، أكدت ذلك المهندسة أسماء بنت محمد الربعاني من بلدية الحمراء.
4: طبعا طريق جبل شمس يعتبر من المشاريع التنموية، يمتد بطول 32 كيلومتر ويقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى من نهاية الطريق المسلفت إلى محطة جبل السراء بطول 26 كيلومتر، والمرحلة الثانية من دار العكور إلى دار السودة ويقدر بطول 6 كيلومتر، حيث هذا المشروع يسهم في الربط الجغرافي وأيضا يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويسهل الحركة بين الزوار والأهالي للمنطقة. سوف يكون هناك يعني 9 مواقع فيها محطات للوقوف، وأيضا سوف يكون هناك محطة للوقود. يوجد هناك مشروع آخر وهو واجهة جبل شمس جراند كانيو. هذا المشروع بلغت تكلفته 11 مليون ريال عماني. هذا المشروع راح متوقع أن يكون فيه عائد سنوي ويقدر بنحو 1 مليون ريال عماني، وأيضا راح يخلق فرص عمل مباشرة وفرص استثمارية لرواد الأعمال، وهذا يدعم الحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة.
0: يبرز مشروع مزارع السبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية الواعدة بمحافظة الظاهرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
1: ويستهدف المشروع تلبية احتياجات السوق المحلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون بيضة سنوياً عند اكتمال مراحله، مع التوجه مستقبلاً إلى التوسع في عدد من المحافظات.
5: تجسيداً لجهود سلطنة عمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تشهد محافظة الظاهرة تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال الأمن الغذائي، حيث يبرز مشروع مزارع السبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية بالمحافظة، والذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. الدكتور بدر بن علي القمشوعي صاحب مشروع مزارع السبل الوطنية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: مشروع مزارع سبل الوطنية يهدف إلى إنتاج بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون بيضة سنويا عند اكتمال جميع المراحل. طبعا الآن ابتدأنا في جزء من المرحلة الأولى، طاقة إنتاجية تصل إلى 7 مليون سنويا. المشروع يقام على أرض مساحتها 100 فدان. حصلنا على تمويل من هيئة تنمية مؤسسات صغيرة والمتوسطة ريادة بقيمة 250 ألف ريال عماني بما نسبته 82% من حجم المشروع.
5: يهدف المشروع في تلبية الطلب المتزايد على منتج غذائي أساسي يتمتع بقيمة غذائية عالية يستهلك بشكل يومي تقريبا، مع الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء المحلي.
6: يعتمد المشروع على تقنيات حديثة مؤتمتة بالكامل باستخدام نظام البطاريات في داخل العنابر المغلقة والمتحكم فيها بالمناخ والتهوية. طبعا يعتمد كذلك على استعمال سلالات تجارية معروفة بإنتاجيتها الكبيرة وتأقلمها مع الظروف البيئية المحلية.
5: كما أن الاستثمار في هذا المجال يفتح فرصا لتطبيق أساليب إنتاج حديثة ترفع جودة المنتج وكفاءة التشغيل، وتسهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية المحلية تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية عبري، محافظة الظاهرة.
0: تتواصل في مركز إسطنبول المالي بتركيا أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار والاقتصاديين من مختلف دول العالم.
1: وتناقش القمة أحدث التطورات في قطاع الاقتصاد الإسلامي ودور أدوات التمويل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية وتطوير آليات الاستثمار والابتكار المالي.
7: بمشاركة دولية واسعة من قادة الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وكبار الاقتصاديين وصناع القرار، تعقد القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي، هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. يتضمن برنامج القمة جلسات استراتيجية وورش عمل متخصصة تناقش مستقبل الاقتصاد الإسلامي ودور رأس المال في إطار الاقتصاد الإسلامي، من خلال استعراض المبادئ الأساسية والمقاربات الاستراتيجية والتطبيقات القطاعية، كما تناقش إعادة هندسة تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب جلسات متخصصة في الاستدامة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية. رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبد الله صالح كامل قال إن القمة تعكس الإيمان بضرورة توجيه رأس المال نحو أهداف تنموية وإنسانية أوسع، بينما أوضح الأمين العام للمنتدى يوسف حسن خلاوي أن القمة صممت لتقديم مخرجات عملية تتجاوز النقاشات النظرية عبر تطوير أوجه التعاون وإطلاق مبادرات تدعم الاقتصادات المنتجة والأخلاقية. هذا وتهدف القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي إلى دعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي عالمياً وتعزيز دوره كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي على مدار الأعوام الأحد عشر الماضية، وتجاوز الإنفاق في العام الماضي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في أعلى مستوى منذ عام 2009، وفي وقت يقترب فيه الدين الحكومي العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي، يسعى الساسة إلى الجمع بين زيادة الإنفاق العسكري مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
1: وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم بشكل كبير مقارنة بالذروة التي بلغتها عام 2022، فإن التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة ظل خلال العام الحالي أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية، وهو ما حد من قدرة صناع السياسات على تخفيف السياسة النقدية.
0: أشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديداً كبيراً طويل الأمد للأمن الغذائي وإنتاج الثروة الحيوانية والرفاه الاقتصادي وصحة الإنسان. ونبه التقرير إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات حاسمة من المتوقع أن يرتفع استخدام هذه المضادات عالمياً في الثروة الحيوانية بنحو 30% بحلول عام 2040، وسيكلف ذلك حوالي 318 مليار دولار.
1: أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قطاع الصلب العالمي ما زال يعاني من أزمة نتيجة تدفق الصلب الصيني المدعوم حكوميا إلى الأسواق بأسعار منخفضة، بينما تراجع الطلب بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب واصلت نموها بشكل مستمر رغم تراجع الطلب، الأمر الذي دفع معدل استغلال الطاقات الإنتاجية إلى مستويات أدنى بكثير من الحد المستدام اقتصاديا. ولفتت المنظمة إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية بلغ 640 مليون طن العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 745 مليون طن بحلول عام 2028.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل $2.04 مقارنة بالسعر أمس ليبلغ اليوم $94.89 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ $100 للبرميل.
1: قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن إنتاج بلاده من النفط انخفض منذ بداية العام، وعز ذلك إلى أعمال صيانة لم يكن مخططا لها في مصاف النفط. وتوقفت روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم في أبريل 2023 عن نشر بيانات إنتاجها النفطي بعدما يزيد قليلا على عام من حربها مع أوكرانيا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج روسيا من النفط الخام انخفض 460 ألف برميل يوميا في أبريل مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى حوالي 8,800,000 برميل يوميا.
0: شهدت العاصمة الإيطالية روما أحوالا جوية عنيفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق بعدما ضربت عاصفة المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق، كما تعرض عدد من الأحياء لفيضانات واسعة حيث غمرت المياه الشوارع وتسببت في شلل مروري شبه كامل، بينما كادت بعض السيارات أن تغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.
1: تشكلت العاصفة الاستوائية أماندا في المحيط الهادي لتصبح أول إعصار مداري في الموسم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي إن العاصفة كانت تتمركز على بعد نحو 2420 كيلومترا جنوب غرب ولاية باخا كاليفورنيا في المكسيك. وبما أن مركز العاصفة في عرض البحر فإنها لا تشكل تهديدا مباشرا على اليابسة. وبلغت سرعة الرياح القصوى للعاصفة 65 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تشتد العاصفة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تضعف نهاية الأسبوع الجاري.
0: حلت العاصمة البنغلاديشية الدكة في المرتبة 11 بين أكثر مدن العالم تلوثاً بمؤشر جودة الهواء بلغ 94، وبالنسبة للمدن الثلاثة الأكثر تلوثاً في العالم حلت عاصمة إندونيسيا جاكرتا ولاهور في باكستان وسانتياغو في تشيلي في المراكز الأولى، ليبلغ مؤشر جودة الهواء فيها 173 و171 و143 على الترتيب.
1: ابتكر فريق بحثي في الولايات المتحدة جهازا جديدا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته باستخدام نبضات من الموجات فوق الصوتية، في خطوة قد تمثل تطورا مهما في علاج اضطرابات نظم القلب. وقال الفريق إن ملايين الأشخاص حول العالم يحتاجون إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب لعلاج حالات عدم انتظام النبض التي لا تستجيب للعلاج الدوائي، لافتين إلى أن الأجهزة التقليدية تعتمد على أنظمة إلكترونية وأقطاب كهربائية تزرع داخل الجسم وتوصل بسطح القلب، وهو ما قد يحمل مخاطر صحية ويسبب إزعاجا للمريض.
0: في روسيا ابتكر أطباء ومهندسون غرسات حية مكنت الجراحين من إنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة، ومن خلال الاعتماد إلى صور الأشعة المقطعية القياسية يصنع الأطباء حاليا أطرافا صناعية وغرسات ليست بأحجام قياسية بل مصممة خصيصا لكل مريض، وباستخدام هذه الصور ينشئ الحاسوب نسخة طبق الأصل من عظم المريض ليطبع على طابعة ثلاثية الأبعاد. وقد نجح العلماء الروس في حل مشكلة رئيسية واجهتهم في السنوات الأخيرة، وهي منع الجسم من رفض المعادن الغريبة بابتكار طريقة خاصة لمعالجة التيتانيوم، إذ يصبح سطحه مساميا ما يسمح للعظم الحي بالنمو داخل الجزء الاصطناعي.
1: أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 24 قمراً اصطناعياً من طراز ستارلينك إلى الفضاء في إطار توسيع تغطية شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم. وأفادت الشركة بأن الصاروخ فالكون 9 انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي بولاية كاليفورنيا حاملاً الأقبان الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، وتضم الشبكة حالياً أكثر من 10,000 قمر في المدار.
0: أعلنت وكالة ناسا انتهاء مهمة مركبة مافن رسميا بعد فقدان الاتصال بها في ديسمبر من العام الماضي، لتنهي بذلك أكثر من 11 عاما من دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ وتطوره. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن مهمة المركبة مصممة في الأصل للعمل لمدة عام واحد فقط، إلا أنها واصلت أداء مهامها العملية لأكثر من عقد إضافي، مشيرة إلى أن آخر اتصال بها جرى في 6 ديسمبر 2025 عندما فقدت الإشارة بشكل غير متوقع عقب مرورها خلف المريخ.
1: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات كأس العالم لأسباب أمنية، وذلك عقب تعديل طارئ على مدونة قواعد السلوك في الملاعب. وأوضح الاتحاد أن القرار يشمل أيضا حظر إدخال أدوات أخرى مثل الزجاجات والأكواب والعلب تجنبا لمخاطر الإصابة في حال إلقائها داخل المدرجات. وستقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا خلال الفترة من 11 من يونيو الجاري إلى 19 من يوليو المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
0: في ختام فترتنا الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك مملكة الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني.
0: استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة.
1: بلدية مسقط تسند مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بالغبرة الشمالية ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بالموالح الجنوبية.
0: في ختام هذه الفترة الإخبارية لكم تحيات معدها حميد بن علي اللمكي وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة إبراهيم العزري ولجين البلوشي.
0: شكرا لكم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا عمير بن ناصر بن عمير بن عبد الله الهاشمي، في الصف السادس، عمري 12 سنة، مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي من ولاية الرستاق.
11: عمير يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم تاريخ أو علوم. مرحبا عمير.
12: مرحبا أستاذ.
11: كيف حالك؟
12: بخير
11: ما شاء الله. أنت طالب رائع في مدرسة عثمان بن مضعون، في أي صف قلت للثالث؟
12: السادس.
11: السادس، كيف درجاتك؟ كويسة؟
12: إيه.
11: وإيش المواد اللي شاطر فيها؟
12: الدراسات والعربي والعلوم والإنجليزي.
11: ما شاء الله، هذا كلهم شاطر فيهن؟
12: إيه.
11: وإيش أكثر أحب مادة إلى قلبك؟
12: دراسات.
11: دراسات، دراسات الاجتماعية.
12: إيه.
11: ليش عاد هذا أحب؟
12: لأنه تحدثنا عن تاريخ عمان وثقافتنا.
11: آه. عشان كذا أنت قراءاتك في التاريخ؟
12: إيه.
11: إيش من الكتب اللي قريتها في
12: التاريخ؟ قريت موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، ومبدعون خالدون، والحكم التاريخية.
11: جميل، خلينا نتكلم عن هذه الكتب. مثلا موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، هذا جزء عن المزرعة يعني وجزء عن اليونانيين،
12: يعني استفي معلومات متنوعة مثل الحضارات والشعوب وإلى آخر
11: وإلى آخر. كيف بعدك ما قلت شيء؟ وإيش قل اليونانيين؟
12: حضارات.
11: إيش مكتوب عنهم اليونانيين؟
12: أنه حضارة في أوروبا.
11: آه.
12: وهؤلاء يعبدون آلهة، منهم إله زيوس.
11: آه.
12: وكبير الآلهة في جبل أولمبوس.
11: آه. هذا لليونانيين. وقلت لبعض قرأت كتاب الحقب التاريخية،
12: تتحدث عن المعالم والحقب.
11: آه. هذا الحقب التاريخية من ضمن موسوعة المعرفة، ويبدو أنك أنت معجب بهذا الموسوعة لأن كل كتبك منها، صح؟
12: صح.
11: إمزين، حقب تاريخية، إيش الحقب التاريخية اللي قريت في هذا الكتاب؟
12: مثل عن الحكام، قرأت عن أول حاكم المغول وهو جنكيز خان. الذي كان قاسي شوية لكنه كان حكمه زين.
11: قاسي شوية ولا واجد؟
12: يعني شوية.
11: طيب، وأول حاكم من الخلفاء الراشدين تعرفه من؟ من؟
12: أبو بكر الصديق.
11: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء الأمويين؟
12: معاوية بن أبي سفيان.
11: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء العباسيين؟
12: أبو العباس السفاح.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا عمير، ممتاز. قلت لي بعد قرأت مبدعون خالدون.
12: استبقى أنا ما كملت عن المعالم الأثرية.
11: آه. إيش المعالم الأثرية اللي
12: بعض من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي تدمت على الأهرامات، ومنهن تمثال زيوس الموجود في اليونان.
11: أيوة.
12: و تمثال عملاق رودوس وحدائق باب المعلقة.
11: ممتاز.
12: وأهرامات الجيزة والمناط الإسكندرية.
11: جميل. شيء ضريح.
12: ضريح موصول الثاني.
11: آه.
12: ومعبد أرتميس. هذا القديمة.
11: والجديدة شيء جديد بعد؟
12: شيء جديد أستاذ. ماتشو بياتشو. تمثال المسيح الفادي، ضريح تاج محل، سور الصين العظيم.
11: جميل، ما شاء الله عليك، يعني كفن العجائب القديمة، وانت أعطيتنا فوق البيع بعض العجائب الحديثة، ممتاز. طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: القراءة، الرسم.
11: الرسم، إيش ترسم؟
12: أرسم أشياء مثلا أخلي صورك دائما وأحاول أرسم نفسه.
11: أها، يعني تشوف صورة وتجلس ترسم على منوالها، صح؟ إيه؟ وترسم إيش، يعني مناظر طبيعية ولا وجوه؟
12: حيوانات.
11: حيوانات، إيش من الحيوانات اللي تحب؟
12: مثل الحرباء، جاكسون.
11: أها، ورسوماتك تكون جيدة يعني؟
12: إيه.
11: ومن يشوفهن؟ من تراويهن بعد ما تخلص؟
12: أخواني وأمي وأبوينا. أحيانا أرسم أشخاص مع الإنمي.
11: أها، طيب جميل. ناوي إن شاء الله تستمر في هذه الهواية؟ إيه. ممتاز. و طبعا انت اكيد تحفظ اشعار.
12: هي حفظني يا جدي.
11: اها، جدك ما شاء الله يحفظك اشعار.
12: هي
11: من تاليفه ولا من حفظ؟
12: بعضهم يجي يخبره يربط هذا وهذا من تاليفه.
11: اها، جميل. سمعني شيء من اشعار جدك.
12: ساروا وما خبروني حما ساروا، سلبوا فؤادي وتركوا في الحشا ناروا، يا ليت حاملتهم ضلعت يوم الرحيل لا يبقى لهم جمل، أحبابنا ما هن العيش لنا من بعدكم، ولا كتاب من عندكم يصل، ما بيدي حيط وقد ضاقت بي الحيل.
11: آه ما شاء الله، جميل. هذا شعر جدك.
12: هي.
11: جميل. سمعنا شيء بعد؟
12: هي شيء سيد
11: برضو جدك؟
12: هي.
11: جميل، نستمع.
12: أقصد البحر للرزق المباح، لا أبالي برد ولا عصف ورياح، سمكات تتلألأ كالضياء، أرتجيها صبح مساء، هكذا أقضي الحياة في هناء وانشراح، شاك يا رب.
11: الله، ما شاء الله عليك يا عمير. تحفظ القرآن الكريم؟
12: بعض السور نجزة عمي.
11: آه، إيش بتسمعني؟
12: سورة الإخلاص.
11: سورة الإخلاص، يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عميل. ايش امنيتك تصير لما تكبر؟
0: أستاذ تاريخ أو علوم؟
1: استاذ تاريخ او علوم؟ ليش عاد استاذ تاريخ؟
0: لا، عشان أتثقف في التاريخ زيادة،
1: اها. وليش استاذ علوم؟
0: عشان أعرف التفاعلات النووية وذاك
1: اها،
0: أشياء علمية.
1: جميل. ان شاء الله تحقق امنيتك. لكن افرض انه مثلا انت تحققت وصرت معلم وقالوا لك في هذه المدرسة لازم تختار، نعطيك استاذ تاريخ او نعطيك استاذ علوم، ايش بتختار؟
0: علوم أسهل لي،
1: علوم اسهل. ليش اسهل؟
0: عشان ما أهلوس في التاريخ وزيادة.
1: والعلوم ما تهلوس؟
0: آه
1: يعني تخاف انك تغلط في التاريخ قصدك؟
0: أي.
1: اها. يلا ان شاء الله تحقق امنيتك، ومن يعلم يمكن يعطوك المادتين، تصير معلم تاريخ
0: عسى.
1: ومعلم علوم ان شاء الله. ممتاز يا عمر. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من زرع حصد ومن جد وجد.
1: ما العكس، كأنه من جد وجد ومن
0: أحسن،
1: زرع
0: من
1: حصد.
0: جد وجد ومن زرع حصد.
1: ياها، اشرح لي اياها. يعني ايش؟
0: يعني اللي يسوي شيء يجي شيء زين.
1: ياها، اللي يسوي شيء يجي شيء زين، صح؟
0: صح.
1: يعني بعدك اشرح لي.
0: مثلا تقرأ قصص تستوي في المستقبل، يمكن دكتور أو عالم.
1: ياها، إذا تقرأ قصص. وإذا تقرأ في الطب إيش تستوي؟ كاتب قصة؟
0: دكتور.
1: أيوة صح. ما شاء الله عليك يا عمير، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن عمير بن ناصر بن عمير الهاشمي البالغ من العمر 12 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في ولاية الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تحلق بنا نحو عالم بلا فقر أو حدود مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أن فاتورة الكهرباء والوقود قد تلاشت إلى الأبد. ماذا لو أصبحت الطاقة مثل الهواء حقا مشاعا للجميع بدون مقابل؟ كيف سيتغير شكل كوكبنا حين تتوفر القوة المحركة لكل بشري على وجه الأرض؟
2: إننا نتحدث عن الانفجار الحضاري الأكبر في التاريخ، فالطاقة هي عصب الحياة وهي سبب الصراعات والحروب على مر العصور. لو أصبحت مجانية سنشهد نهاية عصر الندرة وبداية عصر الوفرة. سيتحول العالم إلى ورشة عمل عملاقة لا تتوقف، ولكن هل سيجلب هذا الرخاء السلام أم مشاكل من نوع آخر؟
1: أول ما سنراه هو تحلية مياه البحر بتكلفة صفرية. هذا يعني نهاية أزمة العطش وتحويل الصحاري القاحلة إلى غابات ومزارع خضراء. ستختفي المجاعات ونقل المحاصيل سيصبح سهلاً ومتاحاً إلى أبعد نقطة في العالم. الرخاء الغذائي سيعيد رسم خريطة السكان، حيث لا حاجة للازدحام حول منابع المياه التقليدية.
2: وماذا عن الصناعة؟ ستنخفض أسعار كل شيء من الإبرة إلى الطائرة. الطاقة تمثل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج. عندما تختفي هذه التكلفة سيصبح كل إنسان قادراً على

0: وبناء مشروعه الخاص سنرى ثورة في النقل والمواصلات، سيارات كهربائية تسير لآلاف الكيلومترات دون هم الشحن، وطائرات تنقل الناس بين القارات بتكلفة زهيدة جداً. سيصبح العالم حقاً قرية صغيرة.
1: ولكن هناك تحديات جيوسياسية. الدول التي تعتمد ميزانياتها كلياً على تصدير الطاقة ستواجه هزة عنيفة. سيتغير ميزان القوى العالمي. لن تكون القوة لمن يملك الموارد، بل لمن يملك العقل والتكنولوجيا لتوظيف هذه الطاقة. هذا التحول قد يؤدي إلى اضطرابات في البداية قبل أن يتكيف العالم مع النظام الاقتصادي الجديد.
2: ماذا لو؟
0: ولا ننسى البيئة. إذا كانت هذه الطاقة نظيفة ومجانية، سنتخلص تماماً من الاحتباس الحراري والتلوث. سيتعافى كوكبنا وستعود الحياة البرية للازدهار، ولكن الوفرة قد تؤدي إلى الإسراف. إذا كان كل شيء مجاني، فقد يتوسع البشر في استغلال الموارد الأخرى بشكل جائر، مما قد يخلق أزمة في المواد الخام عوضاً عن أزمة الطاقة.
1: في الختام، يبدو أن مجانية الطاقة هي المفتاح ليفتح جميع الأبواب المغلقة أمام الإنسانية. هي الحلم الذي إذا تحقق سيكون علينا أن نعيد تعريف معنى الحياة والعمل والقيمة. ربما نحن الآن فقط في بداية الطريق نحو هذا المستقبل المشرق. أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مساء عليكم بالخير، ورحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية تتجدد معكم من الخامسة وحتى السابعة مساء. دائما نسعد بكم مستمعينا، وإن شاء الله تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات، ونكون رفقة طيبة لكم، خاصة للي يسمعنا وهو في الطريق الحين راجع للبلد. إن شاء الله درب السلامة، تصلوا بحفظ الله ورعايته، وتستمتعوا مع كل ما نقدمه لكم عبر برنامج بانوراما. واليوم طبعا نتشرف بوجود زميلنا أيمن الفجراني اللي بيرافقنا طوال هاتين الساعتين، ونرحب بك أيمن، مساء عليك بالخير، سعيدين بوجودك معنا وإطلالة جديدة عبر برنامج بانوراما.
3: يا مرحبا فيك ياسر، يسعد مساك بكل خير وسعادة، ومساء المستمعين إن شاء الله تعالى يكون هكذا أسعد. يعني جميل يوم الخميس ونيس رفقة الأحبة والعودة إلى العوائل، ويعني دائما الخميس مختلف تماما للجميع، فإن شاء الله ساعتين نقضيها في بانوراما، دائما نسمعكم، تعودنا على كثير من المحطات المختلفة خلال ساعتين، وإن شاء الله نكون كذا خفيفين لطيفين بإذن الله تعالى خلال هاتين الساعتين
2: إن شاء الله. واليوم طبعا نستمتع معك بعد، والمستمعين يستمتعوا بسماع صوتك. ودائما يعني بانوراما مثل ما قلت احنا نقدم مجموعة من المحطات اللي نتمنى مستمعينا نتنال على اعجابكم، ونتمنى انكم تشاركونا على رقم الواتساب 724-420-10. كيف الاجواء؟ اجواء حارة ايمن،
3: اجواء حارة اللي الحين كل الحديث عن الحرارة ياسر. نعم. يعني 50 اللي وصلت 50، صار تنافس من اللي يوصل اكثر،
2: الولايات اللي وصلن اكثر،
3: ف50 يعني اتوقع درجة حرارة عالية، الله يعين. لكن ان شاء الله تعالى يكون خلال الفترة القادمة ومع اجواء الخريف الجاية باذن الله تعالى. تابعنا بعض اللقطات ياسر اللي يضل كوت اللي تعيش اجواء جميلة. نعم. من الغيوم وبعض الاوقات ماطرة، فيعني نحن مترقبين خريف إن شاء الله تعالى يكون بلحظات جميلة ممتعة خلال الأشهر القادمة،
2: وهي كلها فترة بسيطة، ويدخل موسم الخريف 21/6 إن شاء الله، يعني هكذا يطلع علينا هذا الموسم الجميل، وإن شاء الله نستمتع جميعا بهذه الأجواء الطيبة، ورغم أنها حرارة لكن نتمنى أنكم تستمتعوا معنا، وتحية مسائية لكم. إذن ساعتين بنقضيها معكم حتى السابعة مساء، هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وفي الإخراج مانع الفارسي، ومساء الخير بانوراما.

0: عادة والخير في الخميس الغير والخطوات اليوم أخف، المشاوير أحلى والوجهة بإذن الله تعالى كذا مليانة خير ووناسة. مستمعينا خلكم معنا في بانوراما، محطات مثل ما عودناكم دائما وأبدا من خلال هذا البرنامج طوال ساعتين، والكل أيضا ماسك الخط اليوم. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى هكذا دروب مليانة خير وطرق آمنة وأوقات جميلة، بعون الله تعالى رفقة من تحبون ياسر، وهذه أجواء الخميس.
1: أكيد أجواء مختلفة، يعني الخميس دائما يعني يسموه الخميس الونيس، ليش؟ يعني يجي بعد فترة دوام، أيام دوام، من بعد تبع إجازة نهاية الأسبوع، مثل ما ذكرت يعني في لقاءات مع الأحبة، طلعات، جلسات، وبالتالي يعني هو يوم جميل مميز يعني الكل ينتظره، ودائما إن شاء الله الله يجمعكم على خير ومحبة مستمعينا مع من تحبون. أكيد.
0: نعم، وياسر يمكن أسألتك قبل البرنامج يعني أقول لك أنت من النوع اللي ينتظر الإجازة اللي إجازة الويكند تقضيها نوم ولا عندك جدول معين؟
1: لا شوف، أنا ما أحب يعني حتى في الإجازة أنام لفترات طويلة، يعني حتى في الإجازة يعني لأنه يعني
0: خلاص ملتزم جدول.
1: نعم، تحب تستمتع باليوم، يعني صحيح يعني ما مثل يوم الدوام أنك تقوم من فترة
0: مسؤولية غير،
1: يعني تقوم بالإجازة شوية متأخر نوعا ما، لكن ما متأخر يعني ما بعد الساعة 9، لا مستحيل، لازم قبل الساعة 9 أكون قائم وخلاص. أحب أقضي بعض المشاوير، تعرف اللي عنده أسرة غير يختلف.
0: صحيح بالضبط.
1: وبالتالي يعني أنا أحب يوم الإجازة يكون يعني ما في ذاك فترة النوم الطويلة، لا العادية، تستمتع بيومك يعني، لأن اليوم
0: صحيح
1: يروح كله في النوم،
0: ما تبي يفوتك شيء يعني، أنت بين أبداً. الأهل بين الأحباب.
1: صحيح.
0: فأنا قلت حلو أنه نطرح سؤال اليوم في البرنامج، وش رأيك؟ يعني من الأشخاص اللي يقضي الويكند نوم وراحة، ولا الجدول معاه مليان مشاوير مثل ما أنت قلت ياسر، يعني كيف تقضوا نهاية أو عطلة نهاية هذا الأسبوع؟
1: نعم،
0: فزين حلو تشاركونا هذه يعني التفاصيل، نعيشها معكم على 7224 20 10. حلو،
1: ضروري تحفظ رقم
0: الواتساب طبعا. فاللي يسمعنا على إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما على 7244 10 ممكن تشاركونا جداولكم إن شاء الله تعالى خلال هذا الويكند، اللي يقضي الويكند نوم وراحة، ولا عندهم أيضا جدول مليان طلعات ومشاوير وزيارات، فخبرونا على الرقم ونعيش معاكم هذه التفاصيل مع أجواء نهاية الأسبوع.
1: أكيد يعني في أيمن بعض الأشخاص حتى في أيام الإجازات تجدهم يقوموا يعني خلاص بعد صلاة الفجر ما يرجعوا يناموا حتى في الإجازة.
0: هذا هو الجدول،
1: يعني يقول لك والله أنا من الناس اللي أحب أروح السوق.
0: صحيح.
1: ما أحب يعني كنت طول الوقت نائم، أحب أروح أقضي بعض المشاوير الخاصة أول الصباح، خاصة الحين في الأجواء الحارة، يعني الأفضل أنك تقضي بعض الأمور إذا عندك مشاوير يعني
0: بداية منها.
1: نعم
0: صحيح.
1: بدايتنا، لأنه بعدين
0: حتى ياسر الوضع يعني حتى في دراسات حذرت أنه الطلعة تحديدا الخاصة إذا كنت طالع مشوار أو تخلص عمل معين مع حرارة الشمس العالية توقع إلها مضار على
1: كثير،
0: على مستوى الصحة بشكل كبير، الأشعة فوق البنفسجية وغيرها من الأمور، وراح إن شاء الله تعالى نتطرق لها من خلال محطة الصحة بإذن الله.
1: نعم.
0: في بانوراما.
1: نعم أكيد، وإحنا دائما نتمنى لكم يعني أنكم تستمتعوا بإجازاتكم وتكون إجازة طيبة وإجازة نهاية أسبوع سعيدة. لحين نروح لمحطة إيش صاير.

0: وفي محطة إيش صاير مثل ما تعودتوا مستمعينا مجموعة من الأخبار المحلية ومن أخبارنا. سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تبحثان بمسقط أوجه التعاون القائم في عدد من المجالات المتعددة ذات الصلة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام، ودور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في المنظمة.
1: وأيضا ياسر، من ضمن الأخبار في ويش صاير اليوم، الوفد التجاري العماني في بيلاروس يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
0: ووزارة التعليم تحتفل بتكريم المدارس الفائزة بجائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية التي تضمنت مشاركة 163 مدرسة من مختلف محافظات سلطنة عمان بهدف تجسيد القيمة التربوية والمساهمة في إحداث أثر ملموس في الميدان التربوي من خلال تعزيز جودة الأداء المدرسي وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في المدارس.
1: وأيضا في الأخبار المتعلقة بمنتخبنا الوطني ورياضيا تحديدا ياسر، منتخبنا الوطني للكريكت يتأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية 20 إيتشي ناغويا 2027 لفئة الرجال بعد فوزه على المنتخب البحريني.
0: إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: دروب الخير والسعادة لقلوبكم مستمعينا الأحبة ولكل من ينضم للاستماع. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى هكذا ساعات مليئة بالخير والبركة واللحظات الجميلة اللي تستحق أن تحفظ في الذاكرة. والخميس هكذا بداية جميلة لنهاية أسبوع أجمل بإذن الله تعالى. وين ما تتجهوا في وجهاتكم المختلفة مع قهوتكم ومزاجكم الرايق، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى لحظات جميلة.
1: من محبي القهوة ولا الشاي؟
0: مرة من عشاقها
1: القهوة. أيه. احنا تنافس، محبي الشاي والقهوة.
0: وعد هذا الشاي اللي خبرتنا عنه تحت الهواء
1: هذا أنا ما نقدر نقول، مانع بيقول انت تسيولي ترويج.
0: هذه الخلطة السحرية، يعطيك العافية يا مانع. مستمرين معكم في بانوراما منوع، ونبعث كل التحايا لكل مستمع على الطريق إن شاء الله تعالى. هكذا مساءات خير وفرح وسعادة. استمعنا لويش صاير ياسر وكثير من الأخبار والعلوم لبلادنا الحبيبة إن شاء الله تعالى. هكذا وطن مليء بالخير والسعادة والأمان واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. وتردنا رسائل مختلفة أيضا عبر 724-24-10. ما شاء الله مجموعة كبيرة من الرسائل. ونذكر أيضا قبل أن يعني نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا ياسر بموضوع حلقتنا لهذا اليوم.
1: نعم، إذا موضوعنا عن إجازة نهاية الأسبوع. مستمعينا، هل أنت من النوع اللي يحب أني يقضي إجازة نهاية الأسبوع في النوم أو لا، في تكملة بعض المشاوير أو قضاء بعض المشاوير، وبالتالي يعني هذا اليومين يفضل أنه إذا في مشاوير مؤجلة. بعض الأحيان أيمن ترى بعض الأشخاص يقول لك أيام الأسبوع أيام الدوام أنا صعب أني أقوم بعض الأعمال سواء في البيت اللي عنده مزرعة، فيأجلها متى؟ في إجازة نهاية الأسبوع،
0: جمعة وسبت.
1: نعم. فبعض الأشخاص يقول لك لا، هذه الإجازة أنا ما أريدها حال النوم، أريد أكمل بعض المواضيع،
0: أستغل هذا الإجازة وأخلص بعض الأمور اللي متبقية علي. ففعلا أول ما يجي الويكند وش أول تسوي؟ تنام؟ تطلع؟ ولا تزور الأهل أو عندك طقوس خاصة يعني ما تتغير مثل ما ذكرت ياسر؟
1: نعم، إذا رسائل أيمن أكيد من مستمعينا.
0: رسائل، من رسالة هنا من سليمان العاصمي، بعض الكلمات الجميلة ما شاء الله. سليمان مروق يقول لو تلمسين الغيم زادت رقته رقة، ولو تضحكين النور من مبسبك بين، ولو تزهمين الريح جات الريح من طلقة، كني الهبايب تباشر عودك اللين، لا تطلبين القلب وانت حل لك سرقة، شوفي غرامك بوجهي فعلهم بين، مدري من الورد ولا العطر من خلق الله. الله مروق يعني مروق. هذا مبين انه ما من النوع اللي ينام في الويكند،
1: هذا النوع اللي رايق حتى في ايام الاجازه.
0: فمساء العطر والابداع سليمان العاصمي من ادم الحبيبه والقيض والرطب، ما شاء الله الله يبشرك بالخير دائما وابدا. بشاره خير بالرطب يعني في هذه الحراره.
1: يقول لك ترى الحراره عشان رطب عاد تحمله.
0: مساء الخير ياسر وأيمن وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير. في الإجازة هي فرصة لزيارة الأقارب والعائلة الكريمة، بس بعد هذا الأسبوع امتحانات الوضع ما يسمح تروح مكان. فمساكم سعيد ونتمنى لكم إجازة سعيدة، دمتم بخير. أم ناصر الهادية، مرحبا فيك يا أم ناصر. فعلا هذه الفترة فترة حرجة.
1: أي نعم، أيام الامتحانات طبعا يعني طوار اليوم هذه الأيام في الأسر، يعني خاصة اللي عنده طالب من الطلاب في الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، يعني الامتحانات ما زالت مستمرة. أتوقع الخامس إلى الثامن بينتهي يوم الاثنين، ومن التاسع إلى الحادي عشر يوم الأربعاء والخميس تقريبا كذا.
0: نتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق. وفعلا هذه الفترة حرجة مثل ما ذكرت أم هادي، ويعني فعلا مسؤولية اليوم حتى للآباء في العائلة.
1: أكيد
0: طوارئ
1: وتهيئة الجو المناسب،
0: فكلها ظروف يعني. لكن ما بعدها ياسر، انتوا ينتظركم يعني الطلاب، لكل من يسمعنا في جداول ان شاء الله راح تكون في الفتره الصيفيه.
1: اكيد يعني الاسر حاطه جدول خاص لابنائهم الطلبه يعني كهديه تقدم لهم بعد فتره عام دراسي في من التعب والجد والاجتهاد، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق.
0: هنا رساله ايضا تقول مساء الخير، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، تدرج تريث لا تستعجل، ستتحسن الظروف باذن الله تعالى. تعالى. شكرا جزيلا على هذه الرسالة. وأيضا رسالة تقول: يأتي المساء ليرخي سدول على تعب اليوم وتفاصيله، فتأوي النفوس إلى سكينتها وتبوح القلوب بغير كلام. لكل العابرين من هنا أتمنى لكم مساء يشبه طهرة قلوبكم وجمال أرواحكم. فاطمة المحروقي أم غيث. ويا مساءات السعادة لكل المرسلين ولكل هذه الرسائل الجميلة والأنيقة ياسر، اللي فعلا تبعث على البهجة والسعادة سعادة والوناسة في الخميس الونيس.
1: وإحنا نسعد أكيد بتواصلكم معنا مستمعين على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد بنعود لقراءة رسائلكم، لكن الحين نتوقف مع فاصل وراجعين.

0: لكل من ينتظر هذه الإجازة وعطلة نهاية الأسبوع، إن شاء الله تعالى هكذا تكون مليئة بالتفاصيل الجميلة وفرصة فعلا الخميس لنرتب أفراحنا الصغيرة ونصنع ذكريات جميلة ونمنح أنفسنا بعض من الراحة التي نستحقها. لذلك جعل الله أيامكم إن شاء الله تعالى هكذا أفراح ودروبكم أمان وسلام وقلوبكم أيضا عامرة بالطمأنينة والسعادة، ونسعد أيضا برسائلكم المختلفة وأيضا مشاركاتكم اللي دائما ما تعطي أيضا طاقة إيجابية دعنا نقول في بانوراما الذي يأتيكم يوميا طوال الأسبوع. اليوم هو الخميس وبالتالي هي الحلقة الأخيرة في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى تأهبا ليوم الأحد القادم. ياسر،
1: إذن حلقة نهاية الأسبوع ومستمعينا أكيد بعد قليل إن شاء الله بنضم مع زميلنا الخليل البراشدي من هناك من جنيف وتدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. طبعا سلطنة عمان حصلت على هذه الجائزة الدولية عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية، وبإذن الله سيكون معنا ربط بعد دقائق مع زميلنا الخليل البراشدي هناك لنتعرف على تفاصيل هذا الحفل وحفل تدشين تقرير طبعا منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. ورسائل أيمن على رقم الواتساب 7244200 حول إجازة نهاية الأسبوع كيف نقضيها. رسائل من المستمعين، نأخذ مجموعة من الرسائل.
0: نعم، هنا رسالة ياسر تقول: مساكم الله بالخير ومساء الخير لأسرة البرنامج الخميس الونيس من بعد إجازة العيد، ومساء سعيد أخوكم محمد الشماخ. يا مرحبا فيك يا أبو اليمان ونسعد برسالتك. وهنا رسالة أخرى تقول: إجازة نهاية الأسبوع فرصة لاستعادة النشاط تجديد الطاقة، لكن طريقة استغلالها تختلف من شخص لآخر. هناك من يفضل الراحة والنوم لتعويض إرهاق أيام العمل، آخرون يجد متعتهم في زيارة الأهل وصلة الأرحام، قضاء وقت ممتع مع العائلة، بينما يستغلها البعض لإنجاز أعمال مؤجلة أو ممارسة هواية مفضلة. ويبقى الأهم مثل ما ذكر لحسيني تحقيق التوازن بين الراحة والالتزامات بحيث تعود إلى أسبوعك الجديد وأنت أكثر نشاطا وراحة وسعادة. رسالة جميلة فعلا أحمد بن عزيز الحسين، شكرا لك على هذه الرسالة. ذكر مجموعة كبيرة أيضا من التفاصيل المختلفة: زيارة الأهل، صلة الأرحام، وأيضا قضاء الوقت الممتع الأبرز طبعا في هذه النقاط مع العائلة، وإنجاز أيضا أعمال مؤجلة وهوايات مفضلة. يمكن البعض في الصيف ياسر بحكم درجات الحرارة العالية، يعني شفنا ما شاء الله أوقات الشتاء الكل خارج البيت، الرمسات والمشاوي ما شاء الله، يعني
1: لكن في هذه الأجواء صعب، يعني
0: صعبة طبعا. فأنت عندك بدائل كثيرة الحين، في بدائل كثيرة، حتى التجمعات العائلية مثل بعض الاستراحات تكون مهيئة، فبتكون فرصة فعلا لهذه التجمعات ولقضاء هذه الأوقات الجميلة والممتعة. ممكن هو وقت المساء ياسر، يعني شوية درجات الحرارة أتوقع
1: تكون أقل، أهدنا
0: بالضبط. نعم. بالضبط.
1: يعني ذكر المرسل الحسيني يعني أمر جدا مهم هو التوازن بين الراحة ويعني قضاء بعض الأعمال اللي مثلا مؤجلة أو ممكن أنك تقوم بها في إجازة نهاية الأسبوع. فطبعا يعني الإنسان محتاج راحة ومحتاج أن يقوم بعض الأعمال يعني. نعم. لكن ما يقضيها كلها طبعا نوم.
0: نعم أكيد هذه التفاصيل مهمة جدا للي حاب أيضا يعني يستغل إجازته. فكثير سؤال وهو السؤال الأكثر المطروح: وش الأشياء اللي تمارسها في خلال يومين من إجازتك؟ مثل ما خبرناكم بعض يقول يفضل أنه يريح ويرتاح بعد أيام طويلة قضاها في العمل والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، بعضها زيارة وطلعات، وبعضهم طقوسه الخاصة اللي دائما تكون ملازمة أيضا من خلال تفاصيل يوم. وذكرنا ما بعد هذا الفاصل عن جنيف حدث مهم راح يكون
1: نعم
0: أبو عمار، وبالتالي الحدث مرتقب، وإن شاء الله تعالى زميلنا الخليل البراشدي راح يطلعنا على تفاصيل مختلفة في هذا الموضوع.
1: بالفعل، إذن تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. ومن جنيف معنا الزميل الخليل البراشدي. مسا عليك بالخير الخليل، سعيدين بوجودك معنا.
2: حياك الله أخي ياسر، أهلا بك وأهلا بك أيمن، ومساء العطاء والإنجاز لهذا الوطن العزيز الذي دائما وأبدا حقيقة إنجازاته تقف كشاهد عيان لمسيرة حافلة بالخير والعطاء والرخاء.
0: يا مرحبا فيك يا الخليل. يعني واحدة من الأشياء الجميلة اللي تابعناها واحنا نتابع يعني وجودك هناك بجنيف، رسالتك الجميلة اللي انطلقت من جنيف، من هناك رسالة يعني شاعرية جميلة تعبر عن عمان الأمن والأمان والسلام، وكل الوفود اليوم تتجه أنظارها إلى جنيف والمشاركة في مؤتمر مهم من العمل الدولي. ودعني أسألك أهمية فعلا هذا الحدث الذي تستعد من خلال سلطنة عمان لتدشينه إن شاء الله تعالى.
2: نعم أيمن، دعني أقول لك في البداية أنه ربما يعني اعتدنا من جنيف أنها هي من تتحدث وتستعرض مختلف التجارب والقرارات ويستمع لها العالم، لكن اليوم يوم مختلف تماما. هي قررت أن تفسح المجال لاستعراض تجربة سلطنة عمان وتستمع لها هي والعالم. فاليوم حقيقة كان يوم رائع، وأنا أحدثك الآن وعلى وشك انتهاء هذا الحدث وهذه الفعالية التي حقيقة يعني أستطيع أن أصف لك المشهد وهو أمامي الآن من هذه القاعة، قاعة إيفان بيكتيا بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية هنا في دار السلام بجنيف، حيث طبعا انطلقت هذه الفعالية وانطلق هذا الحدث قبل تقريبا ساعتين من الآن، وهو تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وكان برعاية معالي الأستاذ أو معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر وزير العمل، ومعالي جيلبرت هونغ ومدير عام منظمة العمل الدولية، وكذلك أيضا حضور رسمي من أصحاب المعالي الوزراء وسعادة السفراء والوفود المشاركة من مختلف الدول الخليجية والعربية والعالمية. كذلك أيضا مشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. الجدير بالذكر أيمن وياسر أن هذا الحدث يقام على هامش انعقاد مؤتمر العمل الدولي في دورته 14 هنا في جنيف. لا شك أنه حدث حقيقة استثنائي يقف كشاهد عيان لمسيرة حافلة بالإنجازات المتواصلة، وهذا اليوم وهذا التدشين يأتي في إطار حرص أيضا منظمة العمل الدولية على توثيق التجربة العمانية وإبرازها كنموذج دولي يمكن الاسترشاد به عند تصميم منظومات الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية أيضا، بوصفها يعني نموذج متقدم حقيقة ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية ومستهدفات الرؤية الوطنية عمان 2040. يعني هناك إشادة كبيرة، إشادة واسعة حقيقة بهذه التجربة، ويعني اهتمام لافت وبالغ حقيقة من المشاركين في مؤتمر العمل الدولي، وهناك تقدير أيضا كبير في الأوساط الدولية لما حققته هذه التجربة من مواءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف الحماية الاجتماعية، وكذلك أيضا تعزيز جودة الحياة. فنحن نستشعر حقيقة هذا الإنجاز، نستشعر هذه اللحظات التي لا شك أنها ستبقى خالدة في ذاكرة جنيف، وما هي إلا يعني جزء من مسيرة إنجازات متواصلة لسلطنة عمان التي حقيقة يعني اليوم بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تشق طريقا متفردا للحصول على مجموعة واسعة من الإنجازات وأيضا المحطات التي تبقى عالقة الذاكرة.
1: نعم، وأكيد يعني منظومة الحماية الاجتماعية مثل ما ذكرت يعني من ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، ونحن نفخر حقيقة بهذا الإنجاز ودليل على تميز سلطنة عمان ورغبتها في تحقيق هذه الأهداف لتكون سلطنة عمان في كل المجالات في مصافي الدول المتقدمة. وبالتالي هذه التجربة العمانية في الحماية الاجتماعية حظت بهذا الاهتمام أكيد الخليل، فما يعني السبب اللي جعل هذه التجربة العمانية تحظى بهذا الحضور والاهتمام من منظمة العمل الدولية والأوساط الدولية المشاركة؟
2: نعم، يعني قد تكون بعض الأسئلة المهمة اللي يعني تطرح نفسها، ما الذي جعل هذه التجربة اليوم تحظى بكل هذا الاهتمام الدولي، و لماذا اختارت أيضا منظمة العمل الدولية أن تحتفي بالنموذج العماني دون غيره في هذا التوقيت؟ بل أيضا يعني كيف استطاعت سلطنة عمان أن تعيد رسم مفهوم الحماية الاجتماعية برؤية أكثر شمول واستدامة؟ يعني هنا أنا ربما أستحضر الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي في الحقيقة أولى منظومة الحماية الاجتماعية اهتمام كبير وبالغ، ورسم لها ملامح مستقبل أكثر كفاءة وعدالة واستقرار بما يعزز جودة الحياة. بالتالي اليوم يعني سلطنة عمان لم تكتفي بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بل أعادت صياغتها برؤية وطنية حديثة جمعت بين قيم التكافل العماني الأصيل وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في نموذج مؤسسي قائم على الحوكمة والاستدامة والابتكار. يعني احنا كنا نتحدث قبل قليل على انه سلطنة عمان ما زالت تواصل هذا المسير، مسير حافل بالإنجازات والمحطات. يعني الجدير بالذكر أن سلطنة عمان ممثلة بصندوق الحماية الاجتماعية فازت مؤخرا أيضا بالجائزة الرئيسة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعد طبعا هذه الجائزة هي من أرفع الجوائز في مجال الضمان الاجتماعي بالمنطقة. طبعا هذه الجائزة يعني يتم من خلالها تكريم الممارسات والابتكارات والتجارب الرائدة أيضا التي تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، وتمنح عادة لدولة واحدة مرة كل 3 سنوات. لذلك صندوق الحماية الاجتماعية وبشكل عام سلطنة عمان ما زالت تعيش في مناحي هذه الجائزة التي تمتد ل3 سنوات. واليوم هذا التدشين أيضا يترجم هذا السعي الحثيث ويترجم حقيقة الجهد المبذول أيضا، وبالتالي سعداء جدا حقيقة أنه اليوم من جنيف العالم كله يستمع لهذه التجربة العمانية التي لا شك أنه سيتم الاستفادة منها والاسترشاد بها أيضا
0: بإذن الله تعالى. فعلا مثل ما ذكرت زميلنا الخليل، خاصة أيضا في ظل التحولات الكبيرة والمتسارعة اليوم في العالم من تغيرات دعنا نقول في سوق العمل، التحديات الاقتصادية، الذكاء الاصطناعي أيضا مثل ما نتابع وتطوره الكبير وبشكل يومي نلاحظ الجديد فيه، الأزمات العالمية المتلاحقة، كلها أمور يمكن جعلت اليوم الحماية الاجتماعية عنصر أساسي فعلا مثل ما ذكرت في تعزيز هذا الاستقرار الوطني والمرونة الاقتصادية والاجتماعية للدول. فعلا نحن نفخر ونفاخر بهذه التجربة العمانية في أرض الوطن العطاء عمان المعطاء، ونفخر بكم وبأمثالكم الخليل، وأنت محظوظ جدا وأنت تتابع هذا المؤتمر وهذا الحدث حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان هناك بمنظمة العمل الدولية. شكرا جزيلا لك زميلنا الخليل لبراشتي.
2: بارك الله فيكما ياسر وأيمن، بإذن الله تعالى يعني تستمر هذه المسيرة، مسيرة الإنجازات المتواصلة وحقيقة يعني ربما في هذه اللحظات تحديدا رسميا انتهى حفل التدشين وسط طبعا حقيقة إشادة كبيرة من المسؤولين وكذلك أيضا أعضاء المنظمات والحضور جميعا على ما قدم في هذا الاحتفال وهذا التدشين واستعراض أيضا هذه التجربة. اليوم نفخر كوننا حقيقة من أبناء وطن ممكن ويمكن حقيقة القدرات والشباب وأيضا يعني يواصل هذا المسير بالإنجازات المتواصلة بالعطاءات. أنا فقط نقطة أخيرة أود أن أذكرها أيمن وياسر، أنه أنا يعني جدا جدا فخور أن اليوم أنا في جنيف وفي هذه القاعة الطاقة التشغيلية للحفل بإدارة عمانية كاملة، الشباب العماني حاضر هنا في التنظيم والترتيب والتنسيق وكل ما تتخيله يعني في إنجاح حفل متكامل هو بشباب عمانيين وطاقم عماني بإبداعه حقيقة، وكأنك تشاهد يعني هذا التدشين وهذا الحفل وسط سلطنة عمان اليوم هنا. هذه التجربة يعني أنا أستطيع أن أقول لك هي ليست تجربة صندوق الحماية فقط، هذه التجربة التي استعرضت اليوم، بل هي أيضا استعراض لقدرات الشباب العماني هنا في هذه الفعالية.
0: وهذا مش غريب.
2: شكرا أيضا لكم، ما يعني شكرا لكم أيضا على هذه التغطية وعلى هذا الاهتمام أيضا، سواء كان من إذاعة سلطنة عمان أو من التلفزيون حقيقة، على أيضا التواصل الدائم في استعراض كل ما هو جديد حول هذا الحدث الاستثنائي هنا في مدينة جنيف.
1: أكيد هذا واجبنا في إذاعة سلطنة عمان، وبالتالي احنا نشكرك على نقل تفاصيل هذا الحدث، وأكيد هي تجربة عمانية رائدة في إعادة تصميم منظومة حماية اجتماعية متكاملة ومتعددة المستويات وفق أفضل الممارسات الدولية. شكرا للزميل العزيز الخليل البراشدي، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
2: شكرا لكم.
0: يمكن ياسر ذكر الخليل نقطة مهمة، أنه كل من وقف لهذا الحدث وكان أيضا سبب لنجاح هذا الحدث هم أبناء عمان
1: بالفعل، يعني
0: فمش غريب.
1: شباب العماني يعني حقيقة مبدع في كل المجالات، ودائما ما يبهرنا حقيقة في يعني سواء كان التنظيم أو حتى المشاركات المختلفة داخل السلطنة أو حتى خارجها، هم يشرفون هذا الوطن ليبقى هذا الوطن شامخ بإذن الله.
0: نعم، وأيضا ياسر صندوق الحماية الاجتماعية هناك رسالة أيضا، بعضهم يقول عن الإحصائيات الداعمة لصندوق الحماية الاجتماعية، فتخيل أنه 3,300,000 شخص تشملهم خدمات المنظومة، بما يعادل 64 أيضا بالمئة نسبة السكان المشمولين بهذه الخدمات، وأكثر من 1,500,000 منتفع من منافع الحماية الاجتماعية. وهذا هو فعلا النموذج المتكامل الذي نتحدث عنه من خلال هذا الحدث وهذه المحطة لإعادة

0: اللهم احفظ عمان أرض السلام والأمان وأدم عليها نعمة الاستقرار والرخاء واجعلها دائما واحة للمحبة والتسامح والتعايش. احفظها قيادة وشعب وبارك في أرضها وإنسانها وأدم عليها الأمن والازدهار بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. إذن مستمعينا حياكم الله في هذا أو هذا المساء اللي نتمنى أن يكون جميل رغم ارتفاع درجات الحرارة، وهو جميل لأنه الخميس الونيس. إن شاء الله تستمتعوا معنا مع كل تفاصيل برنامجنا. نذكرهم بسالفتنا أيمن.
0: أيوة نعم، كنا نسأل بداية البرنامج عن وضعكم مع هذه الإجازة. مقضينها نوم وراحة وتجديد وطاقة خلال هذه الإجازة إن شاء الله، ولا جدولكم طلعات وجمعات؟ فشاركونا تفاصيلكم وسوالفكم على رقم البرنامج 7244-2010، ونسعد بهذه التفاصيل وهذه الهمسات المسائية ومشاركاتكم المختلفة على رقم البرنامج.
1: إذن أكيد إن شاء الله سنعود لرسائلكم.

0: مستمعينا، لكن الحين نروح لمحطة عشان صحتك. وفي محطة عشان صحتك مستمعينا، يعني هناك أيمن أطعمة تخفف الحساسية الموسمية، يعني مع تغير الفصول البعض يعاني من العطاس المستمر أو احتقان الأنف، لكن الحل ما دائما يقتصر على الأدوية، يعني فبعض الأطعمة ممكن أن يعني تعمل كمضادات طبيعية ومحاربة للالتهابات.
1: وقاية
0: نعم
1: بالضبط، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية. طبعا الكل يعرف هذه الأحماض تعمل كمضاد قوي ياسر للالتهابات، وتقلل أيضا من تورم مجاري التنفس، وتحسن من كفاءة الرئتين أثناء نوبات التحسس. وهذه ممكن نحصلها عن طريق بعض اللحوم، وخاصة في الأسماك طبعا.
0: بالفعل أيمن، كذلك من ضمن الأطعمة هي الأطعمة الغنية بالكريستي، طبعا تحتوي على مركب الكريستين، وآلية العمل يصنف كمضاد هيستامين طبيعي، حيث يمنع الخلايا البديلة في الجسم من إطلاق المواد الكيميائية المسببة لأعراض التحسس.
1: أيضا الحمضيات مثل البرتقال والليمون مستمعينا، وطبعا هي من الحمضيات اللي موجود بها فيتامين سي اللي الكل
0: معروف.
1: يبحث
0: نعم.
1: عنه طبعا ومعروف، فيعمل أيضا كمضاد أكسدة ويعزز المناعة، يعمل أيضا كمثبط طبيعي يقلل من مستويات الهيستامين في مجرى الدم بشكل مباشر.
0: كذلك الكركم، وهو به مركب الكركمين، ويتميز بخصائص مضادة للالتهابات والتحسس، حيث يساهم في تقليل احتقان الأنف وتخفيف انسداد الممرات الهوائية.
1: هذه كانت أبرز يعني نقول الأطعمة وبعض ربما الأشياء اللي ممكن تحصلها بالبيت وموجودة ومتوفرة وتخفف من الحساسية الموسمية، وخاصة مثل ما ذكرنا مع التغيرات
0: فصلية.
1: التقلبات
0: نعم.
1: الفصلية بين رحلة الصيف والشتاء، فهذه يكثر فيها اليوم. يمكن الفترة الماضية والأخيرة كثرت معنا الحساسية، وهذه
0: بالفعل.
1: الفيروسات الخاصة بالحساسية، في اللي يشتكي من الحساسية المفرطة ومن الزكام خاصة الفترة الأخيرة. فياسر مثل هذه الأطعمة فعلا ذكرت نقطة مهمة، أنك اعتمادك على الأدوية أحيانا قد يكون عكسي،
0: نعم.
1: فأنت موجودة كل هذه التفاصيل في بعض الأطعمة.
0: بالفعل يعني أيمن، يعني ما دائما الأدوية هي حل فعال، فممكن يعني بعض الأطعمة اللي موجودة أصلا متوفرة عندك يمكن تكون جدا مفيدة، خاصة في مثل هذه الأعراض اللي هي الحساسية. يعني الأدوية المضادة بعد ترى مضرة كثرتها أيمن، يعني تسبب أضرار صحية كبيرة، فبالتالي يعني تقليل منها يعني جدا مهم، والاستعانة بدل هذه الأدوية ب يعني
1: أشياء طبيعية.
0: أشياء طبيعية مثل ما ذكرنا، البرتقال، الكركم، والأسماك اللي ممكن أن تكون حل بديل للأدوية.
1: بالإضافة ياسر، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن حتى بداية البرنامج تحدثنا عن درجات حرارة عالية وصلت في مختلف المحافظات سلطنة عمان وبعض ولاياتها إلى بعضها 50 وبعضها تعدى حتى 50.
0: نعم.
1: فدرجات الحرارة، نشاط الرياح المثيرة، الغبار، الأتربة، كلها يعني تحفز من هذه الحساسية في بعض الأشخاص، يعني يتحسسوا كثير من
0: نعم.
1: هذا الموضوع. فموضوع الاعتماد على هذه الأطعمة يعني الإكثار من شرب الماء
0: نعم، هذا مهم.
1: أتوقع جدا مهم، خاصة خلال ساعات الظهيرة، السوائل أيضا فمهم جدا. هذه نقطة أتوقع يعني من النقاط الأساسية الخاصة في هذه الفترة.
0: هو ننتبه أكثر حتى للأبناء أيمن، يعني الأطفال، بسبب يعني طبعا الأطفال في النهاية هم يمكن بسبب الحركة الزايدة ينسى أن يشرب الماء، فهذا أمر جدا مهم على أولياء الأمور أن ينتبهوا، أن يحذروا أبنائهم من صحهم على شرب المياه، خاصة في هذه الفترة، فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يقللوا من الخروج. يعني بعض الأطفال تجدهم
1: بالضبط
0: عادي عندهم يطلع في الشمس ويلعب وكذا، يعني فهذا الأمر جدا خطير، يعني درجات الحرارة مرتفعة. نسأل الله السلامة للجميع والصحة والعافية.
1: الله يلطف الأجواء على الجميع ويحفظكم إن شاء الله تعالى مستمعينا في حلكم وترحالكم، ونسعد بكل من ينضم لمتابعتنا في بانوراما.

0: كل من أنهى أسبوع من العمل والاجتهاد نتمنى لكم إن شاء الله تعالى هكذا طريق آمن، عودة جميلة إلى بيوتكم وقلوب مليئة بالراحة والطمأنينة، واللي الحين في طريق للبيت يفكر في جلسة هادئة، فنجان قهوة أو لقاء الأحباب بعد يوم طويل، جعلها إن شاء الله تعالى أوقات خير وسعادة عليكم جميعا. إذن ساعة تقريبا وثمان دقائق انقضت من برنامج بان وراما، كنا معكم في رحلة مليئة بالتفاصيل الجميلة في يوم الخميس، وأيضا المحطات المختلفة من الأحداث المهمة، تعرفنا على وش صاير في كثير من الموضوعات لهذا اليوم، وأيضا كنا نسألكم حول قضاء إجازتكم إن شاء الله تعالى، من النوع اللي يحب يقضيها نوم ولا اللي عنده جدول خاص، على 724-24-10 نسعد بتواصلكم ورسائلكم الجميلة والأنيقة. ومحطتنا القادمة نذكرهم ياسر، محطة كشتة إن شاء الله.
1: نعم.
0: كشتة نتعرف فيه على آخر الرحلات وكل ما يتعلق بهذه الأجواء.
1: نعم.
0: والسفر والترحال مع ضيفنا إن شاء الله تعالى عمرو البطاشي، إن كان جاهز على الخط مانع. نعم. نعم موجود على الخط. يسعد مساك يا أبو هند بكل خير وسعادة. طبعا عمرو البطاشي في مجال الرحلات الشبابية معروف، وأيضا صالة وجال في مختلف أيضا الدول، وله كثير من التحديات والمغامرات. يا مرحبا فيك عمرو، سعيدين جدا بهذه الإطلالة في بانوراما.
2: أهلا وسهلا فيك أخوي أيمن الفقراني، وجزاك الله خير على هذه المشاركة البسيطة، وعسى إن شاء الله نقدر نفيدكم يعني ببعض التفاصيل البسيطة في مجال السفر والترحال.
1: أهلا وسهلا بك عمرو. إذن عمرو رحال عماني، قام بالعديد من الرحلات ويقوم كذلك بعمل رحلات جماعية. نسأل عن البدايات، متى بدأ هذا الشغف عمرو في الترحال؟
2: والله أيمن فضل من الله، بدأنا تقريبا في 2014 في مجال السفر، قد تكون يمكن من أوائل الرحلات اللي كانت بريطانيا لغرض فقط، رحلة بسيطة. بعد ذلك بدأت الرحلات تتكرر، شغف السفر بدأ يزيد.
1: نعم.
2: في 2015-2016 وبدأنا نسافر بكثرة، خاصة كانت كوجهة رئيسية البوسنة والهرسك، ربما تعددت سفراتي بكثرة إلى هذه الدولة. بدأ الأصدقاء والأصحاب والزملاء ليش ما يعني تشاركنا في هذه الرحلات الجماعية، وفعلا بدأت من 2000 تقريبا و16 في تنظيم رحلات بسيطة جماعية، وبعد ذلك بدأت الرحلات ما شاء الله تبارك الرحمن تزيد أيضا بين فترة وأخرى، واليوم أصبحنا ما شاء الله بفضل من الله يكاد ما في شهر ما نقضيه خارج السلطنة.
0: كشتت هذا الشهر ولا نقول هذا الأسبوع، وين راح تكون؟
2: والله كنا قبل العيد رجعنا من إيطاليا ومن سويسرا، والوجهة القادمة إلى البوسنة والهرسك في بداية شهر 7 بإذن الله.
0: أهم شيء تشلنا معاك يعني.
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: حياك الله يا عمرو.
1: يعني إحنا لما نتابع حساب عمرو أيمن نلاحظ أنه مهتم بتصوير وتوثيق كل التفاصيل في هذه الرحلة.
0: صحيح.
1: أهمية هذا التوثيق عمرو سواء لك أنت شخصيا أو حتى لمن يتابعك حتى يستفيد من كل ما تقدمه عبر هذا التوثيق.
2: بالفعل هو اليوم مسألة توثيق الرحلات أصبح يعني حاجة مهمة جدا. أنا شخصيا يعني على الرغم كثرة سفراتي إلا أني أتابع حسابات في مجال السفر والترحال، ويوميا أستفيد من المعلومات اللي بأمانة أتابعها في حسابات كثيرة في هذا المجال. بالتالي التوثيق الحلو فيه أنك تشارك الغير، البعض ربما يتابعك لأنه فعلا يريد يقصد الوجهة اللي قصدتها، يريد يعرف الأجواء في بعض الأشهر أيضا خلال فترة السنة، لأنه اليوم لما تقصد وجهة معينة لابد أنك تبحث في هذه الوجهة من حيث يعني الفنادق، من حيث النقل والأشياء اللي خلينا
0: الأماكن
2: نقول لك
0: السياحي.
2: المقدور،
0: نعم
2: الأماكن السياحية، المقاهي، المطاعم، تعرف نحن الأكل حلال ولا غير حلال وغيره، أمور كثيرة جدا هذه ربما تقدر تجدها بدقة مش في مواقع جوجل أو غيره، لا بقدر
0: نعم
2: ما راح توجدها من تجارب الآخرين في هذا المجال، وأخص بالذكر سواء كان الانستغرام أو السناب شات.
0: نعم أنت بديت أستاذ عمرو من 2014، ما شاء الله عليك، يعني سنوات من الرحلات والمغامرات والتجارب المميزة. يعني في وجهة معينة بالنسبة لك أكثر قرب من قلبك، دولة معينة مثلا شفت أنه لا والله ضروري أني أسافر أكثر من مرة لهذه الدولة، حبيت تعلقت بهذا المكان؟
2: الدول حقيقة كل تجربة أستاذ أيمن، كل تجربة لنا في مجال السفر لها طابعها الخاص. من الصعب اليوم أنه أقارن دولة في شرق آسيا بدولة في غرب أوروبا، في شرق أوروبا أو في إفريقيا حتى، كل دولة لها طابعها الخاص، طبيعتها، أجواءها، الترفيه، يعني تجربة أيضا المطاعم فيها وغيرها من الأمور، كثير جدا ربما يطرح علي هذا السؤال، ولكن خليني أقول الدول الأكثر ربما قرب من أو خلينا نقول نعم ربما الدول أكثر راحة، خلينا نذكر في أوروبا مثلا البوسنة والهرسك، نذكر بولندا، نذكر النمسا، هذه ربما الدول زائرها ربما يعيد زيارتها مرة أخرى لأن فيها تعدد كبير جدا في الأماكن السياحية، ما ممكن أنك تقضي أكثر من أسبوع أو أسبوعين في هذه الدول فتضطر أنك ترجع مرة ثانية وتزورها.
0: نعم
2: كذلك توفر مثلا الأشياء اللي هي قريبة منا، نحن اليوم في سلطنة عمان توفر الأكل الحلال، توفر المساجد، توفر الراحة، توفر المعاملة الطيبة، عندك تركيا، عندك البوسنة، هذه دول في أوروبا ولكن ما شاء الله تعجب المساجد، تعجب الأكل الحلال، تعجب الأماكن السياحية، الراحة النفسية أصلا وطبيعة تعامل الشعب، فبالتالي الناس تحب أنها تسافر لها يعني بكثرة. كذلك أيضا في دول في شرق آسيا.
1: ممتاز. ما أنه نحن عمرو مقبلين على موسم السفر، يعني يمكن كثير من الأسر حتى الشباب بشكل فردي يعني مخططين للسفر إلى دول مختلفة، الحين إيش الأمور اللي يجب على أي شخص قبل لا يسافر لدولة معينة بعد ما حددها أن يكون حاضرة بالنسبة له، خاصة مثلا اللي يسافر لأول مرة، إيش المطلوب منه قبل لا يذهب إلى هذه الدولة؟
2: نعم اليوم بشكل خاص خلينا نقول في هذه الفترة اللي ربما بعض الدول الجوار تمر بمرحلة صعبة نوعا ما، فالبعض ربما متردد في موضوع السفر، لذلك أنا دائما أوجه نصيحة للراغبين في السفر أيا كانت الوجهة، حاول بقدر الإمكان أنك تقصد طيران مباشر وهو الطيران العماني أو طيران السلام، لا سمح الله صار إغلاق صار أي شيء فأنت في مأمن أكثر من أي دولة أنك تنزل فيها ترانزيت.
0: نعم.
2: هذا واحد. اليوم أيضا بالنسبة للدول اللي ألاحظ أنها راح تكون يعني خلينا نقول ترند في الفترة القادمة، هولندا، بولندا، البوسنة والهرسك كذلك كونه في طيران دايركت، ماليزيا،
0: نعم.
2: وغيرها أيضا من الدول اللي اعتادت الناس تسافرها، بالتالي أنا أشوف اليوم الحاجة الماسة أن الواحد لازم ينتبه عليه أنه يقصد طيران مباشر، يبتعد بقدر الإمكان عن الطيران الغير مباشرة، هذا واحد.
0: نعم.
2: كذلك طبعا الإجراءات الاحترازية أن الواحد لابد يعني يعد العدة في مسألة السفر، في مسألة صلاحية جوازه، في مسألة أيضا وجود سفارة في البلد اللي سفارة عمانية في البلد اللي بيسافر فيها أو غيره، إذا احتاجت الحاجة يكون هو أيضا في مأمن، وغيرها أيضا من الأمور الأخرى اللي لابد أن يرتب فيها أموره قبل السفر، والأمور المعروفة يعني لدى الجميع.
0: نعم.
2: طبعا
0: معلومات عن الدولة.
2: تنسيقه، نعم تنسيقه للبرنامج السياحي أمر جدا مهم، سواء تعامله مع أحد الشركات السياحية في عمان،
0: نعم.
2: يتجنب شوية التعامل مع شركات خارجية، هذا يحط فيه مأمن، واللي اعتادوا أيضا على السفر وما يحبوا أنهم ينسقوا أمورهم في مسألة مثلا مساعدة بعض الشركات السياحية لهم في عمان، فهم أيضا لابد أن يتأكدوا من حجوزاتهم أنها حجوزات رسمية، مثل حجوزات الفنادق، مثل حجوزات السيارات، مثل حجوزات دخولهم للأماكن السياحية وغيرها أيضا من الأمور، لأنه البعض أعتقد يسأل في المطار هل هذه الحجوزات فعلا رسمية أو لا. خلينا نقول بعض المطارات الأوروبية اللي تحارب الهجرة من بعض الدول العربية تشيك على الحجوزات هل هي فعلا حجوزات حقيقية أو لا، خاصة حجوزات الفنادق، والبعض يرد بسبب يعني بسبب أحد الأسباب اللي هو يحط حجوزات وهمية على أساس أنه والله أنا قاصد وجهة مثلا معينة ثم أغير وجهتي. فالواحد يحاول أن يرتب برنامج السياحة قبل لا يسافر على أساس أنه يكون فيه مأمن أكثر.
0: بالضبط. في موقف معين عمرو مر عليك من خلال تجاربك في السفر، من خلال رحلاتك مغامراتك اللي خطها طوال هذه السنوات، يعني خلاص هذا يعني الموقف ما يغادرك يعني؟
2: والله المواقف كثيرة جدا.
0: لا عاد الموقف عاد هذا الموقف اللي يطغى عليه كل المواقف.
2: نعم، كنا في أيام أذكر في أيام كورونا، كانت في فترة إغلاق في مطار مسقط، فقصدت السفر إلى البوسنة والهرسك من مطار دبي بعد ما سوينا التصاريح وغيره للخروج من الحدود. أذكر أثناء زيارتي عيدنا عيد الأضحى المبارك في العاصمة سراييفو، وأذكر أنه صلينا في مسجد غازي خسروبك، أحد الجوامع المشهورة جدا في البوسنة والهرسك. أذكر أنه بعد الصلاة التقيت، يعني صلى معانا اللي هو رئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش. أذكر أنه وأنا أسلم عليهم وكنت بالزي العماني طبعا لابس، يقول لي أنت من أي بلد؟ طبعا يتحدث معي باللغة الإنجليزية، فأنا ذكرت لأنه أنا من سلطنة عمان، فقال فكان يترحم على الراحل السلطان الراحل قابوس رحمة الله عليه. فسبحان الله هذا الموقف يعني لحد اليوم أذكره، لا ممكن أن في يوم من الأيام أنسى إطلاقا، فكان يثني عليه بشكل مش طبيعي بأمانة. في أقل من 30 ثانية تحدثت معه. هذا الموقف اللي ربما مستحيل أني أنساه، ومن المواقف النادرة جدا ربما اللي تحصل لي.
0: نعم، وهذا دليل واضح لرسالة عمان أيضا في الخارج. أكيد. وفعلا عندما يكون العماني خارج بلده سفير بأخلاقه. أكيد. بطباعه ياسر. وبالتالي دائما ما يكون محل تقدير وثناء من الجميع. وجهتك القادمة إن شاء الله تعالى خبرتنا عنها
2: بإذن الله، عندنا رحلة خلينا نقول عائلية ربما إن شاء الله جماعية إلى البوسنة والهرسك خلال الفترة القادمة في شهر 7 بإذن الله، وعدينا لها العدة كذلك، والحمد لله كل شيء جاهز بإذن الله.
1: تنظم رحلات أنت بعد، فتنظمها شبابية فقط أو للأسر بعد؟
2: نعم نعم، هو المجال سواء كان تنظيم رحلات عائلية موجود، وعندنا كذلك الأشهر طبعا اللي هو رتب رحلات جماعية شبابية.
1: ممتاز.
2: تقريبا خلينا نقول في كل شهر رتب رحلة أو رحلتين جماعيات شبابية، ولكن نحاول بقدر الإمكان نستغل فترة شهر 7 و8 في تنظيم البرامج السياحية للعوائل، لأنه هنا فترة صعبة جدا أن الشباب يأخذوا تصريح للسفر بمفردهم. يعني
1: أنا لاحظت أيمن من خلال يعني توثيقك عمرو كذلك للمواقع السياحية في هذه الدول اللي تزورها تستخدم طائرة الدرون، عملية التصريح هنا التصاريح هناك في الدول اللي تزورها هل سهلة أم يجب أن تأخذ تصريح قبل أن تستخدم طائرة الدرون؟
2: نعم، يختلف الوضع من دولة إلى أخرى. في سلطنة عمان مثلا معانا هنا في عمان تأخذ تصريح، يعني تقريبا سعره على حدود 92 ريال، يعطوك مدى معين لطيران الدرون وغيره، والحمد لله الأمور جدا سهلة، وبإمكان أي شخص يستخرج هذا التصريح مع التعهد بعدم يعني استخدام هذه الطائرة في أمور خاصة أو أمور تؤثر في أمن البلد. هذا واحد. أما بالنسبة لأوروبا، بعض الدول هي سامحة للتصوير بدون تصريح، معظم الدول الأوروبية، ولكن تمنع التصوير في الأماكن الحساسة وأمن الدولة. وبعض الدول تفرض عليك أنك تأخذ تصريح من دخولك في المطار، من دخولك المطار. وعدم إفصاحك بوجود طائرة الدرون قد يعرضك أحيانا إلى الغرامة أكثر من 5,000 يورو مع السجن ما لا يقل عن 5 أشهر إلى سنة. فالإنسان لابد أول شيء يتأكد من الدول. وعلى فكرة ترى طائرات الدرون تعطيك تنبيه انه هذا المكان محظور، ما ممكن تطير في الدرون، حتى انه تنزل بعد اقل من 90 ثانيه اجباري. عدا ذلك اذا يعني بعض الاشخاص استخدموا اللي هو الفيك، خلينا نقول فتح الشفرة لطائرات الدرون، وهذا شيء ممنوع ما يفترض أنه يستخدم، وهنا يتلقوا عقوبات أحيانا الواحد ما حاسب لها حساب. أنا شخصيا من الأشخاص اللي سئلت في أحد الدول الأوروبية عن استخدام طائرة الدرون في مكان ما كنت أعرفه أنه مكان قريب منه مطار، ولكن الحمد لله الأمن تعامل معي بكل هدوء ووضح لي ومسحت الفيديوهات، وكان الأمر جدا جدا طبيعي وانتبهت على هذه النقطة.
0: نعم، هنا رسالة يعني يسأل سائل عن الوجهة اللي تنصح فيها في الفترة القادمة بحكم الأجواء الصيف، يمكن حتى تأثر بعض الدول الأوروبية بدرجات حرارة يعني مرتفعة نوعا ما، ففي وجهات باردة تنصح فيها أبو هند يعني للي حاب يسافر من خلال سواء كان على مستوى أوروبا شرق آسيا ولا غيرها أيضا من الوجهات؟
2: نعم، بالنسبة لشرق آسيا هو دائما الجو يكون يعني في فصل في هذه الأشهر 7 و8 رطب إلى حار، ولكن يعني تعرف بعض المناطق الجنوبية أو الشمالية من بعض الدول تتميز يعني بخلينا نقول جو معتدل نوعا ما، ولكن لابد أن تكون الرطوبة حاضرة في مثل هذه الدول في شرق آسيا. أما إذا تكلمنا عن أوروبا، الأجواء دائما في فصل الصيف في أوروبا متقلبة، أحيانا الصيف يكون حار وأحيانا الصيف يكون بارد أو معتدل خلينا نقول. ربما أنا أميل كثير جدا إلى بعض الدول في أوروبا مناسبة جدا جدا لفصل الصيف، خلينا نذكر هولندا، خلينا نذكر بولندا كذلك كوجهة أنا أشوفها رئيسية ومناسبة جدا، خاصة مناطق كراكوف وزاكوباني وغيرها أيضا من المناطق القريبة من هذه البلد، هذه دائما ما تكون درجات الحرارة جميلة جدا. كذلك روسيا اللي هي منطقة سوتشي أجواءها دائما وغالبا ما تكون جميلة جدا. كذلك بالنسبة لشمال الشمال التركي، وهذا طبعا شمال تركي غني عن التعريف، أيا كانت الوجهة القادمة ترند إلا أن الشمال التركي ربما هي تكون الأكثر شهرة للسياح خلال الفترة القادمة. وهي ما شاء الله يعني
1: احنا ضبطنا رحلة جماعية انا وايمن والمخرج معنا
0: شنطة جاهزة
2: سبق وسافروا ما شاء الله معاي هو وزملائه، وصراحة تشريف يعني
0: الله يحفظك.
2: نحن يعني نتشرف بصحبتكم لان نضيف في قوائم اسماءنا اسماء جديدة بامانة،
1: تشريف
2: يعني تقدير واحترام.
1: الله يحفظك، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
0: انت ابو هند من الاشخاص اللي قضى اجازته نوم ولا اللي عنده جدول معين في الويكند؟
2: والله أنا في الإجازة يكاد يعني بحكم أو نظام عملي دائما سواء أن أكون في سفر مع العائلة أو أكون في سفر مع مجموعة سياحية، يكاد ما يمضي علي شهر إلا لازم أكون في سفر خارجي.
1: إذا يقضيها في سفر وترحال
0: يعني ما من جماعة أو حزب النوم
1: على الأقل يستفيد يعني من الإجازة يستمتع فيها. احنا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ورحلات جميلة ورائعة إن شاء الله تقضيها أنت والأسرة وكذلك من يذهب مع عمرو البطاشي، سواء رحلات جماعية شبابية أو عائلية. كل التوفيق لك عمرو البطاشي رحالة عماني، كنت معنا في محطة كشتة برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
2: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ودائما نحن نسعى لإرسال أو لتوصيل رسالة بسيطة، من يريد استشارة فنحن دائما يعني موجودين في كل وقت إن شاء الله.
0: ما تقصر ما تقصر يا عمرو، ونتمنى لك إن شاء الله تعالى كل التوفيق ولكل المستمعين الأحبة. نقول جهزوا حقائب السفر ورتبوا خططكم واصنعوا لأنفسكم هكذا ذكريات جميلة تستحق أن تروى. وأيضا ياسر جاهز للدعم،
1: أكيد
0: جاهز للدعم،
1: جاهزين
0: كفو عليك يعطيك العافية.
1: إذن فاصل مع مانع، نسافر مع مانع يلا.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية لمن شاركنا هذه الرحلة، رحلة الخميس. أبو مصطفى سالم الحراسي من ولاية رستاق يقول يسعد الله مساكم أيمن وياسر، وتحية شكر للمخرج وطبعا بقية طاقم البرنامج. حول سالفة اليوم وحول الإجازة، نقضيها بالمنزل في ظل ارتفاع درجة الحرارة، من الأفضل الجلوس في المنزل والخروج بعد المغرب، لكن الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا الحرارة مرتفعة، وفترة الظهيرة تصل 48 درجة. نسأل الله السلام والعافية للجميع. وأخيرا تحياتي لكم الجميع، طاقم لجميع الأصدقاء المشاركين والمتابعين. تحية لك يا أبو مصطفى، شكرا جزيلا.
1: أيضا رسالة ياسر هنا من سيف العوفي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير واليوم والبركات. الإجازة فرصة للراحة والاستجمام وفي اللقاءات والتجمعات والزيارات وقضاء أسعد الأوقات، وأنا غدا أذهب لسوق الرستاق من الفجر لمشاهدة المناداة، لكل ما يعرض في العرصة من عسل النحل الجبلي، العنب المحلي، الثوم، الرطب، ناهيك حركة وحركة الشراء، البيع والشراء واللقاء، ولا سيما سوق الرستاق ليأتي الناس من كل الولايات وحركة تجارية نشيطة. سيف العوفي ما شاء الله عليك يا العوفي،
0: نشيطة سيف العوفي،
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: وسوق رستاق معروف بالفعل،
1: أهم شيء لا تنسانا، ما شوف لنا عسل نحل جبلي ولا
0: بطويق.
1: بطويق بطويق بطويق. فنتمنى لك إن شاء الله تعالى كذا أجواء جميلة مع سوق الرستاق. وفعلا ياسر سوق الرستاق طبعا ما حد يفوت العرصة يوم الجمعة،
0: هي معروف سوق الرستاق
1: بداية الصباح الباكر، فحركة فعلا مثل ما
0: سوق
1: ذكر
0: بثمانية أتوقع إذا كان
1: تجارية ونشطة. نعم
0: سوق بثمانية أتوقع إذا كان يسمعنا سيف العوفي يصحح لنا المعلومة. سعيد شكيلي أبو آية من ولاية بهلة منطقة جبرين يقول تحية طيبة لطاقم البرنامج، بصراحة الأجواء تكون زينة بعد فترة العصر، تقل درجة الحرارة في هذا الوقت، لكن هذا الشهر المجال صعب نطلع لأنه وقت امتحانات لطلبة وتجهيز طلاب الثاني عشر يحتاجوا لتركيز أكثر، لذا أنصح بأن يأخذوا جزء من الوقت حتى يخففوا الضغط على أنفسهم وترويح العقل والدماغ. يوم سعيد وإجازة سعيدة لكم جميعا. تحية لك يا سعيد الشكيلي.
1: إذن هذه فترة اختبارات لكل طلبتنا إن شاء الله تعالى وطالباتنا، نتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات، وإن الله تعالى تكون كذا الاختبارات سهلة بسيطة بإذن الله. وأيضا يعني لكل العوائل أولياء الأمور خاصة اللي يعيشوا في هذه الفترة مسؤولية أكبر بحكم الاختبارات والالتزام بمواعيد معينة، موضوع المذاكرة وغيره
0: بالفعل.
1: فكلها أمور يعني تحصل في هذا الأسبوع، لكن هؤلاء الطلاب ينتظرهم أيضا حدث مهم إن شاء الله تعالى قادمة بعد الاختبارات،
0: عدد الطلاب والشباب والمراهقين
1: وعشاق يعني كرة القدم. إن شاء الله كأس العالم على الأبواب، أيام تفصلنا عن انطلاق النسخة المونديالية ياسر 2026 بكندا، الولايات المتحدة والمكسيك، وأصداء مختلفة ما بين مؤيد معارض لهذه النسخة وربما على يعني صفيح ساخن نقول بعض المنتخبات، خاصة المنتخبات العربية بالفعل. المشاركة كعدد أكبر في هذه النسخة.
0: نعم يعني 48 منتخب في هذه النسخة. نعم
1: بإذن الله.
0: وبالتالي هناك
1: 12 مجموعة
0: نعم
1: راح يكونوا
0: مجموعة، وعدد من المدن المتباعدة، يعني هذا ما البعض يرى أنه مختلف تماما، ويمكن تكون نسخة باهتة بسبب الإجراءات اللي ذكرناها كنا في إحدى الحلقات، لكن من ضمن الأمور هناك ممنوعات في هذا المونديال، يعني بتكون يعني البعض يمكن يصفها بأنها غريبة، وهذه الأشياء الغريبة قد تلغي تذكرتك في مباريات كأس العالم 2026 أيمن.
1: نعم
0: يعني في أشياء ممنوعة يمكن تلغي تذكرتك نهائيا،
1: فهذا الموضوع اللي حتى الآن أثار قلق وبشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: حتى على مستوى أكبر منظمة خلنا نقول هي الاتحاد الدولي الفيفا
0: بالفعل.
1: حول بعض التشديدات اللي يراها بعض الجمهور ربما معقدة بشكل أكبر، لأنهم ليش ياسر عاش نسخة في 2022 يمكن من أجمل النسخ.
0: نعم.
1: على مستوى المونديالات، وبالتالي فهذه النسخة بالنسبة لهم كانت الأغرب على الإطلاق. فبعض الأمور من خلال هذا الموعد من الانطلاق اللي بعض التفاصيل المختلفة للجمهور، مثلا الحقيبة
0: نعم
1: حقائب معينة لازم تكون حاضرة بالملعب. فهذه أتوقع المعلومة تعرفها أبو عمار.
0: بالفعل يعني لا مكان للحقائب أو بعض الحقائب يعني حضرت أو حضرت حقائب الظهر التقليدية والملونة تماما داخل ملاعب على أن يسمح للمشجعين حصرا باصطحاب حقائب بلاستيكية شفافة أو حقائب يد صغيرة جدا بحجم الكف لضمان التفتيش الأمني السريع. يعني حقيبة الظهر هذه لا تشيلها للمونديال للملاعب.
1: انت تقول لي انا لان انا جاهز ترى
0: جاهز
1: عادي حتى بدون حقيب. تقييد التصوير ايضا مستمعينا يسمح لامن الملاعب بمصادره مسيرات التصوير وعصا السيلفي طبعا هي طائرات الدرون وحوامل الكاميرات ايضا بجميع انواعها. ويقيد المنظمون استخدام الشواحن المتنقله الباور بانكس بالسماح بشاحن واحد فقط للاستخدام الشخصي بشرط لا يتجاوز حجمه 12 الى 17 سنتيمتر.
0: يعني شروط غريبه ومعقده. كذلك لا كراسي ولا بالونات. يحرم المشجع من إدخال المظلات الكبيرة والكراسي القابلة للطي وخوذات الدراجات أو أي غرض لا يمكن تخزينه تحت المقعد. كما تشمل قائمة الممنوعات الغريبة البالونات والكرات المنفوخة والسهام باستثناء كرات فيفا المفرغة من الهواء.
1: يعني قلنا الكراسي بس البالونات شيء غريب.
0: إيش بيستوي بالونة يعني؟
1: حتى هناك ياسر في قيود تصدق على المياه. يعني انت يمنع انك تحضر اي
0: قنينة ماء
1: هذه العلب أي للماء او اطعمة سوائل بحجم 100 ملي مع استثناء بعض الامور المتعلقة بحليب الاطفال مواد طبية طبعا موثقة ولازم يكون عندك تصريح لدخولها. فتشديد اتوقع ربما حتى يعيق موضوع نجاح هذه البطولة وحتى يمكن يزيد من تأفف الجماهير انك انت فوق ما انه والله الدول متباعدة ممكن تشوف مباراة هنا وتشوف مباراة والتكاليف الباهظة أيضا.
0: نعم.
1: أنك أنت يعني رحلة مكلفة بالنسبة لك.
0: حتى البعض قيل أنه يمكن يكون هذا المونديال للأثرياء لأنه التذاكر وتكلفة السفر وتكلفة يعني أن تكون موجود هناك غالية جدا. فبعض الأمور كذلك الممنوعة زمامير الفوفوزيلا ومكبرات الصوت ومؤشرات الليزر. كما تحضر الملابس أو اللافتات التي تحمل طابعا سياسيا أو تمييزيا أو ترويجيا غير مصرح به.
1: إذن فيفا فعلا يفرض قيود صارمة غير متوقعة للجمهور على دخول الملاعب وأيضا أعطى صلاحيات واسعة من لأمن الملاعب أي غرض قد يشتبه بارتباطه بهذه المحظورات اللي ذكرناها مستمعينا قد تؤدي المخالفة إلى الطرد من الاستاد وإلغاء التذكرة نهائيا. تخيل أنك أنت دفعت مبلغ وقدره للتذكرة
0: وشيء بسيط
1: ممكن يلغي تفقد. هذه التذكرة. نعم. وتفقد أيضا متعة متابعتك لمنتخبك أو كرة القدم.
0: لكن أيمن بصفتك إعلامي رياضي أنت يعني ما تلاحظ أنه الزخم الإعلامي للبطولة حتى على المستوى العالمي يعني أقل مقارنة بنسخة قطر 2022.
1: وشوف ياسر يعني نسخة قطر حقيقة يعني استثنائية. ما
0: نعم.
1: ممكن أنك تتكلم عن هذه النسخة وتقارنها بنسخ ماضية. يمكن أيضا نسخة روسيا كانت نسخة ناجحة. نسخة
0: نعم.
1: ألمانيا أيضا من النسخ الناجحة. لكن هذه النسخة بحكم أيضا حتى الأمور السياسية في الآونة الأخيرة اللي دخلت في هذه النسخة الاستغلال الكبير لموضوع الفناء موضوع التذاكر. حتى المنتخبات بنفسها كاتحادات ما قدرت في فترة من الفترات أنها تدفع كل هذه التكاليف. لذلك الفيفا ارتأت أنها تزيد هذه الجوائز بحيث ممكن تعوضك من المخاسر اللي ممكن تخسرها خلال طول هذه الفترة. وهذا أعطى عبء أكبر لبعض المنتخبات اللي تعيش ظروف يعني تعرف أنت منتخبات عربية مشاركة أكثر نسخة كمنتخبات ثمان منتخبات عربية مشاركة في هذه النسخة. بالتالي بعضها ظروفها ما تسمح أني أنا أدفع هذه المبالغ الكبيرة يعني على مستوى الفندقي على مستوى الملاعب على مستوى أمور كثيرة يعني.
0: نعم.
1: فنحن نترقب على كل
0: يعني بعض الأمور كذلك أيمن يعني حتى على الجماهير لأن نعرف أنه في الولايات المتحدة هناك إجراءات في موضوع التأشيرة لطبعا بعض الدول خاصة من آسيا بعض دول آسيا الشرق الأوسط أفريقيا هناك حظر لبعض هذه الدول. فبالتالي جماهير هذه الدول كيف سيشاهدون المونديال إذا حبوا أنهم يشاهدوا في هذه الدول، يعني يكونوا حاضرين في المونديال؟ فبيكون هناك صعوبة في منح التأشيرات، يعني حتى لبعض المنتخبات يمكن أمور صعبة.
1: صحيح. نعم. يعني مثل المنتخب العراقي عانى من موضوع تأشيرات بعض اللاعبين، على غرار أيضا المنتخب الإيراني. نعم. عانى من موضوع التأشيرات وإتمام بعض التأشيرات لبعض اللاعبين. فكلها أمور معقدة، هذا إذا كان على مستوى لاعبين، ما بالك أنت على مستوى
0: جمهور.
1: نعم. فأتوقع أنه الموضوع راح يكون قلق بشكل كبير خلال الفترة القادمة. ولكن بعض الأمور أيضا يعني الفيفا حاولت قدر الإمكان أن يعني خلنا نقول
0: تخفف
1: من هذا العبء.
0: نعم.
1: لأنه كثير من الانتقادات والسلبيات ملقى اليوم على عاتق الفيفا. ذلك تابعنا موضوع الإعلام.
0: نعم.
1: أكد الفيفا على موضوع الإعلام والزخم الإعلامي والإعلانات اللي ممكن تروج على هذه البطولة قبل أيضا يوم افتتاحها اللي راح يكون إن شاء الله تعالى في 12 من هذا الشهر.
0: نعم. أيمن، لاحظت الأغنية الأولى اللي صدرت كانت هي الأغنية الرسمية للمونديال، حتى يعني لا وجدت انتقاد كبير، ولكن جاءت شاكيرا وصححت نوعا ما الموقف وعملت أغنية حتى بدعم من الفيفا. والحين في أغنية أخرى كذلك لأيشوس بيت، معروف هذا الشخص.
1: طبعا شاكيرا ياسر تتعرف أنه غنت لكثير من المونديالات.
0: نعم.
1: ممكن هذه الأغنية اللي صدرت في الفترة الماضية حققت ما يقارب 70 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب. أيشوس بيت، تذكرت أيشوس بيت يمكن في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن صانع المحتوى الأمريكي أمريكي.
0: نعم.
1: اللي فكر أنه يطلق أغنية دعم لمنتخب البرتغال وأيضا لهذه النسخة من. نعم. الفيفا خلال يوم واحد، ما شاء الله المشاهدات حدث ولا حرج، وحتى هو رسلهم على منصة إكس، وش رأيكم يا فيفا إنكم تأخذوها كأغنية رسمية، للفيفا. لما شافوا المشاهدات ياسر شافوا عدد هائل من المشاهدين، ما شاء الله، يعني تخيل،
0: يعني رقم كبير.
1: فقالوا له خلاص تم، أكثر من 120 مليون مشاهدة. نعم. خلال أول 24 ساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متفوقة على أغنية دي دي للمغنية شاكيرا، اللي حققت نحو 70 مليون مشاهدة خلال الفترة نفسها،
0: يعني تقريبا ضعف، يعني تقريبا قريب من الضعف. يعني
1: هذا يوضح لك أنه هذا التحول في صناعة الترفيه الرقمي. يعني أنا سويت هذه الأغنية على منصة وشوف هذا التحول الرقمي، هذه المشاهدات، يعني تخيل 120 مقارنة ب 70 مليون خلال 24 ساعة.
0: فبالتالي المفروض أن تكون أغنية رسمية، على الأقل تكون أغنية ثانية للمونديال
1: عسى. لكن قبلنا حلو إذا كانت مانع في هذه الأغنية موجودة، حلو نسمعها، ولكن توقعاتك لمن الأقرب قبل بدء المونديال؟ من راح يكون يعتلي منصة
0: التتويج؟
1: توقعاتك
0: برازيل؟ أنا من شجع البرازيل.
1: ده برازيل يا.
0: أنا
1: أتوقع البرتغال هذه المرة أو إسبانيا، واحد من المنتخبين.
0: لكن تتوقع المغرب المنتخب العربي بعد ما شرفنا في النسخة الماضية؟
1: المغرب جايب قوة، لعب مباراة ودية على مدغشقر وفاز فيها وقدموا من أجمل المستويات، فأتوقع راح يوصل بعيد. تعودنا المغرب، وإن شاء الله على السعودية، قطر، الأردن وكل المنتخبات الأخرى أيضا العربية المشاركة في هذا البطولة. Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

0: إذن رغم أن مونديال 2026 سيكون الأكبر والأضخم في التاريخ، مستمعين إلى أن هناك من يرى فعلا أن التوسع الكبير قد يأتي على حساب فعلا جودة المنافسة، زيادة الضغط على اللاعبين، الحرارة العالية المتوقعة خلال هذه الفترة، تكاليف حضور الجماهير مثل ما ذكرنا سابقا. لكن رغم كل ذلك، المستطيل الأخضر هو من سيكون حاضر عندما تنطلق فعلا صافرة البداية. نحن متشوقين متشوقين أكيد. لهذه النسخة الأكثر جدل،
1: بس المشكلة في التوقيت عندنا،
0: توقيت معنا فعلا، لأنه أنت بتتكلم عن مباريات، تقريبا 4 مباريات في اليوم، تبدأ من 9 المساء ومستمرة حتى الفجر، يعني بعض المباريات حتى 7 الفجر،
1: خاصة إذا مباراة يعني قوية يمكن انتظرها الجماهير وتكون الساعة 4 الفجر.
0: أهم شيء أنت ما تجي متأخر عن بانوراما المرة الفترة الجاية. الله يسعدكم دائما وأبدا مستمعينا الأحبة، وإن شاء الله تكون هكذا أوقاتكم مليئة بالسعادة والطمأنينة والخير دائما وأبدا.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا. ناصر محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية يقول: همسة مسائية تقول ابدأ يومك بابتسامة تشرق بألوانها الزاهية لتفتح لك نافذة الأمل، ومساءات جميلة يقول مع الأجواء الجميلة الطبيعية ومع الخميس الونيس وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب. شكرا لك يا ناصر محمد زيادي. ناصر محمد زيادي دائما يشاركنا حقيقة بمجموعة من التنبيهات للمستمعين بأهمية التقيد بالإجراءات السلامة المرورية. يعني أيمن، مع ذي الارتفاع لدرجات الحرارة دائما ننبه، وحقيقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف دائما تنبه بأهمية يعني سواء صيانة المركبة أو حتى بعض الأمور اللي المفروض أن ما تخليها داخل المركبة، من ضمنها مثلا قنينات العطر، المياه سواء كانت ممتلئة أو فارغة، شواحن الهواتف.
1: نعم، هذه أخطر شيء،
0: خطيرة جدا، يمكن تنفجر. قنينات الغاز الصغيرة هذه اللي محبي الرحلات بعض الحين ينسوها،
1: والطلعات صحيح.
0: نعم، خطيرة جدا، يمكن تنفجر.
1: يعني تخيل 50 درجة الحرارة، أنت أول ما تطلع في هذا التوقيت مثلا بعد الظهر ستيرنج، لأنه رسالتنا هذا السكان ما تقدر حتى يعني مقود السيارة ما تقدر تلمسه من يعني درجات الحرارة العالية. فالله يعين يا رب. وفعلا هذه يقول لك المختصون في الأرصاد الجوية تحدثوا عن السبب الرئيس لهذه الأجواء الحارة، تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع رياح شمالية غربية جافة، بالتالي ساعدت فعلا على رفع درجات حرارة وحبس هواء ساخن بالقرب من سطح الأرض. وبالتالي نذكر أنه فعلا شرب الماء بكثرة والسوائل مع درجات الحرارة، وتجنب مثل ما ذكرت ياسر هذه النقاط اللي جدا مهمة، لا سمح الله حدوث أي طارئ في سيارتك، فخليك بعيد عن بعيد عن الشر وغني له.
0: أنت سألتني في البداية أن كيف أقضي يومي في الجمعة والسبت يعني وإجازة نهاية الأسبوع، أنت الحين نختم معك، يعني كيف تقضي؟ يعني بنوم ولا في
1: يا خلها العمل؟ تحرجني أنا لو اسمعك الوالد بيقول إنها تسعة 11
0: يعني حتى لو حاولت يعني تلطف الأمور
1: تعرف يعني الله يحفظ الآباء إجازة. ويعني صدق أنت تنهض تصلي الفجر، يعني تجلس تعرف هذه الفترة يعني حلو أنك تقضيها يعني
0: ترتاح شوية،
1: ما إيه ما قبل ما بعد الشروق أنت ترتاح، ما بعد الشروق لكن عاد ما بعد الظهر بعض المرسلين يقول لك أنا خلص مشاوير خلاص أنطلق ما بعد الظهر
0: العصر يعني
1: إيه على العصرية كذا خلص مشاوير
0: العصرية هذا بعد
1: واللي يروح يشرب له قهوة واللي يلاقي العائلة واللي صلة أرحام
0: أكيد،
1: واللي بداية الفجر مثل ما ذكر العوف يروح العرصة
0: السوق عاد ما يتفوت إذا وصلنا للختام أيمن، إحنا تشرفنا حقيقة بوجودك معنا ورفقة طيبة. أنا لأول مرة أقدم معك ونحن نلتقي إن شاء الله دائما، لا دائما إن شاء الله.
1: يحفظك ياسر،
0: كل الشكر لك أيمن.
1: يعني فعلا بانوراما منوع، عشنا مع مجموعة من المحطات المختلفة مع رسائل المستمعين، وأضفنا كذا لحظات من المتعة والفائدة والابتسامة مع المستمعين. لذلك نتمنى لكم إن شاء الله تعالى لكل من هو في طريقه للبيت يستعد قضاء إجازة نهاية الأسبوع، نسأل الله لكم دروب آمنة وسالمة وأوقات سعيدة وقلوب أيضا عامرة بالراحة والمحبة
0: بإذن الله. إذن مستمعينا إجازة سعيدة، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم إلى ذلك الموعد. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وفي الإخراج مانع الفارسي، وفي أمان الله وإجازة سعيدة.
1: كل التحايا وأطيب الأمنيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ هذه الأخبار بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. بلدية مسقط تسند مشروعين لتصريف ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بالغبرة الشمالية والموالح الجنوبية. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك عبر برقية تهنئة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق ملكا وشعبا وحكومة، راجيا تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات، وأشاد أعزه الله بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين. أقيم في مدينة جنيف السويسرية حفل تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، واستعراض تجربة إعادة تصميم أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وإبراز أهم المنجزات والابتكارات المؤسسية، وتيسير تبادل المعرفة، وتعزيز الحوار بين صناع السياسات الاجتماعية من الخبراء والشركاء الدوليين. فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والبحث العلمي والخدمات البيطرية بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس ناقشها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارته إلى عدد من المؤسسات الزراعية والبحثية المتخصصة في بيلاروس. كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وبحث سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال لقائه في مدينة مينسك بمعالي ماكسيم رزنيكوف وزير الخارجية البيلاروسي، وسعادة ميكلاي بيرزوفيتش مدير عام المركز الوطني لترويج الصادرات البيلاروسي. بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين. أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان ومنظمة اليونيسف في عدد من المجالات المتعلقة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام استعرضها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع سعادة كارلا حداد مارديني مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وأكد الجانبان على أهمية دور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي في محافظة شمال الشرقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبراء، وركز العرض على مشروع العدادات الذكية ومشاريع قطاع المياه، بالإضافة إلى استعراض النمو في عدد السكان المشمولين بالشبكات وأهم ما تتضمنه المنظومة المائية بالمحافظة ومشاريع الأمن الغذائي وتعزيز نظام نقل المياه، وكذلك مشروعات ربط أنظمة نقل المياه بين ولايات محافظة شمال الشرقية والمحافظات الأخرى. احتفت وزارة التعليم بختام جائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية وتكريم المدارس الفائزة، والتي جاءت بالتعاون مع شركة كوميفكو بمشاركة 163 مدرسة من مختلف المحافظات، تأهل منها 33 إلى التصفيات النهائية، وتنافست ضمن ثلاث فئات هي مدارس الصفوف من الأول إلى الرابع ومدارس الذكور والإناث للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر. واشتملت جائزة الإبداع المدرسي على 4 مجالات رئيسة هي التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي والشراكة المجتمعية وجودة الأداء، وتهدف إلى تطوير العمل المؤسسي في المدارس وتعزيز فاعلية القيادة المدرسية وتوسيع الشراكات مع المجتمع المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتحسين مستويات التحصيل الدراسي. احتفل المستشفى السلطاني بيوم التوعية بأمراض صمامات القلب بهدف تعزيز الوعي وكيفية تشخيص أمراض صمامات القلب مبكرة لبدء علاجها في مراحلها الأولى، وكذلك الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. وتضمن الاحتفال عددا من المحاضرات حول أمراض صمامات القلب والتطور الذي شهده المركز الوطني لطب وجراحة القلب في علاجها سواء بالمنظار أو بالقسطرة القلبية. أسندت بلدية مسقط مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بمنطقة الغبرة الشمالية في ولاية بوشهر، ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بمنطقة الموارح الجنوبية في ولاية السيب. يستهدف مشروع الغبرة الشمالية إعداد تصميم تفصيلي متكامل لنظام تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ الدراسات المساحية والهيدرولوجية والهيدرولوجية اللازمة وتطوير حلول هندسية قادرة على استيعاب كميات المياه المتدفقة والحد من مخاطر الفيضانات. فيما يشمل مشروع الموالح الجنوبية تنفيذ 6 عبارات صندوقية على شارع مزون، إلى جانب إنشاء قناة مفتوحة مزودة بحمايات جانبية بطول إجمالي يصل إلى 2200 متر، وتنفيذ شبكة من قنوات تصريف مياه الأمطار الفرعية بطول يقارب 800 متر، إضافة إلى إعادة إنشاء الطريق المتضرر وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة. يتواصل العمل في مشروع طريق جبل الشمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بطول إجمالي يتجاوز 32 كيلومترا، ويشمل المشروع معالجة الانحدارات الحادة وتحسين معايير السلامة المرورية. أكدت ذلك المهندسة أسماء بنت محمد الربعاني من بلدية الحمراء.
1: طبعا طريق جبل شمس يعتبر من المشاريع التنموية، يمتد بطول 32 كيلومتر ويقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى من نهاية الطريق المسلفت إلى محطة جبل السراء بطول 26 كيلومتر، والمرحلة الثانية من دار العكور إلى دار السوداء ويقدر بطول 6 كيلومتر، حيث هذا المشروع يسهم في الربط الجغرافي وأيضا يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويسهل الحركة بين الزوار والأهالي للمنطقة. سوف يكون هناك يعني 9 مواقع فيها محطات للوقوف، وأيضا سوف يكون هناك محطة للوقود. يوجد هناك مشروع آخر وهو واجهة جبل الشمس جراند إنتكانيو، هذا المشروع بلغت تكلفته 11 مليون ريال عماني. هذا المشروع راح متوقع أن يكون فيه عائد سنوي ويقدر بنحو 1 مليون ريال عماني، وأيضا راح يخلق فرص عمل مباشرة وفرص استثمارية لرواد الأعمال، وهذا يدعم الحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة.
0: يبرز مشروع مزارع السبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية الواعدة بمحافظة الظاهرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان. ويستهدف المشروع تلبية احتياجات السوق المحلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون بيضة سنويا عند اكتمال مراحله، مع التوجه مستقبلا إلى التوسع في عدد من المحافظات.
2: تجسيدا لجهود سلطنة عمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تشهد محافظة الظاهرة تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال الأمن الغذائي، حيث يبرز مشروع مزارع السبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية بالمحافظة، والذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. الدكتور بدر بن علي القمشوعي صاحب مشروع مزارع سبل الوطنية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: مشروع مزارع سبل الوطنية يهدف إلى إنتاج بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون بيضة سنويا عند اكتمال جميع المراحل. طبعا الآن ابتدأنا في جزء من المرحلة الأولى، طاقة إنتاجية تصل إلى 7 مليون سنويا. المشروع يقام على أرض مساحتها 100 فدان. حصلنا على تمويل من هيئة تنمية مؤسسات صغيرة والمتوسطة ريادة بقيمة 250 ألف ريال عماني، بما نسبته 82% من حجم المشروع.
2: يهدف المشروع في تلبية الطلب المتزايد على منتج غذائي أساسي يتمتع بقيمة غذائية عالية يستهلك بشكل يومي تقريبا، مع الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء المحلي.
3: يعتمد المشروع على تقنيات حديثة مؤتمتة بالكامل باستخدام نظام البطاريات في داخل العنابر المغلقة والمتحكم فيها بالمناخ والتهوية. طبعا يعتمد كذلك على استعمال سلالات تجارية معروفة بإنتاجيتها الكبيرة وتأقلمها مع الظروف البيئية المحلية.
2: كما أن الاستثمار في هذا المجال يفتح فرصا لتطبيق أساليب إنتاج حديثة ترفع جودة المنتج وكفاءة التشغيل، وتسهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية المحلية تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية عبري، محافظة الظاهرة.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين وأربعة سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 94 دولارا وتسعة وثمانين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. ختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. بلدية مسقط تسند مشروعين لتصريف ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بالغبرة الشمالية والموالح الجنوبية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار عمان. هذه تحيات الزملاء، كان معكم في التحرير الزميل حميد بن علي اللمكي، ونفذ أخبار عمان على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. من الحيوانات الموجودة في هولندا، وهذا البلد الجميل الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز، من الحيوانات المهمة والجميلة نوع من أنواع الدير، الدير أو من مجموعة الرنة، يشبه الرنة. هذا الدير الغزال الرشيق لونه بني محمر في الصيف ويميل الرمادي البني في الشتاء، ويعيش في حواف الغابات والمروج. نجد أيضا الغندس الأوروبي، ونجد أيضا هو حيوان ثدي آخر شبه مائي، وفي السواحل تعيش الفقمات مثل فقمة الميناء. وأيضا هو حيوان هذا بري رمادي مرقط، له جسم انسيابي وعينان كبيرتان، يقضي وقته في الصيد في البحر والراحة على الرمال أو المسطحات الطينية. وهنا يظهر أيضا فرق مهم جدا في هذه المجموعة من الحيوانات مع الوضع في سلطنة عمان. فالسواحل العمانية وخاصة بحر العرب ترتبط بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان والأسماك الدافئة والتيارات الساعدة الغنية بالغذاء. أما هولندا فترتبط ببحر بارد سنتحدث عنه في أحد الحلقات، بحر الشمال وفقمات وطيور بحرية ومناطق طينية واسعة. وفي عمان نقول بحر العرب يصنع الخصب البحري الموسمي، وفي هولندا نقول بحر الشمال يصنع البرودة والرطوبة والكثبان والمد والجزر. لذلك دائما يكون بحر في الغالب يكون بحر مشوش، بحر مليء بالطين، لأنه في حراك داخلي وبحر غير عميق. من أعظم البيئات الهولندية أيضا بحر وادن، وهو نظام ساحلي واسع من المسطحات الطينية والرملية التي تنكشف عند الجزر وتغمرها المياه عند المد. وعندما ينحصر الماء تظهر كائنات صغيرة مثل الديدان والرخويات والقشريات، فتأتي الطيور المهاجرة لتتغذى عليها. وهذا الأمر تحدثنا عنه أيضا في النورماندية الفرنسية، خاصة في سان ميشيل. هذا المكان اللي يحدث فيه المد ما يصل إلى 6 كيلو، فأثناء الجزر 6 إلى 12 كيلو تظهر هذه الديدان والقشريات، لأنه كان في بحر موجود فتتغذى عليها الطيور المهاجرة، فيعتبر المكان أيضا موقع استراحة مهم جدا للطيور المهاجرة. وهذا النوع من البيئات له كائناته الحية الخاصة، وله يعني شبكاته الغذائية، وله يعني التجارة الاقتصادية الخاصة فيه في عالم الحياة الفطرية، وله أهمية كبيرة جدا. إذا فقد يفقد هذا بكل أهميته. يعني إذا كانت الطيور هذه المهاجرة لا تتغذى إلا على هذه العوالق أو الديدان والقشريات الموجودة على ما تبقى بعد المد، ولا يوجد لها نظام غذائي آخر، فهذه الطيور التي تعتمد على هذا الموضوع تموت وتنتهي وتنقرض تماما، لأن حدث كسر في سلاسل التوريد أو في الشبكات الغذائية. يعني كسرت شبكة غذائية معينة، كسرت، فيتعرض الكائن الحي لمحاولة التكيف، إذا لم يستطع أن يتكيف ينقرض وينتهي تماما سنة ورا سنة حتى يختفي. لذلك البيئات المختلفة دائما مهمة جدا، مهمة جدا للشبكات الغذائية وللنظم البيئية المختلفة. لذلك يعد بحر وادن يعني محطة عالمية مهمة جدا للطيور المهاجرة. والفكرة هنا قريبة أيضا من أهمية الخيران والأخوار في سلطنة عمان، مثل خور روري أو خور البريد وغيرها من الأخوار المنتشرة والأراضي الرطبة في سلطنة عمان، جزء من إدارة الشبكات الغذائية وجزء من الأهمية البيئية المهمة جدا للكائنات الحية بشكل عام وللطيور المهاجرة بشكل خاص، ويعني جزء لا يتجزأ من الشبكات الغذائية. فهذا البحر بحر وادن مهم جدا، لكن نحن قارناه مع خور البليد وخور الخيران. هذه الخيران لا تقارن بحكم الحجم والمساحة والتأثير البيئي اللي يحدثه بحر وادن في هولندا، لأنه مرتبط بالمد والجزر والبرودة الأوروبية. من الناحية الثقافية لا يمكن فصل البيئة عن شخصية هولندا، فالطواحين القديمة لم تكن مجرد رمز سياحي، بل كانت أدوات لضخ المياه من الأراضي المنخفضة والقنوات، ليس فقط للمنظر بل جزء من إدارة الماء والنقل والتاريخ العمراني. وحتى الزراعة الهولندية من الأبقار والمراعي إلى أزهار التوليب نشأت داخل نظام دقيق من التربة والماء والطقس. لذلك فإن ثقافة البلد نفسها ثقافة الماء، كيف نمنع الماء، كيف نصرف الماء، كيف نعيش ونتعايش مع الماء. هذه البيئات أيضا للأسف الشديد مثل مثل الكثير من البيئات حول العالم تواجه تحديات كبيرة جدا، أولها ارتفاع مستوى سطح البحر وهو خطر مباشر على بلد منخفض، وثانيها زيادة الأمطار الشديدة والفيضانات النهرية، وثالثها جفاف الصيف في بعض السيناريوهات المناخية التي تحدث، وهو أمر قد يبدو غريب في بلد رطب لكنه يحدث عندما ترتفع درجات الحرارة ويتغير توزيع المطر. ومن التحديات أيضا ترسبات النيتروجين الناتجة عن الزراعة والنقل والصناعة ويتوثر في التربة والنباتات الحساسة، وهناك أيضا كذلك تجزئة الموارد الطبيعية بسبب العمران والأنشطة البشرية المختلفة، الطرق أو يعني أنشطة بشرية مختلفة تؤدي إلى تراجع أنواع الطيور وكثير من المروج الزراعية بسبب هذه الأنشطة البشرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: فنة تسأل متى تبين هيتي عشان تأخذينها عند الحرمة.
1: كي سالفي زين متاين ما تبى خليتي، بس خليني أول عاد أطرش حد يخبر الداي.
0: زين
1: بس عاد انتي ليش متضايق ولا ما زهبت لك الريوق بنت المطوع مخلتنك على ضواري ببطنك؟
0: لا ما متضايق والحمد لله ياي ومتريق، بس هي تخبرش انها وافقت
1: غصبا عنها. توافق غصبا عنها ولا ترى بتروح في حال سبيلها؟
0: امي
1: يو
0: قلت لش اني ما متضايق، بس اذا كان هذا كلامك من صباح الله خير ترى اكيد راح اتضايق.
1: تضايق من كلامي يا ولد حمدان وانا امك؟ لا ابوي لا، ظاهر ان بنت المطوع غاسله عقلك غسيل نعم. اسمعني اباك تنصح اخوك وتقول له من يخلص من مدرسته يتزهب. هي نعم يذهب عمره يروح يتزوج بنت اخوي ناصر بنت خالكم.
0: وليش ما تقولين لانتي ولا ابوي؟
1: وابوي ليش انت ما اخو العود؟
0: امي اول شي خليه ينجح ويخلص ومن يرجع يصير خير.
1: غصبا علي ينجح ما بكيفه اصلا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، حتى نجاحه غصب وبكيفك؟
1: وليش لا؟ بابي تعال هين روحت اقول لك تعال. بابي تو على ما صغارين على ما الاولاد هذول يتشردوا ويتربوا مني يوم انا اكلمهم يوم انا انصحهم ما يسمعوا كلامي انا العاقله.
0: امي انا بروح المصنع وهناك عاد السوالف اكثر الضايق.
1: من سوء تدبيركم انت وابوك، من سوء تدبيركم.
0: لا والله ما من سوء تدبير الحال، لو كان عمي حسين موجود كان ما صار هذا الحال.
1: ايه هلكتونا حسين وحسين وحسين، ويوم انكم انتم ما عارفين تدبروا عماركم انا بخلي اخوي ناصر يهتم بالمصنع.
0: احسن لي اروح وسالفه ناصر تفاهمي فيه مع ابوي.
1: ناصر اسمع كلام جديد ورنه جديده بعد، هذا خالك ناصر الشيخ ناصر.
0: خلي أبوي يتفاهم معه.
1: غصبا عليه بيتفاهم معه، غصبا عليه. سامعني ولا مسكر باب وي والله.
2: الحمد لله الحمد لله، ساعة والكون في الفرغة، جهز لفسكو وتولي الشراح على هيريا. يا مليح يا مليح سهيل مبغوث سالف ناصر هيريا هيريا، تعاونوا تعاونوا.
3: زين زين ياي ياي.
1: السلام عليكم اخوي الشيخ ناصر، كيف حالك عساكم بخير؟ جايتنا بشوق وبحر وهوا قدامك صيد صيد خير من الله. هاي صيد ولدنا زكريا. هي نعم.
3: وعليكم السلام، ومن متى ولدك ينزل البحر؟ عيده من راح مسكت صار حتى ما يندى البيت خاله.
1: بعيد الشر اخوي الشيخ ناصر، كيف بعد ما يندى البيت خاله وبنت خاله؟ بعد الشباب الله يبارك زكريا ما شاء الله حيشوفه. هي نعم، وان شاء الله عاد من يخلص من الدراسه ويجيب الشهاده العوده بنزوجه. عيب هين هين شيخه الشيخات بدنا سعادين ما نشوفها من ذا المكان.
3: ما حد ما حد صارت عند فنه تقول ياي بخلق من البندر الثاني.
1: ايش حرمة ولدي ياي بخلق وانا اخر من يعلم؟ أبوي أنا قايلة بنت المطوع ما سهلة، بس أبوي ما منها، من ذاك الولد اللي ما يطيع الشور، ومن حاية هي من حاية ما يابت عيال لأنها ملتهية بالبيع والشراء ومخلية الولد وحليلة خاتم بدينه.
3: الحين أنت ياي عشان تخبريني عن بنت المطوع ولا هيش؟
1: ترى أنا قلت لك يا بتلك صيد زكريا وربعة من أمس طالعين البحر، ويوم ردوا جايبين الخير كله معهم الصيد الثمين. نعم هيش فيك ما تركز؟
3: خلينا من الصيد الحين، هيش أخبار زوجك بعد أمس سلم الشغل لولدك الياهل ومبارك اللي مسمينا ذراع اليمين؟
1: قلت له حط يدينك بيدين أخوي ناصر سلم الشغل وشوف كيف بيكبر المصنع، لكن ما يسمع الكلام راسه عص.
3: انت السبب ما عطتنا طولة، ولا اللي مثل حمدان ما يبالهم غير القرص.
1: قرص ايش قصد يعني ناصر؟ ليش تقصد؟ لا تعبني ترى اذا طاح حمدان بنطيح كلنا ترى. ها
3: ما بطيحين.
1: شوي شوي تهيد.
3: قلت لك ما بطيحين دام راس ناصر يشم الهواء يا بنت امي وابوي.
1: لا بالله بنطيح، نعم بنطيح يوم يصير الشور بيدينك. هنا
4: مبارك.
5: لبيت.
4: أنا البارحة فكرت ولقيت إن الأحسن نعطي مشروع السفينة العودة مصنعي، بس إحنا اللي نشرف على الشغل.
5: هذه أول مرة تصير، ما أدري عاد إذا عيد يوافق ولا لا.
4: يوافق غصب عني، هو إيش يبا؟ صفقة واصلة عنده، ليه حق ياخذه ولنا حقنا؟ ما نبى منه شيء ولا اتفق، واللي أوره شرط آخره نور.
5: عمي ترى عيد بعد شغال، عنده أكثر من سفينة صغيرة وعماله مو بوايدين. عيد اللي عنده مكفنا، صحيح ما اشتغل في سفن كبيرة مثلكم، بس عنده وساتيد زينين أمثال خلف وودس بيت.
4: زين ليش ما نقنع خلف ودس بيت يجون عندنا يشتغلون معني، ومستعدين نزيدهم على العيد أكثر بعد؟
5: يجون بعد هالعمر وقفتهم اللي مع بعضهم سنين وبنين، وين تروح؟ يا عمي حمدان، حل لما نكون بيت واحد ما تفرقنا القروش، لأن لو البيت طاح ترى ما تنفع القروش في قومته مثل أول.
4: معقولة غياب حسين يسوى فينا كل اللي فينا هذا؟
5: حسين ما كان أخوك، حسين كان أخو الكل. بكلمة واحدة منا كانوا الريايل يوقفون على ريولهم، والمطرقة ما تسكت لليوم الثاني.
4: ليش؟ حسين كان يعطيهم معاشاتهم؟ إذا حسين راح أنا موجود ومعاشاتهم متوصلهم بدون نقصان.
5: عمي أبو حمد، عمي أبو حمد، الدنيا ما قروش، الدنيا عروش، وعرش الرحمن يحمله يومئذ ثمانية.
1: والله الحلوة يا ستشوف عليك،
6: تراني أشوف عيونها.
1: الله العظيم، ركزي قابليها خليها تكشف عليك، سكتي ولا كلمة.
6: لا بارك الله فيها، هزت روحي وخوفتني.
1: خلا خلا قوم يروحنا. خلا أقول أختي مشكورة مشكورة، طال عمرك ما قصرت وسامعين عاد على القصور.
0: ها بشري،
6: هيش أبشرك؟ الله يكفينا شرورهن.
0: الشر ما يجيك، خبريني هيش قالت؟
6: قالت خلاص من توصلين البيت مرة أمورك طيبة.
1: يا أبوك حرمتك فضيحة، فضحتنا. نعم فضحتنا الفنة. قبل أنت قبل كيفضع كيفوي الحرمة
6: هذه؟ من وين عرفتيها؟ حاشا هذه النية.
1: سكتي سكتي وش لك كلمة. النية النية تعقق مغبة الشيطان. يلا خلا روحني. الله

0: عمي سرور، انت متأكد انك لقيت ابوي؟
1: نعم لقيته، ما شاء الله عليه، هبت ريح.
0: طمني عليه، كيف صحته؟ مرتاح، مستانس، اموره كلها طيبة؟ ما حسيته لما شافك سأل عني وعن البلاد؟
2: خبرني انه قبل يومين مر عليه ريال وعطاه خط يقول من صوبكم، وخبرني بعد انه كتب لكم خط، اكيد وصلكم.
0: لا والله ما وصلنا شيء. زين، واللي عطاه الخط ما قال لك ويش اسمه؟
2: لا ما قال لي.
0: عيل ليش تأخر عمي بن سويد عن اليه؟
2: المهم هذا شوية صوغات جبتها لخالك سعود، من تشوفه قول له سرور مر عليك وهذا صوغاتك.
0: زين عمي زين، ولا يهمك. يا ترى ليش بن سويد تأخر؟

0: خير أبوي؟ أشوفك جالس وحدك؟ عيل وين أمي؟
1: أنت ليش ما تساعد أخوك في المصنع وتتعلم الصنعة؟ ليش ما تكون عون لنا؟
0: ودراستي؟ ما أنت اللي شجعتني عليها؟ ما أنت اللي قلت لي أباك تروح تدرس؟
1: أباك تخلص بسرعة وتجد مد يدك ليدنا. يا ولد يلا عطانا خير ولازم نحافظ عليه بروحنا، ما نعتمد على الغير.
0: إن شاء الله بس أخلص وأرجع وأكون بينكم. تبى الصراحة حلمي أدرس هندسة وأشارك في بناء بلادي. السفن اللي تصنعونها تراها تحتاج لمهندس عشان يغيرها ويطورها.
1: كلامك عين العقل يا ولدي، كلامك يا ولدي ما يحتاج، ما عليه غبار البر. بس لا تصير حبيس الأمس مثلنا، واحد بس تركنا وصرنا عاجزي.
0: سامحني يا أبوي، ما ترككم هالواحد، هالواحد أنتوا اللي تركتوه وبالتالي خسرتوه. وللأسف ومنك السموحة خسرتوا كل شيء مع أنه ما كان يستاهل منكم.
2: سامحني يا عمي، ما خبرناك أن خذينا فنة عند الداية تعالجها.
3: اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه زوجتك وانت أدرى مصلحتها، بس خاف الله فيها ولا تنساه أبدا وتوكل عليه وهو حسبك.
2: ونعم بالله، ونعم بالله.
4: ابشر ابشر يا عبد الله، طارش وصل، يقول ابوك واهلك يبالهم اسبوع وان شاء الله بيكونوا عندنا.
5: الحمد لله لك يا رب، الحمد لله لك يا رب والشكر.
6: الله يبشرك بالخير يا الغالي، هذه البشارة يستاهلها حسين الصغير.
5: نستاهلها كلنا، وأولهم أنتي عشان بتلقين أختك وأمك وعمك.
6: الحمد لله، الحمد لله، وأخيرا البيت بيهل بقدومهم.
4: آها، عاد أنا قلت أبشرك، خلينا نوفر الفرش والمكان للغاليين. يلا أبوي يلا.
5: ياه، معقولة بعد كل هالمدة ترجع لي أيام الفرح؟
6: الله يدوم علينا الفرح بقدومهم سالمين. قول آمين
5: يا رب العالمين.

0: هالقسوة
1: ليش مخليني مثل غريب عندك؟ الناس للناس، وأكيد الحين أنت محتاج لي.
2: أفا ليش ما أحتاج لك؟ أنت خال الأولاد والحلال حلالك.
1: دام عمالك ما يكفون، أنا بعطيك عمال من عندي، وحتى الأغراض بدينك منها. ليه ما تتيسر أمورك والحلوة؟
2: أصيل أصيل يا ناصر أصيل. نعم ما عندي مانع أكون مديون لك، وفي النهاية ترى أختك شريكة في المصنع والخير كله.
1: أختي خليها بعيد، أنا أتعامل معك أنت. عندي عمال وايدين في البلاد، بعطيك 6 منهم وعاد تتحمل سكنهم وأكلهم ومعاشتهم مثل عمالك.
2: بنتفاهم في الموضوع، ما مشكلة، وإن شاء الله بعد يومين بنجلس كلنا ونتفاهم. ما يهمك أنت بس. آيلس ليش واقف؟ بتتقهوى؟
1: لا لا، رايح عندي شغل، بس بغيت أخبرك لأن أختي عنيدة طلبت مني.
2: عنيدة طلبت منك تديني، يعني ما من نفسك؟
1: أيوة.
2: زين زين، بارك الله فيك وفيها. زين
1: يلا عاد بترخص.
2: الله معك، حياك الله. لا بعد يقول هي طلبت مني أدينك. أصلا أنتوا إيش يطلع منكم؟ إيش يطلع منكم كلكم؟ إيش أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
3: أوه يا مال،
4: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
5: والطفل سام الخصيبي،
4: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي:
4: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
8: مجال
9: أرض السفن.
8: مجال
9: ميناء السفن.
10: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
9: مجال.
10: الإعداد والتقديم: الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج: علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. طبعا في الحلقات السابقة الأخيرة تحدثنا عن تاريخ مجان في الألفية الثانية قبل الميلاد، وقلنا أن هذه الفترة كانت تسمى العصر المظلم بالنسبة لمجان نتيجة لقلة النشاط البشري في هذه الفترة وهجرة كثير من السكان خارج عمان. الآثار أيضا اللي وجدت آثار قليلة، سميت هذه الفترة بفترة وادي سوق نسبة إلى موقع غرب صحار، سمي بوادي سوق. وامتدت هذه الفترة اللي هي فترة وادي سوق من بداية الألفية الثانية قبل الميلاد إلى نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد، أي حوالي 1000 عام. طبعا يعني من 1700 بدأت تراجع في التبادل التجاري بين الشرق وبين بلاد الرافدين، وطبعا بين مجان وبلاد الرافدين نتيجة ضعف الأوضاع السياسية وعدم استقرارها في بلاد الرافدين، وأعيد توجيه السلع الأساسية ومنها النحاس والقصدير. طبعا كانت مجان تصدر النحاس بشكل كبير، وكان خط ملاحي قوي يربطها ببلاد الرافدين. طبعا خلال هذه الفترة اللي هي بداية الألفية الثانية قبل الميلاد أثر الوضع السياسي في بلاد الرافدين، فبدأ إعادة توجيه يعني خطوط الملاحة البحرية والتجارة بدل بلاد الرافدين إلى شرق إيران وإلى البحر المتوسط. أيضا أصبحت في تجارة بين مجان وبين بلاد الشام في هذه الفترة، وكما أن حضارة السند أيضا يعني حضارة السند في تلك الفترة أيضا تأثرت منذ الألفية بداية الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني 2000 قبل الميلاد أو 4000 سنة من الآن، تأثرت حضارة السند في تلك الفترة وأصبحت يعني بدأت في الأفول، كما بدأت أيضا الحضارة في بلاد الرافدين في عدم الاستقرار في تلك الفترة. من ضمن آثار عدم الاستقرار هذا اختفت الكتابة والأختام في تلك الفترة، لكن الصلاة داخل الجزيرة العربية خاصة بين دلمون ومجان استمرت، يعني التواصل بين مجان والبحرين، وطبعا دلمون مصطلح كبير يعني طبعا كل المنطقة الواقعة بين قطر والساحل أيضا الممتد داخل الخليج العربي حتى الكويت، كل هذا المكان وبالإضافة إلى جزيرة البحرين كل هذا الموقع يسمى دلمون، وكان التواصل الحضاري مستمرا حتى في الألفية الثانية بين مجان وبين دلمون رغم أفول يعني النشاط الحضاري بين مجان وبلاد الرافدين والسند. طبعا عثر في مجان على آثار من الفخار ذات الحافة الحمراء، وهذه النوع من الفخار هو مجلوب من البحرين، وعثر أيضا على الأواني في كل من شمل وند وزباء وكلباء، وأيضا قرب صور منطقة الغليلة اللي موجود فيها الآن شركة الغاز، هذه وجد فيها آثار تعود إلى البحرين منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، كما أن جزيرة مصيرة في تلك الفترة أيضا أي في الألفية الثانية كانت مأهولة بالسكان وكان لها نشاط بشري جيد. يعني جزيرة مصيرة كان نشاط عكس شمال عمان، شمال عمان كان معظم نشاطه في الألفية الثالثة، جزيرة مصيرة لم يكن فيها نشاط في الألفية الثالثة مطلقا، ولكن نشاطه كان في الألفية الثانية قبل الميلاد. أيضا مستوطنات وادي سوق عثر عليها في عدة مواقع أيضا من بينها رأس الجنز، وأيضا هذه الآثار اللي وجدت في الفترة وادي السوق في وادي في رأس الجنز أيضا تدل على أن هناك أيضا كان في تواصل بين مجان من خلال رأس الجنز ورأس الحد، وبين أيضا الهند من خلال جوزرات، كان خط مباشر ما زال مستمر ولو بشكل أقل في الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا هذه كلها الأحداث التي تكلمنا عنها خلال 3 حلقات من الآن هي أحداث اللي حدثت في مجان خلال الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا بداية الألفية الأولى قبل الميلاد اللي هي 1000 قبل الميلاد 3000 سنة من الآن بدأت تحولات كبيرة في مجان تظهر، بدأ النشاط البشري يعود مرة أخرى، ظهرت تحولات جديدة في مجان كما ظهر في شبه الجزيرة العربية حضارة إقليمية جديدة ومتسقة حيث دبت الحياة مرة أخرى للواحات القديمة التي لم تكن مختفية كليا، يعني لم يكن خلال فترة وادي سوق اللي هي 2000 إلى 1000 قبل الميلاد لم تكن الحياة مختفية مطلقا، كان أيضا هناك في حياة ولكنها كانت نشاط بشري محدود. أما في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يعود بنفس الكثافة اللي كان فيها قبل 2000 قبل الميلاد، أي في الألفية الثالثة والرابعة وقد يكون أكثر من ذلك. يعني مراحل العصر الحديدي بدأت منذ 1300 قبل الميلاد، طبعا قبل هذا من 3200 إلى 1300 قبل الميلاد هذا يسمى العصر البرونزي، قبل ذلك طبعا العصر النحاسي، وقبل ذلك طبعا العصر الحجري اللي هو يمتد من 4000 سنة قبل الميلاد وما قبله. العصر الحديدي طبعا بدأ من 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، هذا كله يسمى عصر الحديدي، ولكن عصر الحديدي أيضا ينقسم إلى فترتين. عصر الحديدي الأول اللي هو 1300 إلى 1100 قبل الميلاد، العصر الحديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، وهذه طبعا الفترة اللي هي بدأ النشاط البشري في عمان يعود، أيضا سميت أيضا الفترة اللي قبل هذه فترة وادي سوق، والفترة العصر الحديدي أيضا لها عدة مسميات منها فترة لزق وأيضا فترات أخرى غير ذلك بنذكرها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشعر.

0: تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع عن الكاتب والباحث العماني خميس بن راشد العدوي، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الثلاثاء 19 من شهر مايو لعام 2026، وذلك بعد مسيرة معرفية تركت أثرها في الكتابة الثقافية والمؤسسات الأدبية والبحث في الذاكرة الوطنية. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: كانت هذه قصيدة في رثاء الكاتب الراحل خميس العدوي، كتبها الشاعر حمود بن علي العسري. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان، حلقة خاصة عن الباحث الراحل خميس العدوي.
1: أنا أحاول أن أفكر بصوت مسموع لأجلي أنا وليس لأجل الآخرين. الأمر الأول لأني أنا أقل من ذلك، هذا حقيقة. الأمر الثاني أن النور الإلهي الذي يعني الله تعالى أكرمني به أكرم جميع خلقه، فبالتالي يمكن الجميع أن يتبصر وأن يتنور من داخل نفسه. بالحقيقة وعندما كنا نكتب وأيضا بدأنا ننشر كذلك، بدأنا يعني نراجع أنفسنا. وحقيقة هي ليست مراجعة خاصة بنا نحن، إنما كانت تعصف بالمنطقة عموما، يعني في كل اتجاهات، خلنا نقول الخطاب الديني أو الخطاب الإسلامي إن شئنا أن نقول نحن المسلمين، فكان تعصف بالجميع هذه التغيرات، وكانت هناك فعلا تحصل تحولات كبيرة جدا. وأزعم من وقت مبكر، يعني ربما من حوالي 25 سنة وأكثر، أنا وضعت لنفسي خطا معينا وفلسفة معينة، وهو أنني أنا قابل لأن أتغير، لكن أتغير وفق بنية فلسفية معينة.
0: كان هذا الكاتب والباحث الراحل خميس العدوي متحدثا عن تجربته الثقافية ومراجعاته الفكرية في ندوة أقامتها مكتبة قراء المعرفة في سبتمبر من عام 2024. خميس العدوي الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 19 من شهر مايو 2026 شغل عددا من المواقع الثقافية والفكرية، من بينها رئاسة المنتدى الأدبي والعمل في مجال الدراسات الحضارية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما ارتبط اسمه بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والتي كان من وجوهها البارزة في مراحل مختلفة ورأسها لدورة واحدة، وكان في مجلس إدارتها لأكثر من دورة بينها الدورة الحالية. وقد أسهم من خلال هذه المواقع في دعم المشاريع الثقافية التي تعنى بتوثيق المنتج الفكري والثقافي العماني وتقريب المعرفة إلى القراء والباحثين وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات الثقافية والذاكرة الوطنية. وكان الراحل أحد المؤسسين لمكتبة الندوة العامة في ولاية بهلة التي تحولت بعدئذ إلى مركز ثقافي، كما كان أحد الأسماء المشاركة في تحرير الموسوعة العمانية، وقد ترك عددا من المؤلفات من أبرزها السياسة بالدين في سبيل فهم منطق الأحداث والتصوف في عمان وسنة الله في غير المسلمين. وشارك مع الكاتب خالد لهيبي في تأليف كتاب الإيمان بين الغيب والخرافة، إلى جانب عدد من الإصدارات البحثية والدراسات. في القادم من الوقت نستمع إلى شهادة عبد الرحيم بن خميس العدوي عن والده الراحل.
2: أولا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى القائمين على برنامج المشهد الثقافي في إذاعة سلطنة عمان على هذه اللفتة الكريمة والوفاء النبيل منكم، التي في الحقيقة تعكس قيمة الثقافة والعلم في بلدنا العزيز. اليوم أجد هذه المساحة فرصة لي للحديث عن والدي رحمة الله عليه وعن ما تخبي نفسي من فقد عظيم. والدي رحمة الله عليه له أثر عميق في حياتي وحياة كثير من الناس الذين عرفوا وقرأوا له وتتلمذوا على أفكاره وآمنوا بها. أستاذنا الفاضل من أصعب ما يسأل عنه الإنسان عندما يسأل عن من يحب، لأن الكفة تميل فطريا وعاطفيا إلى هذا المحبوب، فكيف عندما أسأل عن والدي أو يطلب مني الحديث عن والدي رحمة الله عليه؟ والدي رحمة الله عليه كان يربينا بالقدوة الحسنة، كان يؤمن أن الأب لا يصنع ابنائه بما يقول فقط وإنما بما يفعل، لذلك كنا نتعلم منه الصدق قبل أن يحدثنا عنه، ونتعلم الصبر قبل أن يوصينا به، ونتعلم احترام الناس مهما كان الاختلاف بيننا، لأن في الحقيقة هذه الخصال كانت متمثلة فيه ونراها في سلوكه. والدي رحمة الله عليه عمل على عدة مشاريع أو كثير من المشاريع العلمية والثقافية كانت بصفتها الرسمية أو الأهلية أو الفردية، وإنما يهمني أن أذكره اليوم هو مشروع الحضاري الذي لازمته فيه 7 سنوات من عمر المشروع. بدأ فيه رحمة الله عليه في 2010 تقريبا، نهاية 2010، وأطلق عليه اسم مشروع حضارة سلوت، هو دراسة الحضارة العمانية من أرض الواقع، وكتب حول هذه الحضارة عشرات المقالات، وهناك دراسات نشرت لا تزال متاحة للقراء في الصحف والمنصات الإلكترونية، ويمكن لأي مهتم أن يعود إليها ويقرأ حجم الجهد الفكري والمعرفي الذي بذله في هذا العلم. الوالد رحمة الله عليه ظل مؤمنا بأن عمان تحمل في أرضها وتاريخها كنوزا حضارية تستحق البحث والتوثيق والكشف العلمي لها. أنا عبد الرحيم دخلت معه في 2019 وبدأنا معا على العمل في توثيق مدينة كدم، وهي حاضرة عمانية قديمة تقع الجزء الأكبر منها في ولاية الحمراء والجزء الأصغر في ولاية بهلة، وكتب والدي وكتبت أنا بقلم خجول بعض المقالات. قضيت معه 7 سنوات أو 7 مواسم في توثيق مدينة كدم ومدينة جنوف. كنا في خدمة هذا المشروع بالتحديد نجوب عمان من أقصاها إلى أقصاها، من خصب إلى مسندم، خدمة لهذا البلد الذي وجب علينا شكره والحمد على نعمته التي تغمرنا. خلال تلك الرحلات جمعنا واستقنا أكثر من 15,000 صورة من كدم وتنوف ومناطق كثيرة أخرى في عمان.
0: استمعنا إلى شهادة عبد الرحيم بن خميس العدوي عن والده الراحل، والتي استعرض فيها بعضا من سيرة والده الراحل وأهم محطات حياته. في مقاله التأبيني عن الراحل خميس العدوي في جريدة عمان في عددها 21 من مايو 2026، كتب الباحث بدر العبري: الحالة الأصيلة لخميس العدوي تجدها متمثلة في كونه الروح الثقافية العمانية التي سكنت كل مثقف عماني، تجده داعما حاضرا للمشهد الثقافي ولو يديره شباب بسيطون في بدايات عمرهم وفي حراكهم الثقافي في مقهى بسيط. الرجل الذي أحبه الجميع على اختلاف مشاربهم الثقافية ومستوياتهم المعرفية ومراتبهم المنصبية. من هذا التوصيف الذي ذكره الكاتب بدر العبري عن الراحل خميس العدوي، نستنطق في الدقائق المقبلة العلاقة التي جمعت الاثنين ومحطات من سيرة الراحل في المؤسسات الثقافية التي اشتغل فيها وفي اهتمامه بالبحث والفكر والأدب، وذلك عبر حوارنا مع الباحث بدر بن سالم العبري. مرحبا بك أستاذ بدر معنا في برنامج المشهد الثقافي.
3: حياك الله أستاذ العزيز هلال، ولبرنامجكم القيم ولهذه الإضافة، ونعزي أنفسنا والثقافة والمجتمع العماني والثقافي العربي بالشكل الأوسع لوفاة هذه القامة الثقافية الفكرية التي أحدثت في الحقيقة جرحا كبيرا وصدمة لدى المجتمع ككل، وكذلك لدى المحبين للثقافة والفكر، كما نعزي عائلته وأقربائه.
0: كل التعزية لنا ولكم ولكل محبي الراحل خميس العدوي رحمة الله عليه. دعنا أستاذ بدر بداية نتحدث عن العلاقة التي جمعتك بالراحل، متى تعرفت عليه وكيف كان اللقاء الأول الذي جمعك به؟
3: طبعا المرحوم الأستاذ خميس العدوي بحكم يعني نحن من ولاية واحدة ونشأنا في ولاية بهلة، فأنا تعرفت عليه مبكرا وأنا صغير في السن في المرحلة الإعدادية. تعرفت عليه تقريبا على نهايات 93-94 عندما كان يقيم بعض الحلقات الخاصة في مسجد يسمى مسجد خليفة بولاية بهلة. ثم بعد ذلك كان التعارف لما أنا دخلت كلية العلوم، حينها كان يسمى معهد القضاء، فكلية العلوم الشرعية طبعا، لما دخلتها في نهاية التسعينات كنت ألتقي به خصوصا يوم الثلاثاء عندما يلقي سماحة الشيخ، كان درس التفسير وكان يأتي هو ويحضر في هذا الدرس، وكنت ألتقي بالأستاذ العزيز خميس العدوي، وكانت بعض الصحبة عندما هو بسيارته، أحيانا آتي معه إلى مسقط وأحيانا أرجع معه إلى بهلة يعني في إجازة هذا الأسبوع. ثم كانت لنا بعض المناشط الدعوية سواء كانت في بهلة وكذلك أيضا في بعض المناطق تصاحبنا معها في بعض أجزاء عمان. أيضا نسيت أني تعرفت عليه، كنت ألتقي به في مكتبة الندوة التي أنشئت أيضا في هذه الفترة في 94، لكن بدأت الفعاليات بشكل أكبر لما انتقلت لمنطقة تسمى السيالي في ولاية بهلة في سنة 96، فحدثت هناك العلاقة الكبرى ربما المعرفية بالشكل الأكبر. تعرفت على الأستاذ خميس هو بعد 2007، كانت هناك بعض المعارف والجلسات الكبيرة، ثم بعد ذلك في الجمعية العمانية طبعا للكتاب والأدباء وأيضا في النادي الثقافي، ثم أصبحت أشبه بالصحبة المستمرة حتى قبيل وفاته رحمة الله عليه.
0: طيب عودة إلى بهلة، هذه المدينة العريقة والقديمة في حقيقة الأمر، والتي نشأت أنت والراحل خميس العدوي فيها، ويعني شكلتما انطلاقة من هذه المدينة، كيف يعني أثرت هذه المدينة في تكوين شخصية الراحل خميس العدوي الثقافية والإنسانية؟
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: وارتباطه تحديدا بتاريخ وحضارة اللوت.
2: يعني هنا أيضا يأتي إلى قضية التمايز ما بيني وبين الأستاذ خميس. أساسا الأستاذ خميس يعني ولد في منطقة علمية، في بيئة علمية، ونشأ في أسرة علمية من الابتداء في ولاية بهلاء، سواء كان من حيث خاله يعني القاضي علي المفرقي، أيضا كذلك البيئة العلمية حتى التي التصق بها سماحة الشيخ من البداية الشيخ الخليلي، وأيضا خميس العدوي بنفسه التصق بالشيخ بسماحة الشيخ منذ فترة من بدايات حياته. البيئة التي عاشها الأستاذ خميس هي في الحقيقة هي بيئة معرفية، والأسرة أيضا هي أسرة معرفية، وكان من أهم رموزها الداعي الذي توفي مبكرا أيضا في نهاية الثمانينات الشيخ ناصر الشخص، وهو من الرموز التي التصقت، هو كان له علاقات أيضا بالشيخ صالح الربخي وكذلك الشيخ صالح العدوي. قد تكون هذه البيئة ساعدت حقيقة في تكوين الشيخ خميس من البداية، ذلك التكوين المنهجي العلمي المعرفي خصوصا فيما يتعلق بالفقه الإباضي، ثم بعد ذلك التصاقه بجامعة السلطان قابوس، وأيضا التصق بالشيخ الخليلي لفترة لا تقل عن 20 سنة فيما يتعلق بمكتب الإفتاء. لكن الميزة التي تميز بها خميس العدوي أنه لم يكن حقيقة من الابتداء منحصرا في زاوية معينة، كان يعني أفقه أوسع من الالتصاق بالجوانب الثقافية الأخرى، لذلك هو كان ملتصقا بجميع الاتجاهات تقريبا في عمان، الاتجاهات الدينية، الاتجاهات الثقافية، الاتجاهات الأخرى التي قد تشكل لها رؤاها الفكرية، ولهذا هو ما كان يشعر بتلك يعني الغربة عندما يلتصق مع هؤلاء، فكأنه جزء من الجميع، ولهذا الكل أحس بفقد هذا الرجل كل هذه الاتجاهات. قد تكون نشأته الأولى هي نشأة تقليدية وما يتعلق خصوصا بالتاريخ الإباضي والفقه الإباضي، لكنه أيضا درس علم الكلام ودرس المدارس الإسلامية الأخرى، والرجل أيضا كان مفكر، كان يفكر حتى لما يتحدث تحس أن الأفكار تأتيه من الشرق والغرب، هذا ساهم أن الرجل يتطور في فكره بشكل يعني دائم حتى وصل إلى التحولات. تصور الأستاذ خميس مر بتحولات قد لا تتجاوز عن قد لا تقل عن 5 تحولات نتيجة الأسئلة التي كان يكتنزها هذا الرجل، وأيضا الانفتاح الذي وصل إلى درجة أخرى أنه لا يعبر أنه إباضي أو أنه شيعي أو أنه سني أو أنه، وإنما أنه متعلق بجمال الله تعالى، أنه مسلم متعلق بذلك الجمال الإلهي، وأن الدين في نظره، الإيمان في نظره هو مرتبط بالجانب الوجداني، وإنما يصدق ذلك هي الأخلاق وليست الطقوس أو التمايزات ما بين المدارس الإسلامية.
1: جميل. قبل أن نواصل هذا الحوار الشيق معك أستاذ بدر، دعنا يعني نستمع إلى شهادتين. الأولى هي شهادة الشاعر عوض الويهي عن الراحل، وكان يعمل معه في المنتدى الأدبي فترة من الزمن. هذه الدقائق المقبلة شهادة الشاعر عوض الويهي.
3: تعود علاقتي بخميس هذا الاسم أو خميس العدوي، هذا الاسم الذي كان يتردد بقوة في المرحلة الأخيرة من مراحل دراستي الجامعية، وكان اسمه متداولا على لسان الأصدقاء. فبكل تأكيد كانت الرغبة في معرفة ما يكتبه أو ما ينشره. آنذاك كانت الكاسيتات أو المحاضرات التي يلقيها كانت تسجل في كاسيتات، وكان يمكن الحصول عليها من محلات بيع الكاسيتات أو المكتبات التي كانت توفر مثل هذه الكاسيتات. تطورت المعرفة، كانت العلاقة عن بعد ولم تكن علاقة شخصية أو قريبة، ولكن عزز حضوره أيضا توسطه في قضية لأحد الأصدقاء أثناء نشره لأحد النصوص والتي كانت أحدثت نوعا من الإشكال. هذا النص أحدث نوعا من الإشكال. على كل حال بقي الاسم جاذبا، والرغبة في الاطلاع على نتاجه، حيث اطلعت على كتابه. أنا أعتقد أنه من أوائل أو باكورة أعماله ظاهرة العناد عند الأطفال، وشدني في هذا الكتاب والعناية بالأطفال بهذه الصورة والرغبة في فهم هذه الظاهرة، إلى أن تكشف لي فيما بعد أثناء تعمق معرفتي به الدور الذي يبني عليه علاقته مع أطفاله مع أسرته ومع الآخرين بشكل إنساني راق. طبيعة الحال هناك مراحل في العلاقة مع الأستاذ خميس رحمه الله. مرحلة الجمعية كانت بشكل أقرب، الجمعية العمانية للكتاب الأدباء، عندما كنا في مجلس الإدارة 2012-2014. هناك أيضا عند مجيئه إلى المنتدى في 2015 تعمقت العلاقة بشكل أكبر، كانت أخوية ولم تزل، ولكن بشكل أكبر كان هناك العمل بشكل إداري، يعني لم يكن التعامل بشكل إداري وإنما هي شراكة في الأفكار. هذا المنهج الذي رسخه في علاقته مع الأفكار وانتقاله من حقل معرفي إلى حقل آخر دون أن يكون هناك إقصاء لأي من هذه الحقول، وإنما حاول أن يستفيد من كل حقل بشكل منظم وبشكل مرتب، بحيث أنه يجد الاستفادة أو يتوصل للاستفادة القصوى من الحقول المعرفية التي خاضها. الأستاذ خميس رحمة الله عليه من في الحقيقة كان مثقف من نوع آخر، يعني يختلف عن النمط الذي كان سائدا أو التعريف الذي كان سائدا حينها أو النظرة للمثقف. أستاذ خميس أتى من الحقل الفقهي، ولكنه لم يكن فقيها تقليديا، وأيضا عنايته بالتدين، عنايته بالدين، عنايته بالتاريخ، عنايته بالاجتماع البشري، العناية أيضا بالأفكار.
1: كان هذا الشاعر عوض الويهي متحدثا عن العلاقة التي جمعته مع الراحل خميس العدوي، ونستمع إلى شهادة الباحث أحمد النوفلي.
4: الأستاذ خميس من حيث الفكر والبحث كان مفكرا عميقا وذكيا ذكاء حادا إن صح التعبير، كان لبقا، كان فطنا، كان باحثا ومحققا ومدققا. كتبه، مؤلفاته، مقالاته تشهد له بذلك. حينما تقرأ الأستاذ خميس وتجلس معه تجده من حيث الفلسفة كان فيلسوفا، ومن حيث الفقه كان فقيها، ومن حيث الكلام كان متكلما، ومن حيث الفكر كان مفكرا، ومن حيث التاريخ كان مؤرخا. يكتب بعمق ويقرأ بعمق، كان يقرأ ليله ونهاره دون كلل. أتصل به أحيانا أو أتواصل معه أحيانا في آخر الليل، وأجده جالسا أو ساهرا على كتاب يقرأ، أو على بحث يكتب، أو يراجع كتاب طلب منه مراجعته وهو في آخر الليل، وأحيانا حتى بعد الفجر يواصل القراءة والكتابة. كان مجتهدا جدا، كان إنسانا عظيما. الأستاذ خميس رحمة الله عليه حينما تتحاور معه تستشف من الحوار أن هذا يتكلم بلغة متواضعة، ولكن بفكر الفيلسوف وبفكر عميق. كان يستنطق القرآن ويحاول فهمه بمنطقه ومنهجه، سلوكه يحاول أن يكون سلوكه سلوك القرآن، يحاول أن تكون أخلاقه أخلاق القرآن. أيضا عملت معه في برنامج طلاع الأمل، البرنامج الإذاعي الذي أذاعته إذاعة سلطنة عمان. هذا البرنامج أذيع بين عامي 2013-2015، عملنا فيه معا من إعدادي وإعداده، والفكرة كانت فكرته، وقمت معه بالإعداد وقمت بالتقديم أيضا. لكن البرنامج كان يسلط الضوء على قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية، ونستضيف فيها ضيفا، وفي كل مرة أتحاور مع الضيف. الضيوف تارة هو الذي يعني يأتون من قبله، الضيوف تارة يأتون من قبله وتارة يأتون من قبله، لكن معظم الضيوف كانوا من قبله، وكان يحضر معنا في الاستوديو في أغلب الحلقات مستمعا، ولا يتدخل في إعدادي للحلقة من حيث الأسئلة. نعم قد يراجعها، لكن لا يتدخل في الأفكار التي أطرحها على الضيف. هكذا كانت أخلاقه، هكذا كانت معاملته مع الناس. الأستاذ خميس كان إنسان يعني لا أعرف كيف أصفه، يعجز اللسان عن وصفه، رحمة الله عليه.
1: كان هذا الباحث أحمد النوفلي متحدثا عن الراحل خميس العدوي. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان، حلقة خاصة عن الباحث الراحل خميس بن راشد العدوي. نواصل الحديث مع الباحث بدر بن سالم العبري حول سيرة الراحل خميس العدوي ومسيرته مع البحث والدراسات الفكرية. أهلا بك أستاذ بدر مرة أخرى في برنامج المشهد الثقافي.
2: حياك الله أستاذ هلال وللمشهد الثقافي.
1: يعني أمام الشهادات التي استمعنا إليها من بعض الذين جمعتهم الحياة مع الراحل خميس العدوي، وأمام مقالات التأبين وردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله، نتعرف منك على سر محبة الناس لهذا الراحل.
2: كما أسلفت لك الأستاذ خميس يعني كان متواضعا بشكل كبير جدا، يعني هو عنده تلك المعرفة التي قد تعطيه شيء من الزهو وتعطيه شيء من حتى في التعامل، لا أقول يعني الأنا بالمعنى الذي يصل لحد الكبر معاذ الله، كان متواضعا يعني بشكل كبير. وهذا أساسا المعرفة كلما ارتفعت عند الإنسان يدرك أنه لا يعرف شيء فيزداد تواضعا، ويريد أن يتقبل أو يأخذ المعارف من أي إنسان آخر. هذا ما وجدته عند الأستاذ خميس. أيضا الأستاذ خميس لا ينظر إلى الآخر على أنه مختلف عنه، ينظر على الآخر على أنه إنسان يحمل ثقافة أيا كانت هذه الثقافة، ويريد أن يجلس مع أي شخص يعني ويستمع له. لهذا ستجد في المجلس من يجلس مع الأستاذ خميس منه الكبير يعني الكهل، ومنهم الصغار الذين هم في بدايات أعمارهم. أيضا الأستاذ خميس ما كان يصور نفسه أنه الشخص الذي يجب أن يقدس أو أن يبجل، وهو يكره هذا الأمر، وإنما كان يصور نفسه التلميذ الذي يريد أن يتعرف من عند الآخر أو أن يقترب من الآخر. أيضا الابتسامة التي يعني يتميز بها الأستاذ خميس، ولعل الكل غرت بهذا الشيء. أستاذ خميس كانت لا تفارقه ابتسامته، أنا شخصيا ما وجدته في حياتي متجهما أبدا، أجده دائما مبتسما للكل وصاحب نكتة وابتسامة، حتى في أسفاره لما تجده في الطائرة تسمع ضحكاته، في المطعم تسمع الضحكات، في الطريق تسمع الضحكات، كذلك أيضا عندما يتحدث ويناقش الآخر يناقشه بابتسامة وباحترام دون تقزيم للآخر أيا كان هذا الآخر. أتصور هذا من الأسرار التي جعلت الآخر يحبون هذا الرجل.
1: من هذه النقطة الاختلاف تحديدا، ربما يعني في مسار البحث والدراسات، ويعني وربما تكون لك فكرة يختلف معها آخر، فكرة يعني لديها يعني بون شاسع مع آخرين، كيف يعني كان يتعامل الراحل مع الاختلافات الفكرية تحديدا مع الآخرين، خاصة تلك الحدية منها؟ هل كان يصر على مواقفه ورؤيته الفكرية أمام يعني صائد أو حائط الصد الذي يحدث أحيانا مع الآخرين من الذين يعني يختلفون معه في الفكرة؟
2: طبعا الأستاذ خميس كان يرى أن الاختلاف هي حالة صحية وهي حالة جمالية، هذا أولا. الأمر الثاني، الأستاذ خميس كيف يتعامل مع المختلف؟ يعني يتعامل مع المختلف أنه من حقه أن يختلف، ومن حق الآخر ألا يكون على صورته، فهو لا يرحب أن يكون هناك استنساخ للشخوص، ولا أن يكون هناك استنساخ للأفكار، وإنما يرى أن للكل فكرته ورؤيته. يعني الأستاذ خميس كما قلت لك مر بتحولات، ولعل بعضها شديدة، يعني واجهها في المجتمع إلى درجة يعني لا أسميه، يعني درجة ربما قد يكون اختلافات وصلت إلى حد الإيذاء المعنوي إن صح التعبير. ومع ذلك الأستاذ خميس يرى أن هذا الشخص أو أن هؤلاء الذين يحملون هذه الأفكار من حقهم أن يختلفوا ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم، ولكن هو أيضا له رؤيته، كلا يتنازل عن رؤيته، ويرى من حقه أن يناقش هذا الآخر ولكن بأدب، كان يرى أن الأدب واحترام الآخر في فكرته أيضا يميز ما بين الشخص واحترامه كأصل ذاتي وما بين الأفكار التي يعتنقها أو المذاهب التي ينتمي إليها أو التيارات الفكرية والثقافية التي هو يؤمن بها. ولذلك حتى الملحد الذي لا يؤمن بالله يرى في خميس العدوي أنه الشخصية التي تقربه حتى إلى الله سبحانه وتعالى بسبب أخلاقه وجماليات تعامله مع الآخر، فهو لا يأنف من الجلوس مع الجميع، مع جميع المختلفين سواء كانوا دينيا مذهبيا ثقافيا فكريا، فكأنه اللباس الذي وسع الجميع. وأنا أشبهه في التاريخ الإسلامي بالإمام محمد عبده رحمه الله، توفي 1905، كان يكاد يحمل نفس الشخصية التي يحملها خميس. عندما تقرأ في تلاميذه ستجدهم متباينين ومختلفين، هكذا ستجد في تلاميذ خميس العدوي أيضا التباين، لأنه لا يريد هؤلاء التلاميذ أن يكونوا نسخة من الأستاذ خميس.
1: يعني ما القضية الفكرية التي تجد أنها شغلت خميس العدوي أكثر من غيرها؟
2: يعني الخميس العدوي كان يفكر حقيقة بعقل مفتوح إلى الآخر. خميس كان يشغله كذلك قضية الإيمان بشكل كبير، يشغله ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بسؤال الدين، ثم كان يشغله كثيرا ما يتعلق بسؤال الأخلاق، ما هي الأخلاق، وهل الأخلاق في الحقيقة منشأها ديني أو هي ليست منشأها ديني. كان سؤال الأخلاق أيضا حاضر بشكل كبير عند الأستاذ خميس. لكن أتصور الميزة الكبرى عند الأستاذ خميس العدوي هو قضية قراءته للتاريخ العماني بالشكل العام والتاريخ الإباضي. ربما خميس هي أو حالة فريدة في تاريخنا العماني، يعني أكثر من يقرأ التاريخ العماني إما يقرأه كحدث أو يقرأه كخلاصات واستنتاجات، لكن الأستاذ خميس لما يقرأ التاريخ كان مستوعبا بأجزائه ويقرأه من حيث النظرية الكبرى في التعامل. كانت لديه نظريات ما يسمى ودائما يتحدث عنها ما يتعلق بحركة الاجتماع البشري في في في عمان، كيف يفهم هذه المقتضيات هذه الأحداث وفق حركة الاجتماع البشري في في عمان وتطورها وفق حركة الاجتماع البشري، ولعل هذا يظهر بشكل كبير في كتابه السياسة بالدين. يعني تصور الخميس العدوي لو كون يعني منهجا في قراءة التاريخ العماني قد يكون هو حالة فريدة في قراءة هذا التاريخ العماني، بجانب كانت له أسئلته الفلسفية والوجودية كما قلت أنت. هو مر يعني بتحولات كبرى، يعني التحول الأول هو ما يتعلق بالتراث الذي عاش فيه، مراجعة التراث الإباضي، ثم ما يتعلق بالمدرسة الجابرية، وكذلك فيما يتعلق بالرواية والسنة والحدث الذي في هذا الأمر، ثم ما تعلق بعد ذلك ودخوله في المناشط الثقافية في الأسئلة الثقافية، وهذه من الأسئلة التي هو أيضا كان يشتغل عليها في آخر حياته، وكان لقاء من اللقاءات الأخيرة عن الثقافة التي يراها طبعا الأستاذ خميس العدوي، وكان لقاء أيضا في مكتبة قراء المعرفة. كانت عنده العديد من التساؤلات فضلا عن التساؤلات فيما يتعلق بالجانب الأثري وسلوت وحضارة سلوت.
1: نستمع أيضا في الوقت القادم إلى شهادة المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، حيث كان الراحل أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي وشغل كما أشرنا منصب رئيس الجمعية في أحد دوراتها وكذلك منصب نائب الرئيس في دورات أخرى.
5: أردنا الحديث عن خميس العدوي والكلام عن منجزه الثقافي وعن مسيرته الأدبية والثقافية والفكرية الطويلة، فهناك كلام كثير يمكننا التحدث به ويمكننا أن نشير إليه. معرفتي بخميس تمتد لسنوات طويلة سابقة مضت، حينما اجتمعنا معا في لجنة دعم الكتاب الوطني التابعة للنادي الثقافي، وكنت ذاك أنا رئيس اللجنة، لجنة دعم الكتاب الوطني، وكان خميس العدوي رحمه الله هو نائب رئيس هذه اللجنة. عملنا مع بعض في هذا الفريق، وأنجز النادي في خلال 3 سنوات حوالي 115 كتاباً، وكانت هي بداية مشوار النادي الثقافي في تبني الإصدارات العمانية أو للكتاب العمانيين. هذا العمل يعني قربنا أكثر من بعض وخلانا يعني قادرين على أن نفهم أفكار بعض ونتعرف على المنجز الثقافي لبعضنا البعض. خميس عرف في الأوساط الثقافية بحراكه الثقافي، سواء على مستوى الولاية اللي هي ولاية بهلة أو على مستوى يعني محافظة الداخلية، ثم من خلال وجوده كرئيس للمنتدى الأدبي الذي عمل فيه يعني سنوات، ثم بعد ذلك خميس عرف أيضا كناشط فاعل في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، حيث تولى يعني رئاسة هذه الجمعية في إحدى دوراتها، ثم عمل معي في نفس مجلس إدارة أنا وياه سويا كنائب لرئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ونحن في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء يعني عازمون على تنظيم ندوة تناقش آثار الشيخ خميس في ضمن ندوة قد تكون يعني نتفق فيها مع المؤسسات المماثلة معنا لإقامتها سواء في رحاب الجمعية العمانية للكتاب والأدباء أو في بهلة بالتعاون مثلا مع مركز الندوة، لأن تسليط الأضواء على منجز الأستاذ خميس الثقافي والفكري يعني يصبح من الأهمية بمكان، بحيث أن تطلع الأجيال ويطلع الباحثون على ما قدمه هذا الإنسان.
1: كان هذا المهندس سعيد السقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في شهادته عن الراحل خميس العدوي، ومنه نستمع إلى شهادة الأستاذ سالم بن عبد الله الهميمي الذي جرى اختياره حديثا رئيسا لمركز الندوة الثقافي الأهلي في ولاية بهلة خلفا للراحل.
6: معرفتي بخميس العدوي، هذه الشخصية المحبوبة العلمية، معرفتي به معرفة قديمة منذ أن كنا في مقاعد دراسة بمدرسة العرب بن سلطان، وهو في الصف الثاني الثانوي وأنا في الصف الأول الثانوي، ثم تعصلت هذه المعرفة في رحاب جامعة السلطان قابوس، بحيث كنا نلتقي كثيرا ونتناقش كثيرا في مسائل علمية وثقافية. ثم بعد ذلك تأصلت هذه المعرفة بعد أن أسسنا مركز الندوة الثقافي وتم إشهاره سنة 1996. وهنا أوجه تحية شكر وإجلال للمؤسسين الأوائل الذين يعني خاضوا التجربة منذ بدايتها، وكان حقيقة الراحل خميس بن راشد العدوي رحمة الله عليه معنا منذ البداية، وارتضيناه أن يكون رئيسا في ذلك الأيام. لم تكن هناك يعني لوائح ونظم مؤطرة، وإنما ارتضيناه أن يكون رئيسا للاجتماعات التي تعقد. ثم بعد ذلك جاءت مسألة المؤسسين، ثم بعد ذلك جاءت مؤسسة الإدارة إلى غير ذلك، وهو يعني يطلب بين فترة وأخرى إعفاؤه وأن تحل شخصية أخرى بدله، ولكنه حقيقة جميع المؤسسين بالإجماع كانوا يرفضوا ذلك، وكانت إدارته خميس إدارة علمية ثقافية صرفة، بحيث أنه يعني لا نخرج، إن خرجنا عن إطار الاجتماع نخرج في مسائل فقهية وعلمية، ولا حقيقة نحس بمرور الوقت، فكنا نجلس ساعات للذة التي نشعر بها ونحن نتناقش في النواحي العلمية والثقافية وفي الساحة المعرفية. خميس العدوي تركنا في منتصف الطريق، في منتصف طريق مركز الندوة، وهناك مشروعات كانت الأصل أن تكون من إمضائه، ولكن القدر المحتوم عجله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نواصل في هذا الإطار إن شاء الله سبحانه وتعالى. من ضمن المشروعات التي تركنا فيها خميس في منتصف الطريق موسوعة بهلة، والتي رأسها المهندس صالح بن سالم العلوي، وكان يعني المهمة المكلف بها خميس العدوي، وهو المراجعة النهائية لهذه الموسوعة وتقديمها للطباعة وإعدادها ككتاب. المشروع الثاني الذي أيضا تركنا خميس في منتصف الطريق إعادة بناء مبنى مركز الندوة الثقافي، وطبعا الجميع أو الكثير من الزائرين للمركز يعرف أنه أصبح غير ملائم تماما لحمل رسالة المركز، مركز الندوة الثقافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه هذه المشروعات ترى النور، وهذا جزء يمكن بسيط يوفى لخبيث العدوي. أيضا هناك أيضا مشروعات أخرى، منها ندوة سور بهلة، والتي كان أيضا يعهد إلى خميس العدوي أنه يراجعها مراجعة نهائية، وندوة جون ونكلسون أيضا، هذه يعني موضوعات كانت يعني على قائمة الإمضاء والإخراج، وكانت يعني كنا نتمنى أن تكون من إمضاء الروح الخميس العدوي الله يرحمه.
1: استمعنا إلى الأستاذ سالم بن عبد الله الحميمي رئيس مركز الندوة الثقافي ببهلاء متحدثا عن الراحل خميس العدوي وإسهاماته في تأسيس المركز، حيث كان الراحل رئيسا لمجلس المؤسسين واقترن اسمه بتاريخ المركز ومسيرته. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان، حلقة خاصة عن الراحل خميس بن راشد العدوي. نواصل الحديث في هذه الحلقة الخاصة عن الباحث الراحل خميس بن راشد العدوي مع ضيفنا في استوديو البرنامج الباحث بدر العبري. مرحبا بك مجددا أستاذ بدر، ونواصل معك هذا الحوار. يعني هذا النشاط الذي سجله الراحل في مؤسسات المجتمع المدني، من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء إلى مركز الندوة الثقافي وعمله أيضا في المنتدى الأدبي، دعنا نتحدث عن رؤيته وطموحاته التي يعني قدمت أشياء كثيرة بطبيعة الحال. أهم ما كان يميز عمله في هذه المؤسسات، خاصة فيما يتعلق برؤيته في احتواء الشباب من الجيل الجديد.
2: طبعا الأستاذ خميس قبل هذا الذي يقرأ خميس العدوي لابد أن يقرأ تحولات الأستاذ خميس العدوي. يعني خميس العدوي في هذه الفترة التي فارقنا فيها، هو ليس خميس العدوي في عام 99 أو عام 2000، أنا أسلف لك أن خميس تقريبا مر بخمس مراحل. تحولات كبرى أحدثت تغيرات في فكره فيما يتعلق بالجانب، طبعا خميس الإنسان، خميس المبتسم، خميس المتواضع، هو خميس لم يتغير، ولكن فكره تغير. يعني فكره الذي فارقنا فيه كان يعني يحمل أبعادا أخرى لها شيء من الاستقلالية من جهة، وأيضا لها شيء من الأهمية من جهة ثانية فيما يتعلق بالتفكير الديني عندنا في عمان. يعني ربما خميس العدوي أيضا هو الذي أحدث فارقا في التفكير الديني في عمان، أحدث فارقا في قراءة التاريخ العماني من جهة، وأيضا أحدث فارقا في التفكير الديني في عمان. قبل خميس العدوي لا يوجد هناك رجل حقيقة أحدث هذا الفارق فيما يتعلق، أغلب القراءات هي قراءات تقليدية. يعني قبل تقريبا كتاب الإيمان بين الغيب والخرافة لا يوجد عندنا في التفكير أو في الحالة الدينية المعاصرة كتاب يعني يعنى بالتفكير، كنا رهين لما يكتبه الآخرون سواء كان من مصر أو من الإخوان أو من غيرهم أو من المغرب أو غير ذلك. خميس فعلا أحدث هذه النقلة النوعية في التفكير الديني الذي هي ارتبطت بالأستاذ خميس ولم ترتبط بغير الأستاذ. الآن هل نتفق مع الأستاذ خميس أو نختلف، هذا شيء آخر، ولكن يبقى هذه النقلة النوعية التي أحدثها الأستاذ خميس العدوي. هذه النقلة النوعية لم تجعله مستبدا بفكره أو برؤيته، كان يعني كان يستقبل كل الأطروحات الأخرى المختلفة، ولكن حتى قبل وفاته تقريبا بأسبوع كنا معه في جلسة، وكان الأستاذ سعيد الصقلاوي حاضرا، وكان معنا بعض الشباب. كان الأستاذ خميس قبل وفاته بأسبوع يحث على التوثيق الكتابي، دائما يقول وثقوا. يعني هو كان نموذج لهذا الأمر، أعد ندوات فارقة حتى في الجمعية العمانية الكتاب والأدباء ما يتعلق بنجدة التطرف أو ما يتعلق بالمثقف والسلطة، طبعا هذه أصدرتها الجمعية العمانية الكتاب والأدباء، وكانت أيضا له مشاريعه الأخرى، وكان يربطها دائما بالجانب التوثيقي، وكان أيضا يتقبل لا يحذف، يتقبل ما يقوله الآخر ولو كان هذا الآخر ينتقد المشروع الذي هو يشتغل عليه خميس العدوي، كان يتقبل بروح يعني، وكان حتى ولو كان من إنسان أقل منه معرفة، ولهذا حتى في الكتابات التوثيقية ستجد آراء مختلفة، خميس لم يحذف أي رأي من هذه الآراء. ولكن أتمنى أو أرجو الذين يقرؤون الأستاذ خميس العدوي عليهم أن يقرؤوا بهذه التحولات، وأيضا أتمنى أن هذه التحولات الدينية في عمان خصوصا في الخمسين سنة السنة الماضية أن يعتنى بها، أن يعاد قراءتها من جديد، أن يعاد تفكيكها من جديد، لأن سنفهم كثير من الأحداث التي حدثت في هذه المرحلة الأخيرة.
1: على هذا الذكر، أنت في مقالك ذكرت ضرورة جمع تراثه في منصة معرفية. دعنا يعني نوضح أو نستفيد أكثر من هذه الرؤية. ما هي رؤيتك لهذه المنصة؟
2: طبعا تعرف أنت اليوم العالم هو رقمي في حقيقة الأمر، ووجود يعني منصة لرجل مثل أستاذ خميس كموقع في الشبكة العالمية، فهذا

0: فيما يتعلق بسلوت، قال نحن نشتغل على هذا الموقع وإن شاء الله سيظهر قريبا موقع الأستاذ خميس العدوي. طبعا اليوم الموقع ما أهميته؟ الموقع أهميته أن الآخر الذي يعرف خميس يوجد حاضنة أو ذاكرة يستطيع. أيضا اليوم الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يعتمد على مثل هذه، على مثل هذه الموارد الموجودة في هذا الأمر، فالذي حتى الذي يسأل مثل هذه الذكاء الاصطناعي وغيره سيجد يعني من الأجوبة التي ترشده مباشرة إلى مثل هذه المواقع. طبعا توجد هناك يعني مثلا ما يتعلق بجريدة عمان حفظت الكثير من مقالاته على سبيل المثال، ولكن هذا لا يغني عن وجود موقع لمثل هذا الرجل. طبعا هذا من ناحية يعني القريبة، المدى البعيد ينبغي أن يكون ذلك موثق بالشكل الكتابي وأن تخرج، وأيضا أن يكرم يعني ثقافيا سواء كان من النادي الثقافي أو من الجمعية أو غيره بحفظ تراثه وتراث غيره من المثقفين والكتاب الذين ساهموا في النهضة الحديثة فيما يتعلق بعمان.
1: أنا أتوقع أنه النقطة الأخيرة يعني حفظ تراث الراحل خميس العدوي هي الاهتمام حاليا بمركز الندوة الثقافي. يعني هذا المركز هو الإرث الحقيقي الذي يمكن من خلاله حفظ ما أنتجه خميس العدوي، ويعني يكون هذا المركز منارة فكرية طبعاً مختلفة. يعني
0: خميس العدوي حقيقة وجد أصدقاء أوفياء بالشكل كبير في ولاية بهلة، ولعل الأستاذ العزيز سالم الهميمي والأستاذ أيضا حمدان المفرقي وكذلك باقي الأخوة الذين في مركز الندوة كانوا حقيقة أوفياء مع الشيخ خميس العدوي لأكثر من 30 عاما. بلا شك لا تغيب عنهم مثل هذه الأفكار أو مثل هذه الرؤى، وأكيد هم من الابتداء من الآن يعني يعتنون صحيح بمثل هذا الأمر يعني. ولكن أنا لما تحدثت عن هذا الأمر أيضا خميس العدوي لم يكن له تأثير في عمان فقط، خميس كان مرتبط بالخارج، كان مرتبط مثلا بالبحرين وجمعية التجديد البحرينية منذ فترة مبكرة، أيضا بالقوميين العرب اللي هم في لبنان، أيضا كان مرتبط في مصر، يعني كان مرتبط أيضا بأكثر من مساحة خارجية يعني، وكان له تأثيره بالشكل. خميس ليس رمزية فقط بهلوية ولا رمزية عمانية، بل هو رمزية إنسانية واسعة.
1: رحم الله خميس العدوي، ونشكرك الأستاذ الباحث بدر بن سالم العبري، وقد أضأت الكثير من حياة الراحل خميس بن راشد العدوي. نسأل الله تعالى مجددا له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
0: شكرا لك الأستاذ العزيز هلال وعلى هذه الإضافة، وغفر الله تعالى للأستاذ خميس، وأشكركم على الاهتمام بهذا الرجل وتخصيص هذا الحلقة، وهذا دليل على حبكم ووفائكم لهذا الإنسان العظيم من تاريخ أمتنا العمانية العظيمة.
1: شكرا لك.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار الساعة 9، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. بيروت وتل أبيب تتفق

على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك عبر برقية تهنئة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق ملكا وشعبا وحكومة، راجيا تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات. وأشاد عزه الله بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي جنبيك كولوبايف وزير خارجية جمهورية قرغيزستان. جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتغليب نهج الحوار والتفاهم بين الدول. من جانبه هنأ معالي السيد وزير الخارجية نظيره القرغيزي بمناسبة فوز جمهورية قرغيزستان بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين القادمين، معربا عن خالص تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الدولية وبما يعزز جهود صون الأمن والسلم الدوليين وترسيخ قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تجري بشكل جيد وقد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأمريكي خلال تصريحات في البيت الأبيض إن المفاوضات الجارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفتح محادثات نووية جديدة مع طهران تواصل إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته مع إيران ستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يعد نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات. وفي سياق متصل وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية. ويتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه بلاده قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. واتفق الطرفان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك إن الاتفاق مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد عناصره جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. على الصعيد الميداني أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت فريقا صحيا ما أدى إلى مقتل مسعف.
من جهتها أعلنت قوة الأمم المتحدة اليونيفيل مقتل جندي من قواتها وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقعه جنوب شرق لبنان. يأتي ذلك فيما حذر الجيش الإسرائيلي السكان من العودة إلى قراهم على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي داخل لبنان. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مناطق متفرقة بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن 5 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا وأصيب آخرون نتيجة قصف شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة. كما أسفرت غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين جراء غارتين استهدفت إحداهما شقة سكنية في حي تل الهوى وأخرى في مخيم الشاطئ. هذا وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون. قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بمسيرة أوكرانية على قطار ركاب في شبه جزيرة القرم وسط تبادل الهجمات المكثفة بالمسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف. كما قصف الجيش الأوكراني مصنعا للبارود في منطقة ريازان الروسية ما تسبب في اندلاع حريق. من جانبه أعلن السلاح الجوي الأوكراني أن قواته أسقطت 264 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل نحو 300 مسيرة. تصدرت الأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا قائمة أكثر الأزمات المهملة في العالم وفق التصنيف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين، في وضع عزي إلى تنامي النزعة القومية وإعادة التسليح في الدول الغنية. وأشار المجلس إلى أن السودان يضم أكثر من 9 ملايين نازح داخليا وأن 4 ملايين آخرين فروا إلى الدول المجاورة. كما يعاني نحو 19.5 مليون سوداني من الجوع. كما حجزت جمهورية الكونغو الديمقراطية مكانا لها على القائمة للعام 10 على التوالي. وفي 2025 لم يتم تأمين سوى 27% من التمويل اللازم لها، ويستند تصنيف المنظمة غير الحكومية إلى 3 معايير هي نقص التمويل الإنساني والتغطية الإعلامية والإرادة السياسية من المجتمع الدولي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الغذاء غير الآمن يتسبب في ما يقدر بنحو 866 مليون حالة مرضية و1.5 مليون حالة وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة على الصحة والتنمية والاقتصادات الهشة. وتظهر هذه البيانات الجديدة أن الأطفال دون سن 5 هم الأكثر عرضة للخطر، وعلى الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 9% من سكان العالم إلا أنهم يعانون من نحو 1/3 جميع الأمراض المنقولة بالغذاء، وكثير منها أمراض إسهال حادة قد تكون قاتلة وفقا للمنظمة. كما أن التعرض لمواد كيميائية مثل الرصاص والزئبق العضوي من خلال الغذاء بمقدوره أن يلحق الضرر بأدمغة الأطفال في طور النمو ويسبب لهم مشكلات عصبية ونمائية مدى الحياة. لازلنا نوالي قراءة هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. أقيم في مدينة جنيف السويسرية حفل تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، واستعراض تجربة إعادة تصميم أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وإبراز أهم المنجزات والابتكارات المؤسسية وتيسير تبادل المعرفة وتعزيز الحوار بين صناع السياسات الاجتماعية من الخبراء والشركاء الدوليين.
فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والبحث العلمي والخدمات البيطرية بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس ناقشها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارته إلى عدد من المؤسسات الزراعية والبحثية المتخصصة في بيلاروس. كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وبحث سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال لقائه في مدينة مينسك بمعالي ماكسيم رزنيغوف وزير الخارجية البيلاروسي وسعادة ميكالاي بارزافيتش مدير عام المركز الوطني لترويج الصادرات البيلاروسي بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خاصة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين. أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان ومنظمة اليونيسف في عدد من المجالات المتعلقة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام استعرضها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع سعادة كارلا حداد مارديني مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وأكد الجانبان على أهمية دور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي في محافظة الشمال الشرقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرة، وركز العرض على مشروع العدادات الذكية ومشاريع قطاع المياه، بالإضافة إلى استعراض النمو في عدد السكان المشمولين بالشبكات وأهم ما تتضمنه المنظومة المائية بالمحافظة ومشاريع الأمن الغذائي وتعزيز نظام نقل المياه، وكذلك مشروعات ربط أنظمة نقل المياه بين ولايات محافظة شمال الشرقية والمحافظات الأخرى. أسندت بلدية مسقط مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بمنطقة الغبرة الشمالية في ولاية بوشهر، ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بمنطقة الموارح الجنوبية في ولاية السيب. ويستهدف مشروع الغبرة الشمالية إعداد تصميم تفصيلي متكامل لنظام تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ الدراسات المساحية والهيدرولوجية والهيدرولوكية اللازمة وتطوير حلول هندسية قادرة على استيعاب كميات المياه المتدفقة والحد من مخاطر الفيضانات. فيما يشمل مشروع الموارح الجنوبية تنفيذ 6 عبارات صندوقية على شارع مازون، إلى جانب إنشاء قناة مفتوحة مزودة بحمايات جانبية بطول إجمالي يصل إلى 2200 متر، وتنفيذ شبكة من قنوات تصريف مياه الأمطار الفرعية بطول يقارب 800 متر، إضافة إلى إعادة إنشاء الطريق المتضرر وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة. احتفت وزارة التعليم بختام جائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية وتكريم المدارس الفائزة، والتي جاءت بالتعاون مع شركة أومفكو بمشاركة 163 مدرسة من مختلف المحافظات. تأهل منها 33 إلى التصفيات النهائية، وتنافست ضمن 3 فئات هي مدارس الصفوف من الأول إلى الرابع، ومدارس الذكور والإناث للصفوف من 5 إلى 12. واشتملت جائزة الإبداع المدرسي على 4 مجالات رئيسة هي التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي والشراكة المجتمعية وجودة الأداء، وتهدف إلى تطوير العمل المؤسسي في المدارس وتعزيز فاعلية القيادة المدرسية وتوسيع الشراكات مع المجتمع المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتحسين مستويات التحصيل الدراسي. الخبر الأخير:
احتفل المستشفى السلطاني بيوم التوعية بأمراض صمامات القلب بهدف تعزيز الوعي وكيفية تشخيص أمراض صمامات القلب مبكرة لبدء علاجها في مراحلها الأولى، وكذلك الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. وتضمن الاحتفال عددا من المحاضرات حول أمراض صمامات القلب والتطور الذي شهده المركز الوطني لطب وجراحة القلب في علاجها سواء بالمنظار أو بالقسطرة القلبية. ختاما لنشرة أخبار الساعة التاسعة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة التاسعة. هذه تحيات الزملاء حميد بن علي اللمكي كان معكم في تحرير هذه النشرة، نفذ النشرة على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها لكم هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الفتاة البرية. أينك أيتها الفتاة البرية يا الشوق البعيد؟ تقفين هناك بعيدا جدا، لكنك تطلين على حواف قلبي الممرور من ألم الذكرى. تمرين في منحنى الوادي يميس بك العصر والثوب الوردي والنعجات الشاردات، وأنا أكتبك في عيني لونا من حرقة ومن لذائذ عذبة لا ينطفئ أوارها. وحتى عندما تلوحين عند مدخل المقبرة أحسد الموتى المستلقين في أديم التراب، لأنهم يتشممون الآن روائح طلعك ونباتاتك الشهية وياسمينك. وعندما تتمشين إلى جانب النخلة التي توهجت ثمارها، فالنخلة الآن تحتفي بك وتثقف بلحاتها ورطباتها وتزهو في دواخل جذعها وكربها وعذوقها وسعفاتها، وتعزف لك أغنية الصبية الحلوة التي انبثقت للتو من صيف العافية. أينك أيتها الربيع الوسنان؟ أيتها الملاك الجذل والجليل؟ طفح بي شوق العمر، جرفني الحنين إلى وقفتك ومشيتك، إلى غزالتك الجافلة الحنونة. ليتني تعلمت السحر من كهنة آشور وأكد وبابل ومصر القديمة، كي أحجر الزمن العتيق وأنتصر لوثبتك الأولى في قلبي. ليتني أنفخ في عقدة النسيان المرقطة فيندلع الحاضر حاضرك ماثلا في وجهي وبين أصابعي. ليتني أحتطب من شجرة الأسرار فتنفك طلاسم الوقت وتتحرر سدود الفيض. ليتني أشد حبال المعرفة إلي فأصيد بحرك الثملة وغوايتك القيامية. ليتني أقرفص في حدود المعنى فيتفجر نبعك اللغوي الهادي، وأتبعك قصيدة مجنونة تتلقف الشلال بالمرح والولع والروح الصمدية. ليتني أشيل الزمن إلى أمه والمسافة إلى وردتها والفصول إلى حلقومها، فأتعين بك وأنصهر وأتحول هناك في رقة غابتك البرية وفي سهبك الوحشي الذي تتناسل فيه الغزلانات وتتوالد فيه الأكمات. ليتني أتدحرج كما كنت في غابر الأيام على سفح طفولتك، وأغمغم كما في الأيام الخوالي في فردوسك المفقود وفي قاموسك الشهوي، وأتتلمذ كما في أول درس تعلمته في حياتي على عينيك المدوختين اللتين بنيتا هذا العالم.
4: Thank you.
3: أكتبك فلا أجد منك إلا الأثر الغائر في الروح، أشربك فلا أجد منك في كأسي إلا صرعة الأخيرة، أكلك فلا أتلمض في حلقي إلا بتراب قدميك التائهين في البراري. آهن، كم أنت صورة لكل صورة، ومعنى لكل معنى، وقمر لكل الأقمار، وبحر سيال لكل كتابة ومداد وريشة. آهن، ماذا بقي لي منك إلا ابتسامة خافتة؟ ماذا تبقى لي من رحلتي وإياك إلا قطرة عسل تكر على قلبي أناء الليل وأطراف النهار؟ وماذا تبقى من وجهي الذي يطالع صفحة كتابك إلا صفحة مشتعلة بالنور تطير الآن على مرأى ومسمع جميع الخلق؟ مطرك يعانق قريتي الصغيرة ويقبل بحنو حواف موجات الآفلات، شمسك تغرد كعصفور بري على ضفاف نهر الغارق في زمنك المدرار، شجرتك تقف في منتصف المسافة بين الجرح والنبع، فأحتطب منك نار الوداد وأصطلم منك قمر الحقيقة الساطعة. رذاذك المسكر يسقط على رقعة وجهي فأتضوأ بالنعمة الرفيعة والبشارة الممتدة كخير وفير، وقاربك يحملني في جوفه كأنه حوت يونس معنني في غاية الانشراح وفي أقصى الشوق، ولم أكن كظيما قط في رحلة القزحية باتجاه صلبي على الحواف والنور. خذيني إليك أيتها البراري التي تمارس الغواية وتفتر الحنين، ضميني إليك أيتها الوردة التي تلتحف بلونها الأصهب وكينونتها المرهفة، وأنت أيتها الفتاة الآتية من سهوب عمان ومن قراها التليدة من زواياها المحبرة بالكاذي والياسمين والرياحين، من منحنياتها المسقوفة بالعراء البليل والشفق العنابي، دثريني بالزمن النقي، بالزمن اليتيم كاللؤلؤة والمجد، بالزمن الغارق في أحضان العري والحقيقة، بالزمن الندفي الذي يسقط عشقا ويتجوهر عشقا، بالزمن المكين الذي يخلف وراءه الجرح الذي لا يندمل، والرخصة العامرة بالصلوات والتهجدات والتراتيل القروية.

0: عن تلك الفتاة البرية.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. نبدأ هذه الحلقة بجولة موسعة عبر عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات سلطنة عمان، في مشهد يعكس استمرار وتيرة العمل على تطوير البنية الأساسية وأيضا تعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية ودعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات. مستمعينا، نرصد في هذه الحلقة حزمة من المشاريع النوعية اللي تتوزع بين قطاعات مختلفة، والتي أيضا تأتي جميعها ضمن جهود مؤسسية متواصلة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وأيضا تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية. مستمعينا، تعكس هذه المشاريع توجها واضحا نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات من خلال تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها لاستيعاب التوسع العمراني، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل التعدين والأنشطة البحرية والزراعية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وأيضا تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. في هذه الحلقة مستمعينا، نسلط الضوء على المبادرات والمشروعات اللي تستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وأيضا تحسين مستويات السلامة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب متطلبات النمو المتسارع اللي تشهده مختلف المحافظات، وهذا طبعا في ظل الحراك التنموي لسلطنة عمان في مختلف المحافظات. راح نتابع في هذه الحلقة تفاصيل أبرز المشروعات وأيضا أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على المجتمعات المحلية ودورها أيضا في دعم مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان. ابقوا معنا مستمعينا في هذه الجولة لبرنامج من المحافظات بعد هذا الفاصل.

0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: بكم مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. نبدأ من محافظة مسقط. وقعت بلدية مسقط عقد تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة بمنطقة المعبيلة الجنوبية في ولاية السيب في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق وأيضا تحسين انسيابية الحركة المرورية في واحدة من أكثر المناطق نموا بمحافظة مسقط. المشروع مستمعينا يأتي ضمن خطط البلدية لمواكبة التوسع العمراني المتسارع وأيضا رفع مستويات السلامة والبنية الأساسية. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل عبد الله بن راشد الكعبي.
2: تواصل بلدية مسقط تنفيذ مشروعاتها الرامية لتطوير البنية الأساسية للطرق، وهذه المرة من خلال مشروع ازدواجية شارع النزهة بالمعبيلة الجنوبية الذي يعد من المشروعات المرورية المهمة في ولاية السيب. وبموجب العقد الذي وقعه سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط مع الشركة المنفذة، تبدأ الأعمال الميدانية للمشروع خلال شهر يونيو الجاري ضمن جهود البلدية الرامية إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في الحركة المرورية. المشروع يتضمن إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومترا مع مسارات إضافية تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، إلى جانب تنفيذ طرق خدمية بطول 3.5 كيلومترات، وذلك لخدمة الأحياء السكنية والمنشآت الواقعة على امتداده. كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية مزودة بأنظمة إشارات ضوئية ذكية في خطوة تستهدف تنظيم الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار وتحسين مستويات السلامة على الطريق. ولتعزيز جاهزية البنية الأساسية يتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تشمل قنوات وعبارات صندوقية متعددة الخلايا، بالإضافة إلى أنظمة تصريف جانبية وإنارة حديثة تعتمد على المصابيح الموفرة للطاقة. ويؤكد المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط أن المشروع يأتي ضمن مخرجات الدراسة المرورية الشاملة التي تنفذها البلدية بهدف إيجاد حلول استراتيجية ومستدامة للتحديات المرورية الحالية والمستقبلية وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتجارية والخدمية. ويتوقع أن يسهم المشروع بعد اكتماله في تحسين انسيابية الحركة المرورية وخدمة التوسعات العمرانية المتنامية في المعبيلة الجنوبية والمناطق المجاورة، إلى جانب رفع كفاءة أنظمة تصريف المياه وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة مسقط. عبد الله بن راشد الكعبي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميل عبد الله الكعبي عن مشروع ازدواجية شارع النزهة بالمعبيلة الجنوبية اللي يعد من المشروعات المرورية المهمة في ولاية السيب. وهذا المشروع كما تابعنا يتضمن إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومتر مع مسارات طبعا إضافية تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، وأيضا يشتمل هذا الطريق على 6 تقاطعات مرورية رئيسية مزودة بأنظمة إشارات ضوئية ذكية.
0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: إلى موضوع آخر مستمعينا، في محافظة شمال الباطنة سجلت محافظة شمال الباطنة نموا في إنتاج العسل المحلي خلال العام الجاري، مدعوما بتوسع نشاط تربية النحل واستمرار الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع الزراعي الواعد. بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر أكثر من 158,000 كيلوغرام مقارنة بنحو 140,000 كيلوغرام خلال العام الماضي. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميلة رويدة الرواحي.
3: يعكس ارتفاع إنتاج العسل المحلي في محافظة شمال الباطنة تنامي الاهتمام بقطاع تربية النحل الذي يعد أحد الأنشطة الزراعية المهمة في المحافظة، في ظل توافر المقومات الطبيعية الملائمة واستمرار برامج الدعم والتطوير. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر هذا العام نحو 158,000 كيلوغرام، مسجلاً نمواً مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ نحو 140,000 كيلوغرام. وشكل عسل السدر الحصة الأكبر من الإنتاج بإجمالي تجاوز 86,000 كيلوغرام، فيما بلغ إنتاج عسل السمر أكثر من 71,000 كيلوغرام، ما يعكس استقرار هذا القطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو متواصلة. وتستفيد المحافظة من تنوع بيئاتها الطبيعية التي تجمع بين السهول والأودية والمناطق الجبلية، الأمر الذي يوفر مراعي طبيعية وغطاءً نباتياً غنياً يسهم في دعم نشاط تربية النحل وتحسين جودة الإنتاج. وفي إطار تعزيز هذا القطاع، تتواصل الجهود الميدانية والإرشادية لمساندة النحالين من خلال الزيارات الدورية ومتابعة احتياجات المربين وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي قد تواجههم، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تطوير المهارات ورفع كفاءة إدارة المناحل. كما تسهم هذه البرامج في تعزيز جودة العسل العماني ورفع قيمته المضافة، بما يدعم حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية ويعزز من فرص نمو هذا النشاط الزراعي خلال السنوات المقبلة. ويؤكد نمو الإنتاج المسجل هذا العام المكانة التي تحتلها محافظة شمال الباطنة في قطاع تربية النحل، والدور المتنامي لهذا النشاط في دعم الاقتصاد المحلي والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة شمال الباطنة، رويدة الرواحي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميلة رويدة الرواحي حول ارتفاع إنتاج العسل المحلي في محافظة شمال الباطنة. وطبعا بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر هذا العام نحو 158,000 كيلوغرام، وطبعا هذا مسجل نمو كبير مقارنة بالعام الماضي. إلى موضوع آخر، كشفت بيانات وزارة الطاقة والمعادن عن استمرار نشاط قطاع التعدين في محافظة جنوب الباطنة، مع بلوغ إجمالي التراخيص التعدينية 35 ترخيصا حتى نهاية عام 2025، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة تنفيذ برامج استكشافية ودراسة فرص استثمارية جديدة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل فيصل بن عوض إشكيلي.
4: يمثل قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في محافظة جنوب الباطنة، مستفيدا من التنوع الجيولوجي الذي تتميز به المحافظة وما تزخر به من خامات معدنية ومواد أولية تدخل في العديد من الأنشطة الصناعية والإنشائية. ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة والمعادن، بلغ إجمالي التراخيص التعدينية في المحافظة 35 ترخيصاً حتى نهاية عام 2025، منها 15 ترخيصاً تعمل بصورة فعلية تتوزع بين 14 ترخيصاً لخام مواد البناء وترخيص واحد لخام الكروم. وتنتشر المحاجر والكسارات في عدد من ولايات المحافظة بحسب طبيعة التكوينات الجيولوجية وتوافر الخامات، فيما تستحوذ ولاية نخل على أكبر عدد من المحاجر العاملة مقارنة ببقية الولايات، وتتراوح قيمة الاستثمارات في المحاجر والكسارات بين 500,000 ريال عماني و20,000,000 ريال عماني وفقاً لطبيعة المشروع وحجم الاستثمار ونوعية الخام المستخرج، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع. وتشير البيانات إلى أن قطاع المعادن يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة، وسط جهود متواصلة لتعزيز هذا الإسهام عبر تنفيذ برامج استكشافية ودراسات جيولوجية للكشف عن مزيد من الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية، كما تكشف المؤشرات الأولية عن فرص واعدة في عدد من المواقع التعدينية، خصوصاً فيما يتعلق بخامي النحاس والكروم، الأمر الذي يعزز من جاذبية المحافظة للاستثمارات المرتبطة بالصناعات التعدينية والتحويلية. وفي جانب آخر، توجد 16 رخصة قيد الإغلاق نتيجة استنفاد المواد الخام في مواقعها، فيما لا تزال 4 تراخيص أخرى في مرحلة ما قبل التشغيل موزعة بين ولايتي الرستاق ونخل. وخلال العام الجاري تم إصدار ترخيص تنقيبي جديد لخام النحاس، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بعدد من المواقع العامة المخصصة لتوفير مواد البناء، بما يدعم احتياجات التنمية العمرانية والمشروعات الخدمية في المحافظة. ويعكس هذا الحراك توجهاً نحو تطوير قطاع التعدين أكثر تكاملاً واستدامة، قادر على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتعزيز التنويع الاقتصادي. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الباطنة. فيصل بن عوض الشكيلي.
1: إذن مستمعينا، استمعنا إلى هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الباطنة. بلغ إجمالي التراخيص التعدينية في جنوب الباطنة 35 ترخيصا حتى نهاية 2025، منها 15 ترخيص تعمل بصورة فعلية تتوزع بين 14 ترخيصا لخام مواد البناء، وأيضا ترخيص واحد لخام الكروم. كانت هذه الجولة الصوتية للزميل فيصل الشكيلي.

0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: إلى موضوع آخر، إلى جنوب الشرقية مستمعين، أكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنياب الطيوي في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية في خطوة تستهدف تعزيز البنية الأساسية للقطاع السمكي ورفع مستويات السلام البحرية ودعم استدامة الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل خالد بن عبد الله البداعي.
2: عززت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جاهزية المرافق البحرية في نيابة طيوي بولاية صور بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل كواسر الأمواج الذي بلغت نسبة إنجازه 100% بتكلفة قاربت 1,900,000 ريال عماني. ويأتي المشروع ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية الأساسية للقطاع السمكي ورفع كفاءة الموانئ والمرافق الساحلية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز سلامة العاملين في الأنشطة البحرية. وشملت أعمال المشروع حماية كواسر الأمواج من تأثيرات العوامل البحرية المختلفة، إلى جانب تحسين حركة الملاحة البحرية ورفع مستوى الأمان لقوارب الصيد أثناء عمليات الدخول والخروج، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً للصيادين ومستخدمي المرفأ. كما يهدف المشروع إلى الحد من تأثير الأمواج العاتية وظهور المد والجزر على الساحل والمرافق البحرية بما يعزز جاهزية البنية الأساسية ويطيل العمر التشغيلي للمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد البحري. ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظراً للموقع الاستراتيجي لنيابة طيوي التي تشهد نشاطاً بحرياً متواصلاً بما يجعل تطوير مرافقها البحرية عنصراً مهماً في دعم الحركة الاقتصادية وخدمة المجتمعات الساحلية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الإنتاج السمكي وتحسين كفاءة عمليات الصيد إلى جانب توفير حماية أكبر للقوارب والمعدات البحرية خلال الظروف الجوية المختلفة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تطوير ميناء ومرافق الصيد البحري في مختلف محافظات سلطنة عمان بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز دور القطاع السمكي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. وتعد موانئ الصيد البحري من الركائز الأساسية لقطاع الثروة السمكية نظراً لدورها في تنظيم عمليات الصيد وتوفير بيئة عمل آمنة للصيادين، فضلاً عن مساهمتها في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات الساحلية. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الشرقية. خالد بن عبد الله البتاعي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميل خالد بن عبد الله البداعي حول مشروع تأهيل كواسر الأمواج اللي بلغت نسبة إنجازه 100% بتكلفة قاربت 1,900,000 ريال عماني. وطبعا هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية الأساسية للقطاع السمكي وأيضا رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ والمرافق الساحلية بما يتواكب مع مختلف متطلبات التنمية الاقتصادية اللي تشهدها محافظات سلطنة عمان. مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل علي

0: العجمي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة. فسحة لسرد جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة. نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا. نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا. وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: جبران خليل جبران، الجزء الثاني.

0: تركني كل من أحب. المرض اللعين قضى على كل من أحببت.
1: هون عليك يا جبران، هون عليك. صاحب الوديعة استردهم منا.
0: لم أعد أرى الأفق أمامي، وتكسرت أجنحتي يا سيد سليم الظاهر.
1: كتبت قصتك عن حبيبتك حلى الظاهر باسم الأجنحة المتكسرة.
0: كان حلمي أن تقرأها حلى، لا أن أكتبها بعد رحيلها المؤلم.
1: كل رحيل مؤلم.
0: فقدت شقيقاتي، ومات أيضا أخي بطرس.
1: توالى الموت عليهم الواحد تلو الآخر.
0: صارت بيروت بالنسبة لي مدينة المرض والموت، بعد أن كانت شاطئ الحب والغرام.
1: استمرت قصة حبك لحلى 10 سنوات.
0: وراء كل روشة كتبت من أجلها قصيدة، ونقشت رسما. نصف ما أقوله لك لا معنى له، لكني أقوله لك ليتم معنى النصف الآخر.
1: صرنا بشرا بلا أجنحة.
0: كانت أختي سلطانة هي جناحي الأيمن، لكن الدرن أسقط هذا الجناح.
1: وأمك سبقتها بالمرض نفسه.
0: كل الأجنحة إلا جناح واحد، أختي ماريانا.
1: هي الوحيدة التي تربطني هنا.
0: أخشى أن أجد نفسي أغادر لبنان دون أن أودعها، حتى لا تكسر دموعها ما بقي لي من ضلوع متكسرة.

0: سر سعادتي أننا أقمنا هذه الرابطة القلمية.
1: ما أعظم هذه الصحبة، أن يأتي أدباء لبنان الذين يعيشون هنا لمشاركتنا الاجتماع الشهري للرابطة القلمية.
0: نحن الذين أسسنا الرابطة لنجد ما يربطنا بالشعر والوطن.
1: أنت ميخائيل نعيمة،
2: وهذا عبد المسيح حداد،
0: ونسيب عريضة، أكثرنا موهبة جبران خليل جبران، صاحب الكتاب البديع الأجنحة المتكسرة.
1: هذا الكتاب ألفته في لبنان، أما هنا الناس تحدثني دوما عن كتب أخرى التي كتبتها باللغة الإنجليزية.
0: سمة كتابات أعضاء هذه الرابطة أنهم يكتبون بالإنجليزية والعربية كأنهما لغة واحدة.
1: لا يا صديقي، لا، إلا الشعر يجب أن نصيغه باللغة العربية وحدها.
2: أتفق معك يا جبران، بالفعل إلا الشعر.
1: ليس الشعر رأيا تعبر الألفاظ عنه، بل أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم بس.

أنا أجل القرآن ولكنني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة لإحباط مساعي المسلمين، كما أنني أمتهن الذين يتخذون الإنجيل وسيلة للحكم برقاب المسيحيين.

0: يسعد إذاعة بوسطن المحلية استضافة ابنها البار الشاعر جبران خليل جبران، الذي يعتبره النقاد أبرز من كتب الشعر باللغة الإنجليزية بعد ويليام شكسبير، وهو صاحب مؤلفات عديدة باللغة الإنجليزية، منها كتابه النبي ورمل وزبد والمجنون والشعلة الزرقاء. إنه جبران خليل جبران.
1: كم أنا سعيد أن يأتي تكريمي من مدينة بوسطن، وأتمنى أن تكون الأديبة الفلسطينية مي زيادة الآن إلى جوار المذياع تسمعني وأنا أقول إن كتاب الشعلة الزرقاء هو بمثابة رسائلنا المتبادلة معا.
0: ونحن نهدي إلى الأديبة مي زيادة المقيمة بالقاهرة كل المودة، ونتمنى أن تكون حاضرة معنا في العام القادم.
1: العام القادم؟ هذا إذا كان هناك عام قادم.
0: بوسطن المدينة التي تسخر بالمواطنين الذين جاؤونا من الشرق العربي.
1: لم أفقد إحساسي قط بأنني عربي طوال هذه السنوات التي عشتها في بوسطن.
0: وهذا ما يود أن يعبر عنه الناقد هاسكل لنا في هذه الحلقة عن جبران خليل جبران.
2: يتميز إبداع جبران خليل جبران أنه يعبر عن الصوفية الشرقية بالفكر الغربي.
0: كما أنك تردد دوما يا سيد هاسكل أن الثقافات المتعددة التي استوعبها جبران خليل جبران صنعت منه مثقفا فريدا من نوعه.

0: وأخيرا عاد الجسد حائرا إلى تربته الأصلية.
1: نعم يا سيد سليم، نعم، لقد قررنا تنفيذ وصيته وجئنا جميعا مع جثمان.
0: أرى كل زملائه من شعراء المهجر قد جاءوا لدفنه في بيروت.
2: أوصاني أن نكتب هذه العبارة على مقبرتي:
3: أنا حي مثلك، وأنا واقف الآن إلى جانبك، فأغمض عينيك والتفت تراني أمامك.
0: له أن الأمر بيدي لكتبت هنا: يرقد الرجل الذي أتلف جسده الدرن والكبد.
1: نعم يا سليم، لقد عانى من دعامين من أمراض الكبد والدرن
0: مثلما مات الكثير من أفراد أسرته.
1: دعونا أيها الصحبة نقف هنا بعض الوقت، فنحن لن نفتقد هذا العبقري الذي فارقنا العام الماضي عام 1931، ودفناه اليوم هنا بين أسرته، ونحس كأنه قائم بيننا.
4: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المساعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا تغاريد. بالأمس أعزائي المستمعين كانت معنا الأخت سلامة السالمية وكلمتنا عن بعض يعني الأشجار اللي ترعى عليها الأغنام. تكلمنا عن بعض واليوم راح نتكلم أيضا عن بعض. سلامة، كيف الحال؟
1: أهلا سلام أستاذ، أخباركم؟ مساكم طيبين الحمد لله.
0: الله يبارك فيك.
1: يا مرحبا.
0: احنا تكلمنا في الحلقتين الماضيتين
1: نعم.
0: عن الدغابيص وعن الحميضة
1: نعم.
0: والخزامة والسداف والمحتدي والسمر
1: نعم.
0: في بعض أشجار أخرى راح نتكلم عنها
1: إن شاء الله.
0: الأشجار اللي تاكلها الأغنام وترعى عليها الأغنام
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يرعون عليها الأغنام.
1: تمام،
0: نبدأ في الثرمد.
1: نبدأ في الثرمد.
0: الثرمد كيف؟
1: الثرمد هذا الثرمد عبارة شجرة صغيرة تنبت في السيح إنزين، وعلى الجبال أيضا. أغصانها صغيرة إنزين، وهي خضرة عند الأمطار تكون خضرة، وعند الجفاف هي ما تموت، لكن عند الجفاف تكون صفراء لونها أصفر.
0: يعني لما يكون في جفاف
1: أيوة.
0: يتغير لونها.
1: تغير لونها ويكون لونها أصفر، لكن هذا بعد نفس الشيء ما تموت ولونها وداخل ماي، ماي صغير.
0: فيها ماي.
1: أيوة. يعني وهي على الجفاف رغم أن الجفاف بعد ما تموت.
0: حبيبات هذه تكون فيها ماي.
1: حبيبات فيها ماي.
0: والماي هذه يعني شيء جميل إنها تأكل.
1: تأكل تقتات منها الأغنام. نعم.
0: الأغنام.
1: تأكلها الأغنام. إنزين.
0: لما تكون صفراء أيضا يكون فيها ماي.
1: أيوة. حتى
0: وأيضا تقبل عليها الأغنام.
1: تقبل عليها الأغنام تأكلها. أيوة تأكلها الأغنام.
0: ومشهورة هذه. مشهورة الثرمد. الثرمد. أعتقد في جميع أنحاء عمان.
1: نعم، جميع أنحاء السلطنة.
0: وهي في السيوح أكثر شيء.
1: في السيوح. في السيوح على الجبال أيضا.
0: الصحراء وفي الجبال.
1: أيوة.
0: الصحراء موجودة. أيوة. في السيح أكثر.
1: في السيح وفي يعني تتحمل أقولك العطش.
0: وهي شجرة زاحفة طبعاً.
1: زاحفة على الأرض. ما تنبت على الأعلى.
0: ما ترتفع.
1: لا. على.
0: تعمر هذه سلامة تعمر.
1: والله.
0: يعني الشجرة هذه تعمر هي.
1: قصدك
0: مد يعني.
1: تظل سنتين. سنتين ثلاث سنوات.
0: تظل ثلاث أيوة. سنتين ثلاث سنوات.
1: كان أكثر شوي.
0: اللي هي قلنا.
1: ثرمد.
0: ثرمد ومشهور كثير الناس يتغنون.
1: أيوة
0: في
1: ثرمد.
0: الثرمد. خلينا مع حبيب ناخذ فاصل ونرجع لك يا سلامة.
1: إن شاء الله.
2: شاعت الحبيب قدامي عوي عوي تعكين وخزام عوي عوي اجل العين عقود عوي عوي ترعى العشب العقود عوي عوي وتشل العين حواري عوي عوي الزرع
1: حلوة التعويبة البادية. حلوة جميلة جدا
0: تعويبة الماشي لما يرعن الماشي ويعني الأغنام في الصحراء وفي السيح. وإحنا نعد الأخوان المستمعين إحنا أيضا نأخذ هذه الشلات
1: إن شاء الله يكونوا المستمعين الكرام يكونوا يستمتعوا بهذه الحلقات اللي تقدمها.
0: إحنا نعدهم إن إحنا راح نلتقي أيضا ببعض النسوة البدويات راح يشللنا هذه الشلات إن شاء الله. سلامة، بعد الثرمد
1: الشكاع.
0: الشكاع
1: نعم. الشكاع هذه عشبة جميلة تنبت في السيح على الجبال أيضا وهي شجرة نفس الشيء تحمل العطش. إنزين هي لونها أصفر.
0: لونها أصفر.
1: أيوة. حتى الشكاع. إذا أمطار كثير هي لونها أصفر ما يتغير.
0: ما يتغير لونها
1: نهائيا. هي شجرة طويلة تقريبا 30 سنتي طولها. لها أغصان متفرعة ولها أشواك.
0: ما شاء الله.
1: لها كل جميع
0: في أشواك.
1: أشواك أشواك بس شوك.
0: والأغنام إيش تأكل من هذه الأشياء؟
1: تأكل زهرة.
0: تأكل أيوة. زهرة. زهرة أيوة. الشكاع.
1: زهرة الشكاع.
0: زهرة الشكاع.
1: أيوة. هي لونها أصفر نفس الشيء الزهرة وتأكل تاكل هذه الزهرة.
0: دي تاكل الثمرة ما.
1: أيوة.
0: ما تأثر عليها الأشواك.
1: لا لا لا حتى لو الأشواك تاكلها عادي، الأغنام ما عادي يأكل، لكن أكثر شيء الزهرة.
0: المعز هو أكثر شيء ولا
1: المعز؟ سواء المعز أو الهوش
0: أو الأغنام.
1: الأغنام
0: يعني. نسميهن يعد.
1: يعد.
0: يعد.
1: يعد.
0: إحنا ما نقول يعد.
1: نعم.
0: نقول معز ونقول
1: معز.
0: نقول يعد ولا
1: جعد
0: ولا يختلف يختلف
1: لا لا لا نفس الشيء احنا نقول
0: بادي العمانيه يقولون يعد
1: جعد
0: والمعز. الثرمد والشكاع، وصلنا الى الخرمان. ياكل لنا الخرمان الاغنام؟
1: الخرمان ما
0: ياكل لنا،
1: ما ياكل لنا
0: قليل يعني،
1: قليل جدا
0: قليل جدا.
1: ايوه
0: الخرمان الضجع ياكل الضجع؟
1: لا
0: الضجع.
1: الضجع ما ياكلنا،
0: ما ياكلنا
1: في مروره، لان في مروره،
0: في مروره.
1: ايوه
0: والخرم. طيب الخرمان ما في مروره؟
1: ما في مروره، لكن ما ياكلنا،
0: ما
1: كثير يعني،
0: ما كثير.
1: ايوه
0: الحرمل ايضا ما ياكلنا.
1: الحرمل
0: ما
1: نهائيا ما
0: ياكلنا. ايضا في
1: مروره
0: في
1: جدا
0: في مرورة
1: شديده مروره
0: كثير يعني.
1: أيوة.
0: في مروره في ايضا الخفج.
1: الخفج
0: أو
1: هذا الخفج هذا نفس الشيء ما ياكلنا الأغنام.
0: ما ياكلنا الأغنام.
1: لا هذا عبارة شجرة كبيرة ولها أوراق في طلع مثل الحليب. حليب مر.
0: ايه؟
1: هذه شجرة الخفج.
0: أنا وأنا أمشي في البادية، من أجل البرنامج هذا في البادية في الوديان، وكان عندي دليل ويعلمني عن الأسماء هذه.
1: أيوة.
0: لكن أنا حبيت يعني أخذها شرح من
1: صحيح
0: عندك أنت.
1: صحيح صحيح يعني. أنا شايفت أن هذه الشجرة الخفج عبارة كبيرة، شجرة كبيرة تنمو في السيح على الجبال على الأودية، لكن الأغنام ما يأكلنها ولا الماشية ولا الإبل.
0: ولا الإبل.
1: أيوة ما يأكلنها.
0: ما يأكلن هذا الخفج.
1: أيوة.
0: الهرم من يعني الأشجار اللي يأكلنها أكثر شيء.
1: البوش.
0: البوش.
1: أيوة. عند الرعي يأكلنها البوش، أما الأغنام ما يأكلنها.
0: الأغنام ما يأكلنها.
1: لا ما أعرف شو السبب، رغم أنها ما كثير مرة.
0: ما كثير مرة.
1: لا.
0: يعني هي قريبة من الثرمد.
1: قريبة من الثرمد.
0: قريبة
1: جدا
0: من الثرمد.
1: قريبة.
0: لكن أيضا الهوش ما يأكلنها.
1: ما يأكلنها الهوش.
0: المعز. نجي إلى الغاف.
1: الغاف.
0: شو نقول عن الغاف؟
1: الغاف جدا جميل. الغاف طبعا ياكلن الهوش عند تساقط على الارض، طبعا ياكلن الهوش. في نفس الشيء ثمره الغاف ياكلنها الهوش. جدا جميله هذه للرعي. جدا جميله شجره الغاف.
0: ثمره من ثمره والاوراق ياكلنها.
1: ايوه الثمره سواء الاوراق او
0: الثمره او الاوراق ياكل منها الهوش.
1: أيوة.
0: لان ايضا هن تحت الغافه قيلن تحت الغافة.
1: أيوة قيلن تحت الغافة.
0: قيلن تحت الغافة.
1: أيوة.
0: ولذلك يعني هن يأكلن هذه الأشياء من تحت الغافة.
1: نعم.
0: الثمرة اللي تنزل هذا شو اسمها؟
1: اسمها.
0: الثمرة اللي تنزل هن أكثر شيء يأكلن الثمرة هذه.
1: أيوة قرون، تسمى قرون.
0: قرون.
1: القرون. قرون الغاف.
0: قرون الغاف.

0: متواصلين معكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا تعريض وضيفتنا الأخت سلامة. سلامة.
1: نعم.
0: السدر.
1: السدر شو
0: دي السدر. هذا شامل يعني
1: أكيد.
0: كل الحيوانات
1: ترعى من السدر.
0: ترعى من السدر.
1: أيوة.
0: والسدر يعني كيف تكلمينا عن السدر؟
1: السدر شجرة كبيرة تنمو أكثر شيء على الوديان على الأودية. زين في وقت
0: هي معروفة موجودة حتى في البلدان.
1: أيوة في البلدان.
0: في القرى أيوة موجودة.
1: السيح. لكن السيح قليل جدا بس على الأودية.
0: أكثر شيء على الأودية.
1: أيوة.
0: طبعا الأغنام تأكل ثمرتها وتأكل أوراقها.
1: أيوة.
0: في
1: الثمر والأوراق. نعم. هو الثمر عن نبق يسمى النبق.
0: عن نبق.
1: أيوة. نعم. هذه أكلة كثير طيبة للأغنام.
0: نعم. طيب سلامة طبعا احنا عرفنا كثير من يعني من الأشجار اللي تأكلها الأغنام. هناك في أشجار كثير أيضا موجودة
1: كثيرة.
0: في الجبل الأخضر ما تحدثنا عنها إن شاء الله نتحدث عنها في حلقات قادمة إن شاء الله. سلامة
1: إن شاء الله.
0: سلامة راح نتكلم في حلقة قادمة إن شاء الله بس إحنا نحب أن ننوه يعني للأخوان المستمعين إنه الأغنام يعني ترعى في البادي يعني واللي في الصرح مثل ما يسمون.
1: نعم.
0: الهميزات
1: أكيد.
0: ها؟
1: أكيد.
0: كل وحدة لها اسم معين ولها ميزة معينة.
1: نعم.
0: معين في هذا الكلام. أنا لاحظت لما رحت للبادية ومع الأخوات اللي صرحا يعني يزقرن للأغنام بأسماء معينة.
1: بالفعل بأسماء معينة.
0: بأسماء معينة وتجيها.
1: وتجيها.
0: لما هي فهمتها يعني فاهم.
1: أيوة اسمها. لقب اسم. ناديه بهذاك الاسم بيجي.
0: يعني هو يجي. أنا لاحظت هذا.
1: أيوة.
0: وإن شاء الله بنتكلم عنها في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بس خلينا نأخذ أيضا منك تغرودة أخيرة.
1: أخيرة إن شاء الله. إن شاء الله تنال إعجابكم إعجاب المستمعين. يقول سجلتها لبيات لي غنابها. ومدحت جمهور يعد حسابها وفرحت فرحات كثير اعجابها وجود المطر يلي نهم سكابها وسألت ظلها ونبت عشابها وتزيد وتحلى حنة تركابها وشيت خيمتي بين ترابها في البادية طيب وكرم تزهابها ويا مرحبا باللي قصد وجابها هذه روح البادية تحيابها نحب الصحراء وعوي ذيابها شجعان وللمني نهابها وختامها مسك شذا أطيابها وارجو السموحة صحبتي وانسابها بعد عذروني عذروني
0: سلامة. أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد مثل ما سمعتوا في ثلاث حلقات اللي قدمناها كانت ضيفتنا الأخت سلامة بنت حميد بن محمد السالمية كلمتنا عن بعض الأشجار اللي يعني ترعى منها الأغنام في البادية وفي السيوح العمانية. سلام احنا شاكرين نتمنى ان شاء الله نلقاك في حلقات قادمه ان شاء الله.
1: العفو استاذ.
0: جزاك الله خير.
1: حياكم الله.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد وبرنامجنا تغاريد.
1: يا المستمع ما اكتملت التغروده باكر نكملها ونريح الفوده ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. من الحيوانات الموجودة في هولندا، وهذا البلد الجميل الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز، من الحيوانات المهمة والجميلة نوع من أنواع الدير أو من مجموعة الرنة. يشبه الرنة هذا الدير الغزال الرشيق، لونه بني محمر في الصيف ويميل الرمادي البني في الشتاء، ويعيش في حواف الغابات والمروج. نجد أيضا القندس الأوروبي، ونجد أيضا هو حيوان ثدي آخر شبه مائي، وفي السواحل تعيش الفقمات مثل فقمة الميناء. وأيضا هو حيوان هذا بري رمادي مرقط، له جسم انسيابي وعينان كبيرتان، يقضي وقته في الصيد في البحر والراحة على الرمال أو المسطحات الطينية. وهنا يظهر أيضا فرق مهم جدا في هذه المجموعة من الحيوانات مع الوضع في سلطنة عمان. فالسواحل العمانية وخاصة بحر العرب ترتبط بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان والأسماك الدافئة والتيارات الساعدة الغنية بالغذاء. أما هولندا فترتبط ببحر بارد سنتحدث عنه في أحد الحلقات، بحر الشمال وفقمات وطيور بحرية ومناطق طينية واسعة. وفي عمان نقول بحر العرب يصنع الخصب البحري الموسمي، وفي هولندا نقول بحر الشمال يصنع البرودة والرطوبة والكثبان والمد والجزر. لذلك دائما يكون بحر في الغالب يكون بحر مشوش، بحر مليء بالطين لأنه في حراك داخلي وبحر غير عميق. من أعظم البيئات الهولندية أيضا بحر وادن، وهو نظام ساحلي واسع من المسطحات الطينية والرملية التي تنكشف عند الجزر وتغمرها المياه عند المد. وعندما ينحصر الماء تظهر كائنات صغيرة مثل الديدان والرخويات والقشريات، فتأتي الطيور المهاجرة لتتغذى عليها. وهذا الأمر تحدثنا عنه أيضا في النورماندي الفرنسية، خاصة في سان ميشيل، هذا المكان اللي يحدث فيه المد ما يصل إلى 6 كيلو، فأثناء الجزر 6 إلى 12 كيلو تظهر هذه الديدان والقشريات لأنه كان في بحر موجود، فتتغذى عليها الطيور المهاجرة، فيعتبر المكان أيضا موقع استراحة مهم جدا للطيور المهاجرة. وهذا النوع من البيئات له كائناته الحية الخاصة، وله يعني شبكاته الغذائية، وله يعني التجارة الاقتصادية الخاصة فيه في عالم الحياة الفطرية، وله أهمية كبيرة جدا. إذا فقد يفقد هذا بكل أهميته، يعني إذا كانت الطيور هذه المهاجرة لا تتغذى إلا على هذه العوالق أو الديدان والقشريات الموجودة على ما تبقى بعد المد، ولا يوجد لها نظام غذائي آخر، فهذه الطيور التي تعتمد على هذا الموضوع تموت وتنتهي وتنقرض تماما، لأن حدث كسر في سلاسل التوريد أو في الشبكات الغذائية، يعني كسرت شبكة غذائية معينة كسرت، فيتعرض الكائن الحي لمحاولة التكيف، إذا لم يستطع أن يتكيف ينقرض وينتهي تماما سنة ورا سنة حتى يختفي. لذلك البيئات المختلفة دائما مهمة جدا، مهمة جدا للشبكات الغذائية وللنظم البيئية المختلفة. لذلك يعد بحر وادن يعني محطة عالمية مهمة جدا للطيور المهاجرة. والفكرة هنا قريبة أيضا من أهمية الخيران والأخوار في سلطنة عمان، مثل خور روري أو خور البريد وغيرها من الأخوار المنتشرة والأراضي الرطبة في سلطنة عمان، جزء من إدارة الشبكات الغذائية وجزء من الأهمية البيئية المهمة جدا للكائنات الحية بشكل عام وللطيور المهاجرة بشكل خاص، ويعني جزء لا يتجزأ من الشبكات الغذائية. فهذا البحر بحر وادن مهم جدا، لكن نحن قارناه مع خور البليد وخور الخيران. هذه الخيران لا تقارن بحكم الحجم والمساحة والتأثير البيئي اللي يحدثه بحر وادن في هولندا، لأنه مرتبط بالمد والجزر والبرودة الأوروبية. من الناحية الثقافية لا يمكن فصل البيئة عن شخصية هولندا، فالطواحين القديمة لم تكن مجرد رمز سياحي، بل كانت أدوات لضخ المياه من الأراضي المنخفضة والقنوات، ليس فقط للمنظر بل جزء من إدارة الماء والنقل والتاريخ العمراني. وحتى الزراعة الهولندية من الأبقار والمراعي

0: ويتغير توزيع المطر. ومن التحديات أيضا ترسبات النيتروجين الناتجة عن الزراعة والنقل والصناعة، ويتوثر في التربة والنباتات الحساسة. وهناك أيضا كذلك تجزئة الموائل الطبيعية بسبب العمران والأنشطة البشرية المختلفة، الطرق أو يعني أنشطة بشرية مختلفة تؤدي إلى تراجع أنواع الطيور وكثير من المروج الزراعية بسبب هذه الأنشطة البشرية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ حصادنا الليلة بأبرز العناوين.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني.
0: استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة.
1: بلدية مسقط تسند مشروعين لتصريف ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بالغبرة الشمالية والموالح الجنوبية.
0: إلى التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك عبر برقية تهنئة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق ملكا وشعبا وحكومة، راجيا تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات. وأشاد عزه الله بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين.

0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي جينبين كولبايف وزير خارجية جمهورية قرغيزستان. جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتغليب نهج الحوار والتفاهم بين الدول. من جانبه هنأ معالي السيد وزير الخارجية نظيره القرغيزي بمناسبة فوز جمهورية قرغيزستان بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين القادمين، معربا عن خالص تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الدولية، وبما يعزز جهود صون الأمن والسلم الدوليين وترسيخ قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تجري بشكل جيد وقد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأمريكي خلال تصريحات في البيت الأبيض إن المفاوضات الجارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفتح محادثات نووية جديدة مع طهران تواصل إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته مع إيران ستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يعد نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات.
0: في سياق متصل، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب الذي تضمن توجيهات للرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية، ويتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا.
1: ننتقل إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه بلاده قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. واتفق الطرفان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك إن الاتفاق مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد عناصره جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل.
0: أما على الصعيد الميداني، فقد أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت فريقا صحيا ما أدى إلى مقتل مسعف. من جهتها أعلنت قوة الأمم المتحدة اليونيفيل مقتل جندي من قواتها وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقعه في جنوب شرق لبنان. يأتي ذلك فيما حذر الجيش الإسرائيلي السكان من العودة إلى قراهم على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في داخل لبنان.
1: إلى الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
0: أما في الضفة الغربية المحتلة فقد واصل الاحتلال انتهاكاته وسط عمليات الاعتقال والاستيطان.
2: لا تتخلى إسرائيل عن نهجها المعتاد، التفاوض تحت النار وإعادة تشكيل الاتفاقيات وفق مصالحها. ففي الوقت الذي يسعى الوسطاء لدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يصعد الجيش الإسرائيلي هجماته. 11 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا في سلسلة غارات جوية على شقق سكنية في أحياء الشيخ رضوان والكرامة وتل الهوى ومخيم الشاطئ في مدينة غزة، من بين الشهداء 5 من عائلة واحدة. واستمرت الاستهدافات، فأغار الطيران على دراجة ومركبة جنوب غزة، وفتحت الدبابات رشاشاتها الثقيلة تجاه المناطق الشرقية، وأعلن عن إصابات. وضمن مساعي توسيع نطاق المنطقة الصفراء من الشرق إلى العمق غربا، تقدمت آليات إسرائيلية على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، وأطلقت قنابل دخانية. حركة حماس أدانت التصعيد الإسرائيلي، مطالبة المجتمع الدولي بموقف رادع للجرائم الإسرائيلية. الواقع الأمني يتدهور في غزة إلى جانب تفاقم الوضع الإنساني. تقرير مشترك لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني وسلطة جودة البيئة أظهر كارثة بيئية نتيجة الانبعاثات الكربونية بفعل الحرب على غزة وما تلاها، والتي وصلت إلى أكثر من 33 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إضافة لأزمة مياه خانقة نتيجة استهداف مصادر المياه، ومع شبه انهيار لمنظومة البنية التحتية التي طال الدمار 90% منها، وتراكم 710 ألاف طن من النفايات المنزلية، وأكثر من 60 مليون طن من الركام، يتفاقم التلوث وارتفعت نسبة الأمراض الجلدية، مع تحذير وزارة الصحة من نفاذ ثلث الأدوية الأساسية ما يهدد حياة المرضى. خطر آخر يتهدد مدينة القدس، إذ حذر مسؤولون فلسطينيون من مشروع استيطاني ضخم يستهدف قرية قلنديا شمال المدينة عبر مصادرة 278 دونم من أراضيها لصالح مشروع معالجة نفايات، ما يعني الاستيلاء على الأراضي وتعريض حياة الفلسطينيين لخطر صحي. وتتسارع خطوات التهويد والاستيطان بهدف السيطرة على القدس. الاستيطان عنوان عريض لائتلاف نتنياهو الحاكم، وعليه أعلن وزير المالية سموتريتش مصادقة الكنيست على تخفيض الضرائب عن المستوطنات في الضفة الغربية خدمة وتسهيلا لمشروع توطين مليون مستوطن في الضفة. المستوطنون أحرقوا أراض زراعية غرب مدينة الخليل، واقتحموا تجمعا بدويا فلسطينيا شرق مدينة رام الله، فيما شن جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات موسعة واعتقل العشرات. كل بقعة من الأراضي الفلسطينية ضمن مرمى الاستهداف الإسرائيلي بهدف الإقصاء وطمس وجود وأحقية القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: 9 دقائق بعد 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب من موسكو تقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تقدم كييف تنازلات مماثلة. وأضاف بوتين أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية، وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا، لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلمي مع كييف. هذا وقتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بمسيرة أوكرانية على قطار ركاب في شبه جزيرة القرم، وسط تبادل الهجمات المكثفة بالمسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف.
0: يأتي ذلك مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بمشاركة 130 دولة لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والأصول المالية الرقمية.
3: ينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي بحضور واسع النطاق رغم وصول عدد العقوبات على روسيا إلى أرقام غير مسبوقة، ما يوحي بأن مجمل هذه العقوبات لم تؤثر جديا على الاقتصاد الروسي كما ترغب الدول الغربية لإضعاف إمكانية تمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وربما لم يكن صدفة أن يشير ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية على هامش هذا المنتدى إلى أن روسيا قد تضطر إلى استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية إن تم الاعتداء عليها حتى من دول لا تملك أسلحة نووية ولكنها مدعومة من دول نووية حسب العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية. فقد ترافق انعقاد هذه الدورة للمنتدى الاقتصادي الدولي بقيام القوات الأوكرانية بقصف محطة نفطية وقاعدة بحرية ومنشأة لإنتاج الأسلحة بأكثر من 350 مسيرة في مدينة بطرسبورغ التي تستضيف المنتدى، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية، وفي ذلك رسالة نوعية من القيادة الأوكرانية حيث جاء القصف مع احتضان المدينة لآلاف الضيوف الأجانب، ناهيك عن أن الرئيس الروسي سيزور المدينة ويلقي كلمة في هذا المنتدى. في غضون ذلك تابع المنتدى برنامجه الواسع، حيث تشارك وفودا بمستويات واختصاصات متنوعة وخبراء ومستثمرون ومسؤولون وسياسيون من 130 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 30 شركة أمريكية تعمل في روسيا، وكذلك من بعض الدول الأوروبية حسب ديمتريف، الذي أوضح أن المنتدى يفعل التعاون مع الدول العربية بعشرات المشاريع العملية، وسيتم تركيز حسب برنامج نشاطات المنتدى على قضايا الأتمتة والذكاء الاصطناعي وسلاسل اللوجستيات في مجموعة بريكس والأصول المالية الرقمية، إلى جانب الإشكالات الديمغرافية. نشير أخيرا إلى أن السعودية اختيرت كضيف شرف في هذه الدورة، مع ملاحظة أن بعض الدول العربية احتلت في السنوات الخمس الأخيرة صفة ضيوف الشرف، حيث كانت سلطنة عمان ضيفة الشرف لدورة عام 2024. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: في سياق آخر، أعلن بيتر ماغيار رئيس الوزراء الهنغاري موافقة بلاده على فتح باب مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميشيل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي. وكانت هنغاريا من أكثر الدول تشددا في ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فقد ربطت موافقتها بضمانات تتعلق بحقوق الأقلية الهنغارية في منطقة ترانسكارباتيا غرب أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة بين بودابست وكييف برعاية أوروبية، في وقت تواصل فيه أوكرانيا مساعيها للتقرب من الهياكل الأوروبية وسط النزاع الدائري مع روسيا.
0: تصدرت الأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا قائمة أكثر الأزمات المهملة في العالم وفق التصنيف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين، في وضع عزي إلى تنامي النزعة القومية وإعادة التسليح في الدول الغنية. وأشار المجلس إلى أن السودان يضم أكثر من 9 ملايين نازح داخلياً، وأن 4 ملايين آخرين فروا إلى الدول المجاورة، كما يعاني نحو 19.5 مليون سوداني من الجوع. كما حجزت جمهورية الكونغو الديمقراطية مكانا لها على القائمة للعام 10 على التوالي، وفي 2025 لم يتم تأمين سوى 27% من التمويل اللازم لها. ويستند تصنيف المنظمة غير الحكومية إلى 3 معايير، هي نقص التمويل الإنساني والتغطية الإعلامية والإرادة السياسية من المجتمع الدولي.
1: ومن الأزمات العالمية ننتقل إلى منظمة الصحة العالمية، حيث حذرت هذه المنظمة من أن الغذاء غير الآمن يتسبب في نحو 866 مليون حالة مرضية ومليون ونصف المليون وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة على الصحة والتنمية والاقتصادات الهشة. وتظهر هذه البيانات الجديدة أن الأطفال دون سن 5 هم الأكثر عرضة للخطر، وعلى الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 9% من سكان العالم، إلا أنهم يعانون من نحو ثلث جميع الأمراض المنقولة بالغذاء، وكثير منها أمراض إسهال حادة قد تكون قاتلة وفقا للمنظمة، كما أن التعرض لمواد كيميائية مثل الرصاص والزئبق العضوي من خلال الغذاء بمقدوره أن يلحق الضرر بأدمغة الأطفال في طور النمو ويسبب لهم مشكلات عصبية مدى الحياة.
0: دشنت سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية تقرير إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، في مشهد يعكس الاهتمام الدولي بالتجربة العمانية وما حققته من نتائج ملموسة في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية. وتوضح المؤشرات المرحلية إلى حجم التحول المؤسسي والاجتماعي الذي تحقق خلال فترة زمنية وجيزة، إذ بات صندوق الحماية الاجتماعية يخدم نحو 3,300,000 شخص، فيما بلغت نسبة السكان المشمولين بخدمات المنظومة نحو 64% من إجمالي السكان. رعى المناسبة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والبحث العلمي والخدمات البيطرية بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس ناقشها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارته إلى عدد من المؤسسات الزراعية والبحثية المتخصصة في بيلاروس، كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
0: وبحث سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عمان خلال لقائه في مدينة مينسك بمعالي ماكسيم ريزينكوف وزير الخارجية البيلاروسي وسعادة ميكالاي بارسيفيتش مدير عام المركز الوطني لترويج الصادرات البيلاروسي، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خاصة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
1: أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان ومنظمة اليونيسف في عدد من المجالات المتعلقة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام استعرضها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع سعادة كارلا حداد مارديني مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وأكد الجانبان على أهمية دور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني. الحصاد الإخباري لا زال مستمرا، وهذا تذكير بأهم الأنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني.
1: استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة.
0: بلدية مسقط تسند مشروعين لتصريف ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بالغبرة الشمالية والموالح الجنوبية.
1: أهلا بكم من جديد مع حصادنا الإخباري لهذا اليوم. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي في محافظة شمال الشرقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرا، وركز العرض على مشروع العدادات الذكية ومشاريع قطاع المياه بالإضافة إلى استعراض النمو في عدد السكان المشمولين بالشبكات وأهم ما تتضمنه المنظومة المائية بالمحافظة ومشاريع الأمن الغذائي وتعزيز نظام نقل المياه، وكذلك مشروعات ربط أنظمة نقل المياه بين ولايات محافظة شمال الشرقية والمحافظات الأخرى.
0: أسندت بلدية مسقط مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بمنطقة الغبرة الشمالية في ولاية بوشهر، ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بمنطقة الموالح الجنوبية في ولاية السيب. يستهدف مشروع الغبرة الشمالية إعداد تصميم تفصيلي متكامل لنظام تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ الدراسات المساحية والهيدرولوجية والهيدرولوجية اللازمة وتطوير حلول هندسية قادرة على استيعاب كميات المياه المتدفقة والحد من مخاطر الفيضانات، فيما يشمل مشروع الموالح الجنوبية تنفيذ 6 عبارات صندوقية على شارع مزون إلى جانب إنشاء قناة مفتوحة مزودة بحمايات جانبية بطول إجمالي يصل إلى 2200 متر، وتنفيذ شبكة من قنوات تصريف مياه الأمطار الفرعية بطول يقارب 800 متر، إضافة إلى إعادة إنشاء الطريق المتضرر وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة.
1: يتواصل العمل في مشروع طريق جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بطول إجمالي يتجاوز 32 كيلومترا.
0: هذا المشروع يشمل معالجة الانحدارات الحادة وتحسين معايير السلامة المرورية، أكدت ذلك المهندسة أسماء بنت محمد الربعاني من بلدية الحمرة.
4: طبعا طريق جبل شمس يعتبر من المشاريع التنموية، يمتد بطول 32 كيلومتر ويقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى من نهاية الطريق المسلفت إلى محطة جبل السراء بطول 26 كيلومتر، والمرحلة الثانية من دار العكور إلى دار السودة ويقدر بطول 6 كيلومتر، حيث هذا المشروع يسهم في الربط الجغرافي وأيضا يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويسهل الحركة بين الزوار والأهالي للمنطقة. سوف يكون هناك يعني 9 مواقع فيها محطات للوقوف، وأيضا سوف يكون هناك محطة للوقود. يوجد هناك مشروع آخر وهو واجهة جبل شمس جراند كانيو، هذا المشروع بلغت تكلفته 11 مليون ريال عماني. هذا المشروع راح متوقع أن يكون فيه عائد سنوي ويقدر بنحو 1 مليون ريال عماني، وأيضا راح يخلق فرص عمل مباشرة وفرص استثمارية لرواد الأعمال، وهذا يدعم الحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة.
1: يبرز مشروع مزارع السبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبريك أحد الروافد الاستثمارية الواعدة بمحافظة الظاهرة، وذلك بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
0: يستهدف المشروع تلبية احتياجات السوق المحلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون من البيض سنويا عند اكتمال مراحله، مع التوجه مستقبلا إلى التوسع في عدد من المحافظات.
5: تجسيدا لجهود سلطنة عمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تشهد محافظة الظاهرة تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال الأمن الغذائي، حيث يبرز مشروع مزارع السبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية بالمحافظة، والذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. الدكتور بدر بن علي القمشوعي صاحب مشروع مزارع السبل الوطنية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: مشروع مزارع السبل الوطنية يهدف إلى إنتاج بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 مليون بيضة سنويا عند اكتمال جميع المراحل. طبعا الآن ابتدأنا في جزء من المرحلة الأولى، طاقة إنتاجية تصل إلى 7 مليون سنويا. المشروع يقام على أرض مساحتها 100 فدان، حصلنا على تمويل من هيئة تنمية مؤسسات صغيرة والمتوسطة ريادة بقيمة 250 ألف ريال عماني بما نسبته 82% من حجم المشروع.
5: يهدف المشروع في تلبية الطلب المتزايد على منتج غذائي أساسي يتمتع بقيمة غذائية عالية يستهلك بشكل يومي تقريبا، مع الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء المحلي.
6: يعتمد المشروع على تقنيات حديثة مؤتمتة بالكامل باستخدام نظام البطاريات في داخل العنابر المغلقة والمتحكم فيها بالمناخ والتهوية. طبعا يعتمد كذلك على استعمال سلالات تجارية معروفة بإنتاجيتها الكبيرة وتأقلمها مع الظروف البيئية المحلية.
5: كما أن الاستثمار في هذا المجال يفتح فرصا لتطبيق أساليب إنتاج حديثة ترفع جودة المنتج وكفاءة التشغيل، وتسهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية المحلية تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية عبري، محافظة الظاهرة.
1: تتواصل في مركز اسطنبول المالي بتركيا أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار والاقتصاديين من مختلف دول العالم.
0: وتناقش القمة أحدث التطورات في قطاع الاقتصاد الإسلامي ودور أدوات التمويل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية وتطوير آليات الاستثمار والابتكار المالي.
7: بمشاركة دولية واسعة من قادة الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وكبار الاقتصاديين وصناع القرار، تعقد القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي، هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. يتضمن برنامج القمة جلسات استراتيجية وورش عمل متخصصة تناقش مستقبل الاقتصاد الإسلامي ودور رأس المال في إطار الاقتصاد الإسلامي من خلال استعراض المبادئ الأساسية والمقاربات الاستراتيجية والتطبيقات القطاعية، كما تناقش إعادة هندسة تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب جلسات متخصصة في الاستدامة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية. رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبد الله صالح كامل قال إن القمة تعكس الإيمان بضرورة توجيه رأس المال نحو أهداف تنموية وإنسانية أوسع، بينما أوضح الأمين العام للمنتدى يوسف حسن خلاوي أن القمة صممت لتقديم مخرجات عملية تتجاوز النقاشات النظرية عبر تطوير أوجه التعاون وإطلاق مبادرات تدعم الاقتصادات المنتجة والأخلاقية. هذا وتهدف القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي إلى دعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي عالمياً وتعزيز دوره كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: أظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي على مدار الأعوام الأحد عشر الماضية، وتجاوز الإنفاق في العام الماضي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في أعلى مستوى منذ عام 2009، وفي وقت يقترب فيه الدين الحكومي العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي. يسعى الساسة إلى الجمع بين زيادة الإنفاق العسكري مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
0: وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم بشكل كبير مقارنة بالذروة التي بلغتها في عام 2022، فإن التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة ظل خلال العام الحالي أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية، وهو ما حد من قدرة صناع السياسات على تخفيف السياسة النقدية.
1: أشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدا كبيرا طويل الأمد للأمن الغذائي وإنتاج الثروة الحيوانية والرفاه الاقتصادي وصحة الإنسان. ونبه التقرير إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات حاسمة من المتوقع أن يرتفع استخدام هذه المضادات عالميا في الثروة الحيوانية بنحو 30% بحلول عام 2040، وسيكلف ذلك حوالي 318 مليار دولار.
0: أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قطاع الصلب العالمي ما زال يعاني من أزمة نتيجة تدفق الصلب الصيني المدعوم حكوميا إلى الأسواق بأسعار منخفضة، بينما تراجع الطلب بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب واصلت نموها بشكل مستمر رغم تراجع الطلب، وهو الأمر الذي دفع معدل استغلال الطاقات الإنتاجية إلى مستويات أدنى بكثير من الحد المستدام اقتصادياً. ولفتت المنظمة إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية بلغ 640 مليون طن العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 745 مليون طن بحلول عام 2028. في الأثناء توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يزداد الطلب على الصلب نحو 1% فقط سنويا حتى العام 2030.
1: مستمعي الكرام، تتابعونا في الحصاد الإخباري بعد قليل.
0: فريق بحثي في الولايات المتحدة يبتكر جهازا جديدا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته.
1: أهلا بكم. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين وأربعة سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 94 دولارا و89 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل.
0: عالميا قال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط لا تزال أعلى بنحو 3% فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في أبريل الماضي، لكنه أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في الأسواق الفورية وتراجع الاحتياطيات العالمية. جاءت تلك التوقعات التي صدرت عقب قفزة حادة في الأسعار خلال مارس الماضي على فرضية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط.
1: قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن إنتاج بلاده من النفط انخفض منذ بداية العام، وعزى ذلك إلى أعمال صيانة لم يكن مخططا لها في مصافي النفط. وتوقفت روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم في إبريل 2023 عن نشر بيانات إنتاجها النفطي بعدما يزيد قليلا على عام من حربها مع أوكرانيا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج روسيا من النفط الخام انخفض 460 ألف برميل يوميا في إبريل مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى حوالي 8,800,000 برميل يوميا.
0: إلى مجموعة من الأخبار المنوعة نستهلها بهذا الابتكار لفريق بحثي في الولايات المتحدة، حيث ابتكر جهازا جديدا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته باستخدام نبضات من الموجات فوق الصوتية في خطوة قد تمثل تطورا مهما في علاج اضطرابات نظم القلب. وقال الفريق إن ملايين الأشخاص حول العالم يحتاجون إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب لعلاج حالات عدم انتظام النبض التي لا تستجيب للعلاج الدوائي، لافتين إلى أن الأجهزة التقليدية تعتمد على أنظمة إلكترونية وأقطاب كهربائية تزرع داخل الجسم وتوصل بسطح القلب، وهو ما قد يحمل مخاطر صحية ويسبب إزعاجا للمريض.
1: وفيما يخص الابتكار الذي قرأته سعيد، هنا أيضا ابتكار آخر في روسيا، حيث ابتكر أطباء ومهندسون غرسات حية تمكن الجراحين من إنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة، ومن خلال الاعتماد إلى صور الأشعة المقطعية القياسية يصنع الأطباء حاليا أطرافا صناعية وغرسات ليست بأحجام قياسية بل مصممة خصيصا لكل مريض. وباستخدام هذه الصور ينشئ الحاسوب نسخة طبق الأصل من عظم المريض ليطبع على طابعة ثلاثية الأبعاد. وقد نجح العلماء الروس في حل مشكلة رئيسة واجهتهم في السنوات الأخيرة، وهي منع الجسم من رفض المعادن الغريبة، وذلك بابتكار طريقة خاصة لمعالجة التيتانيوم، إذ يصبح سطحه مساميا مما يسمح للعظم الحي بالنمو داخل الجزء الاصطناعي.
0: من المجال الطبي هلال، نغادر روسيا إلى إيطاليا وتحديدا في عاصمتها وإلى الأجواء المناخية، حيث شهدت روما أحوالا جوية عنيفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق بعدما ضربت عاصفة المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع أشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق، كما تعرض عدد من الأحياء لفيضانات واسعة حيث غمرت المياه الشوارع وتسببت في شلل مروري شبه كامل، بينما كادت بعض السيارات أن تغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.
1: ومن العاصفة التي ضربت العاصمة الإيطالية، هنا أيضا عاصفة أخرى تشكلت، وبالتحديد في المكسيك، حيث تشكلت العاصفة الاستوائية أماندا في المحيط الهادي لتصبح أول إعصار مداري في الموسم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي إن العاصفة كانت تتمركز على بعد نحو 2420 كيلومترا جنوب غرب ولاية باخا كاليفورنيا في المكسيك. وبما أن مركز العاصفة في عرض البحر فإنها لا تشكل تهديدا مباشرا على اليابسة. وبلغت سرعة الرياح القصوى للعاصفة 65 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تشتد العاصفة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تضعف نهاية الأسبوع الجاري.
0: لازلنا مع الأجواء، ولكن ننتقل إلى العاصمة البنغلاديشية، وهذه المرة أجواء أخرى حيث حلت دكة في المرتبة 11 بين أكثر مدن العالم تلوثاً، وبمؤشر جودة هواء بلغ 94، وبالنسبة للمدن الثلاثة الأكثر تلوثاً في العالم فقد حلت عاصمة أندونيسيا جاكرتا ولاهور في باكستان وسانتياغو في تشيلي في المراكز الأولى، ليبلغ مؤشر جودة الهواء فيها 173 و171 و143 على التوالي.
1: ومن هذه الأجواء إلى الأقمار الاصطناعية، حيث أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 24 قمراً اصطناعياً من طراز ستارلينك إلى الفضاء في إطار توسيع تغطية شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم. وأفادت الشركة بأن الصاروخ فالكون 9 انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي بولاية كاليفورنيا حاملاً الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، وتضم الشبكة حالياً أكثر من 10,000 قمر في المدار.
0: لن نغادر الفضاء لأن وكالة ناسا قد أعلنت انتهاء مهمة مركبة مافن رسمياً بعد فقدان الاتصال بها في ديسمبر من العام الماضي، لتنهي بذلك أكثر من 11 عاماً دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ وتطوره. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن مهمة المركبة مصممة في الأصل للعمل لمدة عام واحد فقط، إلا أنها وصلت أداء مهامها العلمية لأكثر من عقد إضافي، مشيرة إلى أن آخر اتصال بها جرى في 6 من ديسمبر 2025 عندما فقدت الإشارة بشكل غير متوقع عقب مرورها خلف المريخ.
1: ومن الأخبار المنوعة هذه المرة إلى الأخبار الرياضية، حيث يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا مباراة ودية دولية أمام نظيره الأندونيسي ضمن معسكره الخارجي في جاكرتا. وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة كونها الظهور الأول للمدرب طارق السكتيوي مع المنتخب الوطني أو السكتيوي. ويأتي المعسكر الخارجي تحضيرا للمشاركة في بطولة خليج 27 التي تحتضنها السعودية في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2027. كما سيلعب المنتخب الوطني مباراته الودية الثانية أمام منتخب موزمبيق في 7 من يونيو الجاري.
0: نبقى مع منتخبنا الوطني أيضا لكن لكرة اليد الشاطئية، الذي كثف تدريباته اليوم على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في كرواتيا خلال الفترة من 23 إلى 28 من هذا الشهر. وينتظم اللاعبون في الحصص التدريبية اليومية وسط طموحات كبيرة للوصول إلى الجاهزية التامة في الجانبين البدني والفني قبل المعترك المونديالي، طمعا في تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق مركز متقدم.
1: ولازلنا في ميدان الملاعب، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات كأس العالم لأسباب أمنية، وذلك عقب تعديل طارئ على مدونة قواعد السلوك في الملاعب. وأوضح الاتحاد أن القرار يشمل أيضا حظر إدخال أدوات أخرى مثل الزجاجات والأكواب والعلب تجنبا لمخاطر الإصابة في حال إلقائها داخل المدرجات. وستقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا خلال الفترة من 11 من يونيو الجاري إلى 19 من يوليو المقبل بتنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك. إذن وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني.
1: استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة.
0: بلدية مسقط تسند مشروعين لتصريف ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بالغبرة الشمالية والموالح الجنوبية.
1: هكذا مستمعي الأعزاء، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. شكرا لحسن متابعتكم، تقبلوا تحيات الزملاء حميد بن علي اللمكي كان معكم في التحرير، ونفذ الحصاد على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة.
0: صحبناكم قراءة زميلي هلال بن سالم الهلالي، وتحياتي سعيد بن مهنا العميري.
1: شكرا لكرم المتابعة، وفي أمان الله، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عز عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح

ولا يوم بفرح هيانا ولا لون بنسي حبك ولا يوم بفرح هيانا ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا دمك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا دمك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، نعود اليوم أعزائي المستمعين إلى ولاية إبرة وإلى شاعرنا في حلقة الأمس اللي هو الشاعر مبارك بن سالم بن راشد النهدي. كيف الحال؟
3: الحمد لله،
2: عساك بخير.
3: خير بعافية.
2: جيناك مرة ثانية اليوم
3: مرحبا
2: علشان نكمل التغرودة.
3: مرحبا يا نعودة.
2: حن في الأمس الحاج مبارك تكلمنا عن الصلح اللي سواه
3: سلطان مالك
2: بين العامري وبين
3: العامري وحياة الوالد النهدي سالم
2: النهدي. كيف قال مرة ثانية؟ نذكر الأخوان المستمعين، نذكر بكلام سلطان، كيف قال؟
3: نجيب الخروف أول؟
2: لا، نجيب بس الكلام، خروف
3: الكلام. قال أول شحن بنجيب من أول. قال يقول تراه مبارك بسلطان مشى على سلطان مالك. وقال لي يقول له شوف هذين متحاورين ومحاولتهم شديدة، نباك تصلح بينهم. قال زهلت ما يهمك. سمعني. فقال سلطان مالك قال سلطان مالك يقول غرّت من ريت الطيور تحومي وانضمت خطا من يدي مرسومي
2: مرسوم
3: ثاير ما بين العامري وسالومي كلهم يماعة ولعبتي ولزومي مبارك صحيبي ثور شد وشومي. ثور بسوالف 40 يومي بين النهد والعامري بلزومي.
2: شوف انت
3: لان ريتهم زاد بفعل ودمومي ثني وقدامك قمر ونيومي
2: نيومي
3: كلنا قدامك
2: زين.
3: مبارك صحيبي ثور شد وشومي ثور بسوالف 40 يومي بين النهد والعامري بلزومي لان ريتهم زاد بفعل ودمومي ثني وقدامك قمر ونيومي. أنا المغارد ديت ليك علومي أحكم على الظالم وعلى مظلومي. مغارده ما تعلم وتعلومي عندي سنن للشرع والمحكومي وعندي بحور طعمية بسمومي وعزاية من تكفت أروض الروم.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: هذا ما قال
2: سلطان. نعيدها مرة ثانية الحاج بتعني شوية. نعيدها كلام سلطان.
3: غردت من رأيت الطيور تحومي
2: تحومي
3: وانضمت خط من يدي منظومي ثاير ما بين العامري وسالومي كلهم يماعة ولابتي ولزومي. مبارك صحيبي ثور شد وشومي ثور بسوالف 40 يومي بين النهد والعامري بلزومي هو بين النهد كلهم قال
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: مبارك صحيبي ثور شد وشومي ثور بسوالف 40 يومي بين النهد والعامري بلزومي لان ريتهم زادوا فعل ودمومي ثني وقدامك قمر ونيومي
2: ونيومي.
3: يقول لن ريت تمزادوا فعل في العامري تعالي
2: تعالي انزي
3: لن ريت تمزادوا فعل ودمومي ثني وقدامك قمر ونيومي. أنا المغارد ديتي ييك علومي أحكم على الظالم وعلى مظلومي. مغارده ما تعلم وتعلومي عندي سنن للشرع والمحكومي
2: عندي سنن للشرع
3: للشرع والمحكومي بين يبو بسائرهم
2: انزي.
3: مغارده ما تعلم وتعلومي عندي سنن للشرع والمحكومي وعندي بحور طعمية بسمومي وعزاي من تكفت أروض الرومي. عندي بحور طعمية بسمومي وعزاي من تكفت أروض الرومي. هذا ما قال
2: سلطان بن مالك.
3: مالك
2: وهو إنسان يعني مغرد عود. سلطان مالك معروف وهو إنسان أيضا في الإضافة لذلك إنه هو إنسان متعلم لأنه قال هناك في 40 يومي ويش يقول الصلح 40 يوم الصلح
3: هو أول مسنين سلطان
2: سلطان
3: دهر الشومات
2: دهر الشومات. عندي إيش يقول عندي لوازم إيش
3: عندي بحور عندي سنن للشرع والمحكومي
2: عندي سنن للشرع
3: والمحكومي
2: والمحكومي
3: وعندي بحور طعم يبسمومي مثل وايد يقول له
2: ما شاء الله عليه.
3: عندي بحور طعم يبسمومي
2: بسمومي
3: وعزايم تكفت أروض الرومي
2: الروم.
3: حتى عزايم يقول عندي اسمعني.
2: كيف رد الجواب
3: الشايب
2: الشايب سالم
3: بن
2: راشد النهدي؟
3: النهدي متلاجين مكان قال له مغيدر زين
2: لهني
3: لهني
2: في مضيبي ولا في إبرة؟
3: لا في إبرة هني
2: لا في إبرة
3: لا في إبرة لهني شرقينا
2: زين
3: زين. تلاقوا ذيك اليوم وعاد تعرف بهذيك اليوم ومن هناك ما شافه لين جات تغرود
2: زين
3: سمعنا. عاد فقال الوالد جاوبه قال لي يقول له سلطان يقول لك مثل لي وسومي يقول له أنا شو أسوي
2: سلطان
3: سلطان يقول لك مثل لي وسومي وجبت لك لون أنا مظلومي لو ظالمني
2: العامري لكن
3: طيب أوجب لك سلطان قولك مثل اللي وسومي وجبت لك لون أنا مظلومي وصلت مع العقال زايد لومي منك سماحة يا عجيد القومي
2: وصلت مع العقال زايد لومي هم بمشي حين هاي القضية وصلت معك انتين هم بروح هم ايش بسوي الحين سلطان
3: سلطان قولك مثل اللي وسومي
2: وسومي
3: مثل اللي وسومي وجبت لك لبون أنا مظلومي
2: مظلومي
3: وصلت مع العقال زايد لومي منك سماحة يا عجيد القومي إن شاء الله بنسكت بنتصالح وصلت مع العقال زايد لومي منك سماحة يا عجيد القومي بيني وبينك عرف ملقى يومي يوم وحدة
2: بيني وبينك عرف
3: عرف ملقى يومي
2: قالوا
3: هذا الشني وقلت نحومي
2: قالوا هذا الشني
3: وقلت نعومي
2: نعومي
3: فوق شد يلي غزلها مرقومي
2: مرقوم.
3: غرد في دار نعيم وياه امي كان صال مالك شايم دار نعيم
2: ابهني ام رايح معها
3: بيني وبينك عرف ملقى يومي قالوا هذا الشني وقلت نعومي فوق شد يلي غزلها مرقومي مغرد في دار نعيم وياه امي اقول يبا واحد مفهومي نعجب الشاب الكفاهن يومي ما يباني انا والعاملي يقول اقول يبا واحد مفهومي نعجب الشاب الكفاهن يومي ليلة نكازة مضى ومحمومي والسعد من رب الولي مقسومي
2: مقسومي
3: وهذا ما قالوا
2: هذا اللي صار بينهم اصطلحوا خلاص
3: محاوس معنا
2: اصطلحوا
3: اصطلحوا
2: العامل والهدي ويعني ابوك وصاحبه
3: اصطلحوا
2: مسار شيء بينهم
3: مسار من جاوبه
2: ترى هذاك عاد سلطان خلاص بس الامور انتهت
3: قانون الشعره هذا قانون الشعره
2: قانون الشعره من ثار
3: ما ضيع ابوك انت ثبت بصرح بيني انا وحمود واللي كان بعدنا مطالبين ما ضيع ابوك قولوا للانسان يمكن وصي عليك
2: اذا كان زين هاي معلومه طيبة يعني أول مرة نسمعها إذا كان مثلا جاتني قصيدة من واحد من صلح وأني راضي
3: وأنا
2: راضي يا وبته
3: أنا كان محاولة بين اثنين يا وبنته ولا أنا
2: وإذا ما راضي أنا بالصلح هذه
3: ما راضي
2: ما يوب
3: لا ما يوب
2: أموني ما تكلم هذاك عادي عارف إن الرجال ما راضي
3: هذاك عارف إن ما راضين الله
2: لو إن راضي كان بيوب
3: طالبين بعضهم بعض
2: يقول نعيد إن شلة الشايب سالم سلطان
3: قولك مثل اللي وسومي وجبت لك لون أنا مظلومي قول عاد شو أسوي سمعني سلطان قولك مثل اللي وسومي وجبت لك لون أنا مظلومي وصلت مع العقال زايد لومي منك سماحة يا عقيد القومي بيني وبينك عرف ملقى يومي قالوا هذا الشني وقلت نعومي فوق شد يلي غزلها مرقومي مغرد في دار نعيم وياهومي أقول يبا واحد مفهومي نعجب الشعب الكفاه نيومي ليلة نكازة مضى ومحمومي والسعد من رب الولي مقسومي ليلة نكازة فوق بوش مسيارة بوش من بعيد
2: من بعيد
3: هو مضى ومحموم يعني تعبان سمعني
2: ليلة نكازة
3: نكازة مضى ومحمومي
2: يعني نكازة قلنا فوق بوش
3: نكازة مسيارة بوش
2: مسيارة بوش
3: من مكان بعيد يعني
2: جايات من مكان بعيد
3: ما في حد ناس تتعب من الركبة
2: من ركبة البوش
3: ايوه
2: هذا تعب التعب يسمى نكازة يعني نكازة بتكلف بتكلف بتكلف
3: وهذا ما قال حياة الوالد
2: بيض وجهك والله يرحم الاثنين يرحم سلطان حارثي وسالم بن راشد تغاريد أعزائي المستمعين متواصلين معكم بعد هذا التغرود ونعود لكم إن شاء الله مع الأخ الحاج مبارك بن سالم بن راشد الهدي.

0: تغاريد أعزائي المستمعين، وما زلنا مع الحاج مبارك بن سالم بن راشد نهدي من نبرا. وقلنا سيح هذا اسمه
1: كدير
0: كدير
1: كدير
0: كدير
1: كدير
0: كدير
1: كدير
0: كدير نسيح
1: كدير.
0: بعد المحاورة اللي كانت بين والدك وبين
1: سلطان
0: الحارثي، شيء بعد
1: شيء تغرود معنا روحي مسنين مسوي شيء محاورك
0: شيء مسوي محاورة
1: بيني وبين كان شاعر
0: مسوي انت روحك يعني محاورة في قصة زين قول لها.
1: اقول لك على القصة هذه بيني وبين شاعر محاورة، لكن عاد ما احفظها، احفظ المحاورة يا وابني هو وانا يا وابته، لكن هي صارت عدة تغاريد ما بيني وبينه
0: بينك وبينه.
1: لا لكن احنا اكلوان شباب نتعلم كلام بعدنا لتونا، والشاعر هذه يعني ما سخني انا، ما يقول انا كلامي هذا، يقول هذا كلام ابوه.
0: شوف انت
1: هذا اللي يجيب
0: ما يقول يعني كلام، هذا يقول كلام من والده، والده قال
1: كلام والده. في واحد من اخوته قال له، يقول له انت قاعد تجاوب الولد هذا شباب وهذا تحتم درس، يقول له يقول له تحت سالم
0: براشد
1: شاعر، يقول له هذا يجيب لك من كلام ابوه. سمعني قال كذي انزين سكت الريال ما يعرفني. عدة تغاريد لكن انا ما احفظها عاد قديمه. انزين انا شمت البحرين وتميت بثلاث شهور ويا الريال هناك الشاعر هذا
0: هو الشاعر
1: البحرين هو الشاعر. سمعني يا البحرين قال نشد عني، قال هين مبارك بن سالم الحين، قالوا له هني موجود، قال هم بصيده الحين
0: هني في الغربه،
1: في الغربه
0: بعيد عن ابوه،
1: بعيد عن ابوه. سمعني يجيب لي كلام، يجيب لي تغاريد عند ابوه. قالوا له رد واحد عليهم الجماعه، قال مبارك الروح الشاعر، يقول مستورث، قال لهم بيبين تو شاعر
0: الحين بيبين
1: الحين بيبين.

0: تقرؤتك ما انتهت.
1: ما انتهت.
0: أعزائي المستمعين، في الغد إن شاء الله مع الحاج مبارك بن سالم بن راشد نهدي، وإن شاء الله باكر نكمل التغرودة، وإلى اللقاء في حلقة الغد وتغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره القرغيزي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون في مختلف المجالات ويتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة. الرئيس الروسي يقول إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا وتصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الغذاء غير الآمن يتسبب في نحو 866 مليون حالة مرضية ومليون ونصف المليون وفاة سنويا. سلطنة عمان تدشن بجنيف تقريرا دوليا يوثق تجربة إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية. بلدية مسقط تسند مشروعين لتصريف ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بالغبرة الشمالية والموالح الجنوبية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: فلنا تسأل متى تبين هيتي عشان تأخذينها عند الحرمة؟
1: كي سالفي زين متاين ما تبقى خليتي، بس خليني أول عاد أطرش حد يخبر الداية.
0: زين
1: بس عاد انتي ليش متضايق ولا ما زهبت لك الريوق بنت المطوع مخلتنك على ضواري ببطنك؟
0: لا ما متضايق والحمد لله ياي ومتريق، بس يتخبرش انها وافقت.
1: غصب عنها توافق؟ غصب عنها ولا ترى بتروح في حال سبيلها؟
0: امي
1: يو
0: قلت لك اني ما متضايق، بس اذا كان هذا كلامك من صباح الله خير ترى اكيد راح اتضايق.
1: تضايق من كلامي يا ولد حمدان وانا امك؟ لا ابوي لا، ظاهر النبت المطوع غاسل عقلك غسيل. نعم اسمعني، اباك تنصح اخوك وتقول له من يخلص من مدرسته يتزهب. هي نعم يذهب عمره يروح يتزوج بنت اخوي ناصر بنت خالكم.
0: وليش ما تقولين لانتي ولا ابوي؟
1: وابوي ليش انت ما اخو العود؟
0: امي اول شي خليه ينجح ويخلص ومن يرجع يصير خير.
1: غصبا علي ينجح ما بكيف اصلا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، حتى نجاحه غصب وبكيفك؟
1: وليش لا؟ بابي تعال هين روحت، اقول لك تعال. وبيتو على ما صغارين على ما الاولاد هذول يتشردوا ويتربوا مني يوم انا اكلمهم يوم انا انصحهم ما يسمعوا كلامي انا العاقله.
0: امي انا بروح المصنع وهناك عاد السوالف اكثر الضايق.
1: من سوء تدبيركم انت وابوك، من سوء تدبيركم.
0: لا والله ما من سوء تدبير الحال، لو كان عمي حسين موجود كان ما صار هذا.
1: ايه هلكتونا حسين وحسين وحسين، ويومكم انتم ما عارفين تدبروا عماركم. انا بخلي اخوي ناصر يهتم بالمصنع.
0: احسن لي اروح وسالفه ناصر تفاهمي فيه مع ابوي.
1: ناصر اسمع كلام جديد ورنه جديده بعد، هذا خالك ناصر الشيخ ناصر.
0: خلي أبوي يتفاهم معه.
1: غصبا عليه بيتفاهم معه، غصبا عليه. سامعني ولا مسكر باب وي والله.
2: الحمد لله الحمد لله، ساعة ونكون في الفرضة. جهز نفسك وتولي الشراح على هيريا. يا مليح يا مليح، سهيل مبعوث سالف ناصر هيريا هيريا، تعاونوا تعاونوا.
3: زين زين ياي ياي.
1: السلام عليكم اخوي الشيخ ناصر، كيف حالك عساكم بخير؟ جايتنا بشوق وبحر وهوا قدامك صيد صيد خير من الله. هاي صيد ولدنا زكريا. هي نعم.
4: وعليكم السلام، ومن متى ولدك ينزل البحر؟ عيدة من راح مسكت صار حتى ما يندل بيت خاله.
1: بعيد الشر اخوي الشيخ ناصر، كيف بعد ما يندل بيت خاله وبنت خاله؟ بعد الشباب الله يبارك زكريا ما شاء الله حيشوفه. هي نعم، وان شاء الله عاد من يخلص من الدراسه ويجيب الشهاده العوده بنزوجه. عيب هين هين شيخه الشيخات بنتنا سعادينا ما اشوفها من دس المكان.
4: ما حد ما حد صارت عند فنه تقول ياي بخلق من البندر الثاني.
1: ايش حرمة ولدي ياي بخلق وانا اخر من يعلم؟ ابوي انا قايله، انا قايله بنت المطوع ما سهله، بس ابوي ما منها، من ذاك الولد اللي ما يطيع الشور. ومن حايه هي من حايه ما جابت عيال لانها ملتهيه بالبيع والشراء ومخليه الولد وحليله خاتم بدينه.
4: الحين انت ياي عشان تخبريني عن بنت المطوع ولا ايش؟
1: ترى انا قلت لك جايبت لك صيد زكريا وربعه من امس، من امس طالعين البحر ويوم ردوا جايبين الخير كله معهم الصيد الثمين. نعم ايش فيك ما تركز؟
4: خلينا من الصيد الحين، ايش اخبار زوجك؟ بعد ما سلم الشغل لولدك الياهل ومبارك اللي مسمينا ذراع اليمين.
1: قلت له حط يدينك بيدين اخوي ناصر سلم الشغل وشوف كيف بيكبر المصنع، لكنه ما يسمع الكلام راسه عص.
4: انت السبب، انت السبب، ما عطتنا طولة ولا اللي مثل حمدان ما يبالهم غير القرص.
1: قرص؟ ايش قصد يعني ناصر؟ ايش تقصد؟ لا تعبني ترى، اذا طاح حمدان بنطيح كلنا ترى. ها
4: ما بطيحين،
1: شوي شوي تهيد.
4: قلت لك ما بطيحين ما بطيحين دام راس ناصر يشم الهواء. يا بنت امي وابوي
1: لا بالله بنطيح، نعم بنطيح يوم يصير الشور بيدينك. هي نعم.
5: مبارك.
6: لبيه.
5: أنا البارحة فكرت ولقيت إن الأحسن نعطي مشروع السفينة العودة مصنعي، بس إحنا اللي نشرف على الشغل.
6: هذه أول مرة تصير، ما أدري عادي إذا عيد يوافق ولا لا.
5: يوافق غصب عني، وهيش يبا صفقة واصلة عنده، ليه حق ياخذه ولنا حقنا؟ ما نبى منا شيء ولا اتفق، واللي أوره شرط آخره نور.
6: عمي ترى عيد بعد شغال، عنده أكثر من سفينة صغيرة وعماله مو بوايدين. عيد اللي عنده مكفنا، صحيح ما اشتغل في سفن كبيرة مثلكم، بس عنده وساتيد زينين أمثال خلف وودس بيت.
5: زين ليش ما نقنع خلف ودس بيت يجون عندنا يشتغلون معني، ومستعدين نزيدهم على عيد أكثر بعد؟
6: يجون بعد هالعمر وقفتهم اللي مع بعضهم سنين وبنين، وين تروح؟ يا عم حمدان حل لما نكون بيت واحد ما تفرقنا القروش، لأن لو البيت طاح ترى ما تنفع القروش في قومته مثل أول.
5: معقولة غياب حسين يسوى فينا كل اللي فينا هذا؟
6: حسين ما كان أخوك، حسين كان أخو الكل، بكلمة واحدة منا كانوا الرياييل يوقفون على ريولهم، والمطرقة ما تسكت لليوم الثاني.
5: ليش؟ حسين كان يعطيهم معاشاتهم؟ إذا حسين راح أنا موجود ومعاشاتهم توصلهم بدون نقصر.
6: عمي أبو حمد، عمي أبو حمد، الدنيا ما قروش، الدنيا عروش، وعرش الرحمن يحمله يومئذ ثمانية.
7: فطي فطي لك والله الحلوة يا ستشوف عليك،
8: تراني أشوف عيونها.
7: الله العظيم ركزي قابليها خليها تكشف عليك، سكتي ولا كلمة.
8: لا بارك الله فيها، هزت روحي وخوفتني.
7: خلا قومي يروحنا. خلا أقول أختي مشكورة مشكورة طال عمرك، ما قصرت وسامعينا عاد على القصور.
9: ها بشري.
8: هيش أبشرك، الله يكفينا شرورهن.
9: الشر ما يجيك، خبريني هيش قالت؟
8: قالت خلاص من توصلين البيت مرة أمورك طيبة.
7: يا أبوك حرمتك فضيحة، فضحتنا. نعم فضحتنا الفنة. قبل أنت قبل كيف ذاك يفوي الحرمة؟
8: هذه من وين عرفتيها؟ حاشا هذه النية.
7: سكتي سكتي وسف لك كلمة. النية النية تعقق مغبة الشيطان. يلا خلا روحني. الله

0: عمي سرور، انت متأكد انك لقيت ابوي؟
1: نعم لقيته، ما شاء الله عليه، هبت ريح.
0: طمني عليه، كيف صحته؟ مرتاح، مستانس، اموره كلها طيبة؟ ما حسيته لما شافك سأل عني وعن البلاد؟
1: خبرني انه قبل يومين مر عليه ريال وعطاه خط يقول من صوبكم، وخبرني بعد انه كتب لكم خط، اكيد وصلكم.
0: لا والله ما وصلنا شيء. زين، واللي عطاها الخط ما قال لك ويش اسمه؟
1: لا ما قال لي.
0: عيل ليش تأخر عمي بن سويد عن اليه؟
1: المهم هذا شوية صوغات جبتها لخالك سعود، من تشوفه قول له سرور مر عليك وهذا صوغاتك.
0: زين عمي زين، ولا يهمك. يا ترى ليش بن سويد تأخر؟

0: خير أبوي؟ أشوفك يالس وحدك؟ عيل وين أمي؟
1: أنت ليش ما تساعد أخوك في المصنع وتتعلم الصنعة؟ ليش ما تكون عون لنا؟
0: ودراستي؟ ما أنت اللي شجعتني عليها؟ ما أنت اللي قلت لي أباك تروح تدرس؟
1: أباك تخلص بسرعة وتجد مد يدك ليدنا. يا ولدي الله عطانا خير ولازم نحافظ عليه بروحنا، ما نعتمد على الغير.
0: إن شاء الله بس أخلص وارجع وأكون بينكم. تبى الصراحة حلمي أدرس هندسة وأشارك في بناء بلادي. السفن اللي تصنعونها تراها تحتاج لمهندس عشان يغيرها ويطورها.
1: كلامك عين العقل يا ولدي، كلامك يا ولدي ما يحتاج، ما عليه غبار البر. بس لا تصير حبيس الأمس مثلنا، واحد بس تركنا وصرنا عاجزي.
0: سامحني أبوي، ما ترككم هالواحد، هالواحد أنتوا اللي تركتوه وبالتالي خسرتوه. وللأسف ومنك السموحة خسرتوا كل شيء مع أنه ما كان يستاهل منكم.
2: سامحني يا عمي، ما خبرناك أن خذينا فنة عند الداية تعالجها.
3: اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه زوجتك وانت أدرى مصلحتها، بس خاف الله فيها ولا تنساه أبدا وتوكل عليه وهو حسبك.
2: ونعم بالله، ونعم بالله.
4: ابشر ابشر يا عبد الله، طارش وصل، يقول ابوك واهلك يبالهم اسبوع وان شاء الله بيكونوا عندنا.
5: الحمد لله لك يا رب، الحمد لله لك يا رب والشكر.
6: الله يبشرك بالخير يا الغالي، هذه البشارة يستاهلها حسين الصغير.
5: نستاهلها كلنا، واولهم انتي عشان بتلقين اختك وامك وعمك.
6: الحمد لله الحمد لله، واخيرا البيت بيهل بقدومهم.
4: اها عاد انا قلت ابشرك، خلينا نوفر الفرش والمكان للغاليين. يلا ابوي يلا.
5: ياه معقوله بعد كل هالمده ترجع لايام الفرح؟
6: الله يدوم علينا الفرح بقدومهم سالمين. قول امين
5: يا رب العالمين.

0: هالقسوة.
1: ليش مخليني مثل الغريب عندك؟ الناس للناس، وأكيد الحين أنت محتاج لي.
2: أفا، ليش ما أحتاج لك؟ أنت خال الأولاد والحلال حلالك.
1: دام عمالك ما يكفون، أنا بعطيك عمال من عندي، وحتى الأغراض بدينك منها، ليه ما تتيسر أمورك والحلوة؟
2: أصيل أصيل يا ناصر أصيل. نعم، ما عندي مانع أكون مديون لك، وفي النهاية ترى أختك شريكة في المصنع والخير كله.
1: أختي خليها بعيد، أنا أتعامل معك أنت. عندي عمال وايدين في البلاد، بعطيك 6 منهم وعاد تتحمل سكنهم وأكلهم ومعاشتهم مثل عمالك.
2: بنتفاهم في الموضوع، ما مشكلة، وإن شاء الله بعد يومين بنجلس كلنا ونتفاهم، ما يهمك أنت بس. آيلز، ليش واقف؟ بتتقهوى؟
1: لا لا، رايح عندي شغل، بس بغيت أخبرك لأن أختي عنيدة طلبت مني.
2: عنيدة طلبت منك تديني، يعني ما من نفسك.
1: أيوة.
2: زين زين، بارك الله فيك وفيها. زين،
1: يلا عاد بترخص.
2: الله معك، حياك الله. لا بعد يقول هي طلبت مني أدينك. أصلا أنتوا إيش يطلع منكم؟ إيش يطلع منكم كلكم؟ إيش أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
3: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
4: والطفل سام الخصيبي،
3: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. من الحيوانات الموجودة في هولندا، وهذا البلد الجميل الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة بشيء من الإيجاز، من الحيوانات المهمة والجميلة نوع من أنواع الدير أو من مجموعة الرنة. يشبه الرنة هذا الدير الغزال الرشيق، لونه بني محمر في الصيف ويميل الرمادي البني في الشتاء، ويعيش في حواف الغابات والمروج. نجد أيضا القندس الأوروبي، ونجد أيضا هو حيوان ثدي آخر شبه مائي، وفي السواحل تعيش الفقمات مثل فقمة الميناء. وأيضا هو حيوان هذا بري رمادي مرقط، له جسم انسيابي وعينان كبيرتان، يقضي وقته في الصيد في البحر والراحة على الرمال والمسطحات الطينية. وهنا يظهر أيضا فرق مهم جدا في هذه المجموعة من الحيوانات مع الوضع في سلطنة عمان. فالسواحل العمانية وخاصة بحر العرب ترتبط بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان والأسماك الدافية والتيارات الساعدة الغنية بالغذاء. أما هولندا فترتبط ببحر بارد سنتحدث عنه في أحد الحلقات، بحر الشمال وفقمات وطيور بحرية ومناطق طينية واسعة. وفي عمان نقول بحر العرب يصنع الخصب البحري الموسمي، وفي هولندا نقول بحر الشمال يصنع البرودة والرطوبة والكثبان والمد والجزر. لذلك دائما يكون بحر في الغالب يكون بحر مشوش، بحر مليء بالطين لأنه في حراك داخلي وبحر غير عميق. من أعظم البيئات الهولندية أيضا بحر وادن، وهو نظام ساحلي واسع من المسطحات الطينية والرملية التي تنكشف عند الجزر وتغمرها المياه عند المد. وعندما ينحصر الماء تظهر كائنات صغيرة مثل الديدان والرخويات والقشريات، فتأتي الطيور المهاجرة لتتغذى عليها. وهذا الأمر تحدثنا عنه أيضا في النورماندي الفرنسية، خاصة في سان ميشيل، هذا المكان اللي يحدث فيه المد ما يصل إلى 6 كيلو، فأثناء الجزر 6 إلى 12 كيلو تظهر هذه الديدان والقشريات لأنه كان في بحر موجود، فتتغذى عليها الطيور المهاجرة، فيعتبر المكان أيضا موقع استراحة مهم جدا للطيور المهاجرة. وهذا النوع من البيئات له كائناته الحية الخاصة، وله يعني شبكاته الغذائية، وله يعني التجارة الاقتصادية الخاصة فيه في عالم الحياة الفطرية، وله أهمية كبيرة جدا. إذا فقد يفقد هذا بكل أهميته. يعني إذا كانت الطيور هذه المهاجرة لا تتغذى إلا على هذه العوالق أو الديدان والقشريات الموجودة على ما تبقى بعد المد، ولا يوجد لها نظام غذائي آخر، فهذه الطيور التي تعتمد على هذا الموضوع تموت وتنتهي وتنقرض تماما، لأن حدث كسر في سلاسل التوريد أو في الشبكات الغذائية. يعني كسرت شبكة غذائية معينة، كسرت، فيتعرض الكائن الحي لمحاولة التكيف، إذا لم يستطع أن يتكيف ينقرض وينتهي تماما سنة ورا سنة حتى يختفي. لذلك البيئات المختلفة دائما مهمة جدا، مهمة جدا للشبكات الغذائية وللنظم البيئية المختلفة. لذلك يعد بحر وادن يعني محطة عالمية مهمة جدا للطيور المهاجرة. والفكرة هنا قريبة أيضا من أهمية الخيران والأخوار في سلطنة عمان، مثل خور روري أو خور البريد وغيرها من الأخوار المنتشرة والأراضي الرطبة في سلطنة عمان، جزء من إدارة الشبكات الغذائية وجزء من الأهمية البيئية المهمة جدا للكائنات الحية بشكل عام وللطيور المهاجرة بشكل خاص، ويعني جزء لا يتجزأ من الشبكات الغذائية. فهذا البحر بحر وادن مهم جدا، لكن نحن قارناه مع خور البليد وخور الخيران. هذه الخيران لا تقارن بحكم الحجم والمساحة والتأثير البيئي اللي يحدث بحر وادن في هولندا، لأنه مرتبط بالمد والجزر والبرودة الأوروبية. من الناحية الثقافية لا يمكن فصل البيئة عن شخصية هولندا، فالطواحين القديمة لم تكن مجرد رمز سياحي، بل كانت أدوات لضخ المياه من الأراضي المنخفضة والقنوات، ليس فقط للمنظر بل جزء من إدارة الماء والنقل والتاريخ العمراني. وحتى الزراعة الهولندية من الأبقار والمراعي الأزهار التوليب نشأت داخل نظام دقيق من التربة والماء والطقس. لذلك فإن ثقافة البلد نفسها ثقافة الماء، كيف نمنع الماء، كيف نصرف الماء، كيف نعيش ونتعايش مع الماء. هذه البيئات أيضا للأسف الشديد مثل الكثير من البيئات حول العالم تواجه تحديات كبيرة جدا، أولها ارتفاع مستوى سطح البحر وهو خطر مباشر على بلد منخفض، وثانيها زيادة الأمطار الشديدة والفيضانات النهرية، وثالثها جفاف الصيف في بعض السيناريوهات المناخية التي تحدث، وهو أمر قد يبدو غريب في بلد رطب لكنه يحدث عندما ترتفع درجات الحرارة ويتغير توزيع المطر. ومن التحديات أيضا ترسبات النيتروجين الناتجة عن الزراعة والنقل والصناعة، ويتوثر في التربة والنباتات الحساسة، وهناك أيضا كذلك تجزئة الموائل الطبيعية بسبب العمران والأنشطة البشرية المختلفة، الطرق أو يعني أنشطة بشرية مختلفة تؤدي إلى تراجع أنواع الطيور وكثير من المروج الزراعية بسبب هذه الأنشطة البشرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: جبران خليل جبران، الجزء الثاني.

0: تركني كل من أحب. المرض اللعين قضى على كل من أحببت.
1: هون عليك يا جبران، هون عليك. صاحب الوديعة استردهم منا.
0: لم أعد أرى الأفق أمامي وتكسرت أجنحتي يا سيد سليم الظاهر.
1: كتبت قصتك عن حبيبتك حلى الظاهر باسم الأجنحة المتكسرة.
0: كان حلمي أن تقرأها حلى، لا أن أكتبها بعد رحيلها المؤلم.
1: كل رحيل مؤلم.
0: فقدت شقيقاتي ومات أيضا أخي بطرس.
1: توالى الموت عليهم الواحد تلو الآخر.
0: صارت بيروت بالنسبة لي مدينة المرض والموت بعد أن كانت شاطئ الحب والغرام.
1: استمرت قصة حبك لحلى 10 سنوات.
0: وراء كل روشة كتبت من أجلها قصيدة ونقشت رسما. نصف ما أقوله لك لا معنى له، لكني أقوله لك ليتم معنى النصف الآخر.
1: صرنا بشرا بلا أجنحة.
0: كانت أختي سلطانة هي جناحي الأيمن، لكن الدرن أسقط هذا الجناح.
1: وأمك سبقتها بالمرض نفسه.
0: كل الأجنحة إلا جناح واحد، أختي ماريانا.
1: هي الوحيدة التي تربطني هنا.
0: أخشى أن أجد نفسي أغادر لبنان دون أن أودعها، حتى لا تكسر دموعها ما بقي لي من ضلوع متكسرة.

0: سر سعادتي أننا أقمنا هذه الرابطة القلمية.
1: ما أعظم هذه الصحبة، أن يأتي أدباء لبنان الذين يعيشون هنا لمشاركتنا الاجتماع الشهري للرابطة القلمية.
0: نحن الذين أسسنا الرابطة لنجد ما يربطنا بالشعر والوطن.
1: أنت ميخائيل نعيمة،
2: وهذا عبد المسيح حداد،
0: ونسيب عريضة، أكثرنا موهبة جبران خليل جبران، صاحب الكتاب البديع الأجنحة المتكسرة.
1: هذا الكتاب ألفته في لبنان، أما هنا الناس تحدثني دوما عن كتب أخرى التي كتبتها باللغة الإنجليزية.
0: سمة كتابات أعضاء هذه الرابطة أنهم يكتبون بالإنجليزية والعربية كأنهما لغة واحدة.
1: لا يا صديقي، لا، إلا الشعر يجب أن نصيغه باللغة العربية وحدها.
2: أتفق معك يا جبران، بالفعل إلا الشعر.
1: ليس الشعر رأيا تعبر الألفاظ عنه، بل أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم بسام.

أنا أجل القرآن ولكنني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة لإحباط مساعي المسلمين، كما أنني أمتهن الذين يتخذون الإنجيل وسيلة للحكم برقاب المسيحيين.

0: يسعد إذاعة بوسطن المحلية استضافة ابنها البار الشاعر جبران خليل جبران، الذي يعتبره النقاد أبرز من كتب الشعر باللغة الإنجليزية بعد ويليام شكسبير، وهو صاحب مؤلفات عديدة باللغة الإنجليزية، منها كتابه النبي ورمل وزبد والمجنون والشعلة الزرقاء. إنه جبران خليل جبران.
1: كم أنا سعيد أن يأتي تكريمي من مدينة بوسطن، وأتمنى أن تكون الأديبة الفلسطينية مي زيادة الآن إلى جوار المذياع تسمعني وأنا أقول إن كتاب الشعلة الزرقاء هو بمثابة رسائلنا المتبادلة معا.
0: ونحن نهدي إلى الأديبة مي زيادة المقيمة بالقاهرة كل المودة، ونتمنى أن تكون حاضرة معنا في العام القادم.
1: العام القادم؟ هذا إذا كان هناك عام قادم.
0: بوسطن المدينة التي تسخر بالمواطنين الذين جاؤونا من الشرق العربي.
1: لم أفقد إحساسي قط بأنني عربي طوال هذه السنوات التي عشتها في بوسطن.
0: وهذا ما يود أن يعبر عنه الناقد هاسكل لنا في هذه الحلقة عن جبران خليل جبران.
2: يتميز إبداع جبران خليل جبران إنه يعبر عن الصوفية الشرقية بالفكر الغربي.
0: كما أنك تردد دوما يا سيد هاسكل أن الثقافات المتعددة التي استوعبها جبران خليل جبران صنعت منه مثقفا فريدا من نوعه.

0: وأخيرا عاد الجسد حائرا إلى تربته الأصلية.
1: نعم يا سيد سليم، نعم، لقد قررنا تنفيذ وصيته وجئنا جميعا مع جثمان.
0: أرى كل زملائه من شعراء المهجر قد جاءوا لدفنه في بيروت.
2: أوصاني أن نكتب هذه العبارة على مقبرتي:
3: أنا حي مثلك، وأنا واقف الآن إلى جانبك، فأغمض عينيك والتفت تراني أمامك.
0: له أن الأمر بيدي لكتبت هنا: يرقد الرجل الذي أتلف جسده الدرن والكبد.
1: نعم يا سليم، لقد عانى منذ عامين من أمراض الكبد والدرن
0: مثلما مات الكثير من أفراد أسرته.
1: دعونا أيها الصحبة نقف هنا بعض الوقت، فنحن لن نفتقد هذا العبقري الذي فارقنا العام الماضي عام 1931، ودفناه اليوم هنا بين أسرته، ونحس كأنه قائم بيننا.
4: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن نتكلم عن مفاهيم دائما، مثل مفهوم الترميم ومفهوم آخر التأهيل. فهل هذه مفاهيم يعني هي مترادفة لبعض؟ بالنسبة لنا كناس عوام ما متخصصين قد يبدو لنا للوهلة الأولى أن المعنى واحد، ولكن لما ندخل في صلب الاصطلاح التخصصي ما بين المعماريين فهناك في بون شاسع. اليوم راح نتعرف عن تأهيل المدن والترميم، ما الفرق ما بينها يعني الترميم وما بين التأهيل، ونتحدث في ذلك مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في التنظيم المديني. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال، المهندسة المعمارية الدكتورة زينب عواضة. طبعا هي الدكتورة زينب مهندسة معمارية لبنانية، تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية، وواصلت دراستها العليا للحصول على ماجستير العمارة كذلك من الجامعة اللبنانية، ومؤخرا توجت بدرجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتنظيم المديني من الجامعة البيلاروسية التقنية. فأولا أبارك لك هذا الإنجاز العلمي، وأهلا وسهلا فيك دكتورة زينب في صوت العمارة.
2: شكرا لك دكتور علي وللمستمعين، شكرا جدا على استضافتك، وإن شاء الله تكون يعني الحلقة مفيدة لجميع المستمعين.
1: كل الشكر والتقدير لك أولا. بس قبل لا ندخل في موضوع الحلقة دكتورة زينب، أنا أريد يعني نريد نقترب من شخصك الكريم كمعمارية. هذا السؤال وجه يوما ما، واللي أنا أحب أبدأ في كل حلقاتي، وجه إلى المعماري الكبير الدكتور محمد صالح مكية. قالوا له أن أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدرس عمارة ينجح، فحسبي أنك واحدة من الناجحات يعني بهذا الإنجاز العلمي، وأيضا أنت اليوم يعني أكاديمية وتدريسية في العمارة. فدعيني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى المعماري مكية عن سبب دخولك إلى العمارة.
2: أول شيء دائما كان هذا السؤال، أنه المهندس المعماري بيفكر في مخيلة بدي أنقلها عبر الرسم، عبر الألوان، عبر الإحساس. بس بعدين مع الوقت رح نكتشف أنه العمارة هي أوسع بكتير من هيدا المصطلح أنه بس رسم مخيلة. العمارة هي كمان

0: من ذاكرة وهوية من القلم، منشوف الناس كيف عاشتها، وخصوصا بالمناطق التاريخية لأنه فيها مسؤولية كتير كبيرة علينا، كيف نقدر نحافظ على هيدي المناطق، كيف نحافظ على هيدي المباني ونساعدها تضل يعني فيها هيدي الحياة وما تختفي مع التطور. كتير مهم نحن نواكب التطور، بس أولا وأخيرا يعني كل حدا فينا عنده هوية بحافظ عليها، نفس الشيء روح المدينة، نفس الشيء روح المباني، وهيدي الروح هي فعليا تشكلت عبر قصص عشتها الناس، حياة وذاكرة بالشوارع، بالمباني، بين الطرقات إلى آخره. فمن هون مصطلح العمارة توسع، يعني صار أكتر عم يخدم مش بس وظيفة الناس، إنما وظيفة المجتمع، وظيفة الذاكرة، وظيفة الهوية. فلهيك أنا حسيت إنه دايما هي مسؤولية، لهيك كنت دايما عم حاول ما بس أحصر حالي بكون ضمن مهندس معماري عم واكب هيدا الشغل عبر المباني، بناء هيدا المباني، إنما توسعت إني روح لقاله لا، للتنظيم المدني، للترميم، للتأهير، لأنه هي حلقة كاملة متكاملة نقدر نحصل على هيدي النتيجة.
1: أعتقد هذا الفهم الشائع اليوم أن دائما الناس لما تسمع عن مهندس معماري معناته رسام خرائط.
0: 100% للأسف يعني، بس بالنهاية ما كل الناس قادرة يعني توصل لمصطلح أعمق، لأنه هو علم وتخصص ما بيجي بس عبر الإحساس. أوكي في ناس عندها تالنت معينة، بس هيدي التالنت ما فيها تكون بهيدي الزاوية، بدها تتطور، بدها تتغير، بدها تتواكب، بدها تفهم يعني مصطلحات علمية وأكاديمية وحياتية مع الناس أكتر، ما فيها بس تكون مصطلح هو وقفنا عنده أو تالنت وقفنا عنده.
1: فأنت تقولي إنه العمارة مش مجرد بناء، هي أكثر من مبنى.
0: صحيح صحيح، هي خدمة للمجتمع، هي مسؤولية مش بس فقط رسم وبناء مبنى.
1: طيب، قلنا في بداية الحلقة إنه هذه المصطلحات لربما عند الناس ما تعطي المعنى الاصطلاحي اللي عند المعماريين. فلما نتكلم عن موضوع الترميم وموضوع التأهيل، أريدك تخبرينا يعني أول شيء قبل لا ندخل عن الفرق ما بين الترميم والتأهيل، ليش أنت رحتي إلى هذا الجانب الدقيق؟ يعني أنت تخصصتي هندسة عمارة، ولكن فيما بعد شوي رحتي إلى دائرة أضيق، فإيش اللي يعني لك أنت الترميم دكتورة؟
0: الترميم بالنسبة إلي، وبعتقد كمان بالنسبة كتير لباحثين اشتغلوا بهذا المجال، ما إنه بس نحن عم نحاول نصلح حجر أو جدار أو باب أو شكل معين. الترميم هو أعمق من هيك، يعني إحنا نقدر نحافظ على روح هيدا المبنى، نقدر نحافظ على هويته وقيمته التاريخية، هذا كمبنى بحد ذاته. فكيف إذا كانت هيدي المباني هي كومبلكس بحد ذاتها، هي عم تشكل مدينة، عم تشكل حيز عام، من هون نحن بدنا نرجع له دوره بالحياة، يعني ما منحوله لشي جديد تماما، بس منخليه ضل محافظ على هيدي الهوية وعلى هيدي الروح.
1: طيب، ولما نتكلم عن الترميم والتأهيل دكتورة، إيش الفرق ما بينهم؟
0: أوكي، هيدا يعني مش بقوله هي كانت ديلما عبر التاريخ، بس منيح أنها كانت ديلما لحتى نقدر يعني نعطيها حقها كمصطلح أكاديمي كأرض الواقع لما نشتغل على المفهومين. يعني إذا بدنا نقول الترميم هو فعليا نحن عم نحافظ على المبنى ونرجعه أقرب لحالته الأصلية، أما التأهيل فنحن عم نخلي المبنى أكثر صالح للاستعمال من جديد، بس من دون ما نضر بقيمته التاريخية. يعني الترميم إذا ما نختصره بشكل أوضح عم يركز على الأصالة، والتأهيل بركز كمكان على الاستخدام.
1: لكن في كل الحالتين، يعني الترميم والتأهيل، أنت تحافظي على الجانب التاريخي والهوية.
0: 100%، أنا بالنسبة إلي وبعتقد مثل ما ذكرت بالنسبة لكتير باحثين بهذا الموضوع، الهوية والقيمة التاريخية هي أهم شيء بالمدينة، أهم شيء بالمباني.
1: فإذن الآن الترميم دكتورة أن أنت تحاولي استعادة المبنى على شكله وحالته الأصلية، أما التأهيل فإن أنت تركزي على استخدام هذا المبنى لأغراض أخرى غير التي أنشئ لأجلها. مثلا عندنا قلعة تاريخية نستخدمها كمتحف أو كمطعم، ولكن نحن نحافظ على الخصائص التاريخية اللي فيها. مضبوط كذا؟
0: مضبوط مضبوط 100%. يعني نحن منحاول نعطي ممكن استخدام جديد بس من دون ما يفقد هوية معينة. هيدي الوظائف ممكن تتغير، يعني حتى الترميم هو في تحته مصطلحات مختلفة، وظائف مختلفة، وحتى التأهيل كمان. بس مثل ما أنا حضرتك عم تقول أنه أولاً وأخيراً نحن عم نعطي يمكن وظيفة جديدة، عم نحاول نحافظ على هيدي الأصالة، على هيدي الهوية، لحتى تضل كمان جامعة هيدي الذاكرة اللي تأصلت عند الناس أو القصص اللي تعيشتها بهيدا المكان.
1: أنت قلتي كلمة أنك أنت تحافظي على الخصائص، ويعني تحافظي على القيمة. ليش هذه القيمة تعتبر مهمة في المباني التراثية؟
0: ليش؟ لأنه المبنى وخاصة المباني القديمة أو التراثية أو الآثار ما منا بس عبارة عن حجار، ومنا بس عبارة عن حوائط أنا عم شوفها، أو يعني مثل إليفيشن جامدة، بس هو مثل ما كنا عم نقول قبل، كل حيط، كل واجهة، كل وظيفة، كل تقسيم بيحمل قصة الناس اللي عاشوا بهيدا المبنى أو عاشوا بهيدا المدينة، كيف كانت طريقة حياتهم، شو تشكلت عندهم بالذاكرة. أحياناً مبنى صغير قديم بيكون له قيمة أكبر من مبنى جديد وضخم، لأنه فعلياً عم يحكي عن هوية المكان. يعني أنا كأنه عم بعمل لاند مارك، يعني أنا هلأ وكل الناس بس بدهم يروح على أي مدينة أو أي مكان ليستدلوا عليه، إذا بدهم يسألوا حدا بيعطيه لاند مارك، بيقول له مثلا عندك حد خان الصابون، مثلا بيقول له حد الجامع الأموي، عم يعطيه لاند مارك معين، هو مبنى له هيدي الهوية، له هيدي القيمة التاريخية.
1: طيب إذا يعني رجعنا إلى مفهوم التأهيل دكتورة، فنحن قلنا إنه التأهيل نحن نحافظ على الهوية ولكن راح نغير الوظيفة. ألا تعتقدي إنه يعني لما نلعب في وظيفة المبنى نحن بشكل أو بآخر مسينا بالهوية؟ مثلا عندنا قلعة أو حصن، وبالتالي هذه القلعة مرتبطة بأمجاد تاريخية وقوة وانتصارات، ويعني قصص مرتبطة بالعظمة ومرتبطة يعني بالشموخ، وبعدين نحولها إلى مطعم وتجي الناس بس حتى تلتقط صورة وتأخذ، يعني أيضا نحن مسينا بشكل غير مباشر بالجانب الهوياتي المتعلق بالقلعة. أن اليوم خلاص هذه ما صارت قلعة، صارت يعني هيبة القلعة هذه راحت، حولناها إلى مقهى. فلا تعتقدي أن مشاريع التأهيل بشكل أو بآخر فيها مساس بهذه الهوية؟
0: هلأ بمحل من المحلات أكيد ما بننكر أنه في تجارب عالمية، إن كان بالدول العربية ولا كان بالدول الغربية، ما قدرت توصل 100% للهدف الأساسي. بس كمان في نقطة ما بدنا ننساها، نحن هيدي المدينة التاريخية أو هيدا الحيز التاريخي هو كمان ضمن محيط عم يتشكل مع التطور. فأنا لما أدرس هيدا الحيز بشكل عام، ما بس عم بدرس هيدا الحيز الصغير، عم بدرسه كحيز أكبر، عم شوف الوظائف اللي حواليه، أنا شو بحاجة لوظيفة لتقدر يعني تخلي هيدا المنطقة أو هيدا المدينة عندها فوائد، إن كان على الصعيد الاقتصادي ولا إن كان على الصعيد السياحي ولا إن كان على الصعيد الثقافة والتاريخ إلى آخره. فيمكن أنا أكون بحاجة إن أعطي طابع سياحي، أعطي طابع خدماتي، أعطي طابع اقتصادي. يعني مثل ما أنت أعطيت مثل هلأ ممكن حوله لمطعم، هل فعلياً هيدا المطعم عم يحاول يخدم هيدا الكونتكست، أو يمكن أنا بحاجة لمتحف حوله، لمتحف ليرجع لي ذاكرة معينة عشتها الناس، ذاكرة جماعية، يمكن هيدي المنطقة تعرضت أو هيدي القلعة تعرضت لحروب، فأنا يمكن حوله لمتحف عم رجع ذاكرة عن الحرب، بس بشكل تكون مش مهمشة إيجابية. يعني أنا عم خلي الناس تنتقل من مرحلة فيها جو ثقافي وسياحة أكثر من أنه جو ما في سلام مثلاً، لأنه الحرب ما بتعبر عن السلام. يمكن أنا قدرت حافظ على شكله، قدرت حافظ على مكوناته والمواد، لأنه مش دايماً بس أنا بدي حاول حافظ على الوظيفة قد ما يمكن حافظ على المواد الشكل العام. لهيك أنا ذكرت أنه التأهيل والترميم يندرج تحتهم كمان عناوين أخرى. فمن هون منلاقي أنه كمان الوظيفة إلى أسباب بالمحيط اللي عم يتغير حواليها. لهيك أنا ما بدي يكون عم بفصل المدينة القديمة عن التطور، عم حاول أدمج بيناتهم يمكن بالوظيفة.
1: واضح إن الحفاظ على الوظيفة الأصلية ليس بالضرورة هذا حفاظ على المبنى، لأنه هذه الوظيفة اليوم أصبحت غير ذات جدوى للمدينة وللمحيط، يعني لهذا المبنى. فإذا كانت القلعة غرضها دفاعي واليوم ما في أغراض دفاعية نحن نستخدمها، فبالتالي أنا يعني بيكون أيضا أمر من غير المنطقي أني أحافظ على أغراض دفاعية دون الحاجة إلها.
0: صحيح 100%. لهيك أنا قلت أنه بدنا نشوف نحن المحيط العام قد قادر يخليني حافظ على هيدي الوظيفة، لأنه ولا ما رح أقدر حافظ عليها 100%، بس حقدر أخليها تندمج مع المحيط.
1: طيب دكتورة زينب، لما بديتي الحلقة هذه قلتي إنه العمارة في مفهومها الأوسع نحن ما نتعامل مع المباني، نتعامل مع الهوية وبالضرورة نتعامل مع الذاكرة. والآن لما تكلمنا عن المدينة قلتي إن المدينة فيها ذاكرة حية أيضا، فأريدك تشرحي لنا كيف تنظري إلى المدينة يعني بوصفها ذاكرة حية.
0: أوكي. أكثر الناس بتعرف عن المدينة أنه هي عبارة عن شوارع، عبارة عن مباني، عبارة عن حدائق إلى آخره، بس ولا مرة نسمع أنه عم تقول الناس أنه المدينة فيها ذاكرة ناس أو قصص أو حياة يومية عاشوها. لهيك مثلا نحن بس ننزل على الأرض ونسأل الناس اللي عاشوا بهيدا المدينة أو بهيدا الحي، حيحكوا عن ذكرياتهم، حيحكوا كيف كانوا عم بيعيشوا هيدا الحياة اليومية هون، شو كانوا يعملوا، شو كانوا يأكلوا، شو كانوا يشربوا. لهيك هي فعليا عم نحكي عن علاقات الناس، عن تاريخهم، عن ذاكرتهم، عن هويتهم. فإذا نحن اشتغلنا على الترميم والتأهيل أو إعادة هيدا الحياة بدون ما نركز على هيدا الجزء، على جزء الناس شو بدها كيف عايشت، من هون بنكون احنا خسرنا هيدي الذاكرة، خسرنا هيدي الهوية. لهيك لازم التركيز عليها. والشواهد العلمية على هيدا الموضوع كتير باحثين حكوا عن هيدي القصص، مثل آلدو روسي بكتابه The Architecture of the City حكي عن المدينة كذاكرة حية. مثلا كيفن لانش كمان حكي بكتابه The Image of the City اللي هو من أهم الكتب، شرح كيف الناس بتتعرف على مدينتها من خلال المعالم، المسارات، الشوارع وإلى آخره. كمان مثلا إذا بنجي بنشوف دول الاتحاد السوفيتي الأهمون، البروفيسور يوري شانتوريا كمان حاول دايما أنه هيدي المواقع الأثرية أو المدن أو الشوارع تنتقل أو تتأهل أو تترمم عبر الذاكرة اللي عاشتها الناس أو التفاصيل اليومية أو قصصهم أو حياتهم. كنا نشوفها بالواجهات، كنا نشوفها باللاندسكيب، كنا نشوفها بالحدائق، كنا نشوفها بالممرات إلى آخره. فلهيك هيدا الجانب كتير مهم، لأنه فعلياً عم يحكي الناس شو بدها. أولاً وأخيراً هيدا وظيفة العمارة أو التنظيم المدني أو غيرها من يعني هيدا المفاهيم اللي بتخلينا نتعامل فعلياً شو بدها الناس. إذا بدنا نجي نجاوب على هيدا السؤال شو بدها الناس، بدها دايماً تجدد القصص اللي كانت عم تعيشها زمان، يمكن بشكل بيواكب التطور بس عم تقدر تحافظ عليها.
1: طيب يعني شوية أقطعك دكتورة ما بين قوسين، ذكرتي مجموعة من يعني الأسماء المهمة اليوم في التخصص وذكرتي كيفن لينش. ليش كيفن لينش يعتبر مهم ما بين المعماريين خصوصا اللي يشتغلوا في التخطيط ويشتغلوا في الجانب المديني؟
0: لأنه أكتر حدا لما حكي عن The Image of the City شرح كل جزء لوحده. يعني لما حكي عن المعالم أعطيها حقها ما عبر عن معلم واحد، عبر انه ممكن تكون الكنيسة معلم، ممكن تكون مثل ما قلت القلاع، الجامع، الى اخره. هلا عم بعطي يمكن امثله موسعه ما عم بكون دقيقه فيها، بس قصدي انه هو اعطى كل سيكتور لوحده. لما حكي عن المسارات، عن الفراغات، حدد المسارات وانواع، حدد الفراغات وانواع، حدد المعالم وانواع، حدد الكونتكست كيف انا بدي ادرسه، شو الادوات اللي بتخليني ادرسه لاتعرف على المدينه. وفعليا هو جاب هيدي المفاهيم من الناس، يعني مثل ما اعطينا مثل قبل شوي لما الناس بتستدل على مكان فبتروح لللاند مارك، يعني اللي هو اللي ركز عليه. هو جاب هيدي المصطلحات من خلال الناس شو كانت عم تعيش. لما نحكي عن المسارات وانواعها، كيف الناس مثلا بتمشي بهذا المسار المتعرج او الستريت او الى اخره. لما نحكي مثلا عن الفراغات واهميتها، ان كان هذا الفراغ له معنى، له ذاكرة، أو هو فراغ بيخدمني كمساحة أو مساحة عامة أو حديقة أو إلى آخره. يعني
1: نعم.
0: هو فعليا جاب هيدا المصطلحات من الناس كيف تعايشت.
1: أنا لاحظت أنه يعني اليوم من الصعب، يعني في أي دراسة فيها أدبيات إلا يعني من الصعب أن الواحد يتجاوز كيفن لينش. لكن ليش أنا سألتك هذا السؤال؟ أنا أريد أرجع شوي يعني لورا أكثر. أتذكر مثلا باحث يعني المعروف في علم الاجتماع اليوم، صاحب النظرية الخلدونية، القاضي الحنفي ابن خلدون. ابن خلدون تقريبا طرح نفس الكلام وقال أنه اليوم من أراد يعني أن يقرأ التاريخ ما من الإمكان أن يقرأ فقط من الناحية الزمنية، ولا بد أن ينظر إلى الاجتماع، ولا بد أن ينظر إلى العلاقات الاجتماعية والناس ماذا كانت تملك من ثروات، يعني من مزارع، من أموال، وليش حتى نحن نقدر نفهم أنه طبيعة الإنسان، طبيعة أنه بيحب وبيكره، ويعني من خلال هذه الطبائع نحن نستطيع أن نفهم العلاقات الاجتماعية، وبالتالي يعني الآن بني عليها، تفهم من خلالها التاريخ الاجتماعي، وتفهم من خلالها المدينة اجتماعيا. وأصبح اليوم مرة أخرى، لربما ابن خلدون كان في مرحلة من المراحل يعني لسبب من الأسباب ما كان متقبل، أو يمكن جاء في وقت في أزمة من التراجع المعرفي كانت عند المسلمين، ولكن اليوم مرة أخرى هذه النظرية الخلدونية يعني عادت وأصبحت واحدة من أهم النظريات. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفصل ما بينها وما بين العلماء الغربيين أمثال كيفن لينش. طيب هذا يقودني إلى وين؟ أنه عادة من يتحدث في مثل هذه الأسماء ومن ينقل عنها وعن نظرياتها، وإنما النظريات تكون نظريات تحتاج إلى دارسين وباحثين ومتخصصين. ليش ما يعني من الإمكان أن نبسط أفكار هؤلاء الباحثين في هذا المجال للناس؟ وأنت أكاديمية اليوم، ونحن يعني من خلال هذا البرنامج نحاول ننشر ثقافة العمارة دكتورة.
0: أن نبسط المفهوم،
1: أريد أن كيف ممكن نبسط أفكار هذيل الباحثين في هذا المجال تحديدا إلى عوام الناس الغير المتخصصين وغير الدارسين للعمارة.
0: أوكي. إذا ما نبسطها، في نحنا أماكن مثلا نمشي فيها ومنحسها مألوفة أو محببة، إذا أنا بدي أحكي بلغة الناس مثلا. وفي أماكن بننسى تفاصيلها بسرعة، هيدا لأنه بعض الأماكن إلى هويتها وإلى روحها وذكرياتها، يعني شو عاشت فيها الناس. وهيدا الشيء مهم جدا بالعمارة، لأنه بنشتغل مع الناس والمكان والذاكرة مش بس المواد. يعني مثلا نحن إذا بدنا نشتغل على مبنى معين، مش ضروري مثل ما بيتفهم الناس أنه أنا بدي أغير كل شيء فيه، بس الحقيقة أنه في تفاصيل صغيرة كتير بتكون هي القيمة الأساسية. أحيانا إذا أنا استبدلت باب قديم أو شباك أو حتى لون واجهة، بيأثر على شخصية المبنى، بيأثر على ذاكرة الناس، بيأثر على العلاقات. يعني مثلا لنقول المشربيات، نعطي مثلا عن المشربية. المشربية مصطلح متعارف عليه، وخاصة بدولنا العربية. هلأ كتير نحن منشوف مباني، وخاصة المباني القديمة لما عم بتم إعادة ترميمها أو تأهيلها يمكن عم يستغنوا عنا، وفي أماكن لا أنا بحاجة ما أني استغنى عنها، بس يمكن أنا بحاجة أن واكب هذا التطور. فعم نلاقي مثلاً نروح المشربية موجود بس من خلال مواد تانية أو من خلال شكل تاني، بس هي بعد هيدي الروح والهوية موجودة أنه أنا عندي هيدي النطقة اللي مفصولة عم تعطيني هيدا الشادو بس بمواد تانية يمكن بألوان تانية. مجرد ما تشوف الناس اللي عاشت بهيدا المكان أو الناس اللي هلأ عم تواكب التطور صار عندها هيدا المصطلح، يعني قدرت أربط ما بين ذاكرة الناس اللي عاشت بهيدا المكان والناس اللي عم تواكب التطور، جمعت بيناتهم بعد محافظ على هوية المشربية بس من خلال الدمج ما بين هاي الذاكرة القديمة والذاكرة الجديدة اللي عم تتكون مع التطور للناس اللي عم يعيشوا فيها عن جديد.
1: فأنت الآن تتكلمي عن ترجمة عملية لهذه النظريات دكتورة زينب.
0: Exactly.
1: طيب هنا دكتورة خلينا شوية، لأن نحن بدينا الحلقة عن مفهوم الترميم هنا دكتورة خليني أروح إلى المباني التراثية تحديدا في أثناء التعامل معها. هل تعتقدي أنه خطأ شائع أن الناس تتعامل مع التراث بوصفه فقط تراث مادي دون الأخذ في الاعتبار هذه الجوانب اللامحسوسة الاجتماعية وغيرها؟
0: أكيد. بعدنا قبل شوي كنا عم نأكد على موضوع أنه أنا ما في إلغي الذاكرة، ما في إلغي قصص الناس، ما في إلغي حاجات الناس. لهيك نحن ما لازم بس نتعامل مع المبنى أو الحيز العام بأنه هو تغيير من A to Z بدون ما أرجع لكل هيدي النقاط اللي نحن ذكرناها، الهوية، الذاكرة الجماعية، قصص الناس إلى آخره. ما فينا نلغيها أبداً لأنه هي جزء من دراستنا، يعني نحن كباحثين بس بدنا نشتغل على المبنى أو على المدينة في كتير يعني أدوات وفي كتير تفاصيل منخدها بعين الاعتبار، من دراسة المكان لدراسة حاجات الناس للاستبيان للاستطلاع لشو أنا بحاجة، للتحديات للواقع للرهائن، لشو أنا بدي أوصل، لشو الحلول اللي لازم أعملها، كيف بدي أوصل لهيدي الحلول. كل هيدي نقاط أنا ما في ألغيها أبداً وقول أنه أنا بس في عندي مبنى بدي أجي غيره من أي توزد أو بدي غيره وظيفته هيك أنا بكون خلص وصلت للغاية. لا، في كتير أشياء قبل أنا كباحث أو كدارس أو كمنظم أو معماري أنا لازم أخذها بعين الاعتبار لا أوصل لهيدا النتيجة.
1: فإذا هي المسألة ليست مسألة ذوق شخصي وذائقة ورغبة، إنما المسألة أعتقد الآن هنا يعني تحتاج إلى دقة وإلى قواعد.
0: 100% صحيح.
1: طيب لاحظت من حديثك أيضا دكتورة زينب أنه أنت تربطي هذا الجانب بجانب أكبر بالمدينة، لأن اليوم المباني التراثية يعني معدودة في المدينة، عندي قلعة، عندي سور، عندي يعني بقايا، ولكن أنت جالسة تربطي بالمحيط الأكبر. فليش هذا الربط بين المواقع الأثرية وبين تخطيط المدينة بصورتها الكاملة والشمولية الأكبر؟
0: لأنه الموقع الأثري ولا مرة حيكون معزول عن المدينة. إذا نحن جينا بنينا حواليه بطريقة غلط أو بلشت تفكر بالتطور بطريقة عشوائية رح أثر على المشهدية، وفعليا نحن عيننا بتلقط هيدي المشهدية بالدرجة الأولى. ما في أنا كمخطط مدينة عم بحمي هيدي المواقع وكون عم بشتغل بطريقة إن أعزلها. لهيك منشوف نحنا دائما كانت اليونسكو عم تحدد وتعمل توصيات مهمة بخصوص هيدي الفكرة، وخاصة على موضوع المنظر الحضري والتاريخي. يعني الحماية ما بتكون للمبنى لوحده، ما بتكون للفراغات، ما بتكون بس للشوارع، بتكون للمشهد العام حواليه. أنا كتير مهم أني ما أعزل ولا جزء من المدينة عن التاني. أنا في كتير عوامل ربط ممكن أربطها بين هالحيز التاريخي وهالجزء اللي عم يتطور حواليها، ممكن عبر مسارات، ممكن عبر شوارع، ممكن عبر لاندسكيب إلى آخره. هيك برجع بأكد أنه اليونسكو عبر التاريخ وغيرها من المعاهدات اللي اشتغلت انه الحيز التاريخي ما لازم ولا مرة انا افصله او اتركه بمعزل عن شو عم يصير التطور حواليه.
1: طيب دكتورة اريدك تبسطي لنا الموضوع. الان انت ذكرتي انه يعني واحدة من اهم الاسباب انه تحافظي على المشهد الحضري التاريخي ضمن المدينة، وان هناك في مرجعيات انت تستندي اليها مثل اليونسكو، بس أريد مثال مثلا نبسط الفكرة أو يوضحها أكثر.
0: إذا بدنا نبسطها ونعطي مثل، إذا رحنا لمدينة سور هي أحد المدن التاريخية بجنوب لبنان، فإذا بدنا نشوف المشهد فيها عند الحيز التاريخي والأثري اللي فيه المواقع الأثرية، وعند هالمدينة القديمة اللي مشكلة بمحيطه وحواليه، وعند كمان التطور اللي واكب هالموقع، فاستخدموا مثل مسار ثقافي لوجود مثلا المكتبة، لوجود الخانات، صارت الناس تمشي فيه لهيدا الحيز لتقدر تتفاعل مع المدينة التاريخية، مع السكن، مع التطور. هيدا المسار هو موجود ومثال حي ربط بين هالثلاث أجزاء وما فصل عن بعض. يعني أنا لما أمشي فيه عم بقدر شوف كل هالثلاث عناصر بمشهدية واحدة، ما عم شوف ولا أبراج، ما عم شوف حدائق ما بتشبه بعض، ما عم شوف ألوان خارجة عن المشهدية المدينة، لا أنا عم شوف هالعناصر المعمارية البسيطة، عم شوف القناطر، عم شوف الأرميد، عم شوف الحجر، عم شوف التفاعل بالموقع الأثري، عم شوف السكاي لاين فعليا أنا ما شوهته بعد محافظ عليه عبر وجودي بهيدا المسار.
1: طيب هنا قد يثار النقد يعني دكتورة زينب أن أنتوا ضد التطوير، معناته يعني عندكم بعض المباني التراثية أنتوا ما بس حافظتوا على المباني، حتى مسارات الربط ما بين هذه المباني حولتوها إلى يعني أهلتوها إلى أماكن ذات قيمة تاريخية، وبهذه الطريقة تصبح المدينة كلها كأنما مرآة لهذه الأماكن، في واقع نحن اليوم نحتاج إلى أن ندفع بعجلة التنمية، فكيف نوازن ما بين هذا الجانب يعني جانب الحفاظ على التراث وبين جانب التطوير اللي يعني غالبا نحن ننشده.
0: أوكي، هذا فعليا هو التحدي الحقيقي اللي بيواجهه المعماري والمنظم المدني والباحث على بهذا المجال. المطلوب هون نحن ما عم نوقف التطوير ولا عم نلغي القديم، مطلوب دايما عم نحاول نلاقي توازن، يعني نطور بس باحترام الأصالة والهوية اللي حكينا عنها، وكمان نعمل على تحديث هالمرافق والسلام بدون ما نمس بهوية المكان. أنا قادر حافظ على هيدي الهوية مثل الأمثلة اللي أعطيناها من خلال المواد أو الأشكال أو الوظيفة، وبشكل تاني أنا عم بستخدم يعني شيء يواكب التطور خاصة من خلال المواد. يعني أنا فعليا من زمان لما كنت بدي رمي ما كان عندي هالأدوات وهالمواد المتوفرة حاليا، هذا مثلا اللي عطيته عن المشربية، فهو الأساس أنه أنا دايما عم لاقي توازن. أوكي في دايما أخطاء بتصير بس أنا قادر أوصل لهذا التوازن، ولا تجربة عالمية إن كانت غربية أو عربية فشلت 100%، إنما دايما كان في توازن.
1: طيب دكتورة هل هناك في دولة أنت تعتقدين أنها نجحت في هذا التوازن بنسبة 100%؟
0: 100% أكيد ما فينا نقول 100%، دايما التجارب بحاجة لتطوير. أنا شخصيا ما بعتبر في تجربة 100% نجحت، بس في كتير تجارب بالدول العربية والدول الغربية قدرت تحقق توازن ما بين يعني التطور وأنه ما نلغي الهوية لهالمبنى أو الحيز التراثي أو التاريخي. مثلا عنا بدمشق القديمة، عنا بفاس، بصنعاء، بلبنان مثلا عنا طرابلس، بيروت، جبال. عالميا فينا نحكي عن روما، فينا نحكي عن البندقية، يعني هيدول واجهوا كتير تحديات بس قدروا بشكل ما يحافظوا على التراث وبين متطلبات الحياة الحديثة، بالرغم من هيك حافظوا كمان على الهوية.
1: وبنسبة وتناسب دكتورة، ما كلهم يعني بنفس النسبة اليوم، يعني ما أعتقد أن الآن هناك في تجربة عامة أنا أستطيع أني أستنسخها وأعممها على الجميع، بحكم أن خصوصياتهم أيضا مختلفة وهوياتهم يعني، وإلا كنت راح أخلق نسخة واحدة من هوية متكررة في حال إذا رحت إلى التعميم. لذلك هنا دكتورة يمكن خلينا أروح إلى جانب شوي آخر مرتبط بتخصصك الدقيق. أنت أكاديمية، وأثناء الحديث كنت دائما تركزي على تستشهدي بالباحثين وتركزي على الجانب البحثي، ولكن أيضا أنت حسب ما أعرف أنك مهنية وتشتغلي يعني في يعني تمارسي المهنة كمهندسة معمارية إضافة إلى كونك أكاديمية وتدريسية. الجمع ما بين الجانبين في هكذا أعمال، الجانب البحثي والمتعلق بالدراسات، وأن يعني أن يكون هذا رافدا للجانب المهني والعملي على الميدان.
0: هذا الشيء بفيدني كتير أنه أنا بعد ضمن الموقع الميداني، لأنه بالجامعة منشتغل فعليا على الفكرة والنظرية، وبالموقع منشوف الواقع والتفاصيل اليومية، ولما نجمع نحن بين الاثنين بناخد صورة أوضح وأدق عن التحديات والحلول. يعني أنا ما في دائما بس بالبحث عم حط نظريات وعم حط تحديات ومشاكل وما يكون عنده الحلول، والحلول فعليا أنا ما بقدر أشوفها إلا من خلال الممارسات اللي نحن منواجهها على أرض الواقع، وهيدا اللي نحن بنقدر نعمل فيه دمج بين النظري والعملي.
1: طيب ما لا تعتقدي دكتورة أن هذا الجانب اليوم يعني لما توصلوا إلى الطلاب يكون ناقص؟ يعني ما كل طالب اليوم يتخرج من كلية العمارة وينظر إلى المدينة بهذه الصورة. يعني إيش اللي أنت تحاولي من يعني كونك أكاديمية واشتغلتي في المهنة، إيش اللي تحاولي توصلي لطلابك اليوم؟
0: بحاول وصل أنه العمارة مسؤولية منا بس مهنة. يعني أول ما يكون الطلاب بالجامعة بيكون همهم أنه أنا بدي أدرس هذا الاختصاص، وآخر هذا الاختصاص أنا بدي روح أكون عم بشتغل وطلع مصاري. لا، هو ما بتوقف هون أنه هي بس حتكون مهنة، لأنه فعليا هذا المبنى أو الحيز حيكون عم بيأثر على الناس وعلى المدينة وعلى الذاكرة والهوية مثل ما حكينا مسبقا. فلازم المهندس دايما يكون عنده هذا الوعي الاجتماعي، مش بس للشكل بس كمان للتاريخ للبيئة للإنسان، لأنه هيدي كل عناصر فعليا نحن عم نشوف كيف إلها تأثير عبر الزمن، كيف إلها كيف تداخلت مع التطور لتحمل عنا هيدي المسؤولية. يعني أنا بالاختصار بقول أنه للطلاب هيدي المسؤولية لازم يكون عنا من خلالها وعي مجتمعي.
1: لو أردنا الآن يعني في نهاية هذه الحلقة أنه نلخص معنى الترميم اليوم معماريا، ايش اللي ممكن تقوليه؟
0: الترميم الحقيقي ما بيعيد بس الحجر، كمان بيحافظ على المعنى بالهوية والذاكرة.
1: فإذا هي العمارة قلنا في بداية الحلقة ليست مجرد مبنى، وكذلك الترميم هو لا يتعامل مع المبنى، يتجاوز المبنى إلى يعني طبقات أخرى اللي هي أنت ذكرتي اللي هي الهوية، وذكرتي
0: الذاكرة والمعنى الحقيقي. صحيح.
1: طيب وأعتقد من هنا تتجلى لنا أهمية التراث دكتورة.
0: صحيح، لأنه التراث مش بس ماضي ومنتركه ورانا وخلاص، لا، التراث هو أساس منبني عليه للمستقبل. يعني هو هويتنا، تراث فعليا هويتنا كناس عاشت بهيدي المدينة بهيدا المجتمع، ما فينا نلغيه.
1: جميل جدا. إذن يعني الدكتورة زينب كانت معنا في بداية هذه الحلقة، وضحت لنا أولا أنه الترميم مختلف عن التأهيل. الترميم إنما يعني يعود إلى إنما محاولة لإعادة الشكل إلى حالة الأصلية، أما التأهيل فغالبا نحن نتكلم مع الوظائف، ولكن في كلا العمليتين نحن نتعامل مع خصائص تراثية ومع هوية يجب أن يتم الحفاظ عليها، وأن هذه المدن وهذه المباني ليست مجرد كيانات مادية، وإنما نحن نتكلم عن ذاكرة جمعية هي من خلالها تمثلنا هذه المدن. واستشهدت بذلك مع عدد من الباحثين الذين كتبوا في هذا المجال، وكيف اليوم يعني أصبحوا يعبروا عن المدينة من خلال الذاكرة ومن خلال المجتمع وهذه التركيبات اللامادية واللامحسوسة. وفيما بعد عن أهمية الدراسات الاستشارية في هذا النوع من المشاريع، أن هذه المشاريع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفك عن الجانب النظري والجانب الاستشاري، لأن إذا كان عندي مشروع ترميم لا تسبقه دراسة أكاديمية متخصصة فهذا مشروع مبتور ومشروع ناقص. والمعماري اليوم دوره ليس فقط أن يقدم مبنى للناس ولا أن يعني يقدم شكل، وإنما هناك مسؤولية تجاه هذا المجتمع. العمارة تتجاوز المهنة إلى المسؤولية والأخلاقية للحفاظ على يعني هذه الذاكرة الجمعية. وأيضا خلال هذه الحلقة استشهدت ببعض المرجعيات مثل اليونسكو في التعامل مع مثل هذه المشاريع أن لا تكون يعني منفصلة عن هذا الجانب اللامادي، فهو نوع من الربط ما بين التراث المادي واللامادي معا في هذه الأعمال. أرجو أنها كذا يعني استطعنا أن نسلط الضوء على بعض المفاهيم في هذه التخصصات، لأن نحن من برع لما نشوف قد ما نفرق ما بين التأهيل وما بين الترميم وما بين الذاكرة، نحن نشوفها كلها مجتمعة في سلة واحدة تعطينا يعني منتج واحد، ولكن هي في حقيقتها عوامل لو اختلت جزئية منها فالمنتج يأتي ناقصا. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة زينب عواضة المتخصصة في التأهيل والعمارة والتخطيط المدني.
0: شكرا لك دكتور علي، وإن شاء الله تكون هيدا الحلقة فعلا تساعد الناس اللي بتخصصنا، تساعد الناس لتفهم إنه كتير مهم نحافظ على تراثنا وأثرنا ومبانينا ومحيطنا التاريخي.
1: نحن هدفنا من هذا البرنامج أن نبسط هذه المعلومة للناس ونقدم هذه الثقافة، وما من الإمكان أن حلقة من الحلقات تنجح ونوصل إلى مثل هذه الرسالة بدون يعني الضيف وما يمده لنا من معلومات ومن مادة ومن محتوى. فأنا أتقدم لك بالشكر الجزيل من إذاعة سلطنة عمان، وأتمنى لك التوفيق أيضا في رسالتك يعني المجتمعية من خلال العمارة وهذا الهم وهذه المسؤولية اللي تحمليها تجاه المدن تاريخيا وتراثا، وأرجو أنك تكوني ضيفة فيما بيننا عما قريب في عمان، تطلعي أيضا على التجارب هنا في سلطنة عمان مثل ما اطلعتي عليها في يعني أو عملتي في البلدان الأخرى. إلى ذلك الحين أرجو أن نكون وفقنا أعزائي المستمعين أن نقدم معلومة جديدة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية،

0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة أن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كده، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة إنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس، فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف دولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية. حقيقة اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تجوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كان يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني
0: نعم
1: وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج، الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين،
0: نعم
1: يعني قياسا بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل في وقت ما وقت ما أشاء مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟
0: نعم
1: فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه
0: نعم
1: تجربة استكشافية أو سياحية.
0: نعم يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك.
1: صحيح.
0: خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا إنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك إنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة، يعني أساسا أنا عندي مدونة وأكتب في هذه
0: نعم
1: المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق،
0: نعم
1: فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا في أوروبا أو حتى في وسط إيران في وسط آسيا أو حتى في عن زنجبار
0: نعم
1: وعديد من الدول كتبت عنها، فالأمر جاء يعني على وجه يعني صدفة،
0: نعم
1: فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله رغم أني أنا عندي يعني مدونات
0: نعم
1: فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار
0: في
1: الإيرانيين.
0: فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا فعلا،
0: نعم
1: فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا
0: نعم
1: أوريدي يعني كنت بادي يعني أكتب، فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات
0: نعم
1: المرئية الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة.
0: نعم
1: طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران
0: نعم
1: نفسها، فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك،
0: نعم
1: الأصدقاء لديهم يعني أحيانا
0: متطلباتهم.
1: متطلبات
0: نعم
1: وآراء كذي.
0: أنا سأسألك عن موضوع السفر برفقة تستحبه، لكن
1: أيوة
0: قبل ذلك، قبل شوي أنت أشرت لمسألة الذهاب للعلاج، وأنت تكتب في الكتاب بأنك ذهبت مع والدتك وذهبت أيضا مع والدك للعلاج في إيران في فترة سابقة، وما كان عندك فضول حول، يعني ما فكرت أنك تروح لها كسائح. خليني أسألك، هل السياحة العلاجية تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها؟ يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج وأنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية، فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه، فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج أو الأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي، وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم.
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر أن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني المترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أنه هذا الشيء أساسي كحدة رحالة سافر إلى أكثر من مكان. السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
1: حقيقة هذا السؤال سؤال جوهري ومهم جدا بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة. فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير. فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة. فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942 وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمت أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل كثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي يقدم هذا الكتاب بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
0: نعم، جميل. يعني أنت تقول، أنا أقتبس منك مباشرة، تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر القراءة أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات المشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم وملتحم بشكل خاص مع المكان.
1: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفكر.

0: هذا من وين أتى هذا
1: نعم
0: الكلام؟ فيختلف نوعا ما
1: تفاعلكم
0: طبعا
1: مع ال...
0: التفاعل
1: نعم
0: جانب مهم جدا في هذا السياق. فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج إنه يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس. فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
1: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال، السفر برفقة أصحاب، خصوصا لشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي، وما ممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك، وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين، وأيضا السفر بمفردك.
0: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة. فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع باللياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص
1: صحيح،
0: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران، فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين. لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين. فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر السولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات
1: نعم
0: والأعذار من قبل كثيرين. فهي الإيجابيات، أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
1: نعم
0: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان. عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين، لأنك مرغم، ما في حد معك،
1: نعم
0: فبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل. فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب. فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة،
1: نعم
0: يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة إنك تتكيف مع هذا الشعور؟ وهو من يعني من المشاعر أحيانا في السفر حتى في نفس البلد، إن الإنسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف إذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف. فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني، وعملية ترتفع أكثر لما تكون بروحك. يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي، فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
1: نعم، نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة. يحيى، أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة، هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ، مهما في
0: نعم،
1: الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق، أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
0: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى

0: دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه كان هذا الأمر حقيقة، وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة
1: نعم.
0: والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي إرشيف لإيران، بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان، وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز مباشرة. وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء، فحقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادي الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن الإبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق وهذا الهاجس. هل نستطيع تكملة هذه الرحلة؟ ونحن خططنا لهذه الرحلة، يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط. وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف مباشرة نحن نحجز حال
1: عودة.
0: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني ألا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم. والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر واستكملنا الرحلة.
1: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هنا الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
0: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة. فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الإثنى عشري. فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة. فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز،
1: نعم
0: ويسمى في إيران النوروز، وهو عبارة عن رأس السنة
1: نعم
0: الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
1: نعم يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين، بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
0: شكرا جزيلا أستاذة أمل.
1: إذا نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة السؤال الذي توقفنا عنده في الحلقة الماضية: ما الذي يحدث قبل أن نختلف؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يبدأ الاختلاف عند ارتفاع الصوت ولا عند إعلان الموقف، هو في لحظة أسبق وأكثر هدوءا. هناك قبل أن تتصلب العبارات تتكون افتراضات غير مرئية، وتتحدد نوايا مفترضة، وتتشكل توقعات حول ما سيقال وما سيقصد. تلك اللحظة هي التي ترسم مسار الخلاف قبل أن يظهر. الاختلاف ليس انفجارا مفاجئا، وإنما نتيجة تراكم صغير لم يراجع في بدايته. وحين نتأمل حركة النقاشات في حياتنا اليومية أو في المجال العام، نكتشف أن جذور التباعد لا تنشأ من القيم الكبرى دائما، بل من سوء تقدير أولي أو قراءة مبتسرة. لذلك يصبح السؤال: ما الذي يتكون في الداخل قبل أن نختلف في الخارج؟ هذه الحلقة تقترب من تلك المنطقة السابقة للاختلاف، لأنها المفتاح لفهمه وإدارته بوعي أعمق. أيها المستمعون والمستمعات، قبل أن يبدأ أي حوار، يكون كل طرف قد بنى صورة مسبقة عن الموضوع وعن الطرف الآخر. هذه الصورة لا تعلن غالباً، لكنها تعمل في الخلفية. نتوقع نبرة معينة أو موقفا معينا أو حتى اعتراضا محددا، وحين يبدأ الحديث نقرأ الكلمات في ضوء تلك التوقعات. إذا جاءت العبارة متوافقة مع ما توقعناه نشعر بالاطمئنان، وإذا خالفت توقعاتنا قد نفسرها كتهديد أو استفزاز. هكذا يصبح الاختلاف امتدادا لتوقع سابق، استجابة خالصة لما قيل فعليا. الاختلاف إذن لا يولد من الفكرة وحدها أو من الكلمة وحدها، وإنما من المسافة بين ما توقعناه وما حدث فعلا. وكلما كانت التوقعات جامدة كانت مساحة التصادم أوسع. لهذا فإن مراجعة التوقعات قبل تثبيتها تمنح الحوار مرونة أكبر. الإنسان بطبيعته يميل إلى اختصار الطريق عبر التوقع، لأنه يوفر عليه جهد التحليل في كل مرة. لكن هذا الاختصار قد يتحول إلى مصدر توتر حين يبنى على تعميم أو تجربة سابقة لا تنطبق على اللحظة الحالية. الوعي بهذه المرحلة المبكرة يغير طريقة التعامل مع الخلاف، فبدل أن نركز فقط على الرد، يمكن أن نسأل: ما الذي كنت أتوقعه؟ وهل كان توقعي عادلا؟ هذا السؤال البسيط قد يمنع تضخم اختلاف لم يكن حتميا في أصله.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، تشير تقارير منظمة الصحة العالمية حول الصحة النفسية والرفاه عام 2022 إلى أن الانفعالات غير المدارة تؤثر مباشرة في طريقة تفسير الأفراد للمواقف الاجتماعية، وأن ارتفاع التوتر والضغط يزيد من احتمالية القراءة السلبية للآخرين. هذه الإشارة العلمية الواحدة تفسر جانبا مهما مما يحدث قبل أن نختلف. حين يدخل الإنسان نقاشا وهو مثقل بالإجهاد أو القلق، يصبح أكثر حساسية تجاه الكلمات والنبرات. قد تفهم الملاحظة العادية على أنها انتقاد، ويفسر الاختلاف البسيط على أنه تقليل من القيمة. هنا لا يكون الخلاف في جوهر الفكرة، بل في الحالة الانفعالية التي سبقت الحوار. الانفعال يعمل كمرشح يلون الإدراك، وكلما ارتفع مستوى التوتر ضاقت مساحة الفهم وتسارعت الأحكام. لذلك فإن إدارة الحالة الداخلية ليست مسألة شخصية فحسب، هي عنصر أساسي في جودة الحوار. حين ننتبه إلى أثر الانفعال، ندرك أن بعض الخلافات لم تكن لتنشأ لو تغير توقيتها أو حالتها النفسية. الهدوء لا يضمن الاتفاق، لكنه يضمن قراءة أكثر اتزانا. ومن هنا تتضح أهمية تهيئة المناخ قبل الدخول في القضايا الحساسة، لأن ما يحدث داخل النفس يسبق ما يقال على اللسان. أيها المستمعون والمستمعات، ليس كل تباين يتحول إلى اختلاف. التباين طبيعي، وهو نتيجة لتنوع التجارب والزوايا التي ينطلق منها الفرد. لكن التحول من تباين إلى خلاف معلن يحدث عندما يضاف عنصر التصلب أو سوء الفهم أو الانفعال غير المدار. عند هذه النقطة يتوقف الإصغاء ويبدأ الدفاع. كل طرف يحاول حماية موقفه بدل فهم موقف الآخر، وهنا يصبح الخلاف مسألة هوية لا مجرد رأي. التحول يمكن

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.